جلست جلست والخوف بعينيها.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: أهلاً أهلاً، صبحك بألف خير.
0: صباح الخير أم خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيفي.

وفوارس راكحات تصيح صاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثمانية.

0: سنين. مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.

السابعة في استوديوهات راديو الناس الاثنين، السابع من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة، في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم. إلى العناوين: أزمة الجبهة وعزل جعفر فرح تتصاعد، مجلس الجبهة ينعقد بشكل طارئ اليوم للتصويت على سحب ترشيح فرح وسط محاولات أخيرة لتدارك الأزمة. فتح باب تقديم القوائم في انتخابات الكنيسة 26، ترتيبات أخيرة في المعسكرات قبيل الحسم وتساؤلات بشأن مصير حزب لكلنا مكان. وفي قطاع غزة، على الرغم من انتهاء الحرب، مسيرات تشييع الجثامين لا تزال متواصلة، تسجية عشرات الأطفال بالأمس بعد 3 سنوات تحت الركام. هذه عناوين هذا العدد من برنامج هذا النهار. العدد الثاني لهذا الأسبوع يأتيكم عبر أثير راديو الناس. طبعا نحن الآن إلى أبرز الأخبار الواردة في الساعات الأخيرة قبل أن نكون مع الصحف، التحليل، قراءة ما يجري اليوم، خاصة أن اليوم في سياق الانتخابات الإسرائيلية، يعني بداية العد التنازلي رسميا مع بداية تقديم القوائم الانتخابية للأحزاب. هذا يبدأ اليوم وسينتهي حتى يوم الغد الساعة 10 مساء، فبالتالي غدا ستكون كل الأمور واضحة، صورة القوائم التي ستقدم، شكل هذه القوائم وكذلك التحالفات السياسية في المعسكرين المتنافسين. إلى الأخبار: قال جعفر فرح المرشح للموقع الثاني في قائمة الجبهة ضمن القائمة المشتركة في حديث لراديو الناس عقب خروجه من المستشفى إنه متمسك بترشيحه ولن يسحبه، مؤكدا أن

0: مجلس الجبهة الذي انتخبه هو الجهة الوحيدة المخولة بحسم ترشيحه. وأضاف فرح أنه يتعرض وفق قوله لمحاولات ضغط وابتزاز وتهديد، مشددا على استعداده للمحاسبة عبر المسارات القانونية لا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى انفتاحه للحوار مع قيادة الجبهة بشكل لائق ومحترم. يأتي موقف فرح بعد أيام من الإعلان عن تفاهمات تقضي بانسحابه، إلا أن الانسحاب لم يستكمل تنظيميا، ولم يقدم فرح رسالة استقالة، ذكرنا أنه رفض ذلك.
1: المحاكم ما بتنعمل على الشبكات الاجتماعية، أجل وقت أنه كل واحد في عنده أي ادعاء تجاه أي إنسان آخر. هاي الفوضى اللي خلقت في المجتمع العربي هاي ما بتخدم المجتمع العربي. اللجنة لم تعرض أمامي أي شهادات، وأنا أجل وقت أنه إحنا نتعامل مع هذا الموضوع بشكل جريء. لا لجنة حزب بتقدر تقرر بهيك قضايا، في شرطة، في محاكم، وأجل وقت أنه يكون في احترام لمسار قضائي عادل. اللي عنده إشي تجاه جعفر فرح أنا على استعداد أن أقعد معه وأسمعه، بس مش على الشبكات الاجتماعية من بعد ما مجلس جبهة بيعمل الانتخابات الداخلية، بتيجي جمعية بتقرر إسا تدير معركة على ظهر إنسان وعائلته وأصدقائه والمؤسسات كلياتها. ليش عم تسمحوا أنتوا بمحاكم ميدانية تجاه إنسان اللي 40 سنة ضحى بحياته عشان شعبه؟ مش مقبول علي. أنا توصلني رسالة اليوم بهددوني فيها في شهادات إضافية غير الشهادات اللي بيحكوا عنها اللي أنا ما بعرف تفاصيلها، بحاولوا يبتزوني بشكل مستمر لإسا. هيك بتندار حياة مجتمع؟ إذا أنت ما بتستقيل أنا بروح بفضحك، هيك عم تدار الحياة.
0: أعلن أمس انتخاب المحامي محمد نعامني رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين، ممثلا للنقابة في لجنة اختيار القضاة لولاية ثالثة على التوالي، من دون إجراء تصويت بعد عدم ترشح أي منافس أمامها. وكان نعامني قد انتخب للمرة الأولى لعضوية اللجنة عام 2020، وعيد انتخابه عام 2023 بفارق كبير عن منافسه. احتجت أمهات من مدينة قلنسوة أمس على عدم توفير سفريات لأبنائهن من ذوي الاحتياجات الخاصة مع افتتاح العام الدراسي، وطلبن البلدية بتأمين وسائل النقل باعتبارها حقا أساسيا للطلاب. وفي أعقاب الاحتجاجات أعلنت بلدية قلنسوة تعليق الإضراب الذي كان مقررا اليوم في جميع المدارس ورياض الأطفال والبساتين بعد اتصالات واجتماع مع وزارة التربية والتعليم. شهدت الساحة الحزبية الإسرائيلية تحركات متسارعة استعدادا للانتخابات المقبلة، إذ انضم رئيس حزب البيت الصهيوني حيلي تروبر إلى حزب يشار برئاسة غادي آيزنكوت، فيما أعلن يعز هندل تحالفه مع يارون زليخة. وأعلنت وزيرة الداخلية السابقة أيالة شاكيد عدم خوض الانتخابات. أما في معسكر اليمين فقد صدق مركز حزب هتسيونوت هادتيت على اتفاق التحالف مع حزب زهوت، وقال رئيس الحزب وزير المالية بتسلئل سموتريتش إن الاتفاق يمثل الخطوة الأولى نحو تحالفات إضافية. أعلن رئيس إسرائيل بيتين وفيكتور ليبرمان خلال مؤتمر انتخابي للحزب تركيبة قائمته للكنيست إذا حل عضو الكنيست حمد عمار في المركز السابع. وفي الشأن الانتخابي أيضا انتقد ليبرمان رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت متهما إياه بالتركيز على جعل حزبه الأكبر في المعسكر، وقال إن الأولوية يجب أن تكون لتعزيز قوة المعسكر بأكمله، رافضا أي تقارب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأحزاب الحريدية. إلى ذلك قال رئيس حزب أحد نفتالي بنت خلال مؤتمر لإعلان قائمة الحزب للانتخابات إن حكومته ستشكل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر فور توليها السلطة. أضاف بنت أنه سيعمل على تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي من دون حصص أو صفقات، وسيعلن قطر دولة عدو، مؤكدا أن قائمته تضم شخصيات اختيرت لتنفيذ أهداف الحزب وليس بسبب موقعها الاجتماعي. في الضفة الغربية اعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك مشتبهين إضافيين بالضلوع في اعتداءات على خلفية قومية في قرية

التي قصر ليرتفع عدد المعتقلين إلى 3. وقالت الشرطة إن أحد المعتقلين جندي في الخدمة النظامية يبلغ 18 عاما. أما في قطاع غزة فقد أفادت مصادر فلسطينية بمقتل القيادي في الجناح العسكري لحماس أبو الوليد عقيل على أثر استهداف مركبة غربي مدينة غزة، فيما أفاد مصدر طبي بمقتل شخصين في الغارة ذاتها. أفادت تقارير لبنانية فجر اليوم بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة على مبنى في بلدة دير الزهران بمنطقة النبطي في جنوب لبنان. وقال الجيش إن الغارة جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيرة مفخخة باتجاه قواته، مدعيا أن المبنى المستهدف منشأة تابعة للحزب. وفي وقت سابق من يوم أمس أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 7 أشخاص في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بينهم 3 في غارة بطائرة مسيرة استهدفت منطقة نبطية. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران بنشر صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خاركوف أهم مراكز تصدير النفط الإيراني، معلقا وداعا خاركوف. وفي السياق قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران يتراجع، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى تدمير قدراته النووية. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز مغلق بالكامل، فيما أظهرت بيانات دولية تراجع حركة سفن السلع الأولية عبر المضيق إلى نحو 10 سفن يوميا، وهو أدنى مستوى منذ أيار. وفي السياق أقر وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد بأن الحصار الأمريكي يفرض قيودا مؤثرة وصعبة، مؤكدا أن طهران تعمل على ضمان استمرار صادراتها النفطية. خفض سعر الوقود في البلاد فجر اليوم بمقدار نصف شيكل للتر، ليهبط سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان في الخدمة الذاتية من 8 شواقل و25 أجورة إلى 7 شواقل و75 أجورة. حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشدد فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت شرقي ألمانيا بحصوله على نحو 44% من الأصوات وفق العينات الأولية. في المقابل حصل الاتحاد الديمقراطي المسيحي على نحو 18.5%. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان البديل من أجل ألمانيا سيتمكن من تشكيل حكومة بعدما أعلنت معظم الأحزاب رفضها الدخول في ائتلاف معه. في الرياضة شهدت الملاعب الأوروبية نتائج بارزة أمس، إذ فاز أرسنال على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل مانشستر يونايتد مع إيفرتون بهدفين لكل منهما في الدوري الإنجليزي. في إسبانيا اكتسح برشلونة فالنسيا ب5 أهداف نظيفة، بينما تعادل يوفنتوس وميلان بهدف لكل منهما في الدوري الإيطالي. أما في فرنسا فقد خسر مارسيليا أمام باريس إف سي ب3 أهداف مقابل 2. إلى هنا كنا مع أبرز هذه الأخبار والعناوين التي وصلت في الساعات الأخيرة. طبعا البارز بينها كما ذكرنا هو أن الانتخابات القريبة اليوم وغدا، طبعا سيكون الموعد لتقديم اللوائح الانتخابية. بدأت القوائم تتشكل، التحالفات بدأت تظهر وضم الشخصيات للأحزاب المختلفة في الحلبة الحزبية الإسرائيلية. أيضا بات شبه واضح، هناك بعض التساؤلات عن مصير بعض الأحزاب سنتحدث عنها ربما لاحقا في سياق عرض الصحف بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا.

0: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
3: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوع تل أبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
7: عارف لمين بدك تصوت؟
8: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
9: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الاصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست بنحافظ على صوتك وصوتك.
10: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بعرفك بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
11: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
12: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
3: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوع تل أبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو.

Radio NES. هذا النهار مع شيرين يونس.

أزمة الجبهة وعز الجعفر فرح تتصاعد. مجلس الجبهة ينعقد بشكل طارئ اليوم للتصويت على سحب ترشيح فرح وسط محاولات أخيرة لتدارك الأزمة. فتح باب تقديم القوائم في انتخابات الكنيسة 26، ترتيبات أخيرة في المعسكرات قبيل الحسم وتساؤلات بشأن مصير حزب لكلنا مكان. وفي قطاع غزة، على الرغم من انتهاء الحرب مسيرات تشييع الجثامين لا تزال متواصلة، تسجية عشرات الأطفال أمس بعد 3 سنوات تحت الركام. 19 دقيقة بعد 7، أنتم تستمعون إلى برنامج هذا النهار، يأتيكم عبر أثير راديو الناس. قبل الفاصل كنا مع آخر التطورات والأخبار، والآن سنعرج على جزء مما تقوله الصحف لهذا الصباح. البداية منها آرتس، الصورة المركزية لنفتالي بنت ويائير لبيد، قائمة بياحد ومرشحوها يعتلون المنصة أمس ضمن عرض هذه القائمة الانتخابية ليش عتيد ونفتالي بنت التي تحولت إلى عمليا قائمة بياحد. طبعا استطلاعات الرأي تمنح هذه القائمة كل مرة عدد من المقاعد يعني مختلف، بين 13 إلى 15 مقعدا في بعض الاستطلاعات، واليوم تقدم هذه القائمة ربما، مع أنه لا تزال هناك اتصالات مع غادي آيزنكوت يعني الخوض هذه الانتخابات بقائمة واحدة. هناك من يقول أن الاحتمالات ضئيلة جدا، ننتظر حتى العاشرة مساء من يوم الغد كل الصورة ستكون واضحة أمام كل القوائم. العنوان المركزي في هآرتس يتحدث عن كل قضية مقتل الأسير ثائر أبو عصب في نوفمبر عام 23 في سجن النقب في اكتعوت، عمليا بعد سلسلة يعني تنكيل وتعذيب من جانب السجانين. وهذا التحقيق في هآرتس ينقل عدد من ما اطلعت عليه النيابة العامة بعد لائحة الاتهام التي قدمت الأسبوع الماضي بحق 12 من أفراد مصلحة السجون، واتهمتهم بالاعتداء الذي تسبب بالموت. هذه الرسائل بين السجانين أنفسهم، كشفت تفاصيل مرعبة لهذه الرسائل عن دخول غرف الأسرى في السجن من جانب أفراد مصلحة السجون لعد الأسرى، وهذا يعني هذه المسألة التي من المفترض أن تكون روتينية تحولت إلى اعتداء في أعقاب ما يعني السمعة وما الأخبار التي انتشرت عن مقتل عدد من الجنود في قطاع غزة. وفي ذلك اليوم تبين أن هذا الخبر أصلا كان كاذبا، فبالتالي كان يعني الاعتداء أدى إلى وفاة الأسير ثائر أبو عصب في السجن في مستشفى سوروكا بعد نقله من السجن. طبعا في أعقاب التحقيق الذي أجرته جامعة تل أبيب ونشر أمس، الصحف الإسرائيلية اليوم أيضا تعرج فيها آرتس وفي دعوت نفس الخبر، نحو 1400 طبيب غادروا البلاد في السنوات الثلاث الأخيرة، تقريبا يعني بمعدل ضعفي ما كان قبل عقد من الزمن. الحديث عن 1370 طبيب اللي غادروا من بين 2023 حتى 2025 ضمن هذا التحقيق، تأثير على المنظومة الصحية الجهاز الصحي في البلاد وارتفاع هذا العدد الذي بالتالي سيؤثر أيضا في الخدمات التي تقدم للمرضى في المستشفيات في غياب الكفاءات وغياب المختصين. طبعا ألمانيا واليمين الحزب اليميني

0: متشدد الذي على ما يبدو يفوز في الانتخابات، وكل تفاصيل هذه الانتخابات أيضا في البلاد وليس فقط ما يجري في العالم، على عشية تقديم القوائم، كل ما يجري في الأحزاب، تقديم قائمة بياحد كما ذكرنا، شاس ويهدوت هاتورا في أزمة، تقول هآرتس، والأحزاب الجديدة كذلك تحاول أن يعني تنهش من أصوات هذين الحزبين الحريديين. أيضا على الرغم من أنه يعني كان هناك قرار في المحكمة عدم تقديم أو درجات جديدة وتعيينات جديدة في جهاز الشرطة، كان أمس نشر بأنه الوزير بن غفير والمفتش العام للشرطة يقررون إجراء هذه التعيينات. اليوم الخبر بأنه بن غفير تراجع عن هذه التعيينات لما بعد الانتخابات، ولكن في الجهاز الشرطة ينوون المضي قدما فيها. في دعوت أحرنوت الصورة الخبر المركزي طبعا هو لقضية الانتخابات، الصورة المركزية بازل عمليا، هل يتحالف بنت مع آيزنكوت؟ في جانب آخر أيضا عوفر فينتر، والسؤال هل سيتحالف مع قائمة أخرى أم سيكون ضمن تحصينات بنيامين نتنياهو في الليكود؟ كل ما يجري في الحلبة الحزبية قبل تقديم القوائم. إلى جانب خبر رئيس آخر كنا ذكرناه في هآرتس، قضية الأطباء الذين يغادرون البلاد، 1369 طبيب بين 2023 و2025، وهذا العدد الكبير هو أكبر من عدد الموظفين في مستشفى كبير في البلاد عمليا. الصحيفة يعني تقول إنه هذا العدد كبير جدا ولافت ويستحق التوقف عنده. قضايا الانتخابات، قضايا نسبة الحسم التي كانت قد رفعت في أعوام سابقة، كيف تؤثر؟ ناحوم برنيع يقول يعني يتحدث عن أنه كيف أثرت في الانتخابات الماضية عندما عمليا لم يفلح ميرتس، وكذلك التجمع في عبورها، وخسر معسكر التغيير عمليا الانتخابات ورئاسة الحكومة في أوقات سابقة أقيمت بسبب نسبة الحسم القائمة المشتركة في المجتمع العربي، مقالة موسعة لناحوم برنيع. تفاصيل كثيرة عن القوائم الانتخابية، ليبرمان أيضا بات مستعدا لخوض الانتخابات، عرض قائمته الانتخابية فيها رافي بن شتريت رئيس ما يعرف بمعتسة أكتوبر، هذه الجمعية باتت جمعية مسجلة تطالب عمليا بلجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، ولها النشاطات، يعني كل الأحزاب تعرض الشخصيات الأساسية التي ستترشح والمراحل الأخيرة لبناء القوائم. هذا هو الوقت لنقول صباح الخير لزميلنا وديع عوودي. يسعد صباحك وديع.
1: الله يسعدك خير يا شيرين، أنت وكل المستمعات والمستمعين.
0: شو قولك اليوم هيك ببلش العد التنازلي لتقديم القوائم، وطبعا إعلان رسمي الآن إنه بداية الحملات الانتخابية؟
1: نعم، الله يكون بالعون شيرين، فترة الانتخابات الجو ملوث بالغبار والكثير من الكلام والثرثرة والحملات الصعبة، وربما هذا يجعل من الصحفيين والمراقبين مسؤولين أكثر ومطالبون أكثر فأكثر بإبداء المسؤولية والتثبت والتيقن من الحكم على أي حركة وعلى الموجود وعلى المفقود، وهذا ينطبق أيضا على الحلبة السياسية العربية، ونأمل أن تكون هذه المنافسة حينما تنطلق بين المشترك وبين الموحد أيضا أن تكون كما يليق. اليوم كما قلت بدء تقديم القوائم وغدا يغلق الباب. هناك محاولات لعملية اصطفاف أخيرة. أيزن كوتومان حتى الآن تحت علامة سؤال هل يتحدان. هناك استطلاع رأي تقول أن وحدة أيزن كنت ومعا يشار ومعا لن تؤدي إلى ما يتجاوز مجموع كل منهما. هناك من يقول أنه ربما يكون هناك تراجع. هناك استطلاع أخير يقول أن 2% من

0: جمهور المصوتين لهذين الحزبين سيعود إلى الليكود بسبب التناقضات بين توجهات أقطاب كل من الأحزاب الثلاثة في يشار ومعن. الاتحاد لا يغير ميزان القوى الكتلوي بين المعسكرين المتصارعين. الأستاذ غانس بعده يقف وحيدا حتى الآن، بدور على الترمب مش ملاقي. السؤال إذا مع كل المصاري اللي معاه بكونه على رأس حزب يعني كان كبير
1: طبعا.
0: عشرات من النواب والميزانيات الضخمة، إذا كان سينسحب أم لا. يبدو أنه الإدمان في السياسة فعلا إدمان، وليس من السهل أن يتخذ السياسي قرارا بالتنحي. استطلاع أخير للقناة 12 تراجع أيزنكوت للمرة الأولى، وتراجع معسكره معسكر المعارضة للمرة الأولى بمقعد واحد عن نتنياهو 52-51، وهذا ناقوس خطر كبير. وربما ينبغي أن يسمع أيضا في البلدات العربية التفسير لذلك، أنه أولا هند الوزليخة يعبران نسبة الحسم، واحد يتحدث إلى موضوع المتجندين في الاحتياط والآخر يتحدث عن الأعباء الاقتصادية، وكلاهما شخصيتان معروفتان. من غير المستبعد أن تنجح هذه القائمة نسبة الحسم على طبعا على حساب أحزاب المعارضة، جاء ذلك وهذا يدلل لماذا يتراجع معسكر المعارضة. عم خي إسرائيل تعبر نسبة الحسم، ولكن نتنياهو يواصل الضغط عليه من أجل توحيده مع الصهيونية الدينية، ولكن عفر فينتر على ما يبدو يتجه لقطع الطريق شيرين على هذه الضغوط بالذهاب. حالما يفتح الباب أمام تقديم القوائم سيذهب هناك ويضع قائمته لقطع الطريق على هذه الضغوط، لأنه يرى أن الاستطلاعات تعطيه تقريبا الأغلبية الساحقة من الاستطلاعات أنه بجيب 4 أو 5 مقاعد. والرجل يعني واثق من نفسه ويرى أنه يتكاتب مع جمهور ديني صهيوني متدين متطرف وإلى آخره. الموحدة تصعد 6 مقاعد، المشتركة تهبط.
1: هذا في استطلاع كان طبعا.
0: طبعا نتحدث عن استطلاع مكان على حساب المشتركة 7-6 بالمجمل 13. العنوان الكبير طبعا الذي لا يجد تعبيرا له إلا في صاحبة هارتس، الجبهة، موضوع المحنة التي تعصف في الجبهة وأكاد أكون غير المسبوقة في تاريخها. اليوم مفترض أن يلتقي المجلس العام للجبهة، بيان الجبهة بالأمس كان مساء الأمس استنادا لقرارات سكرتير الجبهة والمركزية بعد اجتماع شفا عامر يوم السبت، على ضوء البلاغ المفاجئ من الرفيق جعفر فرح بالتراجع عن موقفه بسحب ترشيحه والانقلاب على موقفه الذي نشرناه يوم الجمعة الأخير بالتنسيق معه، نعلن عقد جلسة استثنائية اليوم في قاعة العودية الساعة 6 المغرب. سمير أبو زيد اللي كان المرشح الوحيد الذي تبقى بعد انسحاب عدد من المرشحين أبلغ الجبهة بالأمس كما تحدث لي في مساء الأمس بدون انسحاب جعفر فرح وبالتراضي وفقا لتفاهمات سابقة. طبعا أنا ثابت على موقفي بعدم الترشح، هذا يعني أن هناك مرشحون جدد في مثل هذه الحالة بحال التأم المجلس ولم يتراجع جعفر وكان لابد من الانتخاب. للتذكير شادي شويري اللي كان منافس جعفر فرح وخسر في المنافسة ب14 صوت، بالمناسبة كمان يعني شادي شويري حظه مش معاه بالجولة اللي قبل هاي الجولة، خسر أيضا أمام عايدة توما إذا أعلم أذكر بفارق يمكن 12 صوت أعلن عن انسحاب. السؤال الآن إذا ما عاد جعفر فرح وصمم على البقاء، إذا كان شادي شويري سيعود النظر بقراره بعدم الترشح. هناك أيضا مجموعة من
1: وديع التصويت سيكون على يعني الترشح من جديد أم كيف ستسير الأمور؟
0: اولا في حال يعني استمر جعفر فرح سيتم التصويت على قرار السكرتارية، توصيه السكرتارية واللجنه المركزيه بالاتفاق المزعوم مع جعفر فرح بتبديله بمرشح ثاني، وعندها سيطرح الباب امام الانتخابات في حال كان مرشح او اكثر من مرشح
1: في حال تم يعني عزل عمليا واقاله
0: صحيح للمصادقه عليه. وفي هناك اسماء كانت قد طرحت، بسيم عصفور ونسيم مرقص مروان مشركي واخرين، ربما يكون ايضا ما لا استطيع كيف بهذه الحاله سيكون الدستور اذا ما كان وجه جديد سيدخل، لانه في كان موعد لتقديم الترشحات، لكن بسبب الدراما اللي صارت والتغيرات ربما يفتح الباب من جديد. جعفر فرح قال لم اتفق على الانسحاب، تعرضت لمحكمة ميدانية خطيرة تهدد غيري في المستقبل، في حديث مع شيرين يونس مع حضرتك امبارح نفى انسحابه وقال ما قال، رغم أن الجبهة أعلنت يوم الجمعة في بيان مكتوب أن الرفيق جعفر

0: أبلغنا أمس الخميس ترشحه للكنيسة من منطلق المسؤولية ونصرة القائمة المشتركة. وأكد الرفيق جعفر أنه سيبذل قصارى جهده في الفترة القادمة تجنده لنصرة الجبهة والحزب المشترك إلى آخره. وبعد ذلك كان يوم السبت بيان رئيس لجنة الدستور المحامي حسين مناع اللي بقول بعد اجتماع السكرتارية والمركزية في شفا عمر بيوم السبت رافقت الرفيق جعفر في المستشفى لا يوجد ضغوط. بيان الجبهة من الجمعة صدر بالتنسيق الكامل مع جعفر فرح وموافقته صلحنا البيان حسب ما طلب الرفيق جعفر وأكد على البيان القصد التنحي. فالسؤال شيرين أنا سألناك بصوت عالي ما الذي حصل؟ من الصادق هنا أمام هذه هاتين الروايتين؟ ربما منذ البداية كان جعفر فرح يرفض الاستقالة وكل ما نسب له جاء نتيجة ضغوط وهو في المستشفى، أو أنه استشعر حجم التأييد الواسع له داخل الحزب، داخل الجبهة، في المجتمع العربي، في الشارع العربي، في السوشيال ميديا. هناك أغلبية من المعقبين، أنا طولت روحي في الساعات الأخيرة قرأت الكثير من المعقبات والمعقبين عما نشر ويتعلق بالموضوع. عدد كبير من الرفاق وغير الرفاق تؤيد جعفر فرح وتعتبر ما حصل مؤامرة ومحكمة ميدانية وتشكك برواية النسويات إلى آخره.
1: وديع، فيما يتعلق بالقائمة المشتركة الآن يعني أوسع من الجبهة، أمس كان هناك توقيع على الاتفاق رسميا، ستقدم القائمة والموحدة ستقدم قائمتها اليوم.
0: نعم، فقط اسمحي لي بكلمة أخيرة. نعم. يعني موضوع لافت بثواني معدودة، في هارت اليوم ينشر السكرتير السابق للجبهة عودة بشارات مقال في هارت، وهذا استمرار لوجود حالي داخل الحزب وداخل الجبهة وفي الشارع التي تؤيد جعفر فرح، وينبغي أن يقال ذلك. عودة بشارات بطريقة أو أخرى يتحدث طبعا بسخرية عن الرؤية الاستشراقية عند اليهود العرب، أنه صاروا العرب يهتموا بقصة التحرش، وبقول أنه بدي أبشركم بشرة جديدة في نهاية المقال أنه العرب صار يأكلوا بشوك وسكينة في ولائمهم الاحتفالية. ولكن بشارات انتبه يتساءل عن مدى أهلية طاقم التحقيق في الجبهة اللي استمع لشهادات أو إفادات من الجمعيات النسوية وليس مباشرة من الضحايا. يتساءل هل يملك هذا الطاقم أدوات، هل هم منزهون نظرا لأنه الحالة داخل الجبهة كله عمك خالك كاتب الكلمات هاي بالعربي طبعا بالأحرف العبرية. ربما الأنسب تشكيل لجنة تحقيق برئاسة قاضي متقاعد مع حقوقين. لماذا أنا أقرأ من هذا المقال؟ الحديث يدور عن سكرتير سابق، شخصية معروفة، سكرتير سابق للجبهة. وأخيرا تساؤل الأخير، الشبهات والاتهامات أثيرت في العام 2019 ووقتها نفاها فرح، بل قدم شكوى في الشرطة ضد الهتردة، مش مفهوم أي نوع هتردة، ثم ألغاها بعدما انحسر الموضوع. بالمختصر المفيد هناك حالة من يعني التأييد،
1: سجال متواصل عملي،
0: ولذلك هذا تكاتب مع المجلس اليوم في مساء هذا اليوم. الموضوع إذا استمر هناك سؤال مفتوح كبير، والموضوع غير منهي بما يتعلق بسؤالك حول المشتركة. جاء هذا بتأخير للأسف الشديد بعد يعني فترة طويلة. هالسيارة بتمشي بدها دفش، سيارة المشتركة بتمشي على سولر على ما يبدو، نأمل أن تكون مثل سيارة الديزل تنطلق متأخرة ولكن بقوة في نهاية المطاف. تأخرت كثير، الحملة موجودة متعطلة، جاءت قصة الجبهة الداخلية، محنة الجبهة عطلت أكثر فأكثر، وهذا ربما يعكس تساؤلات عن مدى يعني قوة وحضور الحركة العربية للتغيير وتجمع الوطن الديمقراطي. إذا كان في هناك خلل عند الضلع الثالث حتى وإن كان هي الحركة الأم، لماذا ننتظر حتى تنتهي الجبهة طيلة أيام وطيلة أسابيع من هذا الموضوع، فيما المقاومة العربية الموحدة تعمل من البحر للبحر في الميدان وفي الإعلام وإلى آخره؟ هذا سؤال أخير ينبغي أن يقال ذلك. كلمة أخيرة شيرين قبل ما نروح، لفت نظر امبارح في حديثه معك جعفر فرح أعطى إشارة، هل هي جزء من عملية تخفيف وطئة التصميم تاعه أم هي إشارة وتلميح غليظ للجبهة بأنه مستعد لحوار مع الجبهة هادئ بعيدا عن الإعلام؟ ننتظر،
1: سنأتي عليه لأنه يوسف جبرين أيضا كان زاره أمس في بيته، وسنأتي على هذا ربما يعني في الساعة الثانية لابد. طيب يعني هذه آخر التطورات على الأقل حتى هذه الساعة. نشكرك جزيل الشكر زميلنا وديع عواودي، يسعد صباحك.
0: الله يصبحك بالخير.
1: طيب نخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة

0: عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوع تل أبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: نحن مطبخين يوم حتم سوغلين كاريرا.
2: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوع تل أبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابة الأبيب، وهبوع الكلابيب ضد هبوع الرماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر، ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح. مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق. ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
2: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: المدان بالقاتل دينيس موكن بأنه تعرض لوعكة صحية. إذن ما من نطق للحكم اليوم في هذه القضية التي أشغلت المجتمع العربي منذ مايو 2023. يفتح اليوم باب تقديم القوائم لخوض انتخابات الكنيسة على أن يغلق مساء غد الثلاثاء وسط تطورات سياسية متسارعة لا سيما في الساحة العربية تحديدا فيما يتعلق بتشكيل قائمة الجبهة. يأتي ذلك فيما لا يزال حزب لكلنا مكان لم يحسم أمره بعد بما يتعلق بإقرار ترشيحه أو الانسحاب من المعركة الانتخابية، هذا علما بأنه توجه للقوائم العربية وتواصل معها لبحث المسألة والانضمام في قائمة وتحالف مشترك. السيدة رولا داود رئيسة مشاركة لحزب لكلنا مكان، صباح الخير رولا.
1: صباح النور عزيزي،
0: يعطيك العافية.
1: يعطيك ألف عافية.
0: شو صورة الوضع عندكم؟ أكثر من بيان، أكثر من نداء في الأيام الأخيرة، في استجابة، في اتصالات؟
1: يعني جواب لك للأسف حاليا ما في جواب، في نوع من الرفض حاليا. وهون المهم لإلي يعني أبلش في واحد، صباح الخير لجميع الناس الموجودين معنا حاليا، لنقول بشكل أنه تواجدنا في هذا المعترك السياسي من بداية الطريق كان لحتى نقدر نعمل التغيير فعلا سياسي، لحتى نقدر نطلع أصوات عربية ونكبر عدد المقاعد للمجتمع العربي داخل الكنيسة. وهذا الشيء إحنا نعرفه ووثقين فيه، سواء كان من الميدان، من الناس، من المحبة، أو في الاستطلاعات الأخيرة اللي بتفرجينا أنه قوتنا في حال التحالف هي ما بين 3 إلى 4 كراسي 4 مقاعد. سواء كان مع المشتركة إحنا بنطلع ب3 مقاعد، وإذا كان مع الموحدة بكمان مقاعدين. ففي كلا الحالتين بنحكي عن زيادة لعدد القوة للمجتمع العربي في داخل الكنيسة والعيادي. ذلك كان نداءنا، نداءنا إحنا من بداية الطريق هو لحتى نقدر نعمل تغيير، لحتى نقدر نمنع حكومة بن غفير وسموتريتش من إنها تكمل وتأخذ ذات القوة، ونداء بعد موجود. إحنا
0: طب مع مين تواصلتوا في الأيام الأخيرة؟ شو الإجابات لما بتقولي في رفض؟ يعني ما في اجتماعات، ما في لقاءات على خلال الاتصال إنه لا مش مستعدين، فيش مجال؟
1: للأسف حتى نكون يعني واضحين وصريحين، لأنه أعتقد كذلك مجتمعنا العربي عم بمرق في الأسبوع الأخير، يعني بتعنقول مطبات اللي هي جدا صعبة كلاتنا شايفينها. فنداءنا كان كذلك للموحدة اللي كان في معها جلسات ما وراء الكواليس، اللي كان في توجه إيجابي في بداية العمل ولكن لم يثمر إلى إيش اللي هو أكبر من هيك.
0: حتى الأيام الأخيرة بعد سيجالوفيتش ولا قبل؟
1: حتى الأيام الأخيرة صحيح، لكن النداء الأكبر هو كان للمشتركين، وأعتقد هذا التوجه كان جدا واضح كذلك من خلال شبكات التواصل ومن خلال التوجه الرسمي لرؤساء الأحزاب داخل المشتركين. وفي مرات من هذا التوجه كان يتم يعني يقال لنا لازم نتشاور، لازم نشوف، لازم نحن ما بنقدر، إحنا ما في بإيدنا الإمكانية. وهون يعني جواب مثل هذا الجواب هو عمليا جواب للأسف اللي بيقول رفض معين لهذه الفكرة. والتوجه للمشترك كان أكبر، لأن إحنا بنعرف إنه كذلك عشرات آلاف الأصوات اللي معنا، وإحنا بنعرف إنه في عنا بين ما يقارب 70,000 صوت اللي جميعهم مصوتين اللي مضطرين إنه هنا ما يطلعوا يصوتوا. يعني إحنا بنحكي على إنها تجيب شريحة أكبر لصناديق الاقتراع. مطلبها كان إنه إذا في تحالف يكون تحالف مع المشتركة، وكذلك من الاستطلاعات بنعرف إنه 80% من مصوتين للمشتركة طالبوا بدهن وبشوفوا إنه هيك تحالف مع حزب لكلنا مكان هو إيجابي، ولكن للأسف لليوم ما في تجاوب إيجابي.
0: طب رولا لما بتقول
1: في مرحلة أخيرة، تفضل،
0: يعني قبل المرحلة الأخيرة لأنه راح أسألك برضو، لكن بدي يعني توضيح، تقولين تزداد المشتركة 3 مقاعد، الاستطلاعات تظهر الموحدة بمقعدين، لو مع لكلنا مكان الاستطلاعات العامة لكلنا مكان يعني مش مبين في هاي الاستطلاعات، شو الاستطلاع الداخلي الأساسي؟ كم مقعد أنتوا في الحقيقة؟
1: في الحقيقة الاستطلاع الداخلي اللي احنا شفنا فيه عمليا نفس من البداية لليوم كان في رقم اللي بعود على نفسه في آخر استطلاع اللي هي 1.6 مقاعد.

0: بعد. أي القوة في حال حزب لكل مكان عمليا متواجد على الساحة لوحده. من هذا الأمر إحنا بنعرف إن إحنا نقدر نجيب أصوات جديدة، ولكن إحنا بنقدر نجيب أصوات أكثر في حالة كان في تحالف مع قوائم عربية، وهو المطلب اللي إحنا بنسمعه من الشارع، وإحنا بنصغي لناسنا. لهيك أنا يعني بدي أستغل هاي المقابلة اليوم الصبح لحتى نوجه كذلك نداء أخير. الهدف من هذا النداء كمان مرة لا القائمة وخاصة القائمة المشتركة، إن في هون تحالف اللي إحنا ممكن نعمله اللي ممكن يزيد عدد المقاعد وفعلا يحط أمل أكبر بناسنا وبشبابنا وبصبايانا لحتى تتوجه لصناديق الاقتراع، لأن شبابنا عم بطالب في سياسة جديدة وكذلك وجوه جديدة ووجوه شابة. وأعتقد لازم يكون فعلا الإمكانية نحن نرتقي لوضع اللي فيه منحط مصلحة مجتمعنا أمام أي مصلحة تانية. ولكن أنا كذلك بقول نفس الوقت إحنا هون ما أجينا من بداية الطريق، إحنا ما مش موجودين في مغامرة، وإحنا عندنا الشجاعة الكافية لحتى نبلش هذا الطريق ولكذلك نخلصها بأكبر كمية دعم ممكنة. بدأنا بعده موجود، ولكن إحنا اليوم وبكرة
1: بكرة آخر يوم، هل يعني بتتحملوا المسؤولية وأنت فاهمة يعني عن شو منحكي بالأخير؟
0: إحنا دائما بكل مسيرتنا السياسية والنشاط الميداني تبعنا نعرف كمية المسؤولية، ونحن على قد هاي المسؤولية. إحنا ما أجينا لهون لحتى نعمل مغامرة فقط لهذه الانتخابات، إنما لحتى نقدر نبني حزب جديد قوي عربي يهودي من الناس وعشان الناس من الميدان. وكمان مرة كل أمل إنه الأذان اللي عم تسمعنا كذلك تكون على قد هاي المسؤولية وتشوف شو الفرص الموجودة أمامها لحتى فعلا نقدر للانتخابات القريبة نأخذ أكبر كمية دعم أكبر كمية مقاعد. وبنفس الوقت إحنا حزب صح بقولوا عننا جديد، ولكن إحنا حزب ناضج وكذلك مسؤول، ولبكرة بيكون في عندنا كذلك اجتماع حسب كل التطورات نقرر قرار النهائي اللي أبدا مش هدفه يضر بمجتمعنا أو في طريقنا السياسي.
1: وهذا يعني يوضح كل الفكرة. إذن فرصة ربما ونداء أخير هذا للمشتركة، يعني حددتي أكثر وبعد ذلك القرار. طيب يعني واضحة لوين الأمور، ربما غدا القرار النهائي كما أفهم
0: أو الإعلان. يعني اليوم وبكرة أنا آخر يوم لتقديم اللواء.
1: تقديم اللواء مرة
0: طبعًا. إحنا هدفنا نكبر القوة ونقدر فعلا نأثر على مجرى الانتخابات والكنائس القريبة، وهذا يعني كذلك اتخاذ سواء إذا كان مننا أو من قوائم أخرى القرارات
1: اللي هي فعلا المسؤولة. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيدة رولا داود رئيسة مشاركة لحزب لكلنا مكان. شكرا جزيلا.
0: شكرا عزيزتي.
1: شكرا. إذن إلى هنا في هذا السياق، رولا داود تقول اليوم وغدا الأيام الحاسمة سنتصرف بمسؤولية، وهذا هو نداءنا للقوائم العربية تحديدا القائمة المشتركة. لا تزال اتصالات، نحاول أن يعني نرفع نسبة التصويت وعدد المقاعد للمجتمع العربي من خلال التحالفات المحتملة، وغدا ربما سنتخذ القرار النهائي حسب التطورات. وصلنا إلى ختام الساعة الأولى في هذا العدد من برنامج هذا النهار. على رأس الساعة سنلتقي أيضا بملفات انتخابية وقضايا أخرى، ابقوا معنا من فضلكم.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوع تل أبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن، سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
7: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
8: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
2: تخيلتي تقدري تعملي كل فحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند. يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
9: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل ل100%. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
3: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوع تل أبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54

0: فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
2: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
1: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
3: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
1: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.

0: أزمة الجبهة وعزل جعفر فرح تتصاعد. مجلس الجبهة ينعقد بشكل طارئ اليوم للتصويت على سحب ترشيح فرح وسط محاولات أخيرة لتدارك الأزمة. فتح باب تقديم القوائم في انتخابات الكنيسة 26، ترتيبات أخيرة في المعسكرات قبيل الحسم وتساؤلات بشأن حزب لكلنا مكان. وفي قطاع غزة، على الرغم من انتهاء الحرب، مسيرات تشييع الجثامين لا تزال متواصلة، تسجية عشرات الأطفال بالأمس بعد 3 سنوات تحت الركام. دقيقة واحدة بعد 8، أهلا ومرحبا بكم من جديد. ساعة ثانية من برنامج هذا النهار تأتيكم عبر أثير راديو الناس. من المتوقع أن يعقد مجلس الجبهة القطري اليوم في مدينة شفا عمر، وذلك في جلسة استثنائية للتصويت على سحب أو تثبيت ترشيح جعفر فرح على المقعد الثاني في قائمة الجبهة، وسط حالة الاحتجاج الداخلية والأزمة المتصاعدة التي يشهدها الحزب. يأتي ذلك في ضوء تمسك فرح بالمقعد الثاني وعدم الانسحاب، كما أشار في حديث لراديو الناس أمس، مضيفا أن الشهادات ضده هي محاولات للابتزاز. نستمع قبل أن نتحول إلى ضيفنا التالي.
1: المحاكم ما بتنعمل على الشبكات الاجتماعية، أجل وقت أنه كل واحد في عنده أي ادعاء تجاه أي إنسان آخر. هاي الفوضى اللي خلقت في المجتمع العربي، هاي ما بتخدم المجتمع العربي. اللجنة لم تعرض أمامي أي شهادات، وأنا أجل وقت أنه إحنا نتعامل مع هذا الموضوع بشكل جريء. لا لجنة حزب بتقدر تقرر بهيك قضايا، في شرطة، في محاكم، وأجل وقت أنه يكون في احترام لمسار قضائي عادل. اللي عنده إشي تجاه جعفر فرح، أنا على استعداد أن أقعد معه وأسمعه، بس مش على الشبكات الاجتماعية من بعد ما مجلس جبهة بيعمل انتخاباته الداخلية، بتيجي جمعية بتقرر إسا تدير معركة على ظهر إنسان وعائلته وأصدقائه والمؤسسات كلياتها. ليش عم تسمحوا أنتوا بمحاكم ميدانية تجاه إنسان اللي 40 سنة ضحى بحياته عشان شعبه؟ مش مقبول علي. أنا توصلني رسالة اليوم بهددوني فيها في شهادات إضافية غير الشهادات اللي بيحكوا عنها، اللي أنا ما بعرف تفاصيلها، بحاولوا يبتزوني بشكل مستمر لإسا. هيك بتندار حياة مجتمع؟ إذا أنت ما بتستقيل أنا بروح بفضحك،
0: شكل عمل تنظر الحياة. الليلة الماضية رئيس قائمة الجبهة بروفيسور يوسف جبرين كان قد التقى جعفر فرح، وأكد خلال لقائهما أن الحوار بين الطرفين جاء لرأب الصدع وأنه سيستمر.
2: أولا بقول الحمد لله على السلامة لأبو باسل جعفر بخروجه من المستشفى، الحمد لله بسلامة، ونتأمل لك دائما الصحة والعافية.
3: شكرا.
2: الحقيقة يعني هذا المساء التقينا بعد يعني عودة جعفر للبيت، وتحاورنا وتناقشنا في أوضاع كوادرنا وأوضاع الجبهة عشية مجلس الجبهة، وتحدثنا

0: وتحاورنا بروح رفاقية، وأعتقد أن الحوار يسير بشكل إيجابي. علينا مسؤولية كبيرة أن نعقد مجلس الجبهة غدا بالروح الرفاقية الوحدوية التي تعودنا عليها نحو انتخابات هي مصيرية لأهلنا ولشعبنا. فنحن غدا يعني سنواصل الحوار، وفعلا نتأمل أن يعني ننقل إلى كل كوادرنا هذه الروح الرفاقية الطيبة، وننطلق غدا موحدين لنصر جبهتنا، نصرة القائمة المشتركة، ونصرة شعبنا في الانتخابات القريبة.
1: صباح الخير للسيد سمير أبو زيد القيادي في الجبهة ورئيس مجلس عيلبون المحلي. صباح الخير أستاذ سمير.
2: صباح الخير إليك وللمستمعين.
1: أهلا بك أستاذ سمير. أولا يعني حضرتك ورد أنه يعني اسمك تحديدا مرشحا بديلا عن جعفر فرح يوم السبت في جلسة السبت، وما نفهمه من زملائنا بأنك أكدت أنه لن أترشح إذا يعني بقي جعفر، لن يكون ترشيحي أمام جعفر فرح. لو يعني تشرح لنا ما الذي يجري، صورة الوضع عندك أيضا.
2: يوم الخميس كان في بيان صادر من مجموعة من الرفاق بتنسيق مع جعفر صراحة كما ذكر، وكمان أدلوا بشهادات صوتية وقالوا أنه هذا هو الاتفاق حسب رغبة الأخ جعفر، وقالوا أنه جعفر يستقيل ويكون المكان شاغر. فقررت الجبهة أنها تعمل اجتماع للسكرتارية وتكون حاضرة للبدائل، وفتحوا باب الترشيح. في هاي المرحلة أنا طبعا كان في توجهات وفي حكي وأنه نقدم.
1: علينا فقط أن نذكر أستاذ سمير الحديث عن يوم الجمعة البيان.
2: البيان يوم الجمعة طلع، ولكن حسب اجتماع يوم الخميس.
1: الخميس صحيح.
2: فطلع يعني وكان الساعة 12 بالليل يعني مساء الجمعة أنه يقدم لحد ترشيحه، فأنا قدمت ترشيح ورحنا على مجلس على سكرتاريا الجبهة. هناك كان في طبعا مشاورات ونقاش، ونقاش يعني كمان كان فيه حدية معينة أنه الموقف اللي احنا موجودين فيه مش هوين، وكان الواضح أنه رفيق جعفر تنحى عن المكان بإرادته، وهذا هو الوضع اللي احنا موجودين فيه. بهذا الوضعية هاي كان في اقتراح أنه يكون واحد طبعا من هالمرشحين التسعة اللي كانوا يكون هو مرشح متفق عليه توافقي، إلا نروح فيه على مجلس الجبهة لإقراره بهاي الحالة. وطبعا صار التوافق أن يكون أنا هو المرشح الموجود، وتم تصويت ورفع الأصابع، وكمان الإخوان اللي كانوا هناك كل الرفاق اللي كانوا مرشحين سحبوا ترشيحهم، منهم ناقش منهم لم يناقش. طبعا كان في نقاش معين اللي انه هل يكون منافسي في مجلس الجبهة او انه نروح في مرشح متفق. على هيك انا قبلت ومشيت. طبعا بما انه ما كنت
1: كنت رافض او متحفظ على قضية انه تنافس احد، ولا انه يعني ومن الافضل ان تكون في هاي الحالة بمفرح؟
2: احنا في هاي الحالة احنا قدام مسؤولية تاريخية تجاه ناسنا وشعبنا واهلنا، يعني ما بنقدر نكون خربطين ومش عارفين حالنا وإلى آخره. فأنا اليوم كيف تعرفي وبعرفوا الإخوان وكل الناس اللي بتسمع، أنا رئيس مجلس عيلبون، هاي الدورة الثالثة يعني في المجلس المحلي، وموجود في العمل الجماهيري وعمل البلدي وموجود على الساحة. ولكن إذا اقتضت الحاجة أنه يكون في حدا يسد الفراغ اللي ممكن يحصل أو اللي كان مطروح في حينه، فكان هذا البديل. طبعا ما كانش رفيق جعفر مقدم هو استقالته، فكانت هناك يعني سمعات انه هو موافق او مش موافق، مع اني انا اتصلت مع جعفر قبل ما اروح على الاجتماع وبلغته انه بالطرح المتكامل انه انا ممكن اقدم ترشيحي، وطبعا اذا هو متنحي وكذا ترشيحي مستمر وكامل، ووافق وقال لي أنا فعلا تعبان من هالوضع اللي فيه، ويعني خدت موافقته على الموضوع.
1: هذا السيد جعفر فرح تواصلت معه يعني

0: صورته
1: طبعا قبل، انا حكيت معه تلفون قبل الاجتماع،
0: قبل الاجتماع السبت،
1: قبل الاجتماع. وبعد الاجتماع، بعد ما صار يعني التوافق علي، انا زرته مع وفد وكان في ضيوف كمان هناك، وبلغته بالاجتماع وبموقفي، واحنا طبعا رفاق واصدقاء يعني، وتربطنا علاقات جيده. بلغته شو الموضوع، وين احنا واقفين، وشو اللي بده يصير. وعلى هيك يعني بعد ما طمنا على صحته وتمنى له الشفاء العاجل، وقال لي انطيني المجال حتى اخذ التقارير من المستشفى واعرف حالي من ناحيه صحيه، هل بقدر اكمل او بقدرش اكمل.
0: يعني ما التزم انه بالبيان اللي كان يوم الجمعه انه هو مش مكمل، انه فتح الباب امام انه قد يعود باللقاء معك.
1: صح، وهذا انا طبعا احترمت الموقف، ويعني هو المنتخب في هاي هذيك المرحله وهاي المرحله اليوم في مجلس الجبهه، المنتخب الدستوري جعفر فرح. انا ما بقدر اجي اكون محل حدا اللي هو منتخب دستوري و بأي شكل، إنما أنا يعني شاورته وكنت عنده وقلت إذا الموضوع بيكون حتى أنا بدي يكون موافق جعفر فرح، وشفت إنه للأخ جعفر في كمان مؤيدين كثار، وكثار اللي بنادوا، لأنه جعفر إنسان مهني هذا المجال. جعفر صار له عمر وعنده قدرات مش قليلة، إحنا طبعا كلنا استفدنا ونستفيد من طاقات جعفر ومن مساواة ومن ما قدمه. فبدون يعني ما يكون جعفر إلى جانبنا، ولكن في أزمة معينة اللي بدنا نحاول نمرقها.
0: طب أستاذ سمير بالضبط كيف يعني أنت اليوم موضوع. بتقول أنا مش مترشح، بدي أوضح للناس اليوم بالمجلس شو رح يكون موقفك، كيف رح تتصرف، تنسحب، تبقي على ترشيحك، شو الحالة اللي إحنا موجودين أو اللي حضرتك موجود فيها؟
1: أنا اللي كان التفاهم عندنا مبارح يعني او اول امبارح طلعنا انه يعني يكون في موافقه خطيه وعلنيه من جعفر فرح. انا ما اجيت ابدل حدا ضمن كل التيارات الموجوده والتضاربات والهاي، انا ما اجيت يعني ازيح حدا من مكانه. انا اجيت انه اعبي فراغ اذا موجود حتى نطلع للناخبين وكل هني عمي احنا مستمرين وعندنا مين يسد الفراغ هذا. صار في اجتماع طبعا لمجلس الجبهة، كان ممكن يكون اجتماع في حالة انه لا رفيق فرح استقال، انه التصويت على البديل بنعم او لا حتى يكون في مصادقة من مجلس الجبهة. ولكن في تطورات بتيجي جديدة، انا مش عضو سكرتاريا جبهة، ويعني الجبهة قررت انه يكون سكرتاريا الجبهة مجتمع 24 ساعة، وهناك
0: حالة انعقاد دائم،
1: حالة انعقاد دائم، فأنا مش موجود في داخل السكرتارية، إنما يعني بسمع من رفاقي مرات يعني بوصلوا لي معلومات أو بسمع أو بستفسر، وهذا هو الوضع اللي أنا موجود فيه. فاليوم إحنا قدام يوم شوي حرج، يعني أقول لك الدغري، أنا قلت إنه بس في حالة تقديم جعفر ورقة خطية إنه هو أو إعلان رسمي.
0: أستاذ سمير إنه في احتمال، ولا أدري يعني ربما أنت أيضا تقول إنه يجب أن أطلع من سكرتارية الجبهة، هناك احتمال بأن يكون هناك تصويت على مسألة عزل عمليا إقالة جعفر فرح، في هذه الحالة تبقي على ترشيحك؟ وليس إنه يعني إنه هو يستقيل، إقالة، هذا قرار من مجلس الجبهة.
1: يعني السؤال فعلا انا حاليا ما بدي اعطي عليه جواب، لانه كثير مهم الموضوع، وبحاجه للمشاورات والتشاور ما بين مصداقيتي واللي حكيته لبين الموقف شو بحطم. المفروض انه نطلع كيف قلنا، انا يعني مرشح بالتوافق، ويكون في توافق على هذا الترشيح، ما يكون في انقسام. وإذا هذا حلي هو بيجي الحل سمير أبو زيد، بيجي الحل التوافق اللي يرضي المؤيدين وبرضي الجبهة وبرضي الجمهور فليكن. أما إذا بده يكون سمير أبو زيد محل خلاف ولانقسامات أو إلى آخره، وتمر أو تدبش بهذا المحل.
0: لا تريد أن تكون في هذا المحل، وهذا يعني حقق ويحترم. طيب يعني علينا أن نتابع بالفعل، ستحضر طبعا مجلس الجبهة اليوم، بتقييمك يمكن أن تتجاوز الجبهة ما

0: تمر به الآن، خاصة أنه تقديم القوائم يعني حتى يوم الغد؟
1: طلع الجبهة حزب عريق وفيه رجال يعني عندهم تجربة كبيرة، وتصير الأمور بال يعني التشاور والقرارات الجماعية. أنا بتخيل أن الجبهة تتخطى الموضوع، إن كان بأي قرار رح تأخذه رح نطلع ما بعد تقديم القوائم إلى الشارع وكلنا نتجند حتى ننجح. والاجتماع اللي كان مبارح مع أبو تيسير وجعفر اجتماع أصداء كثير منيحة، أصداء إنه إحنا رح نخرج موحدين مهما كانت النتائج ونطلع على الشارع حتى نجيب أكبر عدد. إحنا قدام تحدي لأنه نطيل هاي الحكومة اليمينية ونأتي بحكومة مع سياسي تختلف، سياسي اللي تعطي لشعبنا حقوق وتعطيه إمكانية إنه يسمع صوته. إحنا في مرحلة بنعاني من سياسة الحكومة الحالية في جميع المجالات، إن كان في توسيع مناطق التطوير، إن كان في الميزانيات، إن كان في اليوميات تبعتنا، إن كان في هدم البيوت، إن كان في العمل، في مجال العمل، في كثير من المجالات إحنا نتعرض اليوم إلى تضييق وإلى خناق. فإحنا بحاجة إنه تكون رسالتنا وسياستنا نجيب أكبر عدد من الأعضاء حتى نقدر نأثر على سياسة الحكومة القادمة.
0: ممكن التأثير برأيك؟ عندك تصور هيك؟ عندك رأي بالموضوع؟
1: أولاً إنه نمنع إنه الحكومة بتشكيلها يكون اليمين المتطرف يقدر يشكل حكومة مع اليمين المتطرف. وهاي خطوة كثير مهمة. أي حكومة أخرى بديلة، إحنا عشنا في حكومات يمينية كانت في الماضي، ولكن مثل الحكومة الحالية وسياساتها ما شفناش، وممارساتها في الضفة وهون، في خططها إنها تعمل مستوطنات غريبة عجيبة في مناطقنا كمان هاي إحنا حربناها وعم نشوف شو اللي عم بيصير وشو التصريحات اللي عم بتصير. يعني في كثير من القضايا اللي مش عم نقدر نعيش معها. فإحنا بحاجة إلى تغيير وإخراج اليمين المتطرف خارج الحكومة. طبعا المراحل الأخرى هو أنه نصل لأفضل تركيبة حكومة اللي نقدر نتفاهم معها. طبعا وقت اللي بيقولوا التوصية على رئيس الحكومة ممكن تطرح قضايا وتكون في تنسيق هناك، وممكن ما بعد يكون في تنسيق. السابق أيام توفيق زياد وعبد الهاب دراوشي،
0: صحيح
1: الجبهة كانت لسه مانع وحققت وكانت يعني سند معين للحكومة حتى وصلت لأوسلو وغيره وغيرياته. فالأمور السيناريوهات اللي ممكن تكون يعني تكون في المرحلة الجاي، ونكون إحنا قدام إنه تحدي إنه اليمين ما يصلش.
0: نعم طبعا أنا مش راح أصعب عليك أكثر من بموضوع كيف التحدي، بدنا نشوف شو بده يصير معك اليوم كمان وبعدين راح أسألك، لأنه يبدو ممكن يكون عندك موقف مختلف. أستاذ سمير أبو زيد القيادي في الجبهة رئيس مجلس عيلبون المحلي، يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. شكرا.
0: إذن إلى هنا مع السيد سمير أبو زيد، قال ألتزم بأن أكون يعني موقعا توافقيا وشخصية توافقية في الجبهة في حال لم يكن هناك عمليا سحب لاستقالة سحب لترشيح سيد جعفر فرح، لن أترشح في حال كان هناك يعني سحب لهذه الاستقالة، أسعى لأن أكون الشخص الذي يتم التوافق عليه في مجلس الجبهة اليوم. سننتظر كيف سيكون التصويت، وطبعا المسألة مفتوحة في حال كان هناك إقرار لإقالة جعفر فرح وليس استقالته. لديه بعض التخبطات طبعا في هذه المسألة لأنه الأمر ليس واضحا، لكنه قال أنه كان على تواصل مع السيد جعفر فرح قبل ترشيحه وكذلك بعد جلسة يوم السبت. فاصل وبعده نعود.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بيطار القدس وبوع البير السبع ضد مكابي تل أبيب.

0: الطيب، وهبوعل تل أبيب ضد هبوعل رمات جان في دوري وينير. عارف مين رح يربح؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
6: خذ حبة فصصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
9: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
10: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
0: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوعل بير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوعل تل أبيب ضد هبوعل رمات جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
12: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticos التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة logé في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
13: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
12: هذا النهار مع شيرين يونس. أربع وعشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. تتواصل الاعتداءات العنصرية التي ينفذها مستوطنون بحق المواطنين العرب، لا سيما سائقي الحافلات في القدس، في ظل تزايد حوادث العنف والتحريض ضدهم. كان الأخير من بين هذه الحوادث الاعتداء الوحشي على السائق المقدسي نصير مشعل الذي أصيب بجراح بالغة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. افترض أن يكون معنا نصير، ولكن حتى الآن ما من رد. سنحاول التواصل معه لنفهم ما الذي جرى بالفعل، ما الذي كان في هذا الاعتداء، علما بأنه أجرينا الكثير الكثير مع يعني مقابلات مع سائقي حافلات يتعرضون لهذه الاعتداءات تحديدا في مدينة القدس، وتكرر نفسها هذه الشهادات الصعبة جدا، اعتداءات عنصرية من دون أي سبب، ويعني لا تقدم فيها لوائح ولا تتابع. المحامي أستاذ علاء محاجني، صباح الخير.
1: صباح الخير شيرين، إليك لجميع المستمعين.
12: تتابع هذه القضية يعني تقريبا كل أسبوع في حادث من هالنوع في منطقة القدس تحديدا ومناطق أخرى.
1: نعم صحيح، يعني يوجد ارتفاع ملحوظ ونسق تصاعدي في وتيرة الاعتداءات، إن كان الجسدية أو اللفظية، على سائقي الباصات في يعني مناطق مختلفة، ولا سيما في مدينة القدس، في مناطق مثل بيت شمش، مثل بيتار عليت ومناطق أخرى. اللافت بالنظر يعني أنه منذ 3 أعوام يعني هذه الحوادث تتكرر، كما ذكرت يعني أنا أستمع إلى إذاعة راديو الناس، ويعني تقريبا بشكل أسبوعي تقومون بمقابلة سائق باص تم الاعتداء عليه، وهذا أصبح يعني أصبحت ظاهرة إجرامية يعني لا يمكن تجاهلها. لفت النظر أنه لا الشرطة ولا وزارة المواصلات ولا أي جهة رسمية تتحمل مسؤولية عن هذا الموضوع، ويعني هاي الاعتداءات هي ليست عبثية، وهي ليست يعني أنه جاءت من فراغ أو من الصدفة. باعتقادي يعني يوجد عقلية وراء التي تدير أو تحرك هذه الاعتداءات، يوجد عقلية يعني ابتدأت منذ عام 1923 يعني مع الحرب على غزة وأحداث 7 أكتوبر، ووفقها يعني أن المجتمع الإسرائيلي أصبح يأخذ القانون لجده. يعني رأينا ذلك أنه بتسجيل شكاوي للطلاب ضد طلاب آخرون في المؤسسات الأكاديمية، رأينا ذلك أيضا في أماكن العمل الشريين في المستشفيات. صحيح. يقومون بالتبليغ على محتوى يقوم زملائهم بنشره في السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، ويصل ذلك أيضا إلى الشارع، يعني أن الكل يشارك في عمليات العنصرية أو الاعتداءات، بمعنى أنه كلنا إحنا مجتمع واحد وإحنا في حرب الآن، وكل ما هو غير يهودي غير إسرائيلي يهودي يمكن الاعتداء عليه. الآن يعني شو اللي يعني ممكن أن يمنع مثل هذه الاعتداءات؟ إذا كانت هناك إرادة سياسية، وإذا كان هناك إنفاذ للقانون.
12: ولكن واضح أنه يعني حتى الآن هذا مش موجود، هذه في ظل السياسة الحالية وما نعيشه في الأعوام الأخيرة. في حلول أخرى شو اللي ممكن يعملوه مثلا؟ إذا بدنا نحكي عن سائقي الباصات، شو اللي لازم ينعمل؟ الشركات، السائقين نفسهم، في حلول معينة ممكن تحميهم؟
1: يعني بدون، خلينا نكون شغلين، بدون ما يكون أنه سياسي، أنه تحط يعني تحط خطة واضحة من أجل مجابهة هذه الظاهرة الإجرامية، لا يمكن يعني أنه أن يقوم سائقو الباصات بالدفاع عن نفسهم بشكل فردي. يعني نحن نتحدث عن مجموعة التي تعمل غالبا في الأحياء اليهودية، نحن نتحدث عن مجموعة لا يوجد نقابات عمالية قوية أو لا يوجد نقابات عمالية فلسطينية خاصة يعني تحافظ على هذه الحقوق، تعطي الإرشادات وتعطي الدعم إن كان قانوني أو الدعم النفسي المطلوب أو الدعم السياسي. يعني كمان قضية إنه المجموعة هاي مهمة سياسيا، يعني إنه الموضوع هذا خلينا نكون صريحين ليس موجود على أجندة يعني الأحزاب السياسية بشكل بارز، وهذا موضوع كمان مهم يعني

0: غير منفصل عن مواضيع أخرى تعنى بالمجتمع العربي، ولكن لا يوجد لنا قوة سياسية للتأثير على السياسة.
1: طب في الجانب القانوني أستاذ علاء، مثلا القضايا إنه الشكاوى بتساعد في حالات اللي ممكن بالفعل تتابع، تحديدا القضايا المدنية والتعويضات إذا تم الوصول للمشتبه بهم؟
0: نعم، يعني هو هنا انت عندك مسارين، المسار الاول المسار الجنائي وهو تحميل المسؤوليه للمعتدي، وهي موضوع جدا مهم. يعني انه شو خلينا نفكر شو اللي بيجمع المستوطن في الضفه الغربيه او المستوطن اللي بيضرب سائق عربي، يوجد يعني شيء مشترك بينه وهو انه لا يتعرضون الى المحاسبه، يعني يوجد حصانه، فبالتالي هو بحس حاله انه محمي ليقوم لا يقوم به من منطلقاته الفاشيه والعنصريه. يعني اذا لم يكن هناك دوله تردعه القيام بذلك فهو سوف يكون بذلك، لانه عقليته فاشيه، عقليته هو عنده تفوق على الفلسطيني او العربي، فباستطاعته القيام بذلك. وخاصه انه كل اليوم بسمع يعني بالمجال العام تحريض، وبسمع بالمجال العام يعني انه سحب الانسانيه من تحت اقدام الفلسطينيين على اعتبار انهم عدو. من الناحيه القانونيه يعني وفق المعلومات التي نقراها دائما ان كان الصحافه العربيه والصحافه العبريه، يعني يتم اغلاق 90% من ملفات الاعتداء، ويتم اغلاقها بسبب انه لا يمكن الوصول الى مشتبهين او عدم اكتراث للجمهور، او شغلين يعني شوف بيعتبروها كانها غوشي ما بين اشخاص. يعني هذا موضوع
1: انه خلاف وكانه نزاع،
0: كانه خلاف او نزاع شخصي ما بين سائق باص وما بين يعني انه مستقل للحافله. طبعا هذا غير صحيح، طبعا هذا يعني يشتر او يشتذ الموضوع من سياقه، يعني بتطلعي من سياقه العام انه في اعتداءات عنصريه على السائقين للباصات كونهم فلسطينيين وكونهم عرب، ويتم هذه الاعتداءات في مناطق محدده بناء على انه هناك يوجد نوع ما يتمتعون بالحصانه للقيام بذلك، هم يعرفون أنهم سوف يفلتون من العقاب. يعني هذا موضوع جدا مهم. يعني مؤخرا قرأت أنه وزارة المواصفات الشريف يعني شوفي أنه تم تخصيص 16 مراقب على 6 مدن يعني من أجل مراقبة هذه الأحداث أو الحد منها، باعتقادي يعني
1: شو بده يكفوا بالفعل،
0: يعني هذا لا يكفي للشيء. وبالإضافة يعني أنه خلينا نقارن لما صارت مجزرة شفاعمل قبل عدة سنوات، يعني كان هناك الحالة كانت هناك إنه يوجد معتدي بالسلاح على مجتمع مدني داخل الباص، المستقلين للحافلة حاولوا الدفاع عن نفسهم وقاموا بقتل المعتدي. يعني الشرطة والنيابة يعني خلينا نقول القضاء الإسرائيلي عامل جاهدا على مدار أشهر من أجل الوصول إلى كل من مد يده على زاد على ما أعتقد كان اسمه هذا المجرم طبعا، وقاموا بمحاسبتهم بأحكام يعني أنه وصلت لعدة شهور أو عدة سنوات بالحفل الفعل. يعني لحظة شوي، اليوم الحافلات كلها مزودة بكاميرات ويمكن الوصول إلى هؤلاء الأشخاص، وخاصة الناس بتطور. يعني إحنا بنشوف كثير فيديوهات تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يوجد بها نشر للأشخاص ومنهم وكيف يعني تمت الأمور. فبالتالي إذا أرادت الشرطة بالفعل ملاحقة هؤلاء المعتدين طبعا يمكن القيام بذلك، ولا يمكن أيضا أنه تجاهل أيضا أنه يوجد مسار آخر شرين أنه الأشخاص هؤلاء يستطيعون تقديم طبعا دعوة قضائية بتعويض عن الأضرار التي حدثت لهم، ولكن هذا مسار أيضا مسار مكلف ويحتاج إلى يعني أنت
1: إلى وقت أيضا
0: يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى قوة سياسية، ويحتاج يعني يمكن أن الشخص سائق الحافلة يعتقد أنه إذا كان تقديم شكوى يمكن أنهم يكلوه على أساس أنه هو مش خلجي أو على أساس أنه هو بتابع حقه أو على أساس أنه هو يلفت الأنظار لهذه الشركة. فبالتالي نتحدث عن مجموعة نوعا ما مستضعف، ولا يعني أنه من ناحية الحقوق ومن ناحية الاستعمال والوصول إلى رجال الحقوق.
1: أشكرك جزيل الشكر المحامي أستاذ علاء محاجني، شكرا جزيلا لك. شكرا. طبعا هذه القضية دائما نتابعها كما ذكرنا، قضية الاعتداءات تحديدا على سائقي الحافلات. الآن إلى موضوعنا التالي، الخبر الذي أوردناه في بداية هذا العدد، تأجيل جلسة النطق بالحكم بحق القاتل المرحوم ديار العمري. المحامي أستاذ عمر خميسي مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان، صباح الخير.
2: صباح الخير لك شيرين ولجميع المستمعين.
1: يعني حيثيات هذا التأجيل، علما بأنه هذه الجلسة اللي كانت يعني النهائية اللي على الأقل أو إذا لم يكن استئناف أنه بدها تريح نوعا ما الأهل والناس.
2: 100% صحيح كلامك شيرين، يعني ممكن البعض

0: بعض يسمع تسجيل ويعتقد انه يعني مألوف ومتبع انه يعني تؤجل جلسات. ولكن بخصوص يعني عائلة دير العمر، عندما تلقيت يعني الخبر صباحا من النيابة العامة تقريبا بالساعة السابعة او قبل السابعة بانه هناك طلب من محامي المتهم بانه تأجيل المحكمة بسبب وعكة صحية، يعني صراحة انه الاتصال ب يعني والد شهيد دير العمر يعني ابو ديار واخباره بهذا الموضوع، انا اعرف انه يعني سيكون الرد يعني غاضب منه، لانه يعني الاخت شيرين العائلة يعني تتحضر نفسيا صراحة، وانا يعني كمواكب ومتابع لشؤون العائلة كمان
1: طبعا
0: هذا الملف، الامر ليس سهل، يعني انه الام والخوات والابو بفوتوا فاين نفسيا وجايين على الجلسة ينظروا لقاتل يعني اغلى ما يعني يملكون كعائلة، ويسمعوا انه عمليا مش بس جلسة عادية، هي جلسة اللي هي ما تسمى يعني بتغلق هذه الدائرة من يعني مسلسل الجلسات المطولة التي كانت في هذا الملف. فصراحة دائما ردة فعل يعني أبو ديار كانت يعني ما هذا التلاعب، يعني بفعل وهذا يشعر يعني وأنا أتفهمه طبعا يعني بغضب قالها، ولكن هناك من الأمور التي لا نستطيع أن نسيطر عليها، ويعني هذه الأمور ليست بيدنا، ولكن أتفهم العائلة وغضب على العائلة إنه تحضر حالها نفسيا يعني ليس من الأمس وإنما يعني من أسبوع، وإحنا نتواصل مع العائلة
1: كنتوا تحضروهم أستاذ عمر في هاي الحالة، يعني مثلا شو ممكن يكون الحكم، شو كانت توقعاتكم، شو الأشياء؟
0: يعني صراحة أخت شيرين في الجلسة الأخيرة اللي كانت قبل، طبعا هاي الجلسة لم تعقد، فبالتالي الأخيرة اللي كانت النيابة العامة تكلمت عن ماذا تظن وماذا تطلب أن تكون العقوبة، ويعني نتحدث على أنها نعم قالت أنها تريد يعني أرقام عالية جدا تصل إلى 30 الذين تصل إلى 30 يعني سنة، وحتى أنها مدى الحياة، مع العلم أن بمثل هذه العقوبات لا تكون مدى الحياة، ولكن هي طلبت هذه العقوبة، مع أن يعني محامي الدفاع للطرف الآخر للمتهم الذي قال إنه من الممكن أن بمثل هذه الملفات أن تكون العقوبة من 13 سنة حتى 15 سنة، يعني اعتقد ان واضح ان الحكم سيكون اكثر من ذلك، ولكن يعني اخت شيرين
1: أقل
0: يعني انت تعلمين ان يعني اي حكم يصدر في مثل هذه القضايا هو ليس يعني يعطي العائله شعور بالارتياح المفهوم فيه،
1: صحيح.
0: ارتياح ونسيان القضيه ومقتل يعني ابنهم، يعني ممكن ان يكون هي اغلاق ل يعني كتاب أسود في حياتهم وصفحة من صفحة هذا الكتاب، ولكن يبقى الجرح يعني جرح مؤلم
1: لا يندمل طبعا،
0: وبالتالي يعني لا يندمل بتاتا.
1: طب أستاذ عمر في
0: يعني
1: موعد
0: المهم نعم حتى هذه اللحظة أخت شيرين يعني لم يحدد موعد، أعتقد أنه يعني خلال اليوم ستحدد الجلسة قريبا، أعتقد قريبا لأنه يعني هي جلسة قصيرة من حيث الوقت، لأنه القرار عمليا يعني نعرف الآن أنه القرار مكتوب، العقوبة تم تحديدها فقط بقي إبلاغ عنها، وبالتالي يعني سيتم تحديد جلسة أعتقد بالفترة القريبة، مع أننا في هذا الشهر هناك أعياد كثيرة، ولكن يعني نريد أن ينتهي هذا
1: الملف
0: في أسرع يعني وقت، مع أنه يعني الاستئناف وارد في هذه القضايا سواء يعني المتهم أو للنيابة العامة وعائلة الشهيد.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر المحامي أستاذ عمر
0: حمايس
1: مدير مركز ميزان لحقوق
0: الإنسان،
1: شكرا جزيلا. بفاصل الآن وبعده نعود لقطاع غزة ولأسعار الوقود، ابقوا معنا.

0: ديكولاين.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوعل بير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوعل تل أبيب ضد هبوعل رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
4: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
5: بارتنر

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوع تل أبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
7: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات

0: هذا النهار مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. انخفض سعر الوقود في البلاد فجر اليوم بمقدار نصف شيكل للتر، ليهبط سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان في الخدمة الذاتية من 8 شواقل و25 أجورة إلى 7 شواقل و75 أجورة. أستاذ طارق عواد، رجل أعمال ومستشار في مجال النفط والطاقة، أهلا بك يا أستاذ طارق.
1: صباح الفل.
0: صباح الخير. شو يعني من الارتفاع ومحاولات سموتريتش وتدخلات لنص شيكل خفض انتخابات؟ لا
1: غنينا
0: فجأة.
1: لا هي انتخابات أكيد 100% انتخابات، لأنه دائما هو كان يأتي أنه حاجز 7 شيكل، ولكن شاف أنه بالنسبة للحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية رفع سعر النفط البرميل النفط باتجاه 7.5 دائما، ولكن خلاف التوقعات ارتفع إلى 8.25. كان في مشكلة لأنه في ميكانيزم، في آلية بالضبط، فيش حاجة يدخل الوزير سموتريتش كيف يسعر البنزين أو الغاز أو السولر، ولكن لما شاف لما سعر 8.25 اضطر يتدخل عشان الانتخابات، والليل مضى على مرسوم بقول إحنا ننزل البلو، بس عشان المستمعين يعرفوا 6

0: الصفة تبعت 7-8 والتفاصيل هاي كلها. وبالتالي أكيد كمان لك مش عم تزبط معه، لأن شفت الشاشة الصبحيات برميل النفط رايح باتجاه 100 دولار يعني اليوم 96.35، وبالتالي هو كمان رح يضطر كمان الشهر الجاي يا يثبت السعر يا ينزل أكثر. انتخابات بديت وإحنا لازم نرتب حالنا.
1: وبعد الانتخابات يعني مناش نحمس الناس، لأنه بعد الانتخابات في احتمال ضربه كأنه السعر يعلى بطل في مصلحة، ولا كيف بتصير متعلقة الأمور؟
0: شوف المسار الزمني، عندك 3 مسارات اليوم بالشرق الأوسط، عندك 27-10 انتخابات في إسرائيل، 4-11 انتخابات النصفية بأمريكا، لكن إيش المركز ب 23-19 دي جي بينك راي على أمريكا يخلص التقاسم العالم بما يسمى على النفوذ، لأنه روسيا طلعت من المعادلة. وبتشوف انت اكثر واكثر دائما سعر النفط هو مؤشر جدا للرخاء او المخاطر. لما احنا بنقرب على 100 تعرف انه المخاطر متقلبه. الصين اعطت امر لشركتها الكبيره كوستكو انه ما تمرقش على الاطلاق مضيق هرمز ولا تفوت ولا تطلع، وبالتالي كمان بطلت شركات التامين الكبيره
1: تأمن
0: السفن الكبيره. الظاهر في شهر 11 في نوع ضربة معين إلكترومغناطيسي من هذا النوع، هيك الأسواق بتسعر المخاطر. للأسف نحن رايحين على مرحلة مش رخاء إلا أكثر توترة.
1: نعم للأسف. أستاذ طارق عواد، رجل أعمال مستشار بمجال الطاقة والغاز النفط والغاز، شكرا جزيلا لك. شكرا. في واحدة من أكبر الجنازات التي شهدها قطاع غزة، شيع آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة أمس جثامين ورفات 100 فلسطيني، بينهم نحو 60 طفلا قتلوا جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازلهم في حي الزيتون خلال الحرب على غزة. انتشلت جثامينهم ورفاتهم مؤخرا من تحت الأنقاض. أستاذ محمود ملكي من غزة شيع 37 شخص من عائلته. أهلا بك يا أستاذ محمود.
2: أهلا بك يا أستاذ.
1: ما كان سهل مبارح أكيد.
2: طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، أمس كنا قد شيعت ما يقارب 37 شخص من أفراد عائلتي وعمومتي. يعني الحمد لله رب العالمين الأمر ما كان هين ولا كان بسيط، برغم يعني صعوبة الإمكانيات لدى رجال الدفاع المدني من عدم توفر معدات لازمة لدى رجال الدفاع المدني، فكان هناك صعوبة في الأمر. والجانب العامل النفسي إنه يعني كمان إنه الواحد يشيع عفوا عائلته بعد انتظار على إنه يشوفهم أو يلقي نظرة الوداع بعد 3 سنوات على أفراد عائلته، يعني اللي كان عايش معهم اللي كان ساكن معهم خلال يعني فترة 3 سنوات، يرجع إنه يفتح الجرح من أول وجديد كأنه الحدث يعني اليوم.
1: طبعا مين اللي فقدتهم لما بنحكي عن 37 رقم كبير؟ مين الناس اللي فقدتهم في بداية الحرب؟ وين شو اللي صار؟
2: نعم فقدت 37 شخص من يعني أعمامي إخوان أبي وأولادهم وأحفادهم. طبعا كنا متواجدين في البيت يوم 16/11/2023، فتم استهداف البيت علينا
1: في مدينة غزة.
2: صحيح مدينة غزة. كان معظم يعني اللي في البيت كان أطفال، فتم الاستهداف يعني قرابة يعني آخر نهار المغرب تقريبا. وفضل الله أنه تم من 16/11 حتى سنة اللي هو يومنا هذا تم انتشالهم. يعني أنا شيعت أهلي بعد 3 سنوات ولقيت عليهم نظرة، وهم كانوا في صورة في ذهني إنهم أحياء، كانوا في صورة إنهم جميلة في ذهني، لكن اليوم أنا لما ودعتهم ما حرموني نظرة الوداع، إني ألقي نظرة الوداع عليهم بأنهم أصبحوا جثث متحللة.
1: طبعا تمام. بنفتح الجرح من جديد، بتحس انه حسيت حالك الان فتحت بيت العزاء عمليا. صحيح. رسميا.
2: صحيح الان كانه الحدث صار امس، يعني انه انا فتحت جرح كبير ويعني عدت الذكريات والالم والحزن لدى افراد عائلتي باكملها. يعني اليوم انا شيعت افراد عائلتي، يعني كل مقبوم فتح جرحه، يعني اللي فقد أبوه، اللي فقد أب، اللي فقد ابن، اللي فقد أم، يعني كان يعني

0: حالة يأس وحالة حزن عميق يعني. فكان الأمر لست بهين يعني صراحة.
1: طبعا أستاذ محمود، شو تغير عليك بهالفترة؟ فترة انتظار، ترقب، طبعا الحرب استمرت من وقتها لليوم، لجوء، نزوح، كل هاي التجربة، شو صار معك؟
0: أنا طبعا بفضل الله أنا بعد اللي هو الاستهداف البيت يعني حاولت أني بأقل الإمكانيات أني أطلع أهلي، لكن شاءت أخضر له وأني أسرت لدى الاحتلال يعني عامان. وبعدها خرجت شهر 10 2025، خرجت شهر 10 مارست وبحثت أني أجي يعني أبحث عن أي شيء أو أي مؤسسة دولية تساعدني وتلبي مناشدتي على انتشال لواء رفات أبناء عمومتي، لكن لم أقدر ولم أستطيع ولم أجد أي مؤسسة تمد لدي يد العون حتى انتشال رفاتهم. ومن أصعب المشاهد أيام يعني الاستهداف أني أنا رجل دفاع مدني أولا، كنت أستطيع أني أخرج أهلي بيدي يعني أو بالمدات لدي، لكن أنا توجهت لجهاز الدفاع المدني يعني جزاهم الله خير، بعثوا معايا شباب، لكن إحنا بأيدي فارغة وعدم وجود معدات يعني استصعب علي الأمر جدا يعني صراحة. فبنظرة يعني حاولنا أن أنا وشباب زملائي إلى المكان، فإني وجدت يعني بعض أطفال عائلتي تنهشهم الكلاب أكرمك الله أستاذي. يعني هذا أصعب يعني موقف رأيته يعني أمام يعني بأم عيني،
1: مش سهل طبعا. طيب يعني أستاذ محمود، يعني نتمنى أنه هاي النهاية على الأقل هيك ريحت نفسيتك. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمود ملكي من قطاع غزة، طبعا شيعت 37 شخص من أفراد عائلتك القريبة. شكرا أستاذ محمود. ليس سهلا هذا المشهد في قطاع غزة، يتكرر هذه الجنازات الجماعية التي يعني تشيع في مدن ومحافظات القطاع بعد هذه الحرب، عمليا نقول بعد ولكن مستمرة في مواقع وكثيرة في القطاع. طيب بهذا الملف نختم عمليا هذا العدد من برنامج هذا النهار. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد، محمد مجادلي، مصطفى وليد، زعبي طاهر، يونس، محمد زيدان، في الإنتاج ميسى عساف، في هندسة الصوت الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول أطيب المنى. على رأس الساعة تلتقون الزميل عفاف شيني وغرفة الأخبار، بقوا معنا.
2: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: العريس مضغوط، المعزيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم.
2: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوعل بير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوعل تل أبيب ضد هبوعل رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
6: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
7: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
8: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
9: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
10: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
11: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
12: خذ حبة فصصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
13: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
14: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها قليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية، وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام، وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا قليل، هندسيون وأكثر بكثير.
15: نحن طبخين يوم قدام سوبلين كاريرا.
16: عارف لمين بدك تصوت؟
17: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
18: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، منحافظ

0: صوتك بصوتك.
1: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وبوعل بير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوعل تل أبيب ضد هبوعل رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رملة علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رملة وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بحث جديد من جامعة تل أبيب يظهر اتساع ظاهرة هجرة الأطباء ومغادرة الكفاءات الطبية ترتفع ب 94% خلال عقد. تحذيرات إسرائيلية متجددة من السفر إلى دول عدة ومخاوف من استهداف الإسرائيليين خارج البلاد. واشتباه بإصابة طفل بالأميبا آكلة الدماغ ووزارة الصحة تنشر توصيات وقائية للجمهور. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم 2 من أيلول سبتمبر، وأنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس. نكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار والزميلة رجاء كنعاني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير عفاف. من المتوقع أن يعقد مجلس الجبهة القطرية اليوم في مدينة شفا عمر جلسة استثنائية للتصويت على سحب أو تثبيت ترشيح جعفر فرح على المقعد الثاني في قائمة الجبهة وسط حالة الاحتجاج الداخلية والأزمة المتصاعدة التي يشهدها الحزب. في حديثه لراديو الناس قال فرح أنه يتعرض لمحاولات ضغط وابتزاز وتهديد، مشددا على استعداده للمحاسبة عبر المسارات القانونية لا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
2: المحاكم ما بتنعمل على الشبكات الاجتماعية، أجل وقت إنه كل واحد في عنده أي ادعاء تجاه أي إنسان آخر. هاي الفوضى اللي خلقت في المجتمع العربي هاي ما بتخدم المجتمع العربي. اللجنة لم تعرض أمامي أي شهادات، وأنا أجل وقت إنه إحنا نتعامل مع هذا الموضوع بشكل جريء. لا لجنة حزب بتقدر تقرر بهيك قضايا، في شرطة، في محاكم، وأجل وقت إنه يكون في احترام لمسار قضائي عادل. اللي عنده إشي تجاه جعفر فرح أنا على استعداد إن أقعد معه وأسمعه، بس مش على الشبكات الاجتماعية من بعد ما مجلس جبهة بيعمل انتخاباته الداخلية بتيجي جمعية بتقرر إسا تدير معركة على ظهر إنسان وعائلته وأصدقائه والمؤسسات كلياتها. ليش عم تسمحوا أنتوا بمحاكم ميدانية تجاه إنسان اللي 40 سنة ضحى بحياته عشان شعبه؟ مش مقبول علي. أنا توصلني رسالة اليوم بهددوني فيها في شهادات إضافية غير الشهادات اللي بيحكوا عنها اللي أنا ما بعرف تفاصيلها، بحاولوا يبتزوني بشكل مستمر لإسا. هيك بتنظر حياة مجتمع؟ إذا أنت ما بتستقيل أنا بروح بفضحك، مش هيك عم تنظر الحياة.
1: إلى ذلك قال رئيس المجلس المحلي في عيلبون سمير أبو زيد لراديو الناس إنه تواصل مع جعفر فرح قبل أن يعلن ترشحه وزاره بعد الإعلان.
3: ما كانش جعفر مقدم، هو

0: الانتقال الخطير. فكانت هناك استماعات انه هو موافق او مش موافق، مع اني انا اتصلت مع جعفر قبل ما اروح على الاجتماع وبلغته انه بالطرح المتكامل انه انا ممكن اقدم ترشيحي، وطبعا اذا هو متنحي وكذا ترشيحي مستمر وكامل ووافق، وخلي انا فعلا تعبان من هالوضع اللي فيه، ويعني خدت موافقته على الموضوع. وبعد الاجتماع بعد ما صار يعني التوافق علي، انا زرته مع وفد وكان في ضيوف كمان هناك، وبلغته بالاجتماع وبموقفي، واحنا طبعا رفاق واصدقاء، وعلى هيك قال لي انطيني المجال حتى اصل التقارير من المستشفى واعرف حالي من ناحية صحية، هل بقدر اكمل او بقدرش اكمل. المنتخب الدستوري جعفر فرح، انا ما بقدر اجي يكون محل حدا اللي هو منتخب دستوري باي شكل.
1: يفتتح اليوم باب تقديم القوائم لخوض انتخابات الكنيسة على أن يغلق مساء غد الثلاثاء، فيما وجه عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية رسالة إلى قيادات أحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، دعوا فيها إلى فتح المجال أمام انضمام حزب لكلنا مكان إلى القائمة المشتركة. في حديثها لراديو ناس قالت رئيسة مشاركة لحزب لكلنا مكان رولا داود إن الحزب سيقرر غدا توجهاته على قاعدة الحفاظ على مصلحة الجمهور الذي يمثله.
2: احنا بنعرف ان احنا بنقدر نجيب اصوات جديده، ولكن احنا بنقدر نجيب اصوات اكثر في حاله كان في تحالف مع قوائم عربيه، وهو المطلب اللي احنا بنسمعه من الشارع واحنا بنصغي لناسنا. لهيك انا يعني لحد ما نوجه كذلك نداء اخير، الهدف من هذا النداء للقائمه وخاصه القائمه المشتركه، ان في هون تحالف اللي احنا ممكن نعمله اللي ممكن يزيد عدد المقاعد وفعلا يحط امل اكبر بناسنا وبشبابنا وبصبايانا لحتى تتوجه لصناديق الاقتراع، لان شبابنا عم طالب في سياسة جديدة وكذلك وجوه جديدة ووجوه شابة. وأعتقد لازم يكون فينا الإمكانية نحن نرتقي لوضع اللي فيه منحط مصلحة مجتمعنا أمام أي مصلحة تانية. إحنا دائما نعرف كمية المسؤولية وإحنا على قد هاي المسؤولية. إحنا ما أجينا لهون لحتى نعمل مغامرة فقط لهذه الانتخابات، إنما لحتى نقدر نبني حزب جديد قوي عربي يهودي من الناس وعشان الناس من الميدان. كل أمل إنه الأذان اللي عم تسمعنا وتكون على قد هاي المسؤولية وتشوف شو الفرص الموجودة أمامها لحتى فعلا نقدر للانتخابات القريبة نأخذ أكبر كمية دعم أكبر كمية مقاعد.
1: شهدت ساحة الحزبية الإسرائيلية تحركات متسارعة استعدادا للانتخابات المقبلة، إذ انضم رئيس حزب البيت الصهيوني خالد تروبر إلى حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت، فيما أعلن يوعز هندل تحالفها مع يارون زليخة، أعلنت وزيرة الداخلية السابقة أيالت شكيد عدم خوض الانتخابات. وفي معسكر اليمين صدق مركز حزب هتيونوت هدتيت على اتفاق التحالف مع حزب زهوت، وقال رئيس حزب وزير المالية بتسليل سموتريتش إن الاتفاق يمثل الخطوة الأولى نحو تحالفات إضافية. أبلغت عائلة المرحوم ديار العمري صباح اليوم بتأجيل جلسة النطق بالحكم بحق المستوطن المدان بقتله، والتي كان من المقرر عقدها عند الساعة 9:30 صباحا. في حديثه لراديو الناس قال مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خمايسي إنه تواصل مع العائلة لإبلاغها، مشيرا إلى أن القرار أثار غضب أفرادها بعدما استعدوا طويلا لصدور الحكم.
3: هذا الملف الأمر ليس سهل، يعني أنه الأم والأخوات والأبو بيفوتوا فاين نفسيين وجايين على الجلسة ينظروا لقاتل يعني أغلى ما يعني يملكون كعائلة، ويسمعوا أنه عمليا مش بس جلسة عادية، هي جلسة اللي هي ما تسمى يعني بتغلق هذه الدائرة من يعني مسلسل الجلسات المطولة التي كانت في هذا الملف. فصراحة دائما ردة فعل يعني أبو ديار كانت يعني ما هذا التلاعب، يعني وأنا أتفهمه طبعا يعني بغضب قالها وتفهم العائلة وغضب على العائلة إنه تحضر حالها نفسيا ليس من الأمس وإنما يعني من أسبوع وإحنا نتواصل مع العائلة.
1: أعلنت بلدية قلنسوة تعليق الإضراب الذي كان مقررا اليوم في جميع المدارس ورياض الأطفال والبساتين بعد اتصالات واجتماع مع وزارة التربية والتعليم، وجاء القرار عقب احتجاج أمهات أمس على عدم توفير سفريات لأبنائهن من ذوي الاحتياجات الخاصة مع افتتاح العام الدراسي، مطالبات بتأمين وسائل النقل باعتبارها حقا أساسيا للطلاب. أعلن أمس انتخاب المحامي محمد نعامني رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين ممثلا للنقابة في لجنة اختيار القضاء لولاية ثالثة على التوالي من دون إجراء تصويت بعد عدم ترشح أي منافس أمامه. وكان نعامني قد انتخب للمرة الأولى لعضوية اللجنة عام 2020 وأعيد انتخابه عام 2023 بفارق كبير عن منافسه. في الضفة الغربية اعتقلت الشرطة وجهاز الشباك مشتبهين إضافيين بالضلوع في اعتداءات على خلفية قومية في قرية قصرة ليرتفع عدد المعتقلين إلى 3. وقالت الشرطة أن أحد المعتقلين جندي في الخدمة النظامية يبلغ 18 عاما. وفي قطاع غزة أفادت مصادر فلسطينية بمقتل القيادي في الجناح العسكري لحماس أبو الوليد عقيلة إثر استهداف مركبة غربية مدينة غزة فيما أفاد مصدر طبي بمقتل لشخصين في الغارة. أفادت تقارير لبنانية فجر اليوم بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة على مبنى في بلدة دير الزهراني بمنطقة النبطية في جنوب لبنان. وقال الجيش إن الغارة جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيرة مفخخة باتجاه قواته مدعيا أن المبنى المستهدف منشأة تابعة للحزب. في وقت سابق من يوم أمس أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 7 أشخاص في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان بينهم 3 في غارة بطائرة مسيرة استهدفت منطقة نبطية. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى وأن النظام الإيراني يترنح ويقاتل من أجل بقائه محذرا من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيقابل برد شديد. وفي السياق قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير خلال مناورة مفاجئة إن الجيش يختبر جاهزيته لمواجهة حرب مباغتة مؤكدا استعداده للدفاع عن إسرائيل وشن هجمات ضد من يحاول استهدافها. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران بنشر صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خرج أهم مراكز تصدير النفط الإيراني معلقا وداعا خرج. من جانبه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز مغلق بالكامل فيما أظهرت بيانات دولية تراجع حركة سفن السلع الأولية عبر المضيق إلى نحو 10 سفن يوميا وهو أدنى مستوى منذ أيار. انخفض سعر الوقود في البلاد فجر اليوم بمقدار نصف شيكل للتر ليهبط سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان في الخدمة الذاتية من 8 شواقل و25 أجورا إلى 7 شواقل و75 أجورا. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية ويكون الطقس حارا بوجه عام. ختام النشرة. ما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير. إلى اللقاء.

0: كانت هذه جولة على آخر وأبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع زميلة رجاء كنعني على رأس الساعة القادمة. قبل أن نتناول الملف الأول نخرج إلى فاصل، ومن بعده ملفات وقضايا الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. ابقوا معنا.
1: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوعل بير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوعل تل أبيب ضد هبوعل رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
5: مستقبلك يبدأ من اختيارك.

0: الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: خذ حبة فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
4: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوع تل أبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنتي ما تستني.
8: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
9: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
10: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
11: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
12: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. غرفة الأخبار مع فافشيني.
13: يلا عدنا بعد الفاصل، ننطلق وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار إلى هذا الموضوع، هذا البحث، هذه المعطيات التي يعني تتصدر الصفحات الأولى من الصحف العبرية أيضا صباح هذا اليوم. كشف بحث جديد أجرته جامعة تل أبيب عن ارتفاع حاد في عدد الأطباء الذين غادروا إسرائيل لفترات طويلة خلال السنوات الأخيرة، إذ أظهرت المعطيات مغادرة نحو 1370 طبيب بين عامين 2023 و2025 بزيادة بلغت 94% مقارنة بالفترة الموازية قبل عقد من الزمن. عن هذه القضية نتحدث بداية لمدير وحدة الرئة في مستشفى الإنجليزي والمحاضر المساعد في جامعة ييل في الولايات المتحدة دكتور جهاد خوري. صباح الخير.
14: صباح الخير عفاف لك ولجميع المستمعين.
13: أهلا فيك دكتور. يعني عمليا احنا عم نحكي عن هاي القضية، هجرة أو مغادرة الأطباء من البلاد من خلال هذا البحث الصادر عن جامعة تل أبيب. يعني البحث يظهر تضاعف أعداد أو نسب الأطباء اللي بيغادروا تقريبا خلال عقد. خليني أسألك بداية من واقع تجربتك، كيف تنظر لهاي المعطيات؟ يعني قديش احنا أمام ظاهرة ربما مرتبطة بظروف السنوات الأخيرة، ولا أنه الجهاز الصحي راكم أسباب تدفع الأطباء إلى مغادرة البلاد؟
14: طبعا الجواب هو من شقين، لانه بطبيعه الحال كميه الاطباء اللي هن مستعدين وجاهزين نفسيا وكمان مهنيا اللي هي غادروا لاستكمال خارج البلاد ويرجعوا هي كميه اللي اكبر مع السنين. بس من ناحيه ثانيه طبعا في سبب مركزي واساسي هو المشاكل الاجتماعيه والماديه والاقتصاديه وكمان اللي

0: الأمنية اللي عم بتكون حوالينا كجميعا اللي بتخلي عدد أكبر من الناس المؤهلة إن كان الجهاز الصحي ولا الهايتك وكل الناس اللي متعلمة وعن جد عندها إمكانية اللي تكون خارج البلاد، هاي أعدادها عم بتزيد. ومش بس هيك، يعني الناس اللي مفكرة ترجع عم بتأجل أجلات وعم تستنى ممكن نتائج الانتخابات لحتى تقرر هل كمل استقرارها خارج البلاد ولا هل في إمكانية لترجع.
1: إلى هذا الحد وفعليا في شهادات يعني بهذا الاتجاه عم نسمعها كتير، وفي تقارير هذا الصباح يعني أيضا في الصحف والمواقع العبرية اللي عم كتأخذ وجهة نظر أطباء اللي غادروا لفترة وفعليا بيقولوا مش مفكرين نرجع بالسنوات القريبة.
0: هذا شيء طبيعي، والأمر المأساوي أنه الكوادر اللي عم نفقدها إن كان بالجهاز الصحي ولا غيره هي مش الكوادر اللي ببداية مسيرتها أو كوادر لتأهيلاتها الطبية أو المهنية ضعيفة، إنما الناس اللي عن جد عندها طاقات وعندها قدرات وعندها مؤهلات اللي تكون مقبولة بأي محل بالعالم. يعني عم نحكي عن المتميزين والنخبة تبعون الكوادر الصحية إن كان من ناحية أطباء أو أطباء باحثين اللي عم بيستقروا خارج البلاد. وعشان هيك إحنا مش بس عم نخسر الناس المهنية اللي مهنيتها عالية، إنما كمان نخسرهن إنهن يرشدوا الجيل الجديد. طبعا المهنة الطبية كلياتها هي مش بس إنك تقرأ الكتاب، إنما تتلمذ على إيدين الناس اللي أكبر منك واللي مؤهلين أكتر منك، عشان خلال هاي السنوات سنوات التخصص أنت تكون بالأساس دكتور أنجح ودكتور مؤهل أكتر. فإحنا عم نخسر الجيل الحالي والجيل الجاي كمان.
1: وهذا يعني من المعطيات البارزة اللي ظهرت في هذا البحث، أنه أكثر من خمس المغادرين تجاوزوا سن 45 ومين قدك بعرف دكتور جهاد فعليا بيكون في هيك خبرة متراكمة لسنوات، يعني هدول الأشخاص بيكونوا مختصين وعندن خبرة أيضا اللي بمرروها لأطباء جدد. ولكن من الجانب الآخر دكتور الطبيب يعني ما بترك منصبه وبيئته بسهولة، ولا سيما بعد سنوات طويلة من التخصص والتدريب وأنه انخرط في الجهاز الصحي. قديش يعني ما يحدث في أروقة المشافي والجهاز الصحي في إسرائيل كمان واحد من العوامل البارزة، كل الضغوطات من فترة الكورونا كتير ظهرت هيك وطفت على السطح هاي الأمور، نقص الملكات، الضغوطات، وكمان المردود المادي عشان نكون واقعيين.
0: أكيد كلها الأمور تراكمت خلال سنين، سنين من الضغط على الجهاز الصحي، سنين من إنه الكوادر الصحية عم تتعب بدون توقف. الجهاز الصحي بالبلاد مبني بتركيبة شوي غريبة اللي هو بالأساس جهاز صحي عام، إنما في كمان جهاز صحي مقابل اللي هو الجهاز الصحي الخاص أو الخاص بشكل جزئي، اللي تقريبا كل طبيب أو على الأقل كل طبيب مختص بيشتغل كمان بمستشفى أو عيادة اللي هي تابعة للجهاز العام، بس كمان عنده عيادته الخاصة. فمنشوف إنه ساعات عمل الأطباء هي عالية جدا مقارنة بالوضع العام بالبلاد. ضغط كبير كمان بالمستشفيات، بدال ما الطبيب يشوف عدد مرضى اللي هو سين اللي هو مقبول بالعالم الغربي، عدد المرضى اللي المفروض الطبيب يشوفهم باليوم بالبلاد هو ضعفين أو ثلاث أضعاف من العدد المقبول. عشان هيك كمان التوجه للمرضى عم بيكون بشكل كتير مرات مش مهني، وعشان هيك كمان منشوف ردات فعل هي طبعا مش مقبولة ومش مبررة وما حداش بيقبلها من اتجاه المرضى أو عائلاتهم ضد الجهاز الصحي. هذا الاشي بشكل ضغط كتير كبير. طبعا المردود المادي بالبلاد مش أحسن ما يمكن، خصوصا مع غلاء الأسعار، بس منقدرش انه نفصل بين وضع الجهاز الصحي والوضع العام إن كان من ناحية أمنية ولا اجتماعية ما إلى ذلك.
1: 100%. يمكن آخر قضية كانت كل موضوع تحريض على الأطباء العرب أو الطواقم الطبية العربية على وجه الخصوص. دكتور جهاد أسألك عن تجربتك خارج البلاد، كيف بتلخصها على ما يبدو يعني بعدك كمان على الخط زي ما منقول، لأنه عرفناك بصفتك محاضر مساعد في جامعة ييل، وإذا بتشاركنا أيضا شو اللي بنكشف عليه الطبيب في جامعة مثل جامعة ييل اللي هي واحدة من أفضل الجامعات أعتقد بالذات في هذا المجال الطبي، وما بلاقيه في البلاد. يعني هل بيئة البحث، فرص التقدم، الأجور، يعني كيف بتلخص لنا التجربة؟
0: لا إجمالا ناحية الأجور الأطباء اللي بيطلعوا على استكمال برية البلاد هي أجور جدا متدنية، لأنهن هن بيستثمروا بنفسهن عشان يكملوا مسيرتهم بشكل أحسن. فإجمالا الأطباء اللي بيستكملوا برية البلاد بيكون عليهم ضغط اقتصادي كبير بالفترة اللي هن موجودين برية البلاد، فاللي بيخلي طبيب

0: بيطلع لاستكمال هو مش الوجه الاقتصادي. الاشي الاساسي هو الامكانيات الموجوده بريه البلاد اللي مش موجوده هون، ان كان من ناحيه كميه المرضى بسبب انه دوله صغيره مقارنه حتى يعني بمدينه كبيره بامريكا مثل نيويورك العدد سكانها اكثر من عدد سكان البلاد كلياتها مجتمعه. غير هيك انه امكانيات تمويل البحث هي لا تقارن بالمرة بالإمكانيات اللي موجودة هون. غير هيك العقول والأدمغة اللي موجودة برية البلاد مركزة بهاي المحلات، الجامعات الكبيرة، المستشفيات الكبيرة اللي بتقدرش تلاقي مثلها بهذا التركيز بالبلاد. يعني النخبة الطبية أو البحثية بالبلاد إن بنعدوا عدد، بينما بجامعة مثل ييل في عدد الأطباء بالرئات اللي هو مجال اختصاصي تقريبا عدد أطباء الرئات بكل الدولة.
1: بيكونوا كأنه مركزين في تركيز للتخصصات وللأشخاص اللي عندهم خبرة في كل مجال طبي وكل فرع.
0: أكيد، وخبرة اللي هي بنخبة النخبة، عشان هيك تبادل الأفكار، تبادل الحضارات، قبول الآخر اللي مش موجود هون، حتى من ناحية نفسية إنه التوجه بخارج البلاد هو للتعاون، التوجه داخل البلاد هو حتى إذا أنا مش ناجح حتى أفشل غيري. فهذا توجه اللي هو كل واحد اللي كان بريت البلاد بعرف عن شو عم بحكي. فالإمكانيات البحثية، الإمكانيات، القدرات اللي موجودة بريت البلاد مش موجودة هون. عشان هيك كتير ناس اللي بتضطر تطلع بريت البلاد زي ما حكينا على حساب وقت اللي هو مع عائلتها وأهلها وإصحابها وحتى على حساب وضعها المادي تضطر انها تطلع بريت البلاد لهي الاستكمالات.
1: ويبقى السؤال مفتوح اذا بيرجعوا او لا حسب الفرص يمكن اللي بتكون مفتوحة اماما. وهذا في نهاية المطاف مثل ما حضرتك بلشت تحكي هيك يعني جوابا على هذا السؤال، في كتير عوامل اللي بتدخل على هاي المعادلة. دكتور جهاد، بدي اشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، صباح الخير.
0: شكرا شكرا عفاف، بس جملة اخيرة فضل. اللي اكتبسها دائما اللي قبل ما اطلع على الاستكمال بجامعة ييل، وانا كان المفروض اطلع على سنتين وضليت لأربعة، فجملة اللي بكتبسها بروفيسور فهد حكيم اللي كان هو كمان باستكمال مشابه قبلي بسنين طبعا، اللي سبب اللي احنا ككوادر عربية بنرجع بالاساس بنبلش بريت البلاد، الجملة بكتبسها عنه we were born not to leave.
1: وهي فعلا جملة جوهرية في هذا السياق،
0: اللي احنا انولدنا اللي ما نتركش بلادنا.
1: واحنا نوجه له تحية، كان من المفترض انه يشاركنا ايضا هذا الحوار ولكنه موجود خارج البلاد، فان شاء الله بيكون في فرصة تانية كمان نسمع وجهة نظره كمدير لمستشفى الانجليزي في مدينة الناصرة. دكتور جهاد خوري، شكرا جزيلا، يسعد صباحك.
0: شكرا شكرا
1: شكرا. مدير وحدة الرئة في مستشفى الانجليزي ومحاضر مساعد في جامعة ييل في الولايات المتحدة. نواصل في ذات الملف، والآن تنضم إلي دكتور نور عبد الهادي شحبري، مديرة الخطة الخماسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي من قبل وزارة الصحة. دكتورة نور، صباح الخير.
2: صباح الخير عفاف، لكل زملائي
1: المستمعين. دكتورة، يعني لما عم نحكي على أنك أنت مديرة خطة من سنوات اللي هدفها تقليص الفجوات في المجتمع العربي وبتنظري لهاي المعطيات ولهذا البحث اللي يتحدث عن هجرة الأطباء، كيف يتقاطع الأمرين برأيك وقديش هذا بيأثر على الفجوات في المجتمع العربي وعلى منظومة الصحة برمتها؟
2: على منظومة الصحة حقا في إسقاطات جدا عميقة، تعال نقول بهجرة الأطباء. إحنا ما بنحكي على الأطباء اللي هي في أول سنواتها من ناحية السيرورة المهنية، إحنا بنحكي على الأطباء اللي هن بسنوات أو بعمر تعال نقول 45 وما فوق، اللي خلصوا تخصص، اللي هن كبار موجودين في قلب المنظومة الصحية وكمان موجودين في وظائف اللي هي جدا مهمة. فإحنا كمان عم نطلع على التخصصات التخصصات هذول الأطباء اللي بتركوا، احنا عم نشوف كمان انه هاي التخصصات من البداية فيها نقص في الدولة، وهذا يدل هذا على شيء، فهذا بدل على انه رح يكون في عنا اسقاطات جدا وخيمة، زمن انتظار اطول، احنا بنحكي كمان على ممكن تكون خدمات اقل جودة، الضواحي رح كمان تتضرر اكتر من المركز، مع انه اغلب الأطباء تعال نقول اللي طلعت بارت البلاد هي اشتغلت في المركز، فهذا الاشي حتما رح يكون في له تقاطع مع الفجوات. الخوف هو انه احنا الفجوات تتوسع، ولكن حاليا احنا في ترقب لانه عم نحكي احنا على سنتين، في كمان اطباء اللي هن في جيل الستين اللي هن كمان رح يطلعوا شوي للتقاعد، فشوي الجهاز

0: منظومة الصحية في حالة تأهب لهذا الموضوع.
1: طب في حالة تأهب ولكن بالمقابل شو الخطوات باعتقادك اللي يجب أن تتخذ دكتورة نور؟ لأنه يعني عم نحكي طبعا على كل هاي المعطيات اللي برزت في هذا البحث، وكل معطى بحد ذاته قضية. يعني كل موضوع أنه اللي فوق 45 هن اللي عم بيغادروا بنسب مرتفعة، هذا كمان دكتور جهاد قبل شوي قال أنه يؤثر على موضوع تدريب الأطباء. أنت بدك طبيب خبير مختص لسنوات في جهاز الصحة يعطي من خبرته للأطباء المتدربين، هذا أيضا بيأثر على موضوع يمكن زمن الانتظار والانكشاف على مختص، أو يعني كل المنظومة بتتأثر بشكل مباشر. شو المفروض ينعمل غير أنه تكون وزارة الصحة عم تتأهب؟
0: بحكيك بصراحة في وضع مقلق، وفي زي كرة ثلج عم بتصير، انه زي ما انت حكيت المختصين اللي هن كمان مسؤولين عن التدريبات في الدولة في جهاز الصحة والمنظومة الصحية هون بالبلاد هن كمان عم بتركوا، فهذا كمان بخلي علامات سؤال مين رح يدرب المتدربين واللي هن رح يكونوا مدربين مستقبليين، فحتما يعني في علامات سؤال كبيرة. اليوم انا بقدر اقول انه وزارة الصحة بالذات في القسم التخطيط الاستراتيجي والاقتصادي في الوزارة عم ببنوا خطة شمولية للعشر سنين الجايات اللي فيها احنا بالضبط عم نشوف وين رح يكون في عنا نقص، بأي تخصصات في نقص، بأي تخصصات اصلا مش الاطباء المعنية في التخصص مش عم تتوجه لها. في اكتر من تعال نقول برنامج اللي موجود اليوم في الوزارة اللي عم ببلش كمان يدرب المتدربين بطريقة مختلفة، الاستاج عم بقصر كمان، في كمان كان في ريفورمة استاج، ففترة استاج للأطباء كمان عم تقصر عشان كمان يعطوا فرصة انه هدول الأطباء يبلشوا تدريبات بوقت أبكار. ففي أكتر من مسلول، كمان المسلول تبع المجتمع العربي اليوم موجود على الطاولة، في عنا كتير أطباء اللي عم بتجرب تفوت على مجالات التخصص، عم بتجرب تفوت على المنظومة الصحية في عمل اللي هو عمل محترم، عمل اللي يلائم الترخيص الطبي اللي أخذوه من وزارة الصحة.
1: مش متأخر دكتورة نور هذا البرنامج بالوقت اللي احنا من سنوات عم نحكي انه في تخصصات معينة في أطباء وطبيبات يعني مش ملاقين ملكات اللي يتثبتوا فيها في مشافي ويمارسوا المهنة حسب التخصص اللي اختاروه بشكل أو بآخر، وفي تخصصات فيها نقص على سبيل المثال، أو بعد في حاجة لأطباء مختصين؟ فنيجي اليوم بال2026 نحكي على أنه يعني وزارة الصحة عم تعمل هذا البرنامج الشمولي، أنه تمام يعني يعطيهن العافية، بس مش متأخر؟
0: السبق بحكي لك عفاف، في هنا تحدي اللي هو تحدي تعال نقول غير ظاهر موجود فهم بين الأسامي المختلفة، وأنا اليوم بقدر أقولها يعني بشكل واضح. يعني أنا بصلي 5 سنين بالوزارة وشوي شوي عم يعني بتعلم إنه عقبال التخطيط الاستراتيجي في كمان موازين قوة معينة ما بين الأجسام. التخصصات ما كانت في وزارة الصحة، والمسؤولية على التخصصات كانت كل الوقت بهستدروت بالهستدروت، يعني مش في قلب الجهاز الصحي، مش بقلب قسم معين أو قسم تخطيط معين في الجهاز الصحي. شوي شوي تخطيط التخصصات والصورة الكاملة تعال نقول للخريطة الكاملة للتخصصات وين هي موجودة، وين في عنا نقص، وين في عنا نقص بأي مستشفيات، وين في عنا أكثر أطباء اللي هي خارج البلاد، بريت البلاد، بلاد موافق عليه، خارج البلاد موافق عليه، خارج بلاد غير موافق عليه. بس بالسنتين الأخرانيات بلشت الصورة تكتمل معنا، وكان هذا الإشي سببه الأول هو موازين القوى وشوية الصراعات المخفية تعال نقول بين الأسامي المختلفة ما بين وزارة الصحة مثلا ورابطة الأطباء تستدروت الرفقين اللي كانت الجسم الأول وما زالت حتما الجسم الأول المسؤول عن التخصصات. فهذا إشي أول أنه أنا بقدر أقول اليوم من تجربتي القليلة في وزارة الصحة. والإشي الثاني أنه اليوم في كمان إقبال على تخصصات معينة أكثر من تخصصات تانية، يعني أغلب الأطباء بحبوا أكثر يروحوا مثلا تعال نقول على الداخلي، بيروحوا أكثر على القلب، بيروحوا أكثر على أف أوزنجر أنف حنجرة وأذن، وأكثر بتركوا مثلا الجرياتريا البسيخياتريا والمحلات مثلا اللي هي فيها حاجة حتمية يعني وفي تكنيم وملكات اللي هي مش عم بتلاقي مين انه يعبيها. فهذا اللي تعال نقول الوجهين للعملة اليوم الوزارة واعية لهذا الموضوع وهي عم بتخطط الاشي في طريقة انه كمان الملكات الفارغة لازم تتعبى، وكمان وين في تخصصات اكتر من اللازم لازم كمان مرحلة معينة نحكي كمان للأطباء أنه حتى لو انتظرت 10 سنين رح تكون ضئيل النسبة أنك أنت تفوت على

0: تخصص فممكن أنك تفوت على تخصص تاني.
1: يمكن هاي واحدة من الخطوات إذا اجتمعت مع عوامل أخرى ممكن فعليا يعني تغير من هذه المعطيات اللي بدأنا الحديث عنها كل ما يتعلق بهذه النسب وأعداد الأطباء اللي غادروا البلاد لفترات طويلة في السنوات الأخيرة. دكتورة نور عبد الهادي شحبري بدأ أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، ونحن نتابع في هذا الموضوع وكل خطة أو برنامج يعني بهذا الاتجاه مديرة الخطة الخماسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي من قبل وزارة الصحة. من هذا الملف اللي تحدثنا عنه بشكل مفصل من جانبين ومع ضيفين لأهميته ولا تأثيره أيضا على يعني كل ما يتعلق بالوضع في المشافي أيضا في صناديق المرضى وفي منظومة الصحة في البلاد، نخرج إلى فاصل ومن بعده نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الأولى.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
4: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابة تل أبيب، وهبوع تل أبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها قليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
8: خذ حبة فصفة

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: تذاكر سفر غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
3: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وبوعل بير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوعل تل أبيب ضد هبوعل رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة ولا يهمكم؟ فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
7: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
8: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: عدنا ونواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. إلى هذه القضية، احتجت أمهات من مدينة قلنسوة أمس على عدم توفير سفريات لأبنائهن من ذوي الاحتياجات الخاصة مع افتتاح العام الدراسي، مطالبات البلدية بالعمل على تأمين وسائل النقل باعتبارها حقا أساسيا للطلاب. وعلى الرغم من إعلان البلدية توفير المواصلات لمدة شهر بدءا من اليوم، فإن ذلك لم يبدد مخاوف الأهالي، لا سيما أن المشكلة تكررت عدة مرات خلال العام الدراسي الماضي. تنضم إلي بداية يعني والدة أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لنستمع لتفاصيل طبعا هذه القضية. منقول صباح الخير.
1: صباح الورد،
0: أهلا فيك. تحكي لنا بداية شو القضية هيك من وجهة نظرك، أو شو اللي عم بيصير معك وحضرتك أم لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وشو اللي عم بتواجهوه مع أبنائكو؟
1: أول إشي أنا بدي أحكي اللي هو حدث تكرر من العام الماضي لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث. يتعلموا الأولاد يروحوا على المدرسة شهر وبعدها يعلنوا إضراب، إضراب المقاول يعلن أنا ما بدي أطلع السيارات لأنه أنا مش ماخذ حقوقي، أنا مش مدفولة، وهون أنا اللي بدفع الثمن هم الأولاد. وإنت زي ما عارفي هذول الأولاد صعب جدا إنه نغير بالنظام تبعيهم. هذول الأولاد بيروحوا بأخذوا علاجات، بأخذوا الأشياء اللي لازم يأخذوها، وإحنا نروح البلدية ونطالب.
0: طب إحنا كيف عم نفهم منك إنه هذا الموضوع تكرر، إنه كان في إضرابات لأكثر من مرة خلال العام الماضي؟
1: العام الماضي بواحد تسعة، قبل 1/9 بيوم بيعلن المقاول أنا ما بدي أطلع سفريات لأنه أنا مش دافعين للميزانية اللي لازم يدفعوها. وقعد تقريبا ما يقارب الأربع أيام عن المدرسة لحد ما احتجوا الأهل وروحنا على البلدية وطلبنا بالحقوق إنه ادفعوا له، إنه هذول الأولاد أنتوا هاي حق عليكم وهاي واجب وحق لأولادنا إنهم يروحوا، أكل إشي يعني هذا أبسط حقوقهم.
0: شو الرد اللي كنتوا تسمعوا من البلدية لما توجهتوا لن؟
1: كل واحد يرمي على الثاني، هذا مش راضي يمضي، هاي مش راضي يواسك، والحشاد والمنكال وهذا
0: حسب المدير العام.
1: ما تاخذيش جواب، ما تاخذيش جواب من ولا واحد.
0: طب هل عندكم علم اذا القضيه ومستحقات هذا المقاول تبعون السنه الماضي اندفعوا، ولا انتم يعني الان خايفين من انه الوضع يتكرر حتى قبل ما تصير اي حادثه او اي اعلان من قبله انه مش راح اجي اخذ الاطفال؟
1: انا بدي احكي لك عن مش عن السنه الماضيه، بدي احكي لك عن بدايه شهر 9 هاي. انا السنه الماضيه بعرفش، هو أنا عندي معلومات إنهم دفعوا، بس أنا بعرف إنه لحد شهر 7 أعتقد 7 أو 8 هو مش مدفوع. بواحد 9 قبل المدرسة تقريبا بكم ساعة بيوصلنا هدعوت إنه فيش هساعات، في إضراب
0: إسا هاي السنة. إحنا عم نحكي قبل أسبوع.
1: قبل أسبوع. طب ليش إحنا كأهل نعرف بس قبل المدرسة بكم ساعة؟
0: ولما فحصتوا السبب يعني أخذتوا نفس الجواب إنه ما اندفع له؟
1: البلدية أطلعت بيان على المواقع التواصل إنه إحنا دافعين وإنه فيش منه وإنه المقاول هو اللي بتهرب وهو اللي بدوش يشتغل وهو.
0: طب ليش ما وفروا مقاول تاني؟ سألتوا هذا السؤال؟
1: أنا زيكي بالحكي، إحنا قعدنا على مدار 4 أيام كأهل نودي مكاتيب، نتصل بجهات المختصة اللي هو مثل مسار الحنوخ، المفتشين، لا يعني لمحلات بعيدة. أيوة. ولا حدا دعم، ولا حدا ساعد، ولا حدا تجاوب، ولا حدا بكاش، ولا أي رد من أي محل.
0: طب ومن واحد الشهر لليوم كيف الطلاب أو أبنائكم عم بوصلوا للإطار التربوي والعلاجي؟
1: إحنا كأهل بكاكس من الأهل يودي أولادهم. طبعا مش الكل بقدر، في ناس كثير بتشتغل. بكى الإشي جدا صعب إنه تطلع الصبح بدري مع أزمة السير وترجعي برضو الظهر نفس الإشي تجيبيهم من البلدات الثانية، تنسيش إنه فيش مدارس عندنا مهيئة لهذول الأولاد، فبكان نطلع بلدات ثانية اللي هي مثل الطيبة، الطيري، كفر قاسم، جلجولية، ونقعد في أزمة السير وقت طويل. يعني أنا كأم ابني بتعلم بالطيري أخذ معي ساعتين بس إني أروحه من المدرسة، وأنا عندي بالدار أولاد غيره، عندي ولد صغير، عندي أخته بالدار، فهي مسؤولية كبيرة جدا، هاي مش إشي بسيط.
0: طب والآن في ما يعني ما جاء يعني طلع بيان من البلدية والأزمة تكررت وإسا من الأسبوع الأول في العام الدراسي، هل يعني حكوا لكم على

0: التواصل، بس ما شفناش ولا أي حدا أدى ودعم وساندنا، ولا حدا ساند الأهل امبارح. يعني بكى إشي يعني صراحة مخزي. ليش أنت بتستهتروا بحق هذول الأولاد؟ ليش؟ هذول الأولاد إلهم حق زيهم زي أي ولد في هاي الدنيا
1: بدون أدنى شك،
0: زي أي ولد طبيعي
1: طبعا. طب شو الخطوات اللي راح تخدوها الآن؟ إحنا بعد دقائق يعني بعد لحظات راح نحكي مع نائب رئيس بلدية قلنسوة، بس بدي أسألك على خطوات ربما يعني كأهل اتفقتوا عليها بتكون تتخذوها بما يتعلق بهذا الجانب.
0: إحنا امبارح وصلنا لقرار إنهم مضوا اتفاقية اللي هي لمدة شهر لحد ما يطلع المخرج الجديد إيش زي هيك، وإنهم يتقدموا ويمضوا لسنة. بس إحنا كأهل بوجه كلمة، إحنا مش رايحين يعني نفتر ومش رايحين نتنازل، راح ضلنا واقفين ومتابعين الأمر، وإذا لزم الأمر راح نرفع دعوة قضائية اللي هي عن طريق محامي إنه في استهتار بحق أولادنا. هم مش متمنين على أولادنا ومش حاطين من جيبتهم لأولادنا، هذا حق وإلهم يأخذوه.
1: طب الآن يعني بس نفهم منك آخر تطور صار إنه خبروكوا تم التوقيع لمدة شهر مع ذات المقاول، وهو المفروض إنه ملتزم يوصل الأطفال، وخلال هذا الشهر راح يكون في توقيع أو فتح لمناقصة جديدة لحتى يوصلوا لاتفاق مع مقاول جديد، مزبوط؟
0: مزبوط مزبوط، وأنا بتقبل إنه هاي الحدث ما يتكررش.
1: وإحنا راح نتابع معك، وأنا بدي أشكرك على يعني هيك مشاركتنا في هذه التفاصيل، تفاصيل هذه القضية. شكرا إليك والدة أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. مباشرة في ذات السياق نتحدث لنائب رئيس بلدية قلنسوة الأستاذ عفيف جيوسي. أستاذ عفيف صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: يعني استمعت للمقابلة، بدي أسمع منك شو ردك بداية على هذا السرد، هاي الادعاءات والحقائق اللي تحدثت عنها والدة أحد الطلاب.
2: بداية باسمي وباسم بلدية كلنسوي بصفتي نائب رئيس بلدية كلنسوي ومسؤول ملف الرفاه في البلدية، بأسف لهذا الحدث. الأهل مش لازم يكونوا بهذا الوضعية. الخلاف كان مع المقاول ومع البلدية،
1: بس أولادنا تضرروا أستاذ عفيف، كيف ما يكونوا كان بأي وضعية يكونوا؟
2: الأولاد تضرروا وأنا لا أتهرب من المسؤولية الأخلاقية تجاههم. نعم. قبل كل شيء أنا ما بدي أتهرب من المسؤولية ولا البلدية أتهرب من المسؤولية. حدث أمر نتأمل أنه ما يتكررش. هاي الشريحة بحاجة لدعم صدقا، مش بحاجة لأنه إحنا نعيق تقدمها ومسألة التعليمية أو الإداري. هنا اللي صار إشي من النوع أختي الكريمة، إنه بشهر 7 أنها طلعنا بمناقصة عن طريق الشركة الاقتصادية المشكل، صارت إشكالية هناك وما انتهى الأمر بالشكل الإيجابي. لما انتهى وقت المناقصة عن طريق الشركة الاقتصادية وما طلعت نتيجة، أطلعنا بعشرين ثمانية مناقصة اللي هي بتنتهي مدتها بستة تسعة، يعني اليوم أو امبارح انتهت مدتها وإحنا مددناها لستاشر. يعني بهاي الفترة بين عشرين لستة تسعة كانت مفاوضات مكثفة بيننا وبين المقاول. المقاول ما فاحنا كنا المقاول انه في اشكاليه هنا، فتعال من هنا لحد ست الشهر من واحد الشهر. طبعا ما حكيناش ليله بدايه السنه الدراسيه، حكينا اسبوع قبلها وتفاوضنا.
1: البيان وين بس وين تعممتوا؟ لانه الاهل بيقولوا قبل بيوم شافوا البيان.
2: البيان عممنا لانه وصلنا طريق مسدود. المقاول ادعى انا ذاك انه لم انه في له حقوق في البلديه. انا باكد لك انه بواحد تسعة او قبل واحد وتسعة بيوم حتى ما كان له اي حقوق. هاي اللحظه المقاول انا كنت محادثة معاه بساعات الصباح على اساس افحص سيروره الامور اليوم كيف مشى الامر، وحكينا في الامور المستقبليه تجاه هذه المناقصة. المقاول هسه اتفقنا معاه على انه يكون خلال هذا الشهر كلياته في مناقصة تمددت ل 16/9، بتأمل انه يكون يقدموا لها مقاولين، وهناك الامر لازم ينتهي. هسه الاشكالية اللي صارت في هذول الاربع ايام، وانا بقدر معاناة الاهل، واحنا انا شخصيا والبلدية ما بتتهرب. رئيس البلدية امبارح كان بمحادثات مع الاهل في الوقت الاحتجاج إنتاجية، يعني ما في تهرب. صارت إشكالية، الأهل ممنوع كانوا يتحملوا مسؤوليتها بدون شك. بدون شك هذا هم ممنوع، بقي بكل طرف هم تحملوا، هم يعانوا. أنا أسف لهذه المعاناة،

0: بصدق اسف لها، لانه فعلا اتحملوا شيء اللي هو مش سهل عليهم. فكانت مداولات كثيره بالاسبوع اللي استبق 1/9 مع المقاول، شدوا رخي بالاساس، وللاسف وصلنا لهذا اللي وصلنا. بتامل اول شيء للتوضيح، المقاول لحد شهر 7 لحد 31/7 كل حسابه منهي. كان إله جزء من الشهر، من حساب شهر 7 جزء مش كل المبلغ اللي اندفع قبل نهاية شهر 8. فاليوم إحنا إن شاء الله هاي القضية من ورانا، بتأمل نستخلص العبر منها كبلدية وكمقاول
1: يعني تحمل المسؤولية هذا يحترم أستاذ عفيف. وأنت أكثر من مرة قلت إن كان أنت أو رئيس البلدية بتأسفوا للي صار مع الأهل. طبعا يمكن هذا بالنسبة إلن لأنه أمر اللي تكرر، بتأمل أنه يعني هاي الكلمات تكون شافية، ولكن الأهم أنه يكون في تعهد أنه ما تتكرر هاي الأزمة. الآن أنت عم بتقول على ما يبدو أنتوا يعني باتجاه حل، حاليا مستحقات هذا المقاول مدفوعة، رح يكمل مع الأطفال لشهر، وخلال هذا الشهر في مناقصة اللي أنتوا ماشيين فيها،
0: في مناقصة اللي انتشرت لحد 6/9 ما تقدم لها لا المقاول الحالي ولا مقاول آخر. مددناها لحد 16/9 على أساس أنه يقدم المقاول أو مقاولين آخرين وننهي هذا الأمر. إحنا كبلدية وأنا كرئيس لجنة الرفاه في البلدية مسؤول ملف الرفاه، سأعمل كل جهدي مع زملائي أعضاء البلدية والرئيس البلدية إنه هذا الأمر ما تكرر. لا إحنا ما رايحين نجازف في أطفال اللي هم ذو احتياجات خاصة، وهذا واجبنا الأخلاقي قبل كل شيء.
1: نعم.
0: هذا واجب أخلاقي تجاه الأهل وهي الشريحة. أنا مش جاي أدافع عن البلدية وسياسة البلدية بهذا الأمر بالأخص، لأنه
1: طب بما أنه عم تحكي بهاي الروح أستاذ عفيف، يعني عن الواجب الأخلاقي ومسؤوليتك العالية تجاه هذه الشريحة اللي فعليا يعني المفروض يكون في عليها اهتمام كبير، لأنه في مسؤولية مباشرة على نقل هدول الطلاب وما إلى ذلك. يعني وين كانت هاي المسؤولية لما صار في إضرابات متكرر؟ سمعنا من الأم أنه السنة الماضية كتير كان في إضرابات، وهن يعني تكبدوا عنا أو أنني وصلوهن وعندن أطفال تانين في البيت، أو أنه كانوا الأطفال خارج هاي الأطر.
0: أختي الكريمة، بلدية كلمسو تقبع تحت مرافق، محاسب مرافق من قبل وزارة الداخلية. الأمور المالية هي مش بسيطرتنا الكاملة. كان في بعض الأشهر في تأخيرات أسبوع 10 أيام في دفع مستحقات المقاول ناتجة عن أمور مالية اللي هي مش بسيطرة لا رئيس البلدية ولا محاسب البلدية. في عنا في بلدية كلنسوي وضع الاقتصادي مش هالكد مليح، تقبع تحت محاسب مرافق من قبل وزارة الداخلية. كل دفع مستحقات يلزم توقيع المحاسب المرافق. أحيانا قد يجوز ما كانتش نزولة في صندوق البلدية فتأخر،
1: يعني مع هيك مش المفروض انه الأهل او هدول الطلاب تحديدا يدفعوا الأثمان. ولكن خلاصة عم نفهم منك أستاذ عفيف، القضية مش رح تتكرر، حاليا مدفوعة مستحقات المقاول، ونحن بانتظار أيضا يعني انتهاء موعد المناقصة ونشوف كمان شو رح يخرج من هذا الموضوع. هذا تعهد منك بالنسبة لهذه القضية.
0: صحيح، سنعمل كل ما نستطيع إن هاي الأمر ما يتكررش، لأنه هذا أمر فعلا مش مشرف لأي واحد قيادي فينا أو صاحب مركز البلدية.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، يعني على الأقل فعليا أستاذ عفيف جيوسي يتحدث هيك بروح تحمل المسؤولية، وأيضا يعتذر للأهل عن كل هاي الفترة اللي كانت للظروف اللي شرحها. وطبعا نتابع في هذه القضية على أمل أنه يكون في انتظام مثل ما تعهد أستاذ عفيف بإيصال الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى هذا الإطار. ومع هذه القضية نصل لختام هذه الساعة من برنامج غرفة الأخبار الساعة الأولى. نخرج إلى فاصل، على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كناعني وموجز على آخر الأخبار، وطبعا بعد موجز الأخبار نعود ونتابع معكم في ساعة ثانية وملفات الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار.

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: عارف لمين بدك تصوت؟
2: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
3: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
4: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابة الأبيب، وهبوع تلأبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: خد حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
9: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
10: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند؟ يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
4: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابة الأبيب، وهبوع تلأبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
1: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. من المتوقع أن يعقد مجلس الجبهة القطرية اليوم في مدينة شفا عمر جلسة استثنائية للتصويت على سحب أو تثبيت ترشيح جعفر فرح على المقعد الثاني في قائمة الجبهة وسط حالة الاحتجاج الداخلية والأزمة المتصاعدة التي يشهدها الحزب. في حديثه لراديو الناس قال فرح أنه يتعرض لمحاولات ضغط وابتزاز وتهديد، مشددا على استعداده للمحاسبة عبر المسارات القانونية لا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
1: المحاكم ما بتنعمل على الشبكات الاجتماعية، أجل وقت أنه كل واحد في عنده أي ادعاء تجاه أي إنسان آخر. هاي الفوضى اللي خلقت في المجتمع العربي هاي ما بتخدم المجتمع العربي. اللجنة لم تعرض أمامي أي شهادات، وأنا أجل وقت أنه إحنا نتعامل مع هذا الموضوع بشكل جريء. لا لجنة حزب بتقدر تقرر بهيك قضايا، في شرطة، في محاكم، وأجل وقت أنه يكون في احترام لمسار قضائي عادل. اللي عنده إشي تجاه جعفر فرح أنا على استعداد أن أقعد معه وأسمعه، بس مش على الشبكات الاجتماعية من بعد ما مجلس جبهة بيعمل انتخاباته الداخلية بتيجي جمعية بتقرر إسا تدير معركة على ظهر إنسان وعائلته وأصدقائه والمؤسسات كلياتها.
0: إلى ذلك قال رئيس المجلس المحلي في علبون سمير أبو زيد لراديو الناس إنه تواصل مع جعفر فرح قبل أن يعلن ترشحه وزاره بعد الإعلان.
2: اتصلت مع جعفر قبل ما اروح على الاجتماع وبلغته انه بالطرح المتكامل انه انا ممكن اقدم ترشيحي، وطبعا اذا هو متنحي وكذا ترشيحي مستمر وكامل، ووافق وقال لي انا فعلا تعبان من هالوضع اللي فيه، ويعني خدت موافقته على الموضوع. وبعد الاجتماع بعد ما صار يعني التوافق علي انا زرته مع وفد وكان في ضيوف كمان هناك وبلغته بالاجتماع وبموقفي، واحنا طبعا رفاق واصدقاء، وعلى هيك قال لي انطيني المجال حتى اخذ التقارير من المستشفى واعرف حالي من ناحية صحية هل بقدر اكمل او بقدرش اكمل. المنتخب الدستوري جعفر فرح، انا ما بقدر اجي يكون محل حدا اللي هو منتخب دستوري باي شكل.
0: يفتتح اليوم باب تقديم القوائم لخوض انتخابات الكنيسة على أن يغلق مساء غد الثلاثاء، فيما وجه عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية رسالة إلى قيادات أحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، دعوا فيها إلى فتح المجال أمام انضمام حزب لكلنا مكان إلى القائمة المشتركة. في حديثها لراديو الناس قالت رئيس المشاركة لحزب لكلنا مكان رولا داوود إن الحزب سيقرر غدا توجهاته على قاعدة الحفاظ على مصلحة الجمهور الذي يمثله الحزب.
3: شبابنا عم بطالب فيه سياسة جديدة وكذلك وجوه جديدة ووجوه شابة، وأعتقد لازم يكون فينا الإمكانية نحن نرتقي لوضع اللي فيه منحط مصلحة مجتمعنا أمام أي مصلحة تانية. إحنا دائما نعرف كمية المسؤولية وإحنا على قد هاي المسؤولية، إحنا ما أجينا لهون لحتى نعمل مغامرة فقط لهذه الانتخابات، إنما لحتى نقدر نبني حزب جديد قوي عربي يهودي من الناس وعشان الناس من الميدان. كل أمل إنه الأذان اللي عم تسمعنا وتكون على قد هاي المسؤولية تشوف شو الفرص الموجودة أمامها لحتى فعلا نقدر للانتخابات القريبة نأخذ أكبر كمية دعم أكبر كمية مقاعد.
0: قدمت نيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 19 عاما من بلدة الشبل في الشمال بشبهة الارتباط بداعش، وذلك في ختام تحقيق مشترك أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال بالشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك. وجاء في البيان أن التحقيق أظهر أن المتهم أبدى تعاطفا مع داعش وشاهد محتويات مرتبطة بداعش قبل أن يؤدي قسم الولاء له. أصيب سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 37 عاما بجراح وصفت بالخطيرة صباح اليوم إثر اصطدامه بمركبة بمدينة الناصرة، فيما أصيب شخص آخر بجراح طفيفة. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المشفى الإنجليزي في الناصرة وهو يعاني من إصابات متعددة وحالته خطيرة. أعلنت بلدية قلنسوة تعليق الإضراب الذي كان مقررا اليوم في جميع المدارس ورياض الأطفال والبساتين بعد اتصالات واجتماع مع وزارة التربية.

0: والتعليم. وجاء القرار عقب احتجاج أمهات أمس على عدم توفير سفريات لأبنائهن من ذوي الاحتياجات الخاصة مع افتتاح العام الدراسي، مطالبات بتأمين وسائل النقل باعتبارها حقا أساسيا للطلاب. أفادت الوكالة اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية قتلت 9 أشخاص وأصابت 5 جرحى إثر استهداف بلدة كفر رمان بعدما شن الطيران الحربي بعد منتصف الليل غارات على مبنى سكني مؤلف من 3 طوابق في البلدة ودمره. هذا وأفادت التقارير اللبنانية فجر اليوم بأن الجيش شن غارة على مبنى في بلدة دير الزهراني بمنطقة النبطية جنوب لبنان. وقال الجيش إن الغارة جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيرة مفخخة باتجاه قواته. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا بوجه عام. ختام الموجز. أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: تقريبا دقيقة. البيدر، البيدر وجمعها بيادر لفظة نستذكرها في مواسم الحصاد، وهي حاضرة في قرانا مثل روس البيادر أو خلت البيادر. ويعد البيدر في تاريخنا الشفوي مكانا مركزيا في القرى، كانت تجمع وتدرس فيه الغلة في فصل الصيف، كما كانت تقام فيه الصلوات والمناسبات. والبيدر لغة هو الجرن أو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه، ونقول بيدر الحنطة بمعنى كومها في البيدر. ومنهم من قال بأنه لفظ معرب من الآرامية ويعني مكان دراس الغلة. فالبيدر إذن مساحة تكوم فيها السنابل قبل دراسها وتدرس بمساعدة آلة النورج، وهي لوح الدراس، ثم يفصل الحب عن التبن في عملية التذرية بالمذرة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: تسع دقائق بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من غرفة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بحث جديد من جامعة تل أبيب يظهر اتساع ظاهرة هجرة الأطباء ومغادرة الكفاءات الطبية ترتفع ب94% خلال عقد. تحذيرات إسرائيلية متجددة من السفر إلى دول عدة ومخاوف من استهداف إسرائيليين خارج البلاد. واشتباه بإصابة طفل بالأميبا آكلة الدماغ، ووزارة الصحة تنشر توصيات وقائية للجمهور. وانطلاقة ساعة ثانية من غرفة الأخبار مع هذا الملف، إذ انتخب رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين المحامي محمد كناعني ممثلا للنقابة في لجنة اختيار القضاة لولاية ثالثة على التوالي من دون إجراء تصويت بعد عدم ترشح أي منافس أمامه. نقول صباح الخير لعضو لجنة تعيين القضاء ورئيس نقابة المحامين في لواء الشمال الأستاذ المحامي محمد نعامني. صباح الخير أستاذ محمد.
2: صباح الخير إسعاف لك ولجميع المستمعين.
1: يعني مهمة مش سهلة، ولكن بدنا نقول مبروك بداية.

0: أستاذ محمد، ونحكي عن هذا الجانب يعني اللي أنا وكأنه فتحت هذا النقاش من خلاله. ممثل للنقابة طبعا في لجنة اختيار القضاة للولاية الثالثة على التوالي من دون إجراء تصويت ومن دون منافسة، ليش؟
1: ليش؟ يعني بشكل عام في نهاية الأمر يعني مجلس قطري لنقابة المحامين اللي بضم محامين من كل الألوية، طبعا هو مجلس مهني، احنا بنحكي عن مندوبين من كل الألوية اللي هن عمليا بيمثلوا المحامين في الدولة، بعد ولايتين اللي كنا فيهن عمليا في دورتين كنا فيهن في اللجنة، بحسب رأيي عدم وجود يعني منافسة بدل على تقدير وثقة من قبل أعضاء المجلس، وأنا هذا الإشي طبعا بقدره وبعتز فيه. في النهاية كمان يعني الإشي الواحد بخليه شوي يكون راضي عن نفسه
0: طبعاً.
1: أنه عملياً كل أعضاء المجلس بيشوفوا بمندوب النقابة محمد نعاني أنه هو مندوب لكل المحامين، وهذا طبعاً إشي بيشرفني وفيه كمان كتير مسؤولية كبيرة لقدام. يعني
0: فيه مسؤولية كبيرة بطبيعة الحال أستاذ محمد. خليني أسألك عن يعني كل ما يتعلق بي، يمكن إحنا بمناسبات أخرى تحدثنا عن هذا الموضوع، ولكن قد يتبادر هذا السؤال كمان هذا الصباح للأذهان، يعني أهمية أن يكون في شخص عنده مصداقية بمنصبك من المجتمع العربي داخل هذه اللجنة.
1: طبعا يعني احنا تعاملنا مع هذا الموضوع في البداية باعتبارات مهنية بحتة، وكان دائما عندنا يعني هدف انه هاي الامانة اللي احنا ماخدينها نكون بتسليمها او بادائها باخلاص تام لمبادئ المهنة ولمبادئ الديمقراطية، وفي النهاية اختيار قضاء اللي عندهم كفاءات واختيار موضوعي طبعا. فهذا الموضوع انعكس على ثقة جمهور المحامين وثقة الناس اللي بيشتغلوا في اللجنة معانا يعني على مدار سنين، وهذا طبعا هو بالآخر الأداة اللي احنا بنقدر بواسطها انه نوصل ونوصل ويكون لكلمتنا لها قيمة. يعني
0: والتمثيل النقابة باللجنة أستاذ محمد، مهم نطرح هذا الجانب، يعني أعتقد هاي الدورة الأخيرة بعد قرار الكنيسة تغيير تركيبة اللجنة تحييد دور النقابة أيضا، شو بنقدر نقول في هذا الجانب؟
1: طبعا يعني مندوب نقابة المحامين هو مندوب مستقل، مندوب لا يخضع لأي تيار سياسي أو لأي تأثيرات سياسية. لما بيكون هناك كنيسة اللي بدها تسيطر على كل موضوع تعيين القضاء وعلى الجهاز القضائي، وبالتالي عمليا تمنع وجود رقابة على الحكومة أو تخفف وجود تدخل في سياسات الحكومات، فمصلحتها أنه المندوب المستقل يكون بريت هاي اللجنة. فكل موضوع الانقلاب القضائي أجا مشان يعطي سيطرة للحكومة، وكان عمليا يعني كله بتطرق لإخراج مندوب النقابة اللي هو مندوب مستقل. هذا الموضوع لم ينجح في البداية، قوبل بمعارضة شعبية، ولحد نهاية هاي الدورة صار في تغيير اللي عمليا تم استغلال المناخ السياسي اللي كان موجود في ظل الحرب، وتم تمرير قانون اللي هو حسب رأيي أنا قانون مش دستوري. هذا القانون اليوم موجود في المحكمة العليا يتم بحث موضوع إلغائه، وأغلب يعني طبعا التقديرات المختصين في هذا الموضوع إنه هذا القانون مش رايح يكمل. فحسب تقديرات يعني القانونيين هناك إمكانية كبيرة إنه محكمة العدل العليا تتدخل وتقوم بإلغاء القانون، وبدنا عمليا نرجع على القانون اللي كان قائم قبل.
0: وهذا يأتي وسط يعني مثل ما ذكرنا بشكل أو بآخر هيك محاولات السياسيين زيادة نفوذا في تعيين القضاء، وتحدثنا أيضا سابقا عن خطورة هذا الموضوع. أستاذ محمد، يعني لجنة تعيين القضاء هيك باتت في قلب التجاذب السياسي والقضائي كمان، بهمني أسألك شو حجم التأثير الحقيقي اللي يستطيع ممثل نقابة المحامين ممارسته داخل هذا الإطار داخل هذه اللجنة؟
1: في النهاية أولا نقابة المحامين عندها ممثلين تنين، مندوبين تنين، السياسيين هن أربعة حسب التركيب القائم اليوم، والأربعة اللي هن عمليا أقلية داخل اللجنة، وثلاث قضاة. ف يعني مندوب نقابة المحامين عندما ينتقل

0: الوكل من جهة مهنية إلى الجهة السياسية أو بالعكس، فهو في النهاية يرجح الكفة، لذلك وزنه كتير كبير. طبعا هاي من ناحية التصويت، يعني من ناحية الوزن داخل اللجنة كصوت من 9، هن صوتين عمليا من 9، ولكن انتقالهن لأي طرف هو عمليا اللي بيرجح الكفة، فوزنهن كبير جدا. بالمقابل الأفضلية لا مندوب نقابة المحامين، إنه عمليا بيعرف المرشحين، بيعرف يقيم الكفاءات القانونية، بيعرف القضاء اللي اليوم بمارسوا مهنتهن، هل هن لديهم الكفاءة من عشان يتقدموا ولا لا. يعني معرفة وضع المرشحين من قبل مندوبي النقابة كمان تعطيهم أفضلية زيادة، أيضا في اللجنة الكبيرة وأيضا في اللجان الفرعية تبعت اللجنة.
1: نعم أستاذ محمد، بدي أشكرك على هذه المشاركة معنا في هذا الصباح، ومجددا منقول هيك مبروك ويعطيك العافية. أيضا المحامي محمد نعامني، عضو لجنة تعيين القضاء ورئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، شكرا جزيلا. إذا كما يعني استمعنا وتحدثنا، رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين المحامي الأستاذ محمد نعامني انتخب ممثلا للنقابة في لجنة اختيار أو تعيين القضاء للولاية 3 على التوالي، ومن دون إجراء تصويت بعد عدم ترشح أي منافس أمام. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نتحدث عن هذه التحذيرات وتحديدا الصادرة عن مجلس الأمن القومي من استمرار محاولات استهداف الإسرائيليين خارج البلاد، وبشكل خاص احنا مقبلين يعني أيام معدودة على بداية فترة الأعياد العبرية، نتحدث عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل القصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابة تل أبيب، وهبوع تل أبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
1: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوع تل أبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 20 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار. وإلى هذا الموضوع، إلى هذه التحذيرات المتكررة، حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من استمرار محاولات استهداف الإسرائيليين في الخارج، مع الإبقاء على تحذيرات مشددة من السفر إلى عدد من الدول بينها الأردن ومصر وقطر. ودعا المجلس الإسرائيليين إلى إخفاء هويتهم وتجنب نشر مواقعهم على شبكات التواصل الاجتماعي. عن هذا الموضوع ينضم إلي وكيل السياحة الأستاذ إبراهيم تطور. صباح الخير أستاذ إبراهيم.
1: الله يسعد صباحك أنت وجميع المستمعين.
0: أهلا فيك معنا. يعني مش عارف إيش كيف أعقب على موضوع الدعوة لإخفاء الهوية. يعني واضح إحنا عم نشوف على مواقع التواصل هاي المقاطع المصورة واستهداف وشتائم، مش سهل الوضع. لك خليني أسألك بداية، كيف عم بيأثر عليكو بعملكو؟
1: شوف، إحنا بكل موسم بطلع فيه ضربة معينة، وخاصة في موسم الأعياد اليهودية. زي ما كلها حاجية تشري، يعني هني بسموها عندهم دائما هاي المقولات أو هاي الادعاءات إنه إحنا مهددين الإسرائيلي كإسرائيليين. أنا بحكي طبعا مهددين من قبل شو اسمه وات طرفي أو عمليات هي اللي بتكون عادة تايلاند، الأردن، مصر، دول العربية أو دول إسلامية أو فيها تكتل إسلامي، خلينا نقول، أو تكتل من هذا النوع. بس إحنا زي ما نشوف اليوم الباسبور الإسرائيلي صار منبوذ تقريبا في كل العالم، ما لهش علاقة في
0: هذا اللي قصته. طبعا هن التحذيرات يعني بتيجي هيك بالدرجة القصوى تبع موضوع يعني استهداف منظم وما إلى ذلك، ولكن أيضا عم نشوف الملاحقات اللي عم بتصير يعني من أصحاب دكاكين وبائعين وأصحاب فنادق، فهي يعني تنسجم مع اللي عم تحكي أنه أصبح الباسبورت الإسرائيلي منبوذ ومرفوض وغير مرغوب فيه.
1: طبعا في كتير محلات اللي يعني حتى اذا بيسمعوا فيه بشكل عبري او اللغه العبريه، اسف، بشكل مباشر، وعندهم الناس اللي بتسمعهم عندها خلفيه عن اللغه، فبرضه كمان يعني بيحاولوا انه يتجاهلوهم او يتغاضوا عنهم انه مش موجودين وكانوا ما يتعاملوا معهم.
0: صحيح.
1: موضوع التحذيرات اللي بتطلع اليومين هدول على موضوع الأردن، طبعا الأردن ما كل يوم التاني احنا في الأردن، يعني
0: بالذات يعني أبناء المجتمع العربي،
1: أكثر معابر شغالة هي معبر الأردن، معبر اللي هو معبر شيخ حسين، معبر العقبة، ومعبر طابة. يعني هدول شغالين شو بيقولوا بشكل مباشر. طابة شغال 24/7، العقبة شغال من 8 لـ 8، والشيخ حسين شغال من 8 الصبح لساعة.
0: وأستاذ إبراهيم، يعني بالذات لما بنحكي على الأردن ومصر، إحنا مش عم نحكي على يعني وجهات سياحة عادية زي ما أنت عم بتقول، عم نحكي عن بوابتين للسفر، للزيارات العائلية، للدراسة حتى. فهي التحذيرات الأمنية كيف بتنسجم مع هاي الأعداد اللي إسا كمان يعني بعدها بتضل بتسافر وبتستغل الأعياد العبرية من أبناء مجتمعنا؟ عم بقصد،
1: شوف، أنا بقول لك إن التحذير تبعهم أكثر، خلينا نقول مش موضوع الأردن أو موضوع يمكن موضوع أكثر لسينا بين قوسين، بين قوسين كمان بحدد، عشان لأنه في كتير من جماعتنا أو متصور من المجتمع اليهودي بينزلوا بهاي الفترة على سينا، وعلى يعني بأعداد كبيرة. بعرفش السنة راح يكون نفس الزخم أو نفس العدد، الأعداد راح تمرق في المعبر في عيد الغفران بالذات أو بعيد العرش السكوت، راح يكون نفس الأعداد زي كل سنة. بعتقد انه هاي واحدة من الاشياء. والسبب الثاني كمان انه بإيلات والبحر الميت او دول البلدين اللي هن يعدوا كسياحة للإسرائيليين، يعني عزفوا عنهم نوعا ما، انه ابتعدوا، لانه طبعا الاسعار بدون شك انها مرتفعة جدا جدا فيهم. وبعتقد كمان انه في النوع من استياء، انه كمان برضو الفنادق في إيلات

0: برضو عملت تبطيل لكل الحجزات المسبقة لما أخذوا القواعد الأمريكية أو الجيوش الأمريكية اللي هي موجودة في المنطقة لإلها أعطوهم الفنادق. فكان في برضو كمان منها هاي حسب رأيي إنه الناس هاي كانت حاجزة وبدها تروح مش عارفون وين تروح، فبحذرها ما تروحش لغاد، يعني ما تروح لسيناء أو للعقبي أو
1: كأنه صار اليوم كمان الشخص اللي بده يسافر يسأل عن الوضع الأمني قبل السعر والبرنامج السياحي والفنادق. أستاذ إبراهيم بفكر هذا كمان يعني بالسنوات الأخيرة هيك كتير موضوع اللي عم نسمعه منكم كوكلاء سياحة اللي كل الوقت عم بتكونوا على تواصل واتصال مع كل الزبائن اللي برغبوا بالسفر. اليوم شو منقدر نقول الوجهات المطلوبة؟ كمان خلينا ولا ننسى الأعياد العبرية هي فرصة للسفر لأبناء مجتمعنا على اعتبار أنه كمان بيكون في أجازات رسمية.
0: أجازات رسمية طبعا أجازات هي بتكونش مع الأولاد أكثر، بتكون أكثر مع خلينا نقول الكبار أو اللي ما عندهمش التزامات في المدارس بين قوسين، لأن المدارس هي أكبر سبب في إعاقة وفي تعطيل أو في إنها تعطي دفع للشخص. يعني نشوف بالفرص أو في العطل الرسمية تاعت المدارس بيكون طبعا التوجه أكبر وتوجه والطلب أكثر. بهاي الفترة بيكون الطلب أكثر، خلينا نقول أزواج شاب اللي ما عندهاش التزامات للمدارس، وطبعا في منها بتكون أكثر خلينا نقول توجهات لبعض المدن الأوروبية العواصم اللي فيه بيكون عليها مثلا أسعار معينة أو رحلات شوي خلينا نقول سعر لطيف، لأنه الأسعار بهاي الفترة بتكون برضو مرتفعة جدا من ناحية الشركات الإسرائيلية، لأنه هن بعرف شو وين نقطة الضعف تاعت المجتمع الإسرائيلي. فهنا عندنا بهذه الفترة مع أنه برا بيكونش هذا السعر غالي، يعني نقول أنه بهنغاريا أو في بلغاريا ما شو لهم علاقة في إنما الشركات الإسرائيلية هي اللي بترفع السعر، بكل هذا الفرصة تاعتنا إحنا نبيع، بكون برضو السعر مرتفع للمستهلك الإسرائيلي. صحيح. يعني ما هم لوش علاقة في البلد اللي رايح عليها، يعني لو كنتين مثلا فترة أعياد الكريسماس أو فترة أعياد بقول أوكي هاي الفترة اللي عندهم في طلب عليها لنفسهم، بس هون النظرية عكسية أو شغلة عكسية. فعشان هيك بيكون يعني بدوروا على خلينا نقول فرص لأوروبا مثلا. عندنا مثلا رحلة لأوروبا نعرف لمدن وخاصة مدن اللي هي في أوروبا الشرقية أكثر.
1: نعم. طب ونصيحتكم أستاذ إبراهيم بهاي الفترة، يعني اليوم الناس اللي عم تتواصل معك وبدها تحجز سفر، شو نصائحكم؟ ممكن توجهن لوجهات معينة تقولن هاي يعني أزبط بهاي الفترة؟ نصائحكم كمان بما يتعلق بكل الاكتظاظ المتوقع بالمطار يعني خلال شهر أيلول الحالي؟
0: بدون شك كل زبون زي ما بقوله هو عارف أي وجهة بحابب يكون، اللي حابب يكون بحر ومي مش زي اللي حابب يكون فيه ثقافة ودين ومعالم سياحية أو معالم أثرية. يعني في اختلاف بين ما أروح أزور في روما بين ما أنزل على أوتيل 5 نجوم أخذ استراحة في العقبة أو في شرم الشيخ أو في سيناء. فكل زوج أو كل شخصية أو كل ناس إلها يعني توجه معين، فأنت بس بتزيد التوجه هذا أو بتحاول تطلع.
1: والآن من ناحية الأسعار اللي متأخر وإسا بده يحجز الأسعار أو على الأقل تذاكر الطيران غالي، مزبوط أستاذ إبراهيم؟
0: تذاكر الطيران في كتير من المحلات غالية وكانت وبكت، لأنه بعد عندنا نقص كتير في مواضيع الطيران اللي هو طيران الشركات الأجنبية ما رجعش تقريبا كلها لعنا. حاليا الركو هو اكثر او الاستعمال اكثر هو الطيران الاسرائيلي، شركه اسرائيل كان اركيا كان سويان كان العالم. فهم عندهم استغلال فرص معينه والاسعار جدا عاليه. يعني في عنا اذا بعطيك مثال مرات الى كوبروس اللي هي بس يعني مجرد طلعت الطياره ونزلت ما فيش ولا شيء ولا فيش 10 دقائق في الجو بوصل التذكرة بين 400 إلى $500، وهذا إشي يعني كتير كتير كتير مبالغ فيه.
1: وفي حتى تذاكر يعني اللي بضعف عم توصل $800 و$900 لوجهات اللي بالعادي
0: بالناس كبرص. يعني أنا صار حصلت معي وما فيش غيرها، يعني ما فيش فيش ولا أي توجه تاني غير هاي الطيارة. وكانت هذا الفعل فعل من الأرقام اللي بتحكي أنت بين $800 $850.
1: أستاذ إبراهيم أنا بدي أشكرك على هاي المشاركة، بنتمنى للجميع يعني

0: مخطط انه يسافر او اسا بده ياخذ هذا القرار وبده يدفع زياده، اهم شيء تكون رحله امنه ويروح ويرجع بالسلامه. واحنا راح نتابع ايضا في هذا الموضوع والتوصيات وكيل السياحه الاستاذ ابراهيم تطور، شكرا جزيلا. الى موضوع اخر، الى هذا العنوان اللي مجددا يعني يثير قلق كثر. وزاره الصحه اعلنت ان طفلا يبلغ نحو 9 سنوات يرقد في حاله خطيره في قسم العنايه المركزه بمستشفى رمبم بعد اصابته بالتهاب في الدماغ. رجحت الفحوصات اصابه الطفل بالطفيلي النادر المعروف باسم الاميبا اكله الدماغ. عن هذا الموضوع ينضم الي دكتور وسيم جرايسي، الطبيب البيطري والمختص في الصحه العامه البيطريه. صباح الخير وبونجورنو دكتور وسيم.
1: صباح الخير، بونجورنو اساف لك وجميع المستمعات.
0: شو اخبارك؟ حدد لنا موقعك، مش بالبلاد انت حاليا؟
1: لا، ما انا تيكتات كثير غاليه. لا انا متواجد في ايطاليا، في شمال ايطاليا، والطقس جميل جدا عندنا.
0: يلا تحياتنا لك والعائله. انت بايطاليا بس مش بعيد عن العناوين دكتور وسيم، وانا على ما اذكر قبل سنتين في برنامج المختص المفيد خصصنا انا وياك حلقه، واحد من المحاور اللي تناولناها كان موضوع الاميبا، لانه كمان وقتها كان في يعني اصابه خطيره جدا. شو مهم اليوم نشرح للناس اول شيء اللي اول مره بتسمع عن الاميبا وهذا الوصف اللي بخوف اكله الدماغ، شو مهم يعرفه؟
1: صحيح جدا حكينا عنه الموضوع، لانه هاي مواضيع بتعيد حالها بالذات بالفترات، خلينا نقول بعد ما يكون في صيف حامي جدا، لانه الامراض هاي بتجينا بشكل عام من مياه ملوثه. احنا بنحكي قاعدين عن الطفيلي اللي هو وصل الدماغ بعد ما كان في الامعاء، في حالات نادره جدا اللي هي خلينا نقول في البلاد العالم الثالث، بنحكي على الهند، بنحكي على بلاد وين في مياه ملوثه، نسبة 20% من الأشخاص اللي بيقابلوا هذا هاي المادة، هذا الطفيلي بمرضه. في بلادنا النسبة كتير أوطر، لأنه إحنا في عنا مناعة أحسن، في عنا خلينا نقول كميات قليلة اللي ممكن الإنسان يبتلعها. بس اللي صار هنا على ما يبدو للأسف في هذا الطفل، إنه المناعة تبعته ما قدرتش تحارب بالأمعاء الطفيلي، ولكن انتقل للدم وانتقل لوضع أسوأ وضع ممكن يصير، انتقل للمخ، عشان هيك عم تقول له عادي للأسف في خلايا مخه. عم نحكي هادين على الطفيلي اللي هو تم ابتلاعه. تم ابتلاعه على ما يبدو في بحيرة طبرية أو ممكن من مياه ملوثة في محل تاني. وهذا الإشي وضع اللي هو خارج عن السيطرة، لأنه السيطرة والعلاج تبعه جدا بسيط في البداية، هو عبارة عن أنتيبيوتيكا اللي بتتاخذ اسمها مترونيدازول اللي بتروح بتقتل هذا الطفيلي اللي هو الطفيلي الضعيف.
0: يعني هي المشكلة أنه ما تم التدخل العلاجي بشكل مبكر دكتور وسيم؟
1: خلينا نقول أنه المشكلة هي أنه جسمه للأسف ما قدرش يتحكم بالموضوع، وعدم إعطاء العلاج في المرحلة الأولى، لأنه كتير مرات بيصير في حالات إسهال عند الإسهال وتقيؤ، وإحنا بنيجي بنعالجها في شكل اللي هو بنعطي بس سوائل، بنعطي الجسم شوي صغير يعمل شغله، وهنا للأسف أنه ما صارش هذا الموضوع، جسم ما عطاش شغله، ما عملش الشغل المطلوب. لو كان إنسان بالغ مش ممكن يصير في هيك حالة، لكن بما أنه كان طفل اللي ممكن يصير في الحالات هي طفل هو إنسان اللي هو المناعة تبعته واطية والمتقدمين جدا بالسن. فاللي صار إنه اليوم وضع يعني حتى لو هذا الطفل بده يعيش خلينا نقول ممكن جدا يكون في عنده ضرر بالمخ للأسف. نرجع كافنا الموضوع الأساسي. الموضوع الأساسي هي النظافة العامة. في وضع مثل بحيرة طبرية أو في الأنهر اللي هي صار واطية، إحنا معناش بس خطر الأميبا، عنا خطر تاني موجودة مثل التوسبيرا اللي حكينا عنها كمان في الماضي، حكينا في عدة لقاءات. مش لازم تفوت مي على تمنا، صار فينا زي الوضع اللي منروح على البلاد عالم الثالث، وان انت حتى تغسل اسنانك لازم تستعمل انينة المي المسكرة، ممنوع تستعمل المي اللي بالحنفية. ليش الشعوب اللي موجودة غادرة تتعايش مع الموضوع؟ متعودين، المناعة تبعت مختلفة عن المناعة تبعت انسان اجيزور. هذا الوضع اللي احنا موجودين فيه اليوم في البلاد، في الانهر وفي البحيرات، وين في مستنقعات مي واقفي، التركيز علي. لما التركيز علي احنا لازم نتعامل مع الموضوع بشكل كثير جدي، اكثر غاد، مش زي البرك في كلور.
0: صحيح،
1: يتذكر دائما انه بالبرك بحطوا كلور. انا ما فيش هنا كلور، ما فيش هنا مواد اللي تحافظ على التركيز تبع هاي الطفيليات والبكتيريا اللي ممكن تواجد او الفيروس ممكن يتواجدوا بشكل واطي. احنا ممنوع نفتح تمنا، ممنوع نفوت الشاي على تمنا.
0: صحيح، وهي يوم امس عممت وزاره الصحه هاي التوصيات، ومنها انه وكانه في ادوات لسد فتحات الانف انه الناس تستخدمها، نتجنب انه نغوص او يعني ندخل راسنا في المياه، يعني تجنب الانشطه اللي ممكن انها تدخل المي على الانف او الفم، هذا اللي بنفهمه دكتور.
1: طبعا احنا من حظنا انه ما بفوتش بالجلد، هذا بده يفوت عن طريق التم او الانف، اي شيء عن طريق اللي بده يفوت عن طريقه للامعاء وللجهاز الهضمي. بالجهاز الهضمي

0: اللي بيصير انه هاي الاميبا بتروح بلش تتكاثر وبتؤدي للاستفراغ حم تقيؤ. إذا ممكن كثير ناس عم بيسمعونا يقول أنا كنت في طبرية قبل فترة أو كنت في نهر وبعدين بين أسبوع لأربع أسابيع تخيل أنت ليشي أنا كنت كثير مستاء صار عندي استفراغ صار عندي تقيؤ كان عندي حم يومين ثلاثة وصرت منيح. نعم ممتاز أنا جسمك عرف يحارب الموضوع لكن في حالات معينة الجسم ما بيقدرش يحارب الموضوع وبينتقل من الأمعاء للدم انتقاله للدم غادي الكارثي كارثي لأنه هذا مرض اللي هو بعدين بروح بالجسم بالتكاثر ممكن يضرب الكبد في حالات كير ممكن يضرب الأعصاب في حالات قليلة. هذا للأسف الطفل كان شوي حظه سيء ضرب عنده الأعصاب وكتير أميبا أكلت الدماغ والأعصاب.
1: نعم. طب دكتور بما يتعلق بما أنه ذكرنا المياه الملوثة وما إلى ذلك يعني بيئيا هل ممكن كمان أنه شو شكل التدخلات اللي بتصير لحتى نسيطر على نسبة التلوث أم أنه يعني في بحيرة مثلا مثل طبرية الإشي مش بإمكاننا السيطرة عليه؟
0: للأسف مش بإمكاننا السيطرة عليه لأنه إحنا بنحكي عن التلوث اللي جاي من مياه عادمي ومش بس بالبحيرة كمان بالبحر يعني أنا أتوقع كمان أنه بجنوب البلاد إسا في تلوث كبير جدا بسبب التلوث الموجود في غزة نفسها من المياه اللي عم بتفوت على البحر فلا ما فيش نعمل إحنا فيش واحد ممكن نعمله هو على حالنا أو الإشي المهم جدا هو في البيت بالذات لأنه في كتير ناس كمان بتحب إنها تزرع في الحقل إنه دائما لازم ننظف كتير كتير منيح الخضار والفواكه اللي نستعملها الأوراق الورقيات لأنه ممكن كمان استعمال مياه اللي هي مياه ري مش مياه للشرب ممكن كمان يتواجد فيها.
1: غسل الورقيات والخضار والفواكه بالمي كافي ولا غير كافي دكتور وسيم؟
0: مفضل أن يكون كمان في مواد اللي هي مثل استعمال الملح لما بنغسل عشان إحنا نجرب نعمل بيئة غير مريحة لهاي الطفليات. استعمال اليوم صار في مستحضرات جاهزة عشان نستعملها لغسل الخضار والورقيات. مي لحالها غير كافي للأسف. نعم. لأنه بهيك وضع لا ما بكفيش.
1: نعم. طب هيك نركز بسؤال أخير الاحتياطات كمان مرة والتدابير والخطوات اللي ينصح في هاي المرحلة إنه كل شخص يتخذها.
0: الاحتياطات هي إنه نفهم إنه هو بفوت عن طريق الأنف والتم اللي ممكن يفوت على الأمعاء تبعتنا فإحنا مش لازم يكون تمنا مفتوح أو نحط رأسنا مش لازم نفوت رأسنا خلينا نقول بهاي المياه. نعم. بشكل عام. ثانيا نغسل منيح منيح الورقيات والخضار لأنه في خطر دائما يكون موجود. ثالثا إذا إحنا في عنا حالة تقيؤ حم إسهال نتوجه للطبيب مش نستنى يوم والتاني نشوف شو بيصير لأنه لما إحنا الجسم تبعنا بيفوت في وضع اللي هو نشاف المناعة بتنزل وبصير في خطر أكثر إنه حالة بسيطة مثل أميبا بسيطة جدا اللي هو الطفيلي مش هالقد قوي يعني طفيلي ضعيف حالة أميبا تتحول لحالة جدا أسوأ وهذا الموضوع بنحكى فيه بالذات الأطفال الأشخاص اللي بأخذوا أدوية للحساسية كورتيزون لأن الأشخاص بأخذ أدوية حساسية المناعة تبعتهم أوطى والأشخاص اللي السن متقدم فوق جيل 60 لأنه مناعتهم بتكون أوطى من الشخص اللي هو في فترة الحياة اللي هو جسمه كتير قوي بين خلينا نقول 15-20 للخمسين 55
1: وإحنا بدنا نتمنى أنه هيك الكل يأخذ هاي التوصيات على محمل الجد والسلامة والصحة للجميع وأيضا للطفل إن شاء الله يا رب بيقوم بالسلامة وبتعافى. دكتور وسيم جريسي بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات كان كتير مهم لإلنا نتوقف عند هذا الموضوع لأهميته وأيضا لأنه شوي هيك الاسم بيعمل لحالة هلع. الطبيب البيطري والمختص في الصحة العامة البيطرية دكتور وسيم جريسي شكرا جزيلا. طيب إلى موضوع آخر هيك نقلة حادة أيضا نتحدث الآن عن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار يهدف إلى تحسين رسم الخرائط العالمية الموروثة من الحقبة الاستعمارية ما يجعلها أكثر تماشيا مع الأحجام الحقيقية للقارات. نتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل أكثر ينضم إلي الباحث في الجغرافيا التاريخية والسياسية دكتور طارق بصول. صباح الخير دكتور.
2: أسعد الله صباحك صباح الخير علينا عزيزتي.
1: يسعد صباحك دكتور. كيف بتنظر لهذه الخطوة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وعمليا شو بتغير يعني شو مهم أنه الناس تعرف؟
2: تمام عزيزتي لكي نفهم كل هذا القرار حول تصويت جمعية الأمم المتحدة على تغيير خريطة العالم من خلال تكبير حجم أفريقيا لابد العودة إلى القرن 17 عندما تم تخطيط وبناء ورسم الخريطة الموجودة حاليا من قبل علي مارك تور أنذاك عندما أقروا وأرادوا بقيام في رسم الخريطة الهدف لهذه الخريطة وليس تحديد المواقع الجغرافية للدول بحيث لم يكن هنالك عدد كبير من الدول بل كل ما يتعلق في الملاحة البحرية لهذا كلما ابتعدنا من خط

0: وحجم الخريطة يتسع، ليس في عمل مقصود. احنا هنا بنكون مهنيين، ليس في عمل مقصود من قبل الرسام في تكبير على سبيل المثال نيوزيلندا ولا القارة الأوروبية على حساب القارة الأفريقية، ولكن بسبب كروية الأرض كلما ابتعدنا إلى الأطراف عملية المسح سوف تشد الحجم ويصبح أكثر. بمعنى الهدف تبع الجمعية هو تثبيت الواقع للمساحة الجغرافية.
1: تثبيت الواقع مش شيء تاني دكتور، لأنه يعني بتعرف صار في أراء اللي عم بتقول إنه في خطورة وكأنه في هذه الخريطة إن ما بتعرض المساحة فقط، يمكن بتوحي أيضا بالقوة والأهمية. يعني هل تتحول المساحة البصرية الأكبر لمكاني ما بعرف سياسية نفسية أكبر؟ بتشوف إنه ممكن تأثر على هاي الجوانب؟
0: الخريطة في العالم الجغرافي هي عبارة عن رسم على ورق، ولكن العلماء والباحثين والسياسيين يعرفون بشكل كبير وشكل مهني أن المساحة الجغرافية لأفريقيا هي أكبر من الصين وروسيا وما شابه. بمعنى هذه الأفكار موجودة، وكمان مرة الهدف كامل الخريطة هو الاستعمال من أجل الملاحة وتوجه السفن. بمعنى عزيزتي أساف أن كل ما يتعلق في مساحة أفريقيا من ناحية جغرافية كان معروف منذ القدم ولا يتغير شيء على هذه الأمور. طبعا القارة الأفريقية هي عبارة عن إحدى القارات التي تمتد في شمال وجنوب خط الاستواء على مساحة جدا كبيرة، قسم كبير منها غير مستغل بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية، وسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية هو أمر معروف تاريخيا وليس بحديث عزيزتي.
1: نعم. ليش بتفكر أن الولايات المتحدة كانت من الدول اللي عارضت القرار دكتور؟
0: لربما قد تكون أمور سياسية وقد تكون أمور أيضا استيطانية. شو يعني أمور استيطانية؟ طبعا إحنا كيف بنعرف أنه الولايات المتحدة هي دولة عظمى ولا تريد منافس لها، فهناك تفكير من قبل مستشارين جغرافيين أنه من خلال توسيع مساحة الدولة الأفريقية والقارة الأفريقية سوف تفتح العيون أمام دول عظمى أخرى من أجل الاستيطان وتقوية نفوذها العالمي، وهذا ما لا تريده هو الولايات المتحدة أكيد.
1: نعم، خليني بس أصحح نفسي، في 6 دول امتنعت عن التصويت والولايات المتحدة الدولة الوحيدة اللي عارضت هذا الأمر. بكلمة أخيرة، كيف بتحب تختتم هذا الأمر؟ يعني مثير للفضول دكتور طارق، واضح من تفسيرك أنك يعني وكأنه عم بتشوف الإشي من المنظور العلمي ومش أبعد من هيك.
0: نعم، المنظور العلمي، ولكن الأهم من كل هذا الشيء ست عفاف أنه في الآونة الأخيرة تقريبا فترة الكورونا لليوم عالم الجغرافي والدراسات الجغرافية السياسية بدأ يهمش من قبل الجامعات والمدارس والكثير من المؤسسات التعليمية، وها هي بصمة أخرى يعني الحروبات اللي مرينا فيها، وهاي البصمة تؤكد وتشيد قديش الموضوع الجغرافيا والجغرافيا التاريخية والتحليل الجغرافي وعامل جدا مهم لاستيطان ولا إدارة هذا الكوكب. بمعنى كل الهدف، أو خلينا نقول إذا نظرنا في المنظور العلمي إلى كل قرار التصويت في تاريخ 4 سبتمبر يعني 4 أيلول يوم الجمعة، بأكد كديش الجغرافيا عبارة عن قلب نابض في هذا الكوكب الأزرق.
1: وأنا بدأ أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وهذه الإيضاحات، جدا مثير للفضول لهذا الموضوع دكتور طارق بصول الباحث في الجغرافيا التاريخية والسياسية، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. طيب، من هذا الملف نخرج إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار، ابقوا معنا.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
4: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
5: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير 7 ضد مكابة تل أبيب، وهبوع تل أبيب ضد هبوع رمات جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن

0: لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
2: فرحتكم كملت فرحتكم.
3: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوعل بير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوعل تل أبيب ضد هبوعل رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
7: غرفة الأخبار مع فافشيني.
8: عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار، والآن إلى هذا الملف. تقدم الكلية التكنولوجية في نوفا جليل مجموعة متنوعة من المسارات التعليمية في المجالات التكنولوجية والمهنية، وتوفر للطلاب بيئة تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل وتفتح أمامهم آفاقا مهنية مستقبلية. البير عويد، رئيس قسم الهندسة المدنية في الكلية التكنولوجية نوفا جليل، ينضم إلينا. صباح الخير البير.
9: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
8: أهلا فيك معنا. نحكي بداية عن الكلية، ميزاتها، هيك الجوانب الإيجابية اللي أنتوا بتشوفها بوجودها في هذه المنطقة. عم نحكي على مدينة نوفا جليل اللي هي أيضا موجودة في يعني مركز للكثير من الطلاب ربما والطالبات من المجتمع العربي.
9: نعم، أول شيء كلية نوفا جليل كلية صار لها سنين موجودة بنوفا جليل، فوق 40 سنة. كلية موجودة، موقعها موجودة هي على طرف نصيرة علية نوفا جليل اليوم، وهي قريبة على الناصري، وطبعا طلابها هي بتلم كتير من المجتمع العربي، طلاب من الناصري، كفر كان، طرعان، حتى تصل شفا عامر بيجوا كمان بيتعلموا عنا، عطوط، كل المنطقة هاي بيجوا يتعلموا عنا. وطبعا بالإضافة لكمان القرى اللي هي شوي بمدارات أبعد شوي صغيرة، ولكن برضو بيجوا يتعلموا عنا. منطقة كتير قريبة على كتير قرى ومدن عربية اللي هي طبعا سهل الوصول للكلية.
8: نعم، البير حكينا أنه في الكلية مجموعة من المسارات التعليمية في المجالات أو من المجالات التكنولوجية والمهنية. البير عم تسمعنا؟ نعم، بقول حكينا انه في الكلية في مجموعة من المسارات من المجالات التكنولوجية والمهنية، وعمليا اللي مهم انها تكون يعني تواكب سوق العمل. احكي لي عن طبيعة هاي المسارات، شو الشهادة اللي بيحصل عليها الطلاب او اللي بلتحقوا فيها؟
9: اوكي، احنا في عنا طبعا عدة مسارات، عدة تخصصات. احنا بنبلش بالهندسة المدنية لان المدير القسم تبعها المهندسة المدنية طبعا اللي بسموه هندسة بناء، خلينا نقول الاسم الدارج. طبعا بالهندسة البناء نفسها في عدة تخصصات، في عندك التخصص اللي هو مهولها بنية اللي هو إدارة البناء.
8: نعم.
9: اللي فيه برضه بتشعب لعدة مجالات شغل. يعني اليوم الطالب لما بفوت بتخصص بهذا المجال إدارة البناء أو مهولها بنية أو إرجوني هو لبنية، تقدر يشتغل بعدة مجالات، منها الإشراف، منها الإدارة، منها تنفيذ يعني بالورشة البناء، وب...

0: يقدر يكمل تخصصه طبعا اللي يوصل لوضع انه يقدر يمضي على خرائط ويعمل خرائط للبناء، يعني بسموه هذا تخنون مبنيين. تخنون مبنيين طبعا كلنا بنعرف احنا الهندسائي هو بيقدر يعمل صحيح. اليوم خرائط لحد 4 طبقات البناء، يعني لفيلا اي فيلا، يعني اليوم كله شغل، يعني معظم الشغل اللي براتي زي ما بقوله هو بناء لحد 4 طبقات، يعني فبقدر اي هندس اي اللي بخلص تخنون يشتغل هذا الشغل.
1: نعم، وهذا بالامر الهام، لانه يعني اليوم احنا في عصر هيك اللي فيه وعي، ولما الطالب او الطالبه بدهم يختاروا المساق دائما عينهم بتكون على ما بعد هيك الجوانب او خصوصيه هاي الكليه. البير، من وجهه نظرك واذا بتحب بشكل خاص ربما عن قسم الهندسة المدنية.
0: طبعا اليوم احنا كثير طلاب بيجوا بدور اول شيء بقولوا بدي اشتغل، يعني انا بدي اخلص بدي ادور على شغل، بديش اتغلب بدي الاقي شغل. فاحنا طبعا اول شيء بيجي مجال الهندسة البناء في يعني نسبة كبيرة من الطلاب اللي بتشتغل بهذا المجال بعد ما تخلص تعليمه وحتى خلال التعليم. يعني احنا في عنا بالكلية في عنا مسارين، في مسار للصبح وفي مسار بعد الظهر. مسار الصبح اني بشكل عام طلاب اللي اني شباب صغيرة اول ما تخلص تعليم المدرسية، فبتيجي بتلتحق بالتعليم على اساس انه تعرفوا شباب صغار بعدين بيشتغلوش. وفي عنا مسار المغرب او العصر اللي بيجوا هنا عمليا الناس اللي بيشتغلوا وعندن عائلات واولاد وكذا، فاني بيجوا بعد الشغل بيجي بيطور حاله انه يكمل هندسة اي، اما على اساس يكمل يصير مثلا مقاول مسجل، يعني كمان رسوم بنس ورايم، او انه حابب هو يصير يعرف اكثر، او يمكن هو يمكن يغير طبيعه شغله وبطل يقدر يشتغل بايده وبده يتقدم يصير من هاي البروجكت، يصير من هاي كل اتسافت او شغلات، يعني هذا كلياته كله هذا احنا في عندنا هذا الاشياء اللي عشان يتطور الطالب. فبالنسبه لنا الشباب الصغار هم المشكله بالاساس، لانه الكبار اللي بيشتغلوا وفي مجال يتطوروا ويغيروا شغل حتى من غير مشاكل. المشكله بالشباب الصغار ما بيجي بقول لك، يعني من ناحيه في قسم منهم مش عارف شو بيتعلم، فبيجي بقول لك انظر على العمار انه الواحد من العيله بيشتغل بالعماره او شيء، فبتعلم ممكن يطور الاشي يكون عائلي، يطور مثل شركه عائليه يطوروها ويتقدموا. بالنسبه للشباب اللي عارفين شو بدهن فالاشي بنجح كتير. يعني الطالب هو عارف ايش بده، عارف حتى ايش بيشدد بالتعليم. وطبعا المجالات مفتوحه للكل، يعني حتى كيف حكيت حتى لو ما اشتغل بالتخنون فهو لما بتعلم بالتخنون بوسع افاقه. يعني اليوم لو بروح بفهم ليش هذا المهندس سوى هيك، يعني هل انا مضبوط ولا في غلطه ولا كل شيء تمام، فكتير اشي حلو. يعني احنا
1: يكون عنده نظره مختلفه ايضا يعني يتعلق بهذا. البير، خليني اسالك بسؤال اخير، بما انه ذكرت ايضا الشباب وكانه هاي الفئه، واحنا بنعرف لحد اليوم وكثير بنسلط الضوء على هذا الموضوع انه في يعني فئات معينة من الطلاب والطالبات العرب دايما بيواجهوا تحدي هيك الانتقال من المدرسة للدراسة بالكليات أو بالجامعات، دايما في صدمة السنة الأولى من حيث كتير جوانب، على رأسها أيضا اللغة والبيئة والمصطلحات اللي بتعلموها. كيف يعني شو منظومة الدعم اللي بتقدموها للطلاب بهذا الموضوع؟
0: يعني أنت حطيت إيدك على الجرح بالضبط. يعني هاي المشكلة الموجودة عند شبابنا، في قسم كبير من الطلاب اللي بيجونا بعرفوش هيك كلمتين عبراني على البعض، للأسف بعرفوش هيك عبراني. فأنا بدي أطمنهن، يعني إحنا عنا بالكلية في واعيين لهاي المشكلة، وفي عنا معلمين معظم المعلمين هن عرب، يعني إحنا بنعلم بالعبري، بس إذا في مشكلة معينة الطالب ممكن يشرح له إياها نبسط له الأمور. هاي شغلة. شغلة تانية، بما إنه الكلية هي واعية لهاي المشكلة ففي مسارات تقوية للغة لطلاب العرب بالذات، غير انه في طبعا احنا بنعطيهم مساعدات كتير، في عنا بالاضافه للمعلمين اللي بعلموا المحاضرين اللي بعلموا، في عنا احنا مترجلين يعني اللي عرب كمان اللي بيساعدوا اذا في شغله صعوبه معينه عند الطالب مش قادر يفهم مثلا مصطلح معين، مش قادر يحل شغله معينه، فاحنا دائما بنساعد، احنا فاهمين هاي المشكله موجوده. وهذا الاشي لحظة بس كلمة، لسوق العمل اليوم اذا انت بدك تطلع على سوق العمل وانت ما بتعرف عبري، وهي مهم جدا المستمعين يعرفوها، فرح يواجه كتير مشاكل، لانه في تكنيم في كودم اللي احنا مستعملها طبعا بكل المجال البناء هاي كله بالعبراني. يعني
1: هذا تحدي مش بسيط، بس احنا كيف منشوف يعني بامكان الطلاب والطالبات تجاوزه، وحتى بعد عادة يعني الفصل الاول او السمستر الاول هيك تنقلب الامور. البير، بدي اشكرك على هذه المشاركة معنا، ومنقول هيك مسبقا يعطيك العافية.

رئيس قسم الهندسة المدنية في الكلية التكنولوجية نوف هجليل. مباشرة فش زاوية رياضية ميسا. طيب حطينا الشارة مش مشكلة. إذن بهذا نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. ممكن في نشرة المنتصف مع الزميل فرات نصار هيك نخصص دقيقتين أو أكثر لعناوين الرياضة. إذن شكرا لكم على مرافقتنا ومتابعتنا، والشكر موصول أيضا لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج ميساء عساف، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري نصار، وعلى تطبيق ناس موسى بصول. لحظات تلتقون الزميلة رجاء كناعني وموجز على آخر الأخبار. دمتم بخير وأمان وإلى اللقاء.

0: مسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل، إحنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
2: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوع تل أبيب ضد هبوع رمات جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
6: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوع تل أبيب ضد هبوع رمات جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. تفيد أنباء ولية بإصابة شخص بجروح إثر تعرضه للطعن بالقرب من أسرين في الضفة الغربية، وبدورها هرعت شرطة إلى المكان وسط شبهات بمحاولة تنفيذ عملية. لتفاصيل أوفى ينضم إلينا زميل ضياء حاج يحيى، أهلا بك ضياء.
1: نعم أنا بك رجاء بكل المستمعين. نعم أعلنت قوات الجيش الإسرائيلي قبل قليل أنها تطارد مشتبها به بعد بلاغ عن تلقي شخص إسرائيلي يهودي أصيب بالقرب من قرية عصرين قضاء محافظة نابلس. بحسب التفاصيل المتوفرة من المصادر الطبية فإن إصابة الشخص معرفة على أنها خطيرة. وفق التفاصيل أيضا المتوفرة حتى هذه اللحظات من بيانات الجيش أن شخص قام بطعن مواطن إسرائيلي بالقرب من عصرين ولاذ بالفرار. طبعا قوات الجيش بحسب البيانات وصلت إلى المكان وهرعت إلى المنطقة وتقوم بأعمال تمشيط وبحث عن منفذ هذه العملية، فيما تشير التقديرات حتى هذه اللحظات الأولية إلى أن العملية هي على خلفية قومية، ولكن أيضا هنالك عدة اتجاهات تقوم قوات الأمن بفحصها.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر زميل ضياء حاج يحيى على كل هذه المعلومات، وسنتابع بطبيعة الحال كل المستجدات، شكرا لك. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا وأصاب آخرين فجر اليوم خلال مواجهات اندلعت في قرية شرق قلقيلي. وفق ادعاء الجيش بدأت الأحداث بعد قيام فلسطينيين برشق طائرة مسيرة بالحجارة وإسقاطها قبل أن يدخل مستوطنون من مزرعة قريبة إلى القرية بدعوى محاولة استعادة الطائرة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع سكان فلسطينيين. وقال مصدر أمني إسرائيلي أن الحادثة تخضع للتحقيق. يفتتح اليوم باب تقديم القوائم لخوض انتخابات الكنيست على أن يغلق مساء غد الثلاثاء، فيما وجه عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية رسالة إلى قيادات أحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، دعوا فيها إلى فتح المجال أمام انضمام حزب لكلنا مكان إلى القائمة المشتركة. في حديثها لراديو الناس قالت الرئيسة المشاركة لحزب لكلنا مكان رولا داوود إن الحزب سيقرر غدا توجهاته على قاعدة الحفاظ على مصلحة الجمهور الذي يمثله الحزب.
2: شبابنا عم بطالب فيه سياسة جديدة وكذلك وجوه جديدة ووجوه شابة، وأعتقد لازم يكون فينا الإمكانية نحن نرتقي لوضع اللي فيه منحط مصلحة مجتمعنا أمام أي مصلحة تانية. إحنا دائما نعرف كمية المسؤولية وإحنا على قد هاي المسؤولية، إحنا ما أجينا لهون لحتى نعمل مغامرة فقط لهذه الانتخابات، إنما لحتى نقدر نبني حزب جديد قوي عربي يهودي من الناس وعشان الناس من الميدان. كل أمل إنه الأذان اللي عم تسمعنا وتكون على قد هاي المسؤولية شوف شو الفرص الموجودة أمامها لحتى فعلا نقدر للانتخابات القريبة ناخذ أكبر كمية دعم أكبر كمية مقاعد.
0: قدمت نيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 19 عاما من بلدة الشبلي في الشمال بشبهة الارتباط بداعش، وذلك في ختام تحقيق مشترك أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال وجهاز الأمن العام الشباك. وجاء في البيان أن التحقيق أظهر أن المتهم أبدى تعاطفا مع داعش وشاهد محتويات مرتبطة به قبل أن يؤدي قسم الولاء له. أبلغت عائلة المرحوم ديار العمري صباح اليوم بتأجيل جلسة النطق بالحكم بحق المستوطن المدان بقتله، والتي كان من المقرر عقدها عند 9:30 صباحا. في حديثه لراديو الناس قال مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خميسي إنه تواصل مع العائلة لإبلاغها، مشيرا إلى أن القرار أثار غضب أفرادها بعدما استعدوا طويلا لصدور الحكم. أصيب سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 37 عاما بجراح وصفت بالخطيرة صباح اليوم إثر اصطدامه بمركبة بمدينة الناصرة، فيما أصيب شخص آخر بجراح طفيفة. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المشفى الإنجليزي في الناصرة، وهو يعاني من إصابات متعددة وحالته خطيرة. أفادت الوكالة اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية قتلت 9 أشخاص وأصابت 5 جرحى إثر استهداف بلدة كفر رومان بعدما شن الطيران الحربي بعد منتصف الليل غارات على مبنى سكني مؤلف من 3 طوابق في البلدة ودمره بالكامل. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات.

0: مئوية ويكون الطقس حارا بوجه عام. ختام الموجز، أما الآن تلتقون الزميلة سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، إلى اللقاء.
1: أحلى رمضان من عين ماهل.
2: رمضان كريم وكل عام والجميع بألف خير من مدينة الثري المثلث.
3: تقريبا دقيقة الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانبا، ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان، ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقا عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه، وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر، وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

صباح الخير. 11:08 دقائق الساعة باستوديوهاتنا من الناصرة من استوديوهات راديو الناس، تحية خاصة لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. أهلا وسهلا، احنا بلشنا مشوارنا الجديد على فكرة، وعلى فكرة كتير شغلات حضرت لكم إياها، كتير مواضيع رح نحكي عنها، كتير اتصالات رح نستقبلها إذا بتحبوا أكيد، وكتير أغاني. أول شيء بدأت أتمنى لكم نهار حلو، لكل اللي عم بسمعونا على الطريق رجاء أن انتبهوا على السواقة، على مهلكم، رح توصلوا رح توصلوا، علوا الراديو تمتعوا معنا. يلا أنا بلشت على فكرة.

المهم أنا معك اليوم على هوا راديو ناس من هاللحظة للساعة وحدي، بتأمل تقضوا أوقات حلوة برفقتنا. يلا بلشنا. تحية للطاقم معنا اليوم في الإنتاج ميساء عساف وميران صفدي، تحية للياس معنا في الهندسة الصوتية، وأكيد مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار.

وش بقول له لمحبوبي؟ حلوين الأغاني الأخيرة لوائل كفوري. طيب اليوم بإطار حلقتنا رح نحكي كيف ممكن نحط حدود ونقول لا، لأنه كتير مرات نستحي نقول لا، منخاف حدا يزعل، بنعمل حساب غيرنا، يعني لعدة أسباب. السؤال كيف ممكن نقول لا بلطافة، وشو الأهم؟ حتى لو بدها أقول لا، الراحة لنفسي، حتى لو بده يزعل غيري أو العكس. كل هالتفاصيل رح نحكيها مع دكتور سريدة أسعد، معالجة زوجية أسرية، مرشدة قطرية للجنسية ومنع الاعتداءات. رح نحكي معها عن هالموضوع بتوسع. رح نحكي كتير فقرات هون وهناك، ورح تكون معنا كمان سوار جمال، أخصائي نفسي تربوي كمان رح نحكي. اسمعوا لي هالموضوع قديش إحنا الأهل خاصة منحس فيه. لما مش جاي عبالي أعمل إشي، بدي أحكي أنا عن نفسي اليوم كامرأة أو ككل أم، كذلك الأب كمان، ولكن مش جاي عبالي أعمل إشي، مع إنه علي شغل برا وعلي شغل جوا وعلي طبيخ وعلي غسيل وعلي وعلي وعلي، بس مش جاي عبالي أعمل إشي، مسموح؟ وبتعرفوا إحنا دايما أو أنا دايما بقول ده بالآخر كله بستناني، يعني عملت ولا ما عملتش كله بستناني، اللي بعملوش اليوم بعمله بكرة، أوكي شو بصير؟ السؤال هل من حقي أخذ راحة، ولا هالراحة هاي ممكن تسبب لي تراكمات لتاني يوم؟ يعني رح نحكي شوي عن هالموضوع. كمان اليوم رح نسمع أصواتكم الحلوة معنا على الهواء بالساعة الثانية وبالساعة الأولى. إذا بتحبوا أنا اليوم حابي أفتح الهواء لإلكو وأسألكو شو المطلوب. كتير مرات بوصلني هيك رسائل بدنا هيك.

بدنا هيك وبدنا هيك. يلا الهواء مفتوح لإلكو، انتو قولوا لي شو المطلوب. هل في فقرات معينة حابين أقدم لكم إياها؟ هل في أغاني معينة؟ على كل حال كمان الساعة الثانية رح يكون في فقرة خاصة لإلكو، انتو من خلالها رح تختاروا الأغاني وشو نسمع. بس شو المطلوب؟ لأي إشي حابين تسمعوه على الهواء، أي إشي، إحنا جاهزين. رقم التليفونات بقولكو عنه بعد شوي. شو المطلوب وكل الفقرات وإحنا مع بعض للساعة واحدة. خلينا نرجع شوي شوي لورا، شوي كتير. وفي أحلى من حبينا

حبينا حبينا. احنا مكملين مشوارنا انا معكم للوحدي, وراح نحكي بعد شوي كيف ممكن نقول لا بطريقة مرتبة بعد الإعلان. خليكم معنا.

0: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبوديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبوديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم
1: الآن في وينر.

0: سخنين ضد بطار القدس، وهبوعل بير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوعل تل أبيب ضد هبوعل رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: خذ حبة فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
0: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوعل بير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوعل تل أبيب ضد هبوعل رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة ولا يهمكم؟ فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
7: فرحتكو كملت فرحتكو.
5: سامعين صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
8: فكرة بإطار الحلقة اليوم رح أحكي لكل المدخنين، لكل اللي بيشربوا كتير قهوة، أو لأي سبب إن كان عندهم مشاكل في لون الأسنان. خلطة طبيعية لتبييض الأسنان من مكونات بيتية، كمان رح أحكيها بسياق حلقتنا. يلا أصالة.
9: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: يعني صراحة أبدعت كالعادة أصالة بهالأغنية وغيرها من الأغاني. طيب احنا مشوار مكمل وبدي اقول صباح الخير لدكتور سريدة اسعد معالجه زوجيه اسريه ومرشده قطريه للجنسيه ومنع الاعتداءات. يسعد صباحك.
1: صباح الخير لك سوزان لجميع المستمعين.
0: يا اهلا وسهلا. الموضوع يمكن بالرغم من انه عنوانه بسيط بس بالحقيقه ممكن يسبب لنا ضغط، يفوتنا هيك بحاله ضغط ما نعرفش حالنا شو نعمل، ممكن يعمل مشاكل اذا قلنا بطريقه مش كتير مزبوطه. هي كلمه لا، قديش اللأ ممكن تريحنا وقديش ممكن تأذينا، قديش ممكن تكون بمحلة وقديش ممكن ما تكونش بمحلة. بس بالعموم أول إشي لما بدنا نفكر نقول لأ من جوا في إحساس هيك مش كتير مريح، بخوفنا ممكن، بضغطنا ممكن. السؤال ليش برأيك صعب نقول لأ؟ هو صعب أصلاً نقول لأ ولا عادي بنفع؟
1: بتعلق بمين هم الأشخاص، لأنه بالفترة إذا بتلاحظوا أطفالنا، الأطفال أول كلماتهم بتقول لا. والأطفال وكأنه بالفترة تبعتهم زي الفترة البيولوجية الطبيعية إنه يحط حدود في كتير مرات للحيز الشخصي للأشخاص، يقولوا إنه بدهنش يسلكوا هذا السلوك، يرفضوا رفض معين. ولكن إحنا بالتهيئة والتنشئة الاجتماعية والتربوية وكأنه منعلم قيم ومبادئ اللي فيها بنفع تقول لا هون، بنفعش تقول لا هون. وكثير هذا صار في وعي وإدراك له بالآونة الأخيرة اللي في مرة من المرات ما كانش يعني كان وكأنه فيش عندك مساحة لتقول لا، إيش يفرض عليك لازم توافق. هذا جزء من طبيعة بشرية كانت يعني عند المجتمعات الكوليكتيف اللي هي جماعية، دائما إنه الجماعة هي أقوى من الفرد، فالجماعة لازم دائما توافق. فيش
0: إلك حيز. عادة بما أنه ذكرت الأطفال دكتورة، يعني إحنا الأهل بناخدها عادي كتير مرات لما الأطفال بتيجي بتطلب إشي أول شيء بنقول لا، مع أنه أنا ضد، دايما بقول لازم نفكر عشان ما نكسرش كلمتنا. بس في لما بكون في أكتر من ولد وبكون في كتير طلبات فبتصير لا أول ما يحكي لا بعدين احنا منفكر. هذا بالنسبة للأطفال. بالنسبة للكبار ممكن تكون أنانية نوعا ما.
1: هي المثل اللي حضرتك عطيتيه هو مثل اللي بالضبط بحكي على وينت الأهل لازم تستخدم كلمة لا قبال أولادها. لأنه لما أهل بيستخدموا كلمة لا على طول مع الأولاد ببطل إلها معنى. واحد من المقولات الشهيرة يعني في كل موضوع التربية بتقول إنه عشان تقدر تميز كلمة الحد وتحط الحدود في كلمة لا لازم يكون كتير قبلها في نعم. عشان الولد يميز وينت إجت اللا وعلى إيش. فعمليا بالتربية كتير مهم إنه إحنا مش زي ما حضرتك قلتي إنه ليش دغري منقول لا. لا مرات نابعة من محل ضغط، من محل مفاهيم خاطئة عنا كأهل لمفهوم التربية. فكتير مهم نتروى ومش دغري لا نشوف.
0: يعني هو داك مع الأطفال موضوع بحد ذاته، بس أنا حب اليوم نركز أكتر علينا إحنا الكبار
1: بالعلاقاتنا الإنسانية بالزبط.
0: السؤال بدي أسألك إياه من ناحية تاني أو من جانب آخر دكتورة، شو بيصير بالإنسان لما دايما يقول يعني في إنسان معروف هذا مش ممكن يرفض طلب، هذا دايما حتى لو حسابه مش ممكن يقول لا، قديش الإشي صح؟
1: بالعلاقات الإنسانية وبالذات العلاقات الزوجية بدي أجي أحكي، والعلاقات الزوجية لما أنا بحكي عنها بقصد كل مفهوم العلاقات الزوجية، يعني كمان الزوجية بيني وبين اللي حوالي. ما هي شو معنى أني أنا أجي أعرف وين تبدأ أقول نعم وين تبدأ أقول لا؟ لما أنا بعرف الذات تبعتي. وبالعلاقات أهم بند هو معرفة الذات، أهم علاقة هي علاقتنا مع ذاتنا. فأنا بعرف حالي شو بدي وشو ما بدي، شو صح لإلي شو مش صح لإلي، قديش أنا بقدر إني أطلب وما أطلب. فلما أنا باجي بعرف أنا شو بدي أسهل علي أجي هقول نعم أو لا. وواحدة من الشغلات اللي ببداية العلاقات مثلا إذا أخذ المجال العلاقات الرومانسية ببدايتها في نوع من أنواع

0: مراحل الأولية اللي فيها كتير قبول من الطرفين على فكرة، اللي فيها زي كأنه المسايرة هاي أو نوع من أنواع المغازلة، إني أنا أوافق، إني أنا أمرق، إني أنا أمشي أتماشى. بس بمرحلة معينة بالعلاقة الإنسان يشوف إنه لا، مش بالضبط هذا اللي أنا بدي إياه، يعني أنا عم بتنازل عن أمور أنا في ذاتي بدي إياها عشان أرضي. فوين بنشوفها أكثر صعبة بكل أنواع العلاقات وكمان بالعلاقات الزوجية مع الناس اللي هن بنسميهم people pleasing، هدول الناس اللي بيحاولوا يأخذوا الرضا من الناس عشان يحافظوا على الكيان تبعهم.
1: صحيح.
0: يعني ما بيحسوا إنه عندهم قدرة إنه الناس اللي قبالهم تحبهم لأجلهم.
1: إلا إذا أعطت أكثر.
0: صحيح. أعطي عشان أكون تيزر للي قبالي، أحاول أرضي وأكون إنسان كتير كتير منيح عشان يشوفوا قد أنا منيح.
1: طيب دكتورة، حتى نكون هيك واقعيين كمان أكثر، الطريقة قديش مهمة؟ يعني أنا ممكن أجي هقولك لا بطريقة لطيفة بدون ما أنت تزعلي وبدون ما أبرر، لأنه أنا مش مع، بعرفش إذا بتوافقيني، مش مع أني أبرر ليش لا لا يعني. وفي طريقة اللي أنا بدي أقولك لا لا ونقطة، أو حتى تون الصوت يعني ممكن يكون يعطيكي هيك شعور حلو أو لا. فالسؤال كيف ممكن نقول لا بطريقة محترمة ما تجرحش اللي غيرنا وترضي نفسنا بنفس الوقت؟
0: طبعا الأسلوب والطريقة هني أهم حتى من المضمون، يعني بمعنى أنه لا تيجي بالحقهم باللي حسب قديش أنا ببثها بطريقة صح. البث لإلها هو الأهم. كيف؟ بمعنى انه زي ما حضرتك قلت التون الاسلوب والمضمون والحزم. يعني لما انا بكون عندنا بمجتمعنا كتير بفهموا الحزم بطريقة وكأنها سلبية. الحزم هو امر اللي انا فيه ما بتعدى على الاخر بس انا بحافظ على حالي.
1: صحيح.
0: يعني هو وضوح، هو امر اللي فيه انا مش حاجة اعلي صوتي عشان اقول لا. اني انا هقول لا بتون هادي ورايق ومقتنع تماما بالحق اللي له في انه يقول لا. فعمليا مرات كتير الناس بتصير تفكر انه عشان هقول لا لازم اعطي صورة وجهي غاضب ولازم اعبر بطريقة اللغة الجسدية اللي فيها إساءة للي قبالي. لا، بالمرة لا، انا بقدر اقول كلمة لا بطريقة كتير لطيفة، طريقة كتير هادية رايقة من غير ما افوت بتفاصيل
1: ولا تبرير وليش ونفتح موضوع. صح،
0: لازم ابرر، مش ابرر اوضح.
1: طيب اذا اللي قبالي زعل دكتور، لانه في ناس بتتقبلش لا، خاصه اذا كانت قريبه منك فبتتوقع منك دائما تقولي او دائما تقدمي المساعده او توفي بال يعني تنفذي الطلب المطلوب منك. لما بدك تقولي لا،
0: لما في علاقه امنه مع اللي حوالي، معناته في ثقة بأن أنا لما بقبل أو ما بقبل أمر معين في أسباب ودوافع لإله. فلما أنا باجي بوضح أسبابي ودوافعي ليش لا وليش معناته في مساحة أمنة وثقة بأنه اللي قبالي فاهم علي. المشكلة تبعتنا في كثير مرات أنه المساحات اللي إحنا نشتغل فيها بنتعامل فيها بنبني علاقاتنا، حتى العلاقات اللي هي حميمية هي مش أمنة للأسف. فبيصير الإنسان يضيع طاقته على إنه يبرر ويفسر ويرضي ويحاول يعمل إشي مش برضا عشان يسعد اللي قباله، وهون بتضيع الطاقة، وهنا بتكون العلاقة هي مؤشر لأنه في علاقة هنا مش آمنة، مش واضحة، مش مريحة. اللي بدنا نصبه لإله بكل علاقاتنا من أطفالنا للبالغين حتى للكبار بالعمر المسنين، حتى يقدروا يقولوا نعم ولا بحسب تماشياً مع رغباتهم وحاجياتهم ومفاهيمهم ومعتقداتهم، وإنهم الحق إنهم يقولوها من غير أي اعتذار عنها
1: أو شعور بالذنب. يعني بالآخر كل واحد لازم يهتم لراحته بدون أنانية. إن شاء الله هيك بنحكي شي مرة عن موضوع كيف عن جد الواحد يعني يحب حاله بدون أنانية. بالزبط. لأنه في مفهوم غلط.
0: بالضبط. هي مش قضية أنانية، هي قضية حق.
1: صحيح.
0: والحق بإني أنا بمارسه لما هما بيسيء لحقوق الآخرين. وكتير مهم إنه أنا أكون واضح مع نفسي. مشكلتنا هي بعدم الوضوح مع الذات.
1: نعم.
0: اللي تعمل البلبلة لإلي ولا اللي قبالي.
1: 100%. إن شاء الله بنحكي عن كتير مواضيع أخرى بالأيام الجاي. أنا بدأ أشكر كتير دكتورة سريدة أسعد، معالجة زوجية وأسرية. يعطيكي ألف عافية.
0: هلا هلا.

من الشامي المشوار مكمله. قبل ما نتوقف مع فاصل إعلاني خليني أحكي لكم وصفي هيك سريعة وآمني لكل اللي حابين يبيضوا أسنانهم، خاصة اللي بيشرب كتير قهوة وشاي وبدخنوا فبيكون في اصفرار على الأسنان. ما عليكم غير قشر الموز، قشر الموز نعم بتقشروا الموزي ومن جوا وين اللب الأبيض بتفركوا فيه الأسنان. على فكرة مش دغري بعد ما تشربوا القهوة أو تخلصوا السيجارة، إذا بتدخنوا استنوا لكم هيك شوي تمضمضوا بمي نظيفي وبعدين أفركوا الأسنان بالموز، قشر الموز خلوها قد ما بتقدروا على الأسنان وبعدين غسلوها. طريقة تانية ممكن كمان تكون منيحة إذا بتحبوا تتمضمضوا بزيت جوز الهند، أو ممكن تحطوا زيت جوز الهند على فرشاة أسنان وهيك تفرشوا أسنانكم فيها قبل ما تحطوا دواء أسنان، أو تخلطوهن كمان مع بعض مش مشكلة أبداً. للريحة لكل اللي عندهم ريحة توم أو ريحة نفس كريهة ممكن تمضغوا القرنفل مش مطحون، يكون حبة زي الوردي بكونوا هيك صغار، بحرق هو شوي بس كتير منيح لريحة النفس، كتير منيح للجسم بشكل عام، وكمان لكل اللي عندهم مشاكل في اللثة، التهابات، وجع أسنان، القرنفل معروف.

ارسلوا ارسلوا نشفوا وبعدين ممكن تمضغوا. دايما أنا بجزاني فيها فكرة بغض النظر للأسباب، بس أنا بحب دايما هيك بتحسوا أنه التم معطر. شو بعد لازم نحكي لكم عن هالمنطقة؟ لسان، لسان جدا مهم تنطفوا كمان بفرشاة سنان، عادة من ورا بيكون فيه هيك زي عارفين هاي الخطوط هيك البلاستيك اللي فيها ممكن تقشروا لسان، لأنه كمان بيجمع كتير بكتيريا وكتير أوسخ.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: نحن طبخين يوم أتم سوغلين كاريرا.
4: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وبوعل بير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوعل تل أبيب ضد هبوعل رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
8: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
9: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
10: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وبوعل بير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوعل تل أبيب ضد هبوعل رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

12 إلا ربع ساعة باستديوهاتنا، احنا مكملين المشوار للوحدي. أنا معكم لما بنقعد بدون ما نعمل أي إشي. بعد شوي رح نحكي عن هالموضوع مع سوار جمال، وبدي أرجع أذكركم شو المطلوب. أنا قلت بدي أعطيكم رقم التليفون ونسيت، تذكروني يلا على 04-461-66-66 04-461-66-66 على الرقم. نستقبل اتصالاتكم، حابة أسمع من كل يوم شو المطلوب، شو حابين.

0: بكينا نحط مكياج ومسكارا. أحلى مقطع بالأغنية كلها. الولول مشوار مكمل. وخليني هقول صباح الخير لمين؟ بدي أقول صباح الخير لسوار جمال أخصائي نفسي تربوي. يسعد صباحك.
1: أهلين سوزان, صباح الخير.
0: يا هلا فيكي. اليوم رح نحكي معك عن كل موضوع شعورنا بالذنب لما بدنا نعملش بدناش نعمل إشي, بالرغم من أنه ممكن يكون في علي شغل. أنا قلت بالبداية ممكن يكون عندي شغل برا, ممكن يكون عندي شغل بالبيت, طبيخ, نفيخ, غسيل, أولاد, جوز, أهل, مليون شغلي, بس أنا مش جعبالي أعمل إشي. لما منقرر هذا القرار كتير منا بحسوا بالذنب, ومش بس هيك, إذا إحنا منحسش بالذنب شريك الحياة أو الأولاد شو قاعدة تعملي كل نهار, ليش هذا مش جاهز, ليش هذا هيك, وليش هداك مش هيك. شو عندك تحكي لنا عن هالموضوع؟ أصلا بنفع إنه نسمح لحالنا نقعد بدون ما نعمل ولا أي إشي, بالرغم من إنه عندنا كتير أشياء نعملها بدون ما نحس بالذنب؟
1: سؤال المليون. يمكن أغرب إشي بموضوع الراحة إنه مرات منكون إحنا بأمس الحاجة إلها, ومع هيك أول ما نقعد ببلش تأني بالضمير. فإننا صرنا نربط قيمتنا بقديش عم ننجز بدل ما نتذكر إنه إحنا بشر مش آلة إنتاج.
0: 100%.
1: سؤالك, فكر إنه كتير منا تعلم يربط قيمته بمدى إنتاجيته. يعني إذا كنت عم بشتغل, بدرس, بنجز, بساعد أو بعمل أي إشي مفيد, بحس إني شخص منيح وعم بعمل اللي علي. بس أول ما بقعد ما بعملش إشي بطلع صوت داخلي بيقول لي كأنه كان فيك تعمل أكتر. فالمشكلة مش بالقعدة نفسها, المشكلة بالفكرة اللي صارت مرتبطة فيها, إنه الوقت اللي ما عم بنتج فيه هو وقت ضايع, مع إنه الحقيقة إنه الإنسان مش آلة إنتاج والراحة مش وقت ضايع. فكرنا هذا بأخذنا كمان لكل موضوع الشعور بالذنب. يمكن اللي كتير هيك يمكن يكون مرتبط بالراحة, وكتير مرتبط بالعصر اللي احنا عايشين فيه, عصر السرعة, عصر السوشيال ميديا, اللي كل وقت احنا لازم نكون فيه وكأنه بدوينج لازم نكون عم نعمل إشي.
0: طيب بدنا نفرق كمان, يعني لازم نفرق احنا بين وقت الراحة وبين الكسل, لأنه مرات يعني منزودها شوي احنا, مع أنه كله بيستنانا. يعني كل ست بيت عم تسمعني اليوم أي إشي بتأجله بيستناها. أنا ما يعني أنا شخصيا بدي أقولك يا ما مرق حد ثبت الغسيل وعملي حالي مش شايفته, وبتراكم علي وبصيروا اثنين وبصيروا ثلاثة, وبقعد لي شي نهار بطوي كل الغسيل.

0: المرة واحدة مثلا على سبيل المثال. السؤال إمتى إحنا كمان عشان نتحكم في حالنا صح؟ إمتى الإشي بيكون طبيعي وإمتى الإشي بصير كسل؟ إحنا مش نتكسلن، إحنا بدنا نرتاح.
1: أي مزبوط، تعال نفرق بين الراحة والكسل. يعني الكسل مش تشخيص لكل لحظة مش عم نكون فيها منتجين.
0: نعم.
1: ومن ناحية تانية الراحة في إلها وظيفة، إنها تساعد الجسم والعقل يستعيدوا طاقتهم، لكن نعبي حالنا بنزين زي ما بنعبي السيارة بنزين. إذا الشخص عنده مسؤوليات وعم بتجنبها بشكل مستمر بالرغم من إنه عنده قدرة عليها، هو ممكن نحكي عن تجنب أو تسويف حسب الحالة. يعني السؤال اللي إحنا لازم نسأله لحالنا، هل أنا بحاجة أعمل إشي إسا ولا بحاجة أرتاح؟ ومش أسأل حالي هل أنا عم بعمل إشي. كتير مهم أنا كمان يكون في عندي حوار داخلي مع نفسي، لإيش أنا إسا بحاجة. وبفكر إنه كمان نرجع كمان هنا من بنربط الإشي لقديش إحنا عايشين بعصر اللي فيه، يمكن مرات حتى جسمنا مرتاح بس عقلنا لا، لأنه كل الوقت بفكرة إنه أنا لازم أكون عم بعمل إشي، وكأنه المجتمع محل لأن كل وقت لازم أكون عم بعمل إشي.
0: صح. طيب بدنا نحكي عن العكس. يعني في مرات الجسم بيكون عن جد بحاجة لراحة، أنا بحاجة لراحة، منهارة، تعباني، علي 100,000 شغلة براسي سواء كان نفسيا أو فعليا، يعني شغلات ما نعملها في البيت. لما إحنا منحس إنه بنفعش ليه؟ لأنه الأولاد بيروحوا من المدرسة يتغدوا، إحنا بالآخر إحنا مجبورين في أولادنا وفي عنا واجبات. فكيف ممكن نتعامل مع هذا الإشي لما عن جد بيكون الجسم بحاجة لراحة؟ مش مجرد إنه مش جعبالي، يعني نفسيا أنا مش جعبالي، بس بدي أحكي أنا جسديا أنا تعباني بحاجة لراحة، شو أعمل؟ قوليلي.
1: صح، مرات يعني كتير مرات الجسم بيكون محتاج يوقف بس العقل بيكون بعده شغال. الجسم بيكون عم بيقول أنا تعبان بس العقل بيقول بعد عندك شغلات تخلصها، بالضبط زي ما أنت عم بتقولي. ومع الوقت الواحد بيصير حتى وهو على الكنبة عم بفكر بالشغل وبالمهام وبالأشياء اللي لازم يعملها، فبصير كأنه عنا راحة جسدية بدون راحة نفسية، ومرات ولا هاي ولا هاي. كتير مهم يعني ننتبه للعلامات اللي بتورجينا أنه جسمنا أو نفسيتنا فعلا بحاجة للراحة، وفي علامات كتير. أنا بحس بتعب مستمر، قلة التركيز، عصبية، ضعف دافعية، أشياء اللي كنت هيك عندي دافعية أعملها وأحب أعملها وفجأة أنا مش كتير عم بحب. النوم غير المريح، في كتير أشخاص اللي بفيقوا بنص الليل من كتر الأفكار. الإحساس أنه أبسط المهام صرت تقيلة علي، أو أنه ما عدت أستمتع بالأشياء اللي عادة كنت أحبها. وأحيانا أهم علامة أنه إحنا ما عدنا قادرين نوقف، كنت صرنا كل الوقت بهذا الدوام، كل الوقت أنه لازم نعمل إشي. إذا صرنا نحس إن إحنا محتاجين كل الوقت نضلنا مشغولين حتى ما نحسش بالتوتر، كلها يمكن تكون إشارات إنه أنا بحاجة أوقف، يعني أعمل تراجع لمستوى الضغط اللي أنا عايشه.
0: بدي أختم معك بسؤال صعب شوي، هو مش صعب بس ممكن الرد ليله يعملنا مشكلة أو يطلعنا من مشكلة. اليوم أنا ست بيت، في عندي أولاد وفي عندي جوز، تمام؟ مش جعبالي لا أعمل إشي ولا أطبخ، وهو الأهم الطبيخ على سبيل المثال بهالفترة الأولاد بترجع من المدرسة وبدها تأكل، ورجع هالزلمة على البيت وما لقانيش طابخة، وقال لي ليش شو كان عليك كل نهار. أنا كيف ممكن أقنع جوزي أو حتى أولادي بكل الحكي اللي حكيناه إسا باختصار؟ أزعل، أدايا، أصرخ، أقول هيك أنا حرة أو هيك أنا تعباني، ولا شو أعمل؟ ردة فعلي الصح.
1: واو، أي سؤال مركب جدا.
0: أنا عارف إيه.
1: بفكر إنه
0: بدنا نحاول نختصر
1: وقع. تنجرب نفكر كيف ممكن إحنا نبدأ بأشياء صغيرة نعملها حتى اللي حوالينا يبدو يشوف إنه إحنا مش مرة واحدة فجأة فقت الصبح وقلتي أنا بدي أبطل أطبخ وبدي أبطل أعمل، إنما كنت تبدأ بأشياء صغيرة اللي حواليك يشوفوا إنك أنت عم تعمل لنفسك. مثل إنك تخصصي وقت قصير باليوم اللي ما يكونش فيه مطلوب منك إنجاز كبير.
0: صحيح.
1: مثل كمان إنك أنت تغير اللغة اللي أنت عم تحكيها مع حالك، يعني بدل ما تقولي أنا عم بضيع وقت قولي أنا إسا عم بستعيد طاقتي.
0: صحيح.
1: وتغير علاقتك مع الراحة. في كتير رسائل كمان مباشر وكمان رسائل مبطنة مع نفسنا مع البيئة اللي حوالينا اللي فيه احنا بحاجة عن جد نعيد التفكير فيها حتى ما نضلنا بصراع البقاء هذا اللي احنا فيه وعصر السرعة.
0: صحيح.
1: عم خلينا نكون منهكين نفسيا وباحتراق نفسي.
0: يعني هيك الموضوع طويل حاولنا نلخصه، بما انه كمان خلص الوقت للأسف، ان شاء الله بنحكي

0: يعني بتوسع أكثر بالحلقات جاي سوار جمال أخصائي نفسي تربوي. شكرا كثير على المعلومات هيك السلسة والواضحة ويعطيكي ألف عافية.
1: شكرا لك.
0: باي باي. الله معك إلى اللقاء. طيب إحنا بعد شوي رح نكون مع الإعلان, من بعد الإعلان رح نكون مع الأخبار, ومن بعد الأخبار نرجع لنكمل مع الاتصالات. غلطت في الرقم على فكرة, أنا الرقم اللي بتتصلوا عليه 0461166666 6116666. شو المطلوب من الساعة الثانية؟ بحب أسمع أصواتكم ومشاركاتكم كمان معنا على الهواء. إعلانات, أخبار, ومنرجع.

نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.

0: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
2: الآن في وينر أبناء سخنين ضد بطار القدس وبوع البير السبع ضد مكابي تل أبيب وهبوع تل أبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم بنك المصالح التجارية من بادر لمصلحتك.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
7: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
8: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية مستقبلك يبدأ من هنا.
2: الآن في وينر أبناء سخنين ضد بطار القدس وهبوع البير السبع ضد مكابي تل أبيب وهبوع تل أبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيب مستوطن بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن قرب بلدة أسرين شرق نابلس بالضفة الغربية، وفي عقب ذلك فرض الجيش طوقا على القرى المحيطة بدعوى العملية وسط عمليات بحث وتمشيط في المنطقة في محاولة للعثور على المنفذ. وبحسب التقارير الأولية فإن المنفذ وصل بمركبة إلى المنطقة وترجل منها قبل أن يطعن إسرائيليا كان في المكان عدة مرات. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا وأصاب آخرين فجر اليوم خلال مواجهات

0: اندلعت شرق قلقيلي. وفق ادعاء الجيش، بدأت الأحداث بعد قيام فلسطينيين برشق طائرة مسيرة بالحجارة وإسقاطها قبل أن يدخل مستوطنون من مزرعة قريبة إلى القرية بدعوى محاولة استعادة الطائرة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع السكان الفلسطينيين. وقال مصدر أمني إسرائيلي أن الحادثة تخضع حاليا للتحقيق. ناشدت لجنة الوفاق الوطني حزب لكلنا مكان ورئيسته المشاركة رولا داوود عدم خوض انتخابات الكنيست المقبلة، داعية الحزب إلى مواصلة نشاطه السياسي والميداني والعمل من أجل إسقاط حكومة اليمين بدل خوض الانتخابات بقائمة مستقلة. يأتي ذلك بعد أن وجه عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية رسالة إلى قيادات أحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، دعوا فيها إلى فتح المجال أمام انضمام حزب لكلنا مكان إلى القائمة المشتركة. يأتي ذلك حيث سيتم تقديم القوائم النهائية لخوض انتخابات الكنيست اليوم على أن يغلق مساء غد الثلاثاء. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 19 عاما من بلدة الشبلي في الشمال بشبهة الارتباط بداعش، وذلك في ختام تحقيق مشترك أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال وجهاز الأمن العام الشباك. وجاء في البيان أن التحقيق أظهر أن المتهم أبدى تعاطفا مع داعش وشاهد محتويات مرتبطة بالتنظيم قبل أن يؤدي قسم الولاء له. أصيب سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 37 عاما بجراح وصفت بالخطيرة صباح اليوم إثر اصطدامه بمركبة بمدينة الناصرة، فيما أصيب شخص آخر بجراح طفيفة. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المشفى الإنجليزي في الناصرة، وهو يعاني من إصابات متعددة وحالته خطيرة. أبلغت عائلة المرحوم ديار العمري صباح اليوم بتأجيل جلسة النطق بالحكم بحق المستوطن المدان بقتله، والتي كان من المقرر عقدها عند 9:30 صباحا. في حديثه لراديو الناس قال مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خمايسي إنه تواصل مع العائلة لإبلاغها، مشيرا إلى أن القرار أثار غضب أفرادها بعدما استعدوا طويلا لصدور الحكم.
1: هذا الملف الأمر ليس سهل، يعني أنه الأم والخوات والأبو بيفوتوا تاين نفسيين وجايين على الجلسة ينظروا لقاتل يعني أغلى ما يعني يملكون كعائلة، ويسمعوا أنه عمليا مش بس جلسة عادية، هي جلسة اللي هي ما تسمى يعني بتغلق هذه الدائرة من يعني مسلسل الجلسات المطولة التي كانت في هذا الملف. فصراحة دائما ردة فعل يعني أبو ديار كانت يعني ما هذا التلاعب يعني، وأنا أتفهمه طبعا يعني بغضب قالها وتفهم العائلة وغضب على العائلة إنه تحضر حالها نفسيا ليس من الأمس وإنما يعني من أسبوع وإحنا نتواصل مع العائلة.
0: أفادت الخارجية الإيرانية بأن المفاوضات مع عمان وصلت مراحلها النهائية، ويمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في مضيق هرمز. هذا وقالت الخارجية إن وفدا قطريا قدم إلى طهران أمس في إطار مساعي الدوحة لخفض التصعيد، وأضافت أن الوفد القطري أجرى لقاءات جيدة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا بوجه عام. ختام الموجز الآن ساعة ثانية من برنامج على فكرة مع الزميلة سوزان حجار نجار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.
3: تقريبا دقيقة، فترة وحقبة ومدة. هل فكرتم بالفرق بين ألفاظ الزمن المختلفة مثل الفترة والحقبة والمدة؟ عند العودة إلى لسان العرب نجد أن المدة هي طائفة من الزمان تقع على القليل والكثير، ويرجح أن تكون دلالتها على الزمان الكثير، إذ يفيد أصلها اللغوي معنى الامتداد والمد، وهما من خصائص الطول في الزمن. أما الفترة فمعناها الانكسار والضعف، فالجذر فترة يدل على ضعف في الشيء، والفترة هي ما بين كل نبيين.

0: وفيما يتعلق بالحقبة فإنها تعني مدة لا وقت لها، وقيل إنها سنة، والجمع حقب وحقوب، والحقب 80 سنة وقيل أكثر من ذلك. وجاء في الفروق اللغوية للعسكري: والحقبة تفيد أنها ظرف لأعمال ولأمور تجري فيها. وهنا نرى أن اللغة العربية دقيقة في توصيفها للزمن وتصوير الأبعاد المختلفة له بمرونة وثراء دلالي فريد. فالمدة تدل على الامتداد المقيس، والفترة على الانقطاع والفتور، والحقبة على المرحلة الطويلة التي تطوى فيها الأعمال والأحداث.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

12 و8 دقائق الساعة باستوديوهاتنا، عدنا لنكمل مشوارنا. القسم الثاني أو الساعة الثانية من على فكرة، على فكرة مع كل الوحدي. كمان مواضيع رح نحكي عنها، كمان أغاني، كمان اتصالات، بتقدروا تتصلوا زي ما قلت لكم على 04-6-1-1-66-66 وتقولوا لي شو المطلوب، هل في مواضيع خاصة حابين نحكي عنها، هل في فقرات معينة. أنا فاتح المايك لإلكم، أنتوا تقولوا لي شو عندكم اقتراحات وشو المطلوب. بدي أذكركم كمان بسياق حلقتنا، رح يكون في بلاي ليست على مزاجكم، رح تتصلوا فيه وتطلبوا أغنية. تذكروا هاي زمان لما كان ما كانش في يوتيوب، ما كانش في يعني كل المنصات اللي اليوم نسمع عليها، كان بس راديو، كانوا يتصلوا ويطلبوا أغاني. شو رأيكم نرجع هيك شوي لهديك الفترة ونعمل فقرة صغيرة على مزاجك، بتتصل أو بتتصلي تطلبوا الأغنية وعلى المحل أنا بسمعكم إياها، لذيذة وحلوة. هذا بالإضافة طبعا لشو المطلوب. أنا نفسي حدا بس يفهمني شو هالأغنية هاي، ترند مكسر الدنيا. أيوة ولا كلمة فيها، بس للأمانة حلوين.

بتضحكني الموسيقى قديش عن جد هيك ماخدي صدى كتير كبير, وأكيد شفتوا على السوشيال ميديا الترند لها الموسيقى الأغنية مش عارفة شو بدكم تسموها. تسمعوا كمان ولا خلاص؟

شو المطلوب على 0461166 إذا بتحبوا تتصلوا وتحكونا وتقولوا لي شو المطلوب. بدنا نحيي الطاقم مثل دايما معنا ميسا عساف وميرال صفدي في الإنتاج, تحية للياس عبد الملك في الهندسة الصوتية, ومني أكيد في الإعداد والتقديم سوزان حجار نشار. ونرجع للأغاني الحلوة. خلينا نسمع شو شو شو وائل جسار. مش كتير جديدة هالأغنية بس كتير حلوة.

موجوعة واحدة من أجمل أغنياته لوائل جسار. حلت مدارس بعد شوي، يمكن في قسم من المدارس كمان صارت حالي حركة سير أزمة وعجقة. بعدنا مبسوطين كمان شوي مسير نشكي من كل هالمواضيع، بس أهم إشي شو بدكم أحلى من هيك؟ يلا على الراديو، إحنا معكم على الهواء عم نسمع مواضيع ونسمع أغاني حلوة بتسوقوا عمالكم وبتجيبوا هالولاد.

0: رح نحكي عن كل موضوع تنظيم الوقت بطريقة صحيحة بعد الإعلان. راجعين لنكمل المشوار، خليكم معنا.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوعل بير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوعل تل أبيب ضد هبوعل رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
7: عارف لمين بدك تصوت؟
8: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
9: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان

0: أن تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، بنحافظ على صوتك وصوتك.
1: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابة الأبيب، وهبوع تل أبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابة الأبيب، وهبوع تل أبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: خد حبه فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعده.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الالاف سامعينا بنفس هاي اللحظه، يعني اعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

يلا خلوا الكل يسمع عنكم براديو الناس. وإحنا مكملين بعد شوي عن شو رح نحكي. بعد شوي رح نحكي عن تنظيم الوقت بين الشغل والبيت والدراسة والحياة الشخصية والراحة وكل الأمور اللي حكينا عنها قبل بطريقة صح، والأهم تكون منظمين.

0: مرة جديدة بأذكركم برقم التليفون إذا بتحبوا تتصلوا 046-11-66-66 شو المطلوب؟ إذا حابين تحكوا لي شو المطلوب؟ وممكن تختاروا أغنية على مزاجكم بعد شوي تحكوني جعبالي أسمع 1-2-3 على المحل. أما بهالوقت خليني أرحب بعبد الله ريان مختص نفسي تربوي وصاحب عيادي للتشخيص والإرشاد والعلاج النفسي. أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
1: أهلا فيك يا علان ولكل المستمعين.
0: يا أهلا وسهلا معك. اليوم رح نحكي عن تنظيم الوقت، بس مش كشعار، يعني كتير مرات نقول ننظم تنظيم الوقت، خلينا نحكي عملي. تمام. اليوم يعني إحنا بفترة الأولاد لحالها فيلم، رجعوا للمدارس بالفرصة كان نهار ليل والليل نهار، هاي أكبر مشكلة يمكن بتواجهنا بأول أيام المدرسة إحنا والولاد كمان. بالفرصة في شوية فوضى، فيش كتير نظام، لا بساعات النوم ولا بساعات الأكل ولا بشي. كمان إحنا بالتالي كأهل أوقاتنا بتتلخبط، بدنا نعود ونظبط الموضوع، نرجع ونظبط الموضوع للولاد ولإلنا. هل إحنا لازم نبدأ نظبط هالموضوع بوضع أولويات لشغلات معينة، ولا نخليها ماشي هيك بسلاسي ونشوف كيف الإشي بيمشي معنا؟
1: أولا مهم جدا إنه سؤالك هل هو بيكون بسلاسي ولا نخليها ماشي ولا نكون مواظبين عليها. ما فيش جواب اللي هو حازم وحاتم وحتمي بهيك أمور. مهم جدا أول شيء بتعلق في جيل الأولاد، بتعلق في ظروف الأهل. تنظيم الوقت مش معنى إن إحنا نحشر أكبر عدد ممكن من المهام في اليوم، ولا إن إحنا نعيش بحسب جدول عسكري. الفكرة الأساسية هو إحنا نعرف شو مهم لإلنا ونوزع وقتنا وطاقاتنا بطريقة متوازنة وواقعية. لأن المشكلة أحيانا مش في قلة الوقت، وإنما في كثرة التوقعات من أنفسنا. أنا سمعت المداخلات اللي كانوا قبل في برنامجك وكلها مربوطة ببعض على فكرة. إن إحنا نقول لا مع شعور بالذنب، مع تنظيم الوقت، مع ان احنا نكون موجودين بالعيله وموجودين مع اولادنا، وكمان ان احنا نكون مضغوطين بالشغل، هي كلها اشياء مرتبطه ببعضها، ما نقدرش نفصلها عن بعض. بالعطله مظبوط كان في نوع من الفوضى خلينا نحكيها، ولكن هي فوضى جميله، هي في راحه للاولاد.
0: حسب لمين جميل، احنا الاهل اكيد مش جميل كتير.
1: صح. ولكن هل يعني انا كمان، انا كلمه السر هي التوازن. شو يعني التوازن؟ ان انا ما اعطيش اولادي الحريه التامه يعمل شو بدهم بالعطله. حتى بالعطله لازم يكون في نظام لعدد ساعات التلفونات، نظام لكدش انا اقعد على الشاشات، وكمان ان انا الاقي الاوقات اللي انا اشارك فيها اولادي. بتعرف ست سوزان انه قديش معدل الحضور الوالدي للاهل اليوم؟ الحضور الفعال، انا بحكي مش ان انا اكون قاعد جسديا مع ابنائي، ولكن الحضور الفعال مع ابنائي كديش معدل؟ عملوا دراسات على الموضوع وكديش المعدل حسب رايك في اليوم من ناحيه وقت؟ كديش الاهل بقعدوا مع اولادهم حضور فعال؟
0: يعني بالعموم ساعتين، ساعه. في ناس كمان يعني
1: حضور فعال بتحكي بين 10 ل 12 دقيقه في اليوم. معدل الأهالي يقعدوا مع أبنائهم حضور فعال، يعني أنا أكون مسخ له، بشارك معه

0: في محادثه بساله عن يومه بدون ما انا اكون مشغول في الاشياء الثانيه.
1: على فكره التدريس مثلا يعتبر حضور فعال؟
0: لا. الحضور فعال ان انا الاقي الوقت وقت الجودي اللي انا بقدر اقعد فيه مع ابني ونتشارك احداث اليوم. يحكي لي عن مشاكله، يحكي لي عن تجاربه اليوم في المدرسه، شو بخطط هذا الاسبوع، انا احكي له عن شو انا كيف كان يومي بشغلي. اليوم بوصوا انت حكيت ساعتين لثلاث هذا شيء رهيب. يعني اليوم التوصي
1: هذا يعني يا ريت يكون على ارض الواقع.
0: اليوم احنا بنوصي ان الاهل يكونوا متواجدين مع ابنائهم بحضور فعال 20 دقيقة.
1: واو.
0: 20 دقيقة ان انا اكون قاعد مع ابني خلال اليوم ونحكي. ممكن هاي يكون خلال الوجبة، غدا مشترك مع بعض، ممكن يكون في الليل خلال نقعد قاعدة العيلة مع بعض، ممكن حتى نكون احنا في فعاليات مشتركة بيننا وبين ابنائنا.
1: حلو كثير. بس انا بدي اسألك من جانب اخر عبد الله، يعني هذا الكلام حلو، هذا الكلام احنا الاهل ممكن نسمعه، ممكن يخلينا نحس بالذنب على فكرة، بس انه مش مهم. انا بدي اجي وهقول لك العكس، جيل اليوم قديش هو مستعد يقعد معنا ويشاركنا يعني عن جد عن حق وحقيقي. الأولاد اليوم يعني أنجا يخلصوا الدروس، يتغدوا يخلصوا هالدروس، اللي بيروح على تليفون، اللي بيروح على البلاي ستيشن، اللي بيروح هني أصلا ما بعطونا مجال. إسا طبعا إحنا مش لازم نلاقي مبرر، أنا مش عم بلاقي مبررات ليش ممكن يكون الوضع 20 دقيقة زي ما حكيت، بس في كتير مرات هيك يعني برأيك هل إحنا لازم نهتم باهتمامات ولا نجيب لاهتماماتنا إحنا عشان نقدر نوفق بين اتنين؟
0: أنا هذا الجيل بحسه مظلوم.
1: ليش
0: الجيل مظلوم؟ لأن إحنا بنحكي إنه هو مش متفرغ أو مش ما بهموش الحكي تبعنا أو مش متفرغ لنا، ولكن أنا بتفاجأ من أولاد اللي إحنا اللي لما أهلي مروا جلسات إرشاد أهالي ونعطيهم خطوات ممكن يعملوها مع أبنائهم، تستغربي قديشهم بيكونوا متعطشين للتواصل مع الأهل، للعلاقة مع الكبير، للعلاقة مع البالغ. إحنا الأهالي ممكن موجودين في صراع، بين إحنا نكون عنا مهني وإن إحنا نطور حالنا من ناحية مهنية وساعات الشغل والعالية وغلاء المعيشة والماراثون هذا الركض طول اليوم، وبين ما إنه أنا يكون عندي شعور بالذنب إن أنا تارك أولادي لحالهم أو أنا بدي أتريحهم، بدي يكونوا مش بديش أكون معهم. الصراع هذا جدا موجود، ولكن أنا بتفاجأ كديش الأولاد بهذا الجيل متعطشين لأهليهم، متعطشين إنه الأهل يكونوا بوقت معهم ويشتركوا معهم بفعاليات. طبعا انا مع انه الاهل هن اللي يركضوا ورا اولادهم انه هم يشتركوا معهم فعاليات معينه. فيش عندي مشكله اذا الاب بحب يلعب فيفا يلعب مع ابنه على بلاي ستيشن فيفا، وخلال اللعبه يحكوا مع بعض ويشاركوا بعض، هيك ممكن ان انا اتواصل مع ابني. احنا هذا جيل بحس مظلوم ان احنا بنفكر انه هو بدوش يتواصل. ما تتخيلش قديش في جلسات مع اولاد او في مجموعات في عندهم غنى وفي عندهم إفراء لغوي اللي ممكن ان احنا يتشاركوا فيه معنا، وعندهم معلومات جدا رهيبة، عندهم معلومات
1: فكر مختلف كليا عننا على فكرة، يعني بغض النظر اذا احسن او لا او شو رأينا بالموضوع، بس فعلا منشوف اولاد اليوم مش تبعون مرة.
0: صحيح طبعا. في
1: يعني انت مع انه احنا نميل اكتر لاهتمامات حتى يكون في يعني عن جد يكون شيق؟
0: مش بس نميل لاهتمامات، ندور على الاوقات المشتركه اللي ممكن انا اني اكون فيها مع ابني. حتى في الدورات في اهالي بيبعثوا ابنائهم لدوراتهم بيقعدوا على التلفون لحد ما ابنه يخلص دوره، يمكن هلا لابو او للام هي فتره اللي هي ممكن يتفرغ فيها او انه يتريح فيها لانه الابن موجود في الدوره، ولكن ممكن انا ادور على دورات معينه اللي فيها اشياء مشتركه بين من ابني. سباحه، اكون معه في البركي، اكون معه في الجيم، اكون معه في اشياء مشتركه بيننا، طبعا بتعلق في جيل الولد، ولكن مهم جدا ادور على القاسم المشترك مشان ما يكونش عندي هذا الشعور بالذنب، وكمان انا اعطي لابني المجال لأن أنا موجود وحاضر في حياته. لأنه إذا أنا مش حاضر اليوم بحياة ابني لما أكبر أنا بدي أتفرغ، بس عندي وقت فراغ أزيد، وهم مش رح يكون فضيلة. فالتواصل هو مهم جدا يكون مبني بهاي الفترة. وكمان إحنا كتير بنخاف لما الأولاد ما بيلاقوش لإلهم عنوان في البيت،

0: او من الناس المقربين لهم، انا كثير بخاف انهم هم يفتشوا على هاي العناوين محلات ثانيه ويدخل على الغرفه والشبكه الالكترونيه جدا واسعه جدا خطره بيدوروا على هاي الحاجه عند محلات ثانيه ممكن انها تاثر عليهم بشكل جدا سلبي. فانا مع انه احنا ندور على القواسم المشتركة بين بين أولادنا حتى نحضر مسلسل مع بعض وبهذا المسلسل نحكي خلالها أو نتشارك في أشياء خلالها. بعرفش كديش من الأهالي اليوم في زي ما كنا زمان إنه نتغدى مع بعض أو يكون عشاء مشترك مع بعض، هاي أشياء جدا ضرورية خلال اليوم إنها تكون
1: مع إنها مش كتير موجودة للأسف، بس إنه هي كتير مهمة.
0: بنقدر نعملها بنقدر نعملها ونعمل التوازن نعمل التوازن بين الشغل وبين البيت. التوازن هذا جدا مهم.
1: حلو. طيب إذا بدنا نحكي عن الكبار، تمام، تنظيم الوقت كيف ممكن يكون للأم والأبو اللي بيشتغلوا برا وفي عندنا أولاد صغار وفي عندنا مراهقين وفي عندنا شباب، يعني في فروق في الأعمار، في شباب مراهقين وفي أولاد صغار وفي شغل برا وفي شغل جوا، تنظيم الوقت الصح حتى نوفق بين الكل لازم يكون مبني على شو؟
0: أول شيء ما في شيء أنا ما في شيء إشي اللي هو مدروس، يعني ما في شيء إشي اللي هو محدد. وكمان ممكن في العيلة نفسها يكون في أفراد لهم بحاجة لوقت أكثر من أفراد ثانيين، صح ولا لا؟
1: صح.
0: ممكن الطلاب اللي هم في الجامعة ما فيش عنده يعني يكون لهم أقل وقت من الطفل المراهق. فأنا بلائم وجودي في البيت وبلائم وقتي حسب احتياجات العائلة نفسها. ممكن في أولاد اللي هم أشطر من أولاد ثانيين، فممكن الولد اللي عنده ضعف أو عنده صعوبات تعليمية معينة يأخذ منه وقت أكثر من من من من, من الولد اللي هو مستقل أزيد. ولكن الولد المستقل أكثر ممكن بحاجة إلي بشكل عاطفي أكثر من الولد اللي عنده صعوبات تعليمية مثلاً. وكمان أنا مع إنه نطلب مساعدة، يعني مش غلط إن الأم تطلب مساعدة من الأبو في هذا اليوم، إنه إحنا بدنا نكون نقسم المهام على بعض. مش غلط إن أنا أطلب من ابني الكبير ابني بصف الثامن مثلا يساعد أخته في مهمة بصف السادس، هيك أنا حتى بعزز التواصل بين الإخوة نفسهم. فمش غلط إن إحنا نطلب تواصل نطلب مساعدات من بعض جوا العيلة. وكمان أنا مع إنه تقسيم المهام تقسيم مهام جوا البيت، الأم ما بتقدرش تعمل كل المهام لحالها، تستعين بالأولاد. الأولاد حتى إحنا بنعلمهم الاستقلالية، إنه مثلا واحد يحط الأكل، واحد يضب الأكل، واحد يرتب الغرفة، الثاني يعمل يكنس البيت. هاي الأشياء جدا مهمة.
1: صح.
0: أو كمان بتساعدهم يتعلم من الاستقلالية، بتريح بتخفف من مهام على الأم. ولما نحن نخفف مهام على الأم والأبو ممكن إنه نتفرغ يكون عندنا وقت فراغ أكثر في البيت. وكمان هيك أنا بعلم الأولاد قيمة الأشياء، يعني إنه فيش بيصير بالسهل، غرفتك مش بعصا سحرية بتترتب، الأكل مش بعصا سحرية
1: بتجهز. الغرف لازم نعملها موضوع خاص عن جد، هدول المراهقين كنابل عندنا الغرف، لازم نعمل موضوع خاص كيف عن جد نمون عليهم يا أخي، مش قادرين نمون عليهم يضبوا هالغرفة.
0: بس أنا جدا بحب هذا الجيل لأنه صح هو مش مرتب، بس لما بده يرتب بيعمل إشي بيرفكت
1: لما بده وعلى ما يصير بده إحنا روحنا بتطلع إن شاء الله. هيك بنحكي بتوسع أكثر بالأيام الجاي. أنا بدي أشكرك كتير عبد الله ريان، مختص نفسي تربوي، يعطيك العافية وشكرا كتير على المعلومات.
0: شكرا على الاستضافة وشكرا على رفع الوعي.
1: يا هلا يا
0: عندكم، بارك الله فيكم، مشكورين،
1: تسلم، باي باي،
0: سلامات، مع السلامة.
1: بعد شوي رح نكون مع الإعلانات ونرجع لنكمل المشوار ونستقبل اتصالات على مزاجك، حابين تتصلوا تطلبوا أغاني، هاي فقرة مرة أنا جاهزي. 0461166666 0461166666

0: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وبوعل بير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوعل تل أبيب ضد هبوعل رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
6: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار، يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
0: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وبوعل بير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوعل تل أبيب ضد هبوعل رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: عريس مضغوط، المعزيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
8: فرحتكم فرحتكم كملت فرحتكم.

0: كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: يلا يلا وصلنا لبلاي ليست على مزاجك. زي ما قلت لكم، متذكرين زمان كان في برامج كاملة ما يطلبه المستمعون والمستمعين كيف بدكم. المهم احنا رح نعطيكم مجال لهيك نرجع لهالايام الحلوة، واي حدا هيك سايق على الطريق، بالمكتب، بالبيت، وين ما كنتم،

0461166666. شكله انتو اليوم لا بدنا نروق؟ لا بدناش نروق. يلا منكمل المشوار. اذا حابين تسمعوا اغاني اتصلوا، اغاني على ذوقكم.

من آخر أغنيات لهيفا أنا قلت لكم فصعب الفترة الأخيرة. بالعموم إذا بتلاحظوا هيك كل الأغاني اللي عم تطلع جديد فيها هيك فيها المغني أو المغنية عارفين قيمة نفسهم. انتبهوا أغلب الأغاني. المهم شو حابين تسمعوا 0461166666 هوين الرقم احفظوا 04611 والباقي ستات 04611 والباقي ستات 66 66. على رقم نستقبل اتصالات وعبالي هيك احول شوي لون الموسيقى.

السؤال انتو شو حابين تسمعوا؟ في اتصالات، يلا تساب الاتصال، في اتصال نزل قطع قطع الخط قطع الخط. طيب يلا 0461166666 ها الرقم عم نستقبل اتصالاتكم. نغير شوية لون الموسيقى، تنروح نعيشك شوية حب رومانسي. يا حياتي عارفين أكيد محمد شاكر.

0: أنا بالعادي مستحيل أحكي على أغاني، حبش أحكي على الأغنية غير لأعطيها حقها، بس شو بدي أقولكم، يعني في مستمع معنا، بما أنه عم نطلب منكم تتصلوا فأنا رح أستقبل الاتصال. مين معي؟ ألو
1: ألو، مرحبا.
0: أهلا،
1: كيف حالك شو
0: زيان؟ أنا منيحة كتير، أنت كيف؟
1: الحمد لله. معك غدير جمعة.
0: كيفك يا غدير؟
1: الحمد لله. أنا تشرفت بسمع صوتك. يعني
0: الله يسعدك. شكرا حبيبتي. شكرا حبيبتي. أنا اللي بتشرف فيك وحبيبتي.
1: حبيبتي تسلمي. إيه، أنا الصراحة في غناية بحبها كتير كتير وهاي بتغنيني على كل الأغاني.
0: حلو، أنا أغنية
1: صدق اللي قال الدنيا أم.
0: صدق اللي قال الدنيا أم. يا سلام، حلو. هالأغنية
1: ما فيش إشي بيغنى عنها
0: أكيد،
1: لأن الدنيا أم.
0: صح.
1: أنا ليه؟ لأن أنا متجوزة غريبة وإني مش حابة.
0: من وين أنت بالأصل ولوين جوزتي؟
1: نعم،
0: أنت من وين؟
1: أنا من العراق، يعني غريبة من جبيدة.
0: فتجوزتي بريت البلد وهيك حاسي. الله يخلي كل الأمهات ويخلي لك أمك. ونسمع هالأغنية. شكرا.
1: إن شاء الله.
0: شكرا،
1: شكرا كثير إليك.
0: يا هلا، انبسطت اسمع صوتك. باي باي.
1: وأنا باي.
0: يلا هيك على المحل على السريع، أغاني أغاني احكونا 0460111666. يو أنا وبعدين ماهر مش قادر أحفظ الرقم. 0460111666 6116666.

0: يختفي. يعني هيك بصير عادة، بصيروا تتصلوا آخر دقيقة، يلا مش مهم. كمان اتصال قبل ما ننهي، مين معي؟ ألو ألو،
1: مرحبا شيزان.
0: أهلا يا هلا،
1: معك مصطفى من تخنين.
0: كيفك يا مصطفى؟
1: والله يا شيزان احمد الله، كيفكم؟
0: احنا تمام تمام، كله منيح
1: تمام.
0: مصطفى فيش كتير وقت، قولي ايش حابب تسمع هيك يعني لو مقطع.
1: بدك تحطي لي خدني الحنين.
0: خدني الحنين، طيب أنا بوعدك إذا مش اليوم رح أسمعك إياها بكرة، لأنه خلص خلص الوقت. طيب يا مصطفى خليتوا حالكم لآخر دقيقة، هيك دائما بتعملوا فيه، الله يسامحكم. يلا على كل حال، بكرة بكرة بنلتقي بنفس الموعد. تمام
1: تمام،
0: شكرا شكرا يا مصطفى، إلى اللقاء. يعني كان جعبالي أدردش معكم أكتر، بس شو بدنا نعمل، في أخبار. شكرا لطاقم ميرال صفدي وميسى أساف، كانوا معنا في الإنتاج، الياس عبد الملك كان معنا في الهندسة الإذاعية، وإلى لقائنا بكرة بعد أخبار الساعة 11. أجمل تحية، في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوعل بير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوعل تل أبيب ضد هبوعل رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
5: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند؟ يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل، إحنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.

0: حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد بطار القدس، وهبوع البير السبع ضد مكابي تل أبيب، وهبوع تل أبيب ضد هبوع رماد جان في دوري وينر. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. ارتفاع مقلق في عدد الأطباء الذين غادروا البلاد وتحذيرات من اتساع الظاهرة. أهالي الطلاب الموهوبين في مدينة المغار يعارضون نقل الأبناء إلى كسرى السميع، لماذا؟ الإجابة بعد قليل. وأم تمنح الابن حياة جديدة بعد تبرعها له بإحدى كليتيها، بعد قليل ستكون معنا ونسمع قصة هذه العائلة الفلسطينية، هذه القصة المؤثرة. إذن كانت هذه عناوين هذه النشرة، أنتم عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8، العدد الثاني لهذا الأسبوع من برنامج المنتصف 103.3 107.8. كشف بحث جديد أجرته

0: جامعة تل أبيب عن ارتفاع حاد في عدد الأطباء الذين غادروا إسرائيل لفترات طويلة خلال السنوات الأخيرة، إذ أظهرت المعطيات مغادرة نحو 1370 طبيبا بين عامي 2023 و2025 بزيادة بلغت 94% مقارنة بالفترة الموازية قبل 10 سنوات. إذن هذا الموضوع نسلط الضوء عليه من جديد، كنا قد تناولناه في نشرتنا السابقة، ولكن نستمر بطرح الأسئلة وربما الحلول. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا البروفيسور فؤاد عودة، نقيب الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا ورئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. أهلا بروفيسور.
1: أهلا صباح الخير للجميع وشكرا للإضافة.
0: ما شاء الله اللقب وصل من الناصر اللي عندك في إيطاليا، ما شاء الله عليك.
1: شكرا
0: بروفيسور. يعني بكل ما يتعلق بهذه المعطيات لابد أنك رجعت وانكشفت على هذه المعطيات، هل بالفعل تلاحظ ذلك في المراكز الطبية في إيطاليا؟
1: نعم، هسه عشان نوضح الأمور، إحنا مع نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا اللي تأسست من سنة 2000 متابعين الوضع الصحي العالمي. عشان هيك الموضوع اللي أنتو طرحته وحضرتك طرحته في موضوع مهم في أوروبا وهو موضوع عالمي وليس فقط لدولي. بالنسبة للأطباء في نقص كبير من الأطباء المتخصصين، وهنا لازم نوضح نقطة الطبيب العام والطبيب المتخصص. إحنا بنا بشكل عام في نقص، وفي المدة الأخيرة عملنا قانون مع الحكومة الإيطالية في سنة 2020 إنه بده يجوا على إيطاليا العمل بدون تعريف الشهادة، فقط أنه يخدم سجل في نقابة
0: الأطباء. بروفيسور، قبل أن نذهب إلى هذه الحيثيات، أنت مع أنه بالذات من مجتمعنا العربي اللي ما بيلاقوا شغل، ما بيلاقوا نفس في مشافي ومراكز طبية في إسرائيل، أنه يتوجهوا لأوروبا وتحديدا لإيطاليا؟
1: لا، أنا غير موافق على هذا الهجرة، لأنه في أشياء للتوضيح وفي صعوبات. يعني أنا يوميا في أسبوع تقريبا من 6-10 تلفونات من الأطباء وعاملين في مجال الصحة اللي بوصلني من عرب 48، وأنا بشرح لهم الكل. ليش؟ لأنك عشان تشتغل في أوروبا في إيطاليا لا يجب أن تكون عندك إقامة، وهي النقطة الحساسة والصعبة. ثانيا يجب تعريف الشهادة، لتعريف الشهادة لازم تعمل امتحان ولازم تدرس اللغة الإيطالية. عشان هيك بدها تقريبا سنة بعد ما تعمل تعريف الشهادة وتسجل في النقابة الإيطالية للأطباء. بعدها بدك تعمل تعريف للتخصص أو تطلب تخصص ثاني، وعشان هيك تقريبا كل العملية بدها من سنة ونص لسنتين تعريف التخرج والتخصص. الشغل متوفر كثير، بس شو عملية التعريف الشهادة؟
0: يعني الإجراءات هي الصعبة أنت بتقول.
1: نعم، صعب
0: الإجراءات.
1: توجه إلى جميع الأطباء اللي تخرجوا في إيطاليا وكثير اتصلوا فيه بدهم يرجعوا، كانوا مسجلين في نقابة الأطباء الإيطالية، بس شو ما أعلنوش إنهم روحوا على البلاد. عشان هيك في مشكلة، وإذا بدهم يرجعوا هنا بدهم عشان يسجلوا في النقابة مرة ثانية بدهم يدفعوا كل الضرائب اللي مجبور يدفعوها من يوم ما روحوا حتى الآن. ليش؟ لأنه ما عطوش تواصل للنقابة إنهم روحوا. عشان هيك أنا نصيحتي للجميع إنه يطلبوا تخصص. مع هاي المشكلة اللي بيواجهوها الأطباء العرب الداخل 48، فيش عندهم توفير تخصصات أو التخصصات اللي إحنا بحاجة لها، والأغلبية إنه يضلوا في البلاد. ليش؟ لأنه في نقص كثير في الأطباء وعاملين في مجال الصحة
0: يعني انت بتقول مفضل.

0: أفضل البقاء بإسرائيل؟
1: أنا من هذا ليش؟ لأني بقوله نفس الإشي في إيطاليا. يعني تطور آخر 5 سنين عدد من 16,000 طبيب وعامل في مجال الصحة من إيطاليا طلبوا منا يروحوا يشتغلوا في دول الخليج. ليش؟ لأنه
0: قديش العدد بروفيسور؟
1: 16,000 طلب وصلنا في آخر 5 سنين من أطباء إيطاليا والعاملين في مجال الصحة الممرضين والعلاج الطبيعي والصيدلي إنهم يشتغلوا في الدول الخليج، لأنه دول الخليج شهرياً بيدفعوا للطبيب من 16 إلى 20,000 أيرو، وإذا التخصص تخصص عالي خصوصاً تخصص جراحة الأعصاب، جراحة القلب وجراحة بشكل عام. عشان هيك إحنا ضد الهجرة وترك بلادنا، لأنه إحنا بحاجة لعمل في بلادنا وخصوصا الخليج والنقيب والنقب في نقص كبير، وهو التلفونات اللي بتوصلني للأسف كثير من الأطباء بدهم تخصص بس مش متوفر لهم. عشان هيك بتوجه إلى أعضاء الكنيسة إنه يعملوا كل جهدهم لتوفير الشروط المناسبة ومقاومة العنصرية ضد الأطباء العرب والعاملين في مجال الصحة، وإحنا بنتضامن معهم يوميا كنقيب الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا وكعربي من 48 من قرية جلجولي.
0: وضحت الصورة. بروفيسور فؤاد عودي نقيب الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا ورئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا والسلام عليكم.
0: طبعا البروفيسور عودي كان معنا من إيطاليا، وهو يقول بصريح العبارة: أنا ضد هجرة الأطباء العرب إلى إيطاليا أو إلى أوروبا، يجب على أعضاء الكنيسة العمل من أجل خلق فرص العمل في المراكز الطبية في إسرائيل لأطبائنا ولمن هو يعمل في المنظومة الصحية الإسرائيلية المجتمع العربي. مع علاقة وبدون علاقة وبدون علاقة كمان ينضم إلينا الكاتب الصحفي وديع عواودي. أهلا بك أستاذ وديع. نذهب إلى التطورات في الجبهة وديع، من تطورات في مجال الطب إلى تطورات في الجبهة.
2: نعم صحيح، جبهة الجبهة للأسف نأمل أن ينتهي هذا النزيف اليوم، في هناك اجتماع من المفروض أن يتم 6 من مساء اليوم لمجلس الجبهة صاحب الصلاحية الدستورية للبت في هذه المسألة، هو صاحب الشرعية. تبين أن اجتماع سكرتارية والمركزية في شفا عمر قبل يومين كان غير دستوري، وكل ما جاء فيه لاغي الاستحقاق الدستوري، لأن هو مجلس الجبهة اليوم في حالة تنحي أو تنحية جعفر فرح في مجلس الجبهة، سيفتح باب الترشح في فرات في ذات اجتماع المجلس العام وانتخاب مرشح بديل، وبحال لم يسحب هذا الترشح أو هذا الترشيح ولم يصادق المجلس على تنحيته، بمعنى أن جعفر فرح ربما يفوز بأغلبية ترفض توصية قيادة السكرتارية واللجنة المركزية، ستبقى القائمة على حالة، وستكون هذه بالتأكيد هزة أرضية كبيرة داخل الجبهة. إن سألتني هل هذا ممكن وهذا واقع، كل المؤشرات تشير على أن هناك منافسة شديدة على أن جعفر فرح بالرغم من كل ما قيل وجاء على لسان النسويات وعلى لسان قادة الحزب والجبهة وتقارير داخلية والتوصية بتنحيه، لديه جمهور واسع داخل الجبهة وداخل الحزب وفي الشارع العربي، وهذا ينعكس في تعقيبات ومنشورات السوشيال ميديا منتديات التواصل الاجتماعي في الأسبوعين الأخيرين، ولذلك هناك حالة ترقب شديد. هناك من يصف من قادة الجبهة الوضع الراهن الآن داخل الجبهة بكل القنبلة الموقوتة، وأنا أقول لك فرات بين مزدوجين لاحقا وبعد انتهاء انتخابات الكنيسة ينبغي أن تكون هناك قرارات صارمة لدى كل من هو حريص على مستقبل هذا الحزب وهذه الجبهة. كيف وصلت الجبهة إلى ما وصلت إليه الآن من قنبلة موقوتة أو نزيف مفتوح؟ حالة الإرباك هذه ليست بالأمر اليسير، تنال وتطال هيبة الجبهة والحزب الذي تم بناؤه منذ نحو قرن ونيف، وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه. خاصة أن المجتمع العربي موجود أمام تحدي كبير غير مسبوق، حكومة عنصرية الكل يتمنى بأن يحين 27 من أكتوبر في محاولة للذهاب إلى الصناديق ومحاولة أو مشاركة في استبدال هذه الحكومة.

0: في المستوى العربي عالق. أنت تلاحظ والكل يلاحظ أن القطار المشتركي أيضا متوقف بسبب هذه الأزمة الداخلية في الجبهة.
1: نعم وديع، إذا ابتعدنا يعني شوي عن الجبهة، موعد تقديم القوائم نقترب طبعا يوم غد هو الموعد الأخير، وضعية الأحزاب العربية، لا نقول القائمتين، نتحدث عن الأحزاب العربية وعن وضعية الناخب العربي من خلال متابعتك ومشاهدتك.
0: نعم، كلمة أخيرة ربما يتعلق بالمجلس الجبهة فرات. اليوم هناك اقتراح متداول الآن وأنا أتحدث إليك في أروقة الجبهة، أنه في حال تمت المصادقة على توصية السكرتارية واللجنة المركزية بتنحي المرشح الثاني جعفر فرح، أن لا يكون هناك انتخابات، إنما يتكون هناك عملية تقديم للمرشحين، بمعنى أن يصبح عفر كسيف في المحل الثاني بدل جعفر فرح، ويوسف العطاوني بدل يوسف بدل كسيف، وكذلك الأمر بقية المرشحين بتقديم المشاحي محل العطاوني وهكذا. ولكن هذا من شأنه أن يثير حساسيات اجتماعية بسبب هوية هذه القائمة من الناحية الاجتماعية. وللأسف وصلنا أيضا إلى محاصصات طائفية داخل الحزب والجبهة وداخل أحزاب عربية. بكل الأحوال نحن ننتظر الساعة السادسة لنرى كيف ستخرج الجبهة من هذا المأزق الكبير، خاصة وأن هناك يعني سؤال آخر بعد تنحي رئيس مجلس الشعب أبون سمير أبو زيد عن ترشحه، لأنه كان يتوقع أن تكون عملية استقالة وليس إقالة لجعفر فرح. بما يتعلق بالموحدة، تنطلق الموحدة مستغلة هذا الظرف انشغال المشترك بحالها، تدير معركة ميدانية أو نشاطات ميدانية بكثير من البلدات. استطلاعات الرأي الأخير تعطيها 6-7، تخسر المشترك كرسي مقعد لصالح القائمة العربية الموحدة. ربما تعتبر أن هذا جزء من ما نحن فيه بسبب انشغال المشترك في هذه الأزمة الداخلية. حركة نقف لكل مكان لا تزال تجد نفسها بدون شريك، وهي تدعو من جديد.
1: ليش بدهن شيان يا وديع؟ شو يعني شو مالهن عليهم؟
0: يعني المعلن أن هناك لا بأس ولا مانع، ونجتمع ونرى وسنرى وذلك.
1: لجنة الوفاق قالت أنه انسحبوا من الانتخابات في بيان لها قبل قليل.
0: نعم طبعا، ويعني على ما يبدو أنه بنهاية المطاف هناك اعتبارات وحسابات، خاصة أنه داخل المشترك يعني حالة ازدحام، ربما حالة كما يقول أحمد عدوية فرات زحمة يا دنيا زحمة. ربما يرتأي السياسيون صناع القرار في الطرفين من عدم إشراك لاعبين جدد، وأن كانوا لاعبي تعزيز لديهم ثقة ولديهم جمهور، لديهم شباب في الجانبين العربي واليهودي، ولديهم نشاطات. ونرى الفيديوهات تتحدث عن هذه النشاطات على طرفي الخط الأخضر ضد الاستيطان وضد الاحتلال ومن أجل تسوية الصراع العربي الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية وما إلى ذلك. ولكن للأسف على ما يبدو الأحزاب لديها حساباتها السياسية والاجتماعية، وكذلك الأمر هذا ينسحب أيضا على القائمة العربية الموحدة. اليوم وغدا، اليوم يفتتح وغدا يقفل باب تقديم هذه القوائم. عملية الاصطفاف الأخيرة بين المعسكرين المتصارعين كبير. كلمة أخيرة فرات، هناك حالة تعادل حسب الاستطلاع الأخير لقناة مكان بين المعسكرين، بل أن معسكر نتنياهو يتجاوز معسكر المعارضة بمقعد 52-51، وهذه ليست إشارة حمراء، إنما هذا بروجكتور أحمر أمام المجتمع العربي بأن لا يعبث بهذا اليوم التاريخي والحساس.
1: يعني عنوان هذا اللقاء ليس لكلنا مكان. الكاتب الصحفي وديع عواودي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وهو لسان الحال إن كان في المشتركة، ربما أكثر في المشتركة، إنه يعني رفض الآخر، رفض التوجه الشبابي يعني واضح، إضافة إلى الأزمات التي بتلغوص فيها القائمة المشتركة. تتواصل الاعتداءات العنصرية التي نفذها مستوطنون بحق المواطنين العرب، ولا سيما سائقي الحافلات في القدس، في ظل تزايد حوادث العنف والتحريض ضد هؤلاء. كان آخرها الاعتداء الوحشي على السائق المقدسي نصير مشعل، وهو الذي أصيب بجراح بالغة استدعت نقله إلى المشفى لتلقي العلاج. هو ينضم إلينا الآن نصير مشعل، سائق حافلة تم الاعتداء عليه في القدس. أهلا بك أخ نصير.
2: الله يعطيك العافية، شو أخبارك؟ صحتك؟
1: أهلا عزيزي، طمنا عنك.
2: بس للتصحيح شغلة واحدة، أنه مش سائق حافلة، أنا مراقب حافلة اللي هو مبكير.
1: نعم، قبلنا التصحيح، ما الذي حصل معك؟
2: الله مصلح. طبعا أنا كوظيفتي أن أطلع أفحص الركاب في

0: الباص وظيفة شغلي يعني إنه بطلع على الباص يعني دائما الحمد لله لي سنتين في الشغل هذا أول مرة بصير معي إشي هيك فبتفاجأ إني بطلع في الباص بلاقي يعني كمية ناس عنصريين كثير في جوا الباص فبحاول إني أقترب أبعد عنهم كديش بقدر حتى ما كنتش بدي أفحصهم فإنه بلش يغلط ويشتموا شتائم بذيئة أم أبو بتعرف كيف غلطهم بكون
1: نعم
0: فشوية إنه انحرق دمي على الموضوع إنه كيف بيغلطوا وهيك فبتفاجأ إنه أنا كيف بلف وجهي إنه واحد بيرمي علي كاس الكهوة طبعا كانت سخنة حركتني وحركة كل جسمي
1: إيش رمى عليك؟ إيش رمى عليك؟
0: كاسة قهوة سخنة
1: كاسة قهوة نعم
0: وبعديها بلش النقاش صار النقاش أكبر طبعا إنه صار الغلط أكبر صاروا يدفشوا ويمدوا أيديهم فكانوا خمسة يعني هم أنا حاولت كدش بقدر إني أدافع عن حالي بس برضو انضربت يعني إنه خمسة هجمين علي مش واحد ولا اثنين ولا ثلاث يعني كاد ما بدي أدافع عن حالي إلا ما أوكل ضرب
1: كم وانت صار الأشياء وانت صار أخي نصير
0: 27/8 يعني بيكون
1: قبل أسبوعين نعم
0: زي هيك مظبوط
1: نعم تفضل نعم
0: لقيت العلاج طبعا علاج فوري إنه من الأمبولانس أجو بعدها أنا كنت مغيب ما كنت صاحي
1: نعم
0: ونقلوني على المستشفى وتلقيت العلاج في المستشفى بعد ما صحصحت في المستشفى بعد ساعة ساعة ونص يعني الحمد لله صحصحت كنت شوية لسه مش متذكر منيح يعني اني اكلت ضربة قوية على راسي عارف الصراحة بايش ضربوني حديدة مش حديدة ما كنت متذكر ما كنت شايف ايش الصراحة غير انه بشوف ايدين وابصر يعني ادوات استعمال العنف طبعا زي الغاز مثل الدموع زي الاشياء تلتبس في الايد اللي بتجرح اشياء حادة كان معه
1: وشرطة بن غفير اعتقلت حدا من اللي اعتقلوا من اللي اعتدوا عليك
0: صراحة ما بعرف على حسب الادعاءات بيحكوا انهم توقفوا انه الشباب هذول توقفوا طبعا بس انا ما بتوقع انه توقفوا ولا رح يكون في لهم رادع لهذا الاشي لا اول مرة ولا اخر مرة رح تكون طبعا قبل بيومين برضو تم الاعتداء على زميل الي في الشغل شادي قرعين
1: حكينا معه امبارح
0: شادي قرعين ضرب مبرح يعني انت بتحكي مش اشي بسيط برضو الأولاد هذولا يعني أكثر من مرة بتحرك شوية وإحنا بنحاول نختارهم ونبعد عنهم لا تصير مشكلة طبعاً أنت عارف الوضع الكلمة محسوبة عليك يعني احتمال إنه أغلط عليه أنا غلطة كبيرة إنه أنا أحبس عليه يصير ملفي مثلاً من مدني لأمني
1: بصير أمني أنت المعتدي بتصير
0: إيش أكيد فالواحد بيحاول يختار كديش بيقدر خصوصاً في ظل الأيام اللي إحنا فيها الأيام صعبة
1: نصير رجعت على شغلك
0: إيش أكيد لا مش راح أرجع
1: مش راح ترجع أبداً
0: لا لأنه أنا لسه وضعي مش تمام يعني عيني بشوفش فيها منيح إيدي يعني تحكي على كسرين فيها يعني تم اعتداء علي بطريقة وحشية جدا يعني إشي مش معقول يعني كمية العنصرية كمية العنف إشي لا يطاق يعني كان الإشي كثير وحشية لحتى أنه تم استدعائي أن أروح تحقيق وروح التحقيق المحققين بورجوا فيه أني كيف أنا بدافع عن حالي كيف بنضرب قاعد بحكي لي أنت قاعد بتضرب بحكي لي اطلع على الفيديو منيح بتشوف أني أنا ما مش قاعد بضرب أنا قاعد بنضرب فكان بدي أحاول كديش بقدر أنه يلبسني هذا الملف أنه أنا المعتدي أنا الغلطان أنا اللي بلشت أنا اللي غلطت كل هاي الشغلات
1: نتمنى لك السلامة أخ نصير على أمل بالفعل يتم يعني اعتقال وتقديم لوحة اتهام شكرا لك نصير مشعل سائق طبعا مراقب في حافلة تم الاعتداء عليه في القدس وبالأمس تحدث قبل قليل نصير عن زميله شادي القرعين الذي أيضا تم الاعتداء عليه وأيضا هو مراقب في حافلة تحدثت معه بالأمس في غرفة الأخبار لنستمع إلى ما قاله في حديث خاص راديو الناس
2: فحصت ركاب في لحظة في واحد مش دافع وهذا البني آدم كل مرة يسوينا مشاكل بالغلط مسبات فإحنا بنقدر نختصر في اللحظة الأخيرة هي كان يوم الأربعاء هذا اللي كان موجود الشاب لما شافني أنت محبال زيفل كلمات بذيئة فلحظة أنه أنا اتصلت بالشرطة قلت لهم أنه في واحد 2-3 بتعدى علينا بالغلط مش راضي يعطينا الكارت اللي نقدر نفحص كارته فحكيت للشوفير يوقف على الجنب اتكاتل مع الشوفير حتى ضغط كرسي بيفتح الباب الباص فتحه ونزل من الباص ولا هو لمن لي أصحابه نيم من وراي نيم من قدامي رجت الغدرة بإيدي من ورا بالأول وقع التلفون من إيدي ما قدرتش أقاوم إيدي انكسرت باللحظة الأخيرة اللي فتحت فيها الفيديو ولا جاي ضربني البوكس بعيني طبعا ما طلعش فيها كويس عملوا لي عملية الجفن صار يكلب الجفن جوا العين تطريز داخلي وخالي

0: رجلي بشوف فيها كثير، ايدي طبعا فيها كسور، رجلي طبعا كان فيها ربوط.
1: إذن هذا شادي القرعين، قبل قليل كنا قد تحدثنا مع نصير مشعل وايضا هو مراقب في حافلة، نتحدث عن استمرار الاعتداءات العنصرية على كل من يعمل في هذا المجال، في مجال المواصلات العامة، ما ظلش مكان لم يتم الاعتداء فيه وبه على موظف عربي بكل ما يتعلق بهذا الموضوع في هذه الحيثيات. وحسن استمر بالمتابعة، نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: خد حبة فصصها كل اللبة كب القشرة وعيد
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.

0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
3: سامعين نصح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: المنتصف مع فرات نصار.
6: عدنا إليكم من جديد. عقدت أمس راية الصلح بين عائلتي زيدان وضراغمة في كفر مندا، وذلك بعد نجاح مساعي جهة الصلح على خلفية مقتل الشاب محمد موفق زيدان قبل 3 أشهر. علي خضر زيدان، رئيس مجلس محلي كفر مندا، أهلا بك.
7: أهلا بك وجميع المستمعين.
6: مبارك الجهود ومبارك هذا الإنجاز بالتوصل إلى صلح.
7: أخي العزيز، بحمد الله ورعايته طبعا وبجهود مباركة من جهة الصلح أو لجنة الصلح، فتم التوصل البارحة إلى صلح نهائي وعقد راية الصلح بين عائلتي زيدان.

0: ودرارمي. كفرمندا تعتبر نموذج يحتذى به من ناحيه الكظم الغيظ والعفو عن الناس والصلح. يعني الصلح كان بشكل سريع. احنا كفرمندا رغم انه كان في حادث قتل لشاب بشكل غير مشروع وغير اخلاقي، ولكن طبعا ضبطنا انفسنا، ربطنا جأشنا وغضبنا ومنعنا من عن بات يكون اي تهور او اي ردة فعل. هاي ما يسمى بفورة الدم باعطاء شرعي لحرق بيوت والحاق ضرب الناس. لم تستعمل عندنا بتاتا من اللحظات الاولى. احنا وضعنا يعني اليد على المبيض، امسكنا الامور، منعنا اي تصرف اللي يلحق ضرب انسان بريء. فالحمد لله مرقنا هاي المرحلة. بعد ذلك طبعا تم الكشف عن الجاني وتقديم لائحة اتهام ضده، وقمنا بتكليف جهد صلح. وهذا هو الحاجة الأمثل في مثل هاي الحالات، يعني الدم لا يعالج بالدم والقتل لا يلاحق بالقتل.
1: كيف قلت كان الطريق سهل بالتوصل إلى هذا الاتفاق ولم يكن هناك صعوبات؟
0: أخي العزيز، لا شك أنه يعني فقدان شاب شيء مؤلم جدا وخسارة كبيرة، ولكن إحنا نلجأ في مثل هذه الأمور إلى الله رب العالمين، إلى تعليم ديننا وقيمنا وأخلاقنا، ولا نلجأ إلى ما يسمى بالانتقام والثأر وما إلى ذلك. يعني قد نشوف في بعض البلاد الدم بجور دم والقتل بجور قتل. يعني انظر بيعة في عبلين للأسف الشديد، الله يهديهم ويصلحهم وإن شاء الله نبصروا لحل.
1: بعبلين في أنباء عن توصل أيضا هناك إلى الصلح، هذا كنت أسألك إياه.
0: أنباء أولي لعقد هدني طبعا، وإن شاء الله بيتم التوصل إلى الصلح. إحنا قاعدين نبذل مساعي يعني حثيثي للتواصل للصلح. ما أثر أيضا هو قضية الدم بالدم، فهذا الأمر يجب إيقافه واللجوء في مثل هذه الحالات إلى عرفنا، إلى عاداتنا، إلى تقاليدنا، وطبعا العمل على تخفيف دائرة العنف قدر المستطاع إن شاء الله.
1: طيب، وهذا مهم جدا أيضا قبل اقتراب موعد الانتخابات. خالي، ماذا تقول للمجتمع العربي مع اقتراب موعد الانتخابات وفي ظل الأزمات التي تظهر وتطفو على السطح في الآونة الأخيرة، إن كان في المشترك أو عادة يعني ببقية الأحزاب، وبكل ما يتعلق بالناخب العربي وما هو الدور الذي يجب أن يقوم به الناخب في يوم الانتخابات؟
0: أخي العزيز، إحنا نتعامل مع حكومة كارثية بكل ما تحمل الكلمة معنى، حكومة صماء لا تصغي لما يحدث في المجتمع العربي، لا تحاول إيجاد علول يعني علاج وحلول لمشاكلنا. فاليوم عندنا الفرصة مواتية. إذا إحنا بدنا نغير وضعنا علينا الخروج للانتخابات والتصويت، يعني مش 50% و60% و70% وصل 80%، ونعمل على تغيير هذه الحكومة بحكومة حكومة التغيير اللي يكون عندها إصغاء لمشاكلنا، حل قضايا العنف، قضايا الجريمة، البناء والمسكن والقضايا الأخرى، وطبعا رصد ميزانيات لتحسين الوضع في المجتمع العربي. فكل إنسان يدعو إلى غير ذلك هو يشجع عمليا إلى إبقاء حكومة سموتريتش وبن غفير، وطبعا الصوت والجلد يبقى في مجتمعنا. فعشان هيك هاي فرصة لا تعوض. بما يتعلق بالارتباطات الموجودة، القائمة الثلاثية المشتركة والقائمة الموحدة، احنا كان في توجه عندنا مبارح لرؤساء السلطات المحلية للقائمة المشتركة العمل على احتواء وضم لكلنا مكان، اللي هي مجموعة كمان أفكارها يسارية، أفكارها جيدة، تلائم مجتمع العربي. فأنا بقول محبذ جدا إنه هذا الحزب ما نحطه في الزاوية وينزل ويحرق أصوات. إحنا في حاجة نلملم قدر الإمكان أصوات من أجل العمل على تغيير هاي الحكومة.
1: وضحت الصورة. علي خضر زيدان، رئيس مجلس محلي كفرمندا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وجميع المستمعين.
1: نذهب الآن إلى هذا الموضوع وهذا الكشف عبر أثير راديو الناس وبرنامج المنتصف، حيث اعترض أهالي طلاب الموهوبين والمتفوقين من بلدة المغار أو من مدينة المغار على قرار نقل الأبناء من مركز الموهوبين في كرمئيل إلى كسرى سميع، مطالبين وزارة التربية والتعليم بإبقائهم في الإطار الحالي أي في مدينة كرمئيل. ينضم إلينا خليل أيوب، والحديث عن أنه لخليل ابنين في المركز، في مركز الموهوبين. أهلا بك أخ خليل.
2: يعطيك العافية، أهلا وسهلا.
1: يعني هذا الرفض أنه تروحوا على كسرى سميع والبقاء في كرمئيل، شو سببه؟
2: أول شيء الرفض مش ضد المدرسة الجديدة في
1: كسرى سميع. واضح.
2: إحنا طبعا منشجع هاي المبادرات، وإشي مهم كثير أنه يكون مدرسة لموهوبين في كسرى سميع وفي كلا البلاد العربية والدرزية. الوضع هنا أنه إجا قرار مفاجئ جدا من التربية والتعليم، إنه رام ابني اللي تعلم السنة الماضية في مدرسة في كرمائيل صف رابع، وبدل ما ينتقل للصف الخامس نفس المدرسة، إجا قرار من مكتب التربية والتعليم لازم ينتقل على مدرسة كفر سميع، كأنه لأنه بسبب أنه طالب درزي والمدرسة اللي المتقيمة له هي المدرسة بكسر سميع، والرفض والإشي إجا أنه حساب شو مصلحة الطالب، شو مصلحة الطفل، ليش القرار يكون قرار متحيز وقرار أنه بس لأنه طالب غير يهودي لازم يتعلم في مدرسة غير يهودية. هذا هو
1: اللي أدي صلم بكرمئيل.
2: رامي تعلم من السنة الماضية في كرمئيل، هذا مسلول المخوننين أنه بيسووا الامتحان في صف ثالث وبيبدوا يتعلموا في بيت سفر المخوننين مدرسة لموهوبين في صف الرابع. رامي تعلم صف الرابع كله في مدرسة مدع بداعة في كرمئيل، وكان لازم يبدأ السنة هاي السنة الثانية له في المدرسة، وإحنا طلبنا أنه نسجله كمان مرة في المدرسة، تقدمنا توجهنا للمدرسة وقالوا لنا لا، القرار من وزارة خنوخ أنه لازم يطلع على مدرسة ثانية.
1: أخ خليل، قداش عدد الطلاب من المغار اللي بتعلم مدرسة بكرمئيل؟
2: أنا مفكر أنه ما يقارب 20، 15، 20 أنا أعتقد. طلع أخي وعزيزي، أنا أخته لرام كمان قلت في المقدمة تبعت البرنامج، أخته كمان تعلمت في مدرسة في كرمئيل. طبعا التعليم تبع طالب غير يهودي في مدرسة يهودية فيه له سيئات وحسنات. من منظوم الحسنات اللي احنا شايفينها انه الطالب يتعلم المبادرة، يتعلم القيادة،
1: التمكن ربما من اللغة العبرية، ايضا
2: اللغة العبرية اللي هي احنا بنشوف كل سنة عم بتقدم، نعرف ان اللغة العبرية هي بيقولوا صفاء عبريت بشخيكا، واحنا بدنا نجرب نعود الطلاب في بتوي في العبراني بقول لو تيو تم ازارة نخوت. وشو عم بيسووا هون مسراد التربية والتعليم هو في الضبط هدم هاي الأسس وهاي الأشياء اللي نقدر نسويها. الموهبة لا توافية لها، الموهبة لازم تكون تأفشر الطالب يتعلم وين قدراته وين هو بده وشي مصلحته.
1: طب أخ خليل، لما بيجي قرار، هناك ادعاء أنه قرار تعسفي من طبعا مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم، برأيك شو الأسباب، شو اللي خلاها تتخذ القرار؟
2: بعرف شو السبب، بعرف أنه أكيد مش مصلحة الطالب، أكيد مش مصلحة الطالب، لأنه مصلحة الطالب هو فوقي أي قرار تكنوقراطي أو بيروقراطي. مصلحة الطالب هي إنه يتعلم وين هو بده وين إيش ممكن يفيده. مصلحة الطالب إنه يكمل في مرحلة أو في مدرسة اللي بدي فيها مشوار ونفذ فيها السنة الأولى. مصلحة الطالب إنه يطلع من، كيف حكينا من قبل شوي، إنه يطلع من إزار النخوت يروح ويجرب أشياء جديدة.
1: نعم.
2: شو السبب تبعها بعرفش.
1: نعم.
2: أكيد مش مصلحة الطالب.
1: وضحت الصورة خليل أيوب المغار، سنتابع هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن، شكرا لك طبعا على المداخلة، ينضم إلينا الآن دكتور ثائر قزل رئيس بلدية المغار. أهلا دكتور ثائر.
3: أهلين فيك وفي كل المستمعين، يعطيكم العافية.
1: دكتور ثائر، يعني خليل ما قال شو الأسباب اللي أدت لمثل هذا القرار من أورنا سمحون، أنت كرئيس بلدية قمت بالتوجه إن كان لأورنا سمحون أكثر من مرة وأيضا لوزير التربية والتعليم، شو الرد وشو فهمت الأسباب اللي أدت لمثل هذا القرار؟
3: بداية إحنا نتفهم كل أولياء الأمور اللي عبروا عن استياءهم والجظة اللي صارت أثر القرار بنقل الطلاب، والحق معهم هذا قرار غلط لم نوافق عليه ولم نكون شريكين به، وهو أشبه باتفاقية بين عدة رؤساء بلديات والوزارة لترتيب بعض الوظائف لعدة معلمات في مركز الشمال، فهنا شافوا التوظيفات وما شافوش الطلاب. نحن نتحدث عن فئة من الطلاب المتفوقين والمتميزين الذين بحاجة لخدمات مميزة بخذوها في مركز المحننين في كرمئيل حد اليوم. فأنا توجهت في رسالة شديدة واضحة لمديرة اللواء أورنا، للمفتشين، للوزير اللي بعده ما رجع ليش، هو وعد إنه مرتين يرجع، ولهيك قررنا حاليا ما نبعثش طلابنا للمركز الجديد، إضافة أنه طبعاً فيش تمويل لهذه السفريات اللي ممكن تكلف أكثر من مليون شيكل. ولكن الأسوأ من هيك أنه أنا بشوف لأول مرة تنفيذ لقانون القومية، هذا اللي عم بصير اليوم في أرض الواقع، فصل الطلاب العرب والدروز عن اليهود في كرمئيل، بقولها في اللغة العبرية، هو حك هو يسوم لحوك هاليقوم. كل واحد عنده ضمير بيقبلش في هذا الشغل، إن كانه درزي ولا مسلم ولا مسيحي ولا شركسي ولا يهودي. كل صاحب منصب يلي عم بسمعنا

0: مفروض يشعر أنه بلشوا ينفذوا حوكها اليوم على أرض الواقع. للأسف هذا قرار قاسي،
1: وطلاب المغار هن الضحية في هيك قرار تعسفي.
0: طلاب المغار هن الضحية. تخيل عزيزي أنه طالب متفوق من المغار في جيل 10 سنين لازم يفيق الساعة 5:30 الصبح لأنه في ما يسمى إسوف تلميديم أو لم جميع الطلاب أكثر من 40 دقيقة وسفر 50 دقيقة عشان ابنك يبلش تعليم 8:15 أو 8 في المدرسة، بده يفيق على 5:30. ما شافوش الطلاب، ما شافوش الأهالي، ما شافوش الأمهات، شافوا بس إرضاء بعض الرؤساء واتفاقية. للأسف، نعم بقولها في كل صوت واضح، للأسف كل وزارة المعارف حاطة إسا راسها في الرمل وبدهاش تسمع الحقيقة. نتأمل منكم توجهوا الضغوطات، ترفعوا صوتنا، تناشدونا وتساعدونا، وإحنا اليوم رح نقدم اعترام هليت، استدعاء فوري لإيقاف كل هاي المهزلة التربوية.
1: مهزلة تربوية، ومش هاي الثقافة ومش هاي التربية اللي كنا بدنا نعطيها لأولادنا. كيف أنت بتقول؟
0: تخيل أنه أنا عندي مركز متفوقين ببعد 12 دقيقة عن البلد وبيجبروني أسافر ساعة، بالرغم من أنه يحق لأولياء الأمور اختيار المركز التعليمي والمركز، ولكن القساوة الموجودة في لواء الشمال وفي وزارة المعارف ما شفناش أكثر منها، وهي تطبيق مجحف لما نعيشه في الفترة الأخيرة، وواضح ولازم نقولها في صوت عالي. إحنا ما حدا عملنا منيحة في هاي البلاد ولا في هاي الوزارات، هاي الخدمات اللي بنأخذها لأولادنا ولبناتنا ما حدا عملنا منيحة. طلاب المغار مثلهم مثل طلاب القدس ومعلي أدوميم والمغار وكل بلد ثاني. لهيك احنا منتوقع منكم رجال صحافي وإعلام تساعدونا نوصل صوتنا أكثر، لأنه في رسائل شديدة اللهجة وصلتنا وإحنا بعدنا ما نشرناهاش، وإذا احتاج الأمر رح ننشرها. لا يعقل إنه طالب يتعلم صف رابع خامس في مدرسة تيجي تدخله دانق لك صف رابع، مش عارف شو أنا القانون اللي كان موجود هون وشو فكروا في هاي اللحظة.
1: وضحت الصورة، ما فيش أوضح من هيك دكتور ثائر، وطبعا نحن ننتظر الرد من وزارة التربية والتعليم، وسيكون هناك متابعة بطبيعة الحال لهذا الموضوع المهم لطلابنا. شكرا لك على الطرح وعلى التوجه دكتور ثائر قزل رئيس بلدية المغار. شكرا عزيزي،
0: يعطيك العافية. شكرا لك لكل المستمعين.

0: والآن نريد أن نذهب إلى هذه التطورات في قضية أمنية تتعلق بالنطق بالحكم بملف أمني في المجتمع العربي، ونتحدث طبعا عن المحكمة المركزية في حيفا التي حكمت على الشاب باسل عباهري من مدينة عرابة البطوف بالسجن، نتحدث عن 12 عاما. حول هذا الموضوع انضم إلينا ورد قراقرة. أهلا ورد.
1: أهلا بك فرات وبجميع المستمعين. نعم فرات، يعني قبل قليل أو قبل دقائق انتهت جلسة النطق بالحكم بحق الشاب ابن مدينة عرابي والأسير باسل عباهري والذي يبلغ من العمر 25 عاما. المحكمة المركزية في حيفا نطقت بالحكم بأكثر من 12 عاما بحق هذا الأسير بتهم أمنية مختلفة. نتحدث فرات أن قرار المحكمة بالسجن الفعلي لمدة 12 عام، نتحدث هذا القرار جاء بعد تحقيق دام عدة شهور وتم اعتقال باسل عباهري خلال العام الماضي أو قبل أكثر من عام ونصف تحديدا. في هذا الملف تم اعتقاله من داخل منزله في مدينة عرابي ومن ثم اقتياده إلى التحقيق وتثبيت لوائح الاتهام الأمنية بحقه. نتحدث عن هذا الملف، كان هناك مداولات وجلسات محاكم طويلة. جلسة النطق بالحكم التي يعني والنطق بالحكم الذي صدر اليوم بحق باسل عباهري كان من المخطط أن يكون خلال شهر السبعة الماضي، أي نتحدث قبل أكثر من شهرين، لكن بسبب الأمراض التي انتشرت في داخل السجون والتي يعني كان هناك خوف من أن يكون هناك عدوى، ونتحدث عن أن على أن الأسير عباهري كان قد أصيب بتلك الأمراض.

0: التي انتشرت
1: نعم
0: داخل السجون، تم تأجيل
1: نعم
0: المحكمة شهرين، ونتحدث عن
1: نعم
0: هذا أي اليوم، والحكم الذي صدر هو 12 عاما
1: وضح
0: بتهم أمنية صدرت بحق باسل عباهري الذي يبلغ من العمر 25 عاما من مدينة
1: وضحت
0: عرابي.
1: الصورة،
0: إليك
1: وشكرا
0: فرات.
1: جزيلا لك. نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
4: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الاصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
7: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.

0: اللب كب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: نداء أخير للمسافرين عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق شراء آمن سهل وسريع عملات أجنبية بدون عمولات سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027 آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026 اتصلوا الآن 04-999-4888
5: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر لكن الحقيقة غير هيك كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة إذا أنت أب ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت وإذا أنت ابن في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح مش رن التليفون تحمل خبر موجع الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق ورا كل رقم بيت وعائلة وكرسي ضل فاضي خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق على الطريق
3: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق
2: المنتصف مع فرات نصار
6: عدنا إليكم من جديد نجحت في الأردن عملية زراعة كلى للشاب محمد نادر النمورة من الخليل بعد أن تبرعت له الوالدة بإحدى كليتيها في قصة إنسانية تجسد أسمى معاني التضحية والعطاء تنضم إلينا أم تامر سامية نمورة أهلا بك أخت سامية
7: أهلا بك أكثر
6: تستمر الأم في العطاء

0: مرة ثانية من أول الحرب عبدت وقفت حرب غزة، وقفت الكلية وبطلت تشتغل وبقى يغسل. الوقت الأوقات الأخيرة هذه تعب كثير ابني، بقى يغسل من رقبته ومن صدره تعب زيادة. خلص قررت أني أعطي كليتي والحمد لله، هينا طلعنا على الأردن وعملناها وصرعت له الحمد لله رب العالمين.
1: وضعك وضع منيح الآن؟ إسا وضعك أحسن؟
0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد شكر لله، وأشكر الطاقم الطبي مستشفى التخصصي على رعايتهم لنا. يعني بالفعل هم قاموا بالواجب والزيادة معنا الحمد لله. دكاترة يعني أكفاء، الدكتور أيهم حداد، الدكتور وليد سعيد، الدكتور عبد الكريم الزتاوي، ألف شكر لهم، الطاقم الطبي كامل من تخدير وممرضين، ألف شكر لهم.
1: العملية كانت مبارح متامر؟
0: مبارح الصبح قوتوني أنا قبل وبعدين ابني، شالوا الكلي وعطوها له الحمد لله. وبعد يعني ما فيش زمن عطول قال الدكتور استجابت الكلي الحمد لله واشتغلت عطول الحمد لله رب العالمين.
1: عمليا يعني هذا القرار بالذات الأم أم تامر أول ما تصل لمثل هيك إشي على المحل، القرار بيكون بدي أمنح ابني الكلية وبدي أمنحه حياة.
0: صح صح، الأم بتفتي ابنها بروحها مش بس كلية وإش زي الحمد لله، لو طلب عيني أو قلبي بعطيهم لأبني الحمد لله.
1: يعني هاي الإنسانية وهذا العطاء أكثر يعني من هو موجود في البشرية يمكن أن يمنحه هو الأم. بتوافقيني أكيد على قدرة العطاء الموجود لدى الأم والاستمرارية بالعطاء، مش فقط لما يكون ولادة أطفال إنما وصولا لكل مراحل الحياة.
0: الأم قد ما يكبر
1: إذن
0: قد ما يكبر يعني قد ما يصل عمره وظل تشوفه ابنها طفل هالظلم واللي مدلل ما بتحس إنه كبر صار يعني كبير، وظل غلاوته هي حتى بالزيت غلاوته.
1: الحمد لله على سلامتك وسلامته، نتمنى لكم حياة كلها صحة ونجاحات. أم تامر شكرا لك.
0: العفو، شكرا لك، شكرا على الصبر.

0: هذه الفقرة برعاية بنك أبو علين، بنك المصالح التجارية، ببادر كمان لمصلحتك.
1: ونستمر مع هذه الفقرة، ونتوجه هذه المرة إلى رئيفة نصار، مديرة القسم التجاري في بنك العمال فرع الناصرة بزنس. أهلا بك رئيفة.
2: أهلين فرات، يعطيك العافية.
1: بالأمس سلطنا الضوء على الموضوع، اليوم بدنا نروح على قضية المراحل اللي فيها المصلحة بتشعر أنه مرافقة البنك ممكن تعمل الفارق الأكبر بالأساس.
2: المصلحة طبعا، مرافقة البنك للمصلحة هي مهمة بكل مراحلها، من مرحلة اللي هي بتبلش فيها للتطور لإلى كل مراحل بحياة المصلحة. البنك لازم يكون جزء لا يتجزأ منها، وكل إضافة بيعطيها البنك هي بتساعد صاحب المصلحة.
1: طب إلى جانب التمويل والائتمان الموجود، شو الأدوات أو الحلول اللي ممكن تساعد صاحب المصلحة أن يتطور ويصير عنده نمو بمصلحته؟
2: الإدارة المالية الصحيحة هي ما بتعتمد بس على الائتمان من ناحية البنك، في أهمية كثير كبيرة لإدارة التدفق المالي، التدفق النقدي، وسائل الدفع والتحصيل، الأدوات الرقمية، التخطيط للاستشارات، وإدارة النشاط المالي اليومي بكفاءة. في كثير مرات مجرد وجود شخص مهني حدك ممكن تتشاور معه بيعطيك كثير شعور بالأمان بأنك تتقدم بكل خطوة تخطوها بالمصلحة.
1: طب عمليا اللي بيسمعونا اليوم من أصحاب المصالح، شو رسالتك لهم؟

0: هن شو بتقولي لهم عساس هن يلجأوا للبنك، يلجأوا دائما للبنوك ويلاقوا فيهن هن البنك فيه هو السند لإلهن؟
1: إنه بحب أقول لكل أصحاب المصالح، حتى أي حدا اللي عم بفكر إنه يبلش بمصلحة جديدة، إنه إحنا دائما معكم، بس أنتوا كمان إحكوا معنا حتى لو الأمور ماشية كثير منيح، مش لازم نستنى تصير في مشكلة. إذا عندكم فكرة أو خطة أو عم بتفكروا بالخطوة الجاي، تعالوا نحكي معها، نحكي عنها من قبل. أحيانا أفضل وقت للتخطيط هو تحديدا لما المصلحة بتكون ناجحة وعم تكبر، فإحنا دائما موجودين هون عشانكم.
0: طيب، وهذا الأمر واضح. بدنا نشكرك كمان مرة رئيف نصار مديرة قسم التجاري في بنك عمال الناصرة، شكرا لك.
1: شكرا لك فرات.

باك تو بلاك. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. في الإعداد والتحرير عزمي دريني، في التنسيق والإنتاج ميسى عساف، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، في تطبيق ناس مصبصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الألترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
1: عريس مضغوط؟ المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم؟ فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
2: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
3: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا قليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا قليل، هندسيون وأكثر بكثير.
6: نحن طبخين يوم قدام سوبلين كاريرا.
7: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: الأخبار من راديو الناس. أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أكد رئيس مجلس عيلبون المحلي والقيادي في الجبهة سمير أبو زيد سحب ترشيحه للمركز الثاني في قائمة الجبهة لانتخابات الكنيسة، وهو الموقع الذي كان مطروحا أن يشغله خلفا لجعفر فرح، وذلك قبل ساعات من الاجتماع المرتقب لمجلس الجبهة مساء اليوم، حيث من المتوقع أن يعقد مجلس الجبهة القطري في مدينة شفا عمر جلسة استثنائية للتصويت على سحب أو تثبيت ترشيح جعفر فرح على المقعد الثاني في قائمة الجبهة وسط حالة من الاحتجاج الداخلي والأزمة المتصاعدة التي يشهدها الحزب. ناشدت لجنة الوفاق الوطني حزب لكلنا مكان ورئيسته المشاركة رولا داود عدم خوض انتخابات الكنيسة المقبلة، داعية الحزب إلى مواصلة نشاطه السياسي والميداني والعمل من أجل إسقاط حكومة اليمين بدل خوض الانتخابات بقائمة مستقلة. يأتي ذلك بعد أن وجه عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية رسالة إلى قيادات أحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، دعوا فيها إلى فتح المجال أمام انضمام حزب كلنا مكان إلى القائمة المشتركة. يأتي ذلك حيث تقدم الأحزاب والقوائم التي ستخوض الانتخابات العامة قوائم مرشحيها والأحرف التي ستترأسها إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ اليوم ويوم غد الثلاثاء. قرر رئيس حزب عتمة يهودية إيتمار بن غفير عدم منح وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان مقعدا مضمونا في قائمة حزبه للكنيسة. من جانبها قالت ماي غولان إن بن غفير قد عرض عليها مقعدا مضمونا ورفضت هي ذلك، مضيفة أنه حان الوقت لأخذ استراحة من العمل في الكنيسة. عثر الجيش الإسرائيلي على مركبة منفذ عملية الطعن قرب بلدة أسرين شرق نابلس، وكان المنفذ قد حاول طعن عدد من الجنود قبل أن يطلق قائد اللواء النار عليه ويقتله. وبحسب التقرير الإسرائيلي فإن المنفذ وصل بمركبة إلى المنطقة وترجل منها قبل أن يطعن إسرائيليا كان في المكان عدة مرات ويصيبه بجروح خطيرة. فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا اليوم السجن لمدة 12 عاما على الشاب باسل عباهرة من مدينة عرابي في أعقاب تقديم لائحة اتهام أمنية بحقه وإدانته في حزيران يونيو العام الجاري، وكانت النيابة العامة قد طلبت من المحكمة فرض عقوبة تتجاوز 25 عاما إلى أن المحكمة قررت فرض عقوبة أقل مما طلبته النيابة. حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباء في الولايات المتحدة من استهداف الأصول الإيرانية، مؤكدا أن أي ضربة ستقابلها ضربة مضادة. وردا على منشور لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيكزيث قال قالباء في أن سلسلة إنتاج النفط والغاز في المنطقة مترامية الأطراف ومكشوفة، وأن شركات النفط والغاز الأمريكية العاملة عبر هذه المياه والمنشآت تشارك في حالة الانكشاف نفسها. أفادت الخارجية الإيرانية بأن المفاوضات مع عمان وصلت مراحلها النهائية ويمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في مضيق هرمز. وقالت الخارجية الإيرانية أن وفدا قطريا قدم إلى طهران أمس في إطار مساعي الدوحة لخفض التصعيد، وأضافت أن الوفد القطري أجرى لقاءات جيدة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. وإلى أحوال الطقس، ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية ويكون الطقس حارا بوجه عام. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الحرف. هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية.
2: لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. في السنوات الأخيرة هيك عم نشهد تطور كبير يوصف بأنه

0: تطور ثوري في عالم الجراحة وتقنيات الجراحة، من المناظير إلى الجراحة الروبوتية، تغيرت إمكانيات العلاج والتدخل الجراحي. اليوم في حلقتنا من برنامج المختص المفيد رح نسلط الضوء على أمراض البنكرياس وأورامه. رح نتعرف أكثر على الأمراض، درجتها، حدتها، عوارضها، ونتحدث بشكل خاص وموسع عن الحالات اللي تستدعي تدخل جراحي وشو اللي بيجعل هاي العمليات مختلفة عن غيرها. على كرسي المختص يجلس دكتور صافي خوري، أخصائي جراحة عامة أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة. دكتور صافي أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك عزيزي بكل المستمعين.
0: دكتور، بداية إحنا هيك متعودين لما بشرفنا ضيف لأول مرة بنحب نسمع منك كيف بتعرف عن حالك، أبرز محطاتك الأكاديمية المهنية، وين أنت موجود اليوم، وليش اخترت دراسة مجال الطب؟
1: طيب، أنا الدكتور صافي عبد الله خوري، ابن قرية عبلين الجليلية الصغيرة. درست طب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بين سنوات 2004 إلى 2010. 2011 عملت استاج بمستشفى رمبم، وهناك بديت مسيرتي بمستشفى رمبم اللي كانت مسيرة لأكثر من 15 عام. فعملت التخصص بمستشفى رمبم، التخصص العالي، وكان عندي بس سنة واحدة اللي فيها جبرت أطلع على ألمانيا لحتى أعمل التخصص العالي في جراحة البنكرياس، ورجعت على مستشفى رمبم لحد بداية هذه السنة. بداية هذه السنة أنهيت عملي في مستشفى رمبم وانتقلت للمستشفى الإنجليزي. اليوم أنا موجود في المستشفى الإنجليزي بالناصري، مدير خدمات جراحة البنكرياس وأنابيب المرارة وأورام جهاز الهضمي. طبعا هذا الإشي أو هاي الخدمات ما كانت موجودة لحد ما وصلت للمستشفى الإنجليزي بالناصري، ما كانت من قبل، كانت كل المرضى عمليا يتم تحويلها لمستشفى ثاني إذا أجت على المستشفى الإنجليزي. بس الحمد لله من يوم ما صلي ما يقارب النصف سنة بمستشفى إنجليزي، فهاي المرضى بطلت في حاجة لتحويلات لمستشفيات أخرى، لأن إحنا بنقوم بهذه العمليات.
0: وصرتوا تعطوهن كل هاي الخدمات الطبية والصحية والجراحية. دكتور، ليش اختيار دراسة الطب؟ وبدي أسألك لاحقا على اختيار تخصص الجراحة، وكأنه إحنا من موقعنا بنقول يعني صعب نفسيا، بنحس انه صعب التعامل مع كل فكرة الجراحة، بس شو اللي بيشد الطبيب لهذا التخصص؟
1: صراحة حتى تصير طبيب لازم يكون في عندك سمات خاصة، لأن أنت بتحب مساعدة الناس أو الأشخاص بدون ما تفكر في مقابل عمليا. فكانت هذه واحدة من الأسباب الرئيسية اللي خلتني، لأنه كنت أحب أساعد الناس ولليوم بعدني بحب أساعد الناس. فواحدة من الأشياء الأساسية أو السبب الرئيسي اللي خلاني ودفعني أنه أتعلم الطب. بعدين لما تعلمت الطب ودخلت في أعماق الموضوع هذا، فصرت أبحث عن الأشياء اللي فيها تحديات كتير. فحتى لاحظت أنه بالجراحة العامة هي عملياً أنت بده يكون عندك مهارات، مش بس مهارات فكرية أنك تتعلم الطب، كمان مهارات يدوية طبعاً. لأنه الجراحة بتحتاج الإشي هذا. فرحت للجراحة العامة، فبالجراحة العامة اخترت كمان الموضوع الأكثر تعقيداً واللي هو جراحة البنكرياس. وهو يعني اليوم معروف أنه أكثر جراحات معقدة، لأنه فيها تحديات أكثر، وأنا إنسان بحب التحديات.
0: ورح أسألك هيك بشكل موسع عن شو التحديات في جراحة البنكرياس وفي هذا العضو، ولكن دكتور صافي كمان يعني صعب علي أنا من موقعي كصحفي وإحنا في راديو الناس هيك عم نسلط الضوء على هاي القضية عن قرب، صعب أبلش حلقة مع طبيب مختص بدون الحديث عن ما يحدث في الساعات الأخيرة، هيك حادثة مستشفى رمبم اللي مع الأسف الشديد بلشت بإدعاءات ضد طواقم طبية عربية سرعان ما تحولت لموجة واسعة غير مسبوقة من التحريض والاتهامات ويعني التشكيك وحتى تشويه إنسانية ومهنية وكفاءة الطواقم الطبية العربية. بدي أسمع تعليقك.
1: أول شغلة بشكرك أنك أعطيتيني الفرصة أنه نحكي عن هذا الموضوع، لأنه جدا جدا مهم. ففي لأي طبيب بغض النظر إذا كان عربي ولا يهودي وأم وين جاي، في حرقة بالقلب وشوية غصة، لأنه مهم جدا نحكي عن هذا الموضوع. يعني جهاز الصحة هو من الأجهزة القليلة أو يمكن الجهاز الوحيد الموجودين اللي عايشينه بسلام وأمان، وما فيه لا تمييز عنصري مبني على قومية لغة أو أي شيء تاني. بس لما تيجي مجموعة، وللأسف هاي المجموعة مش صغيرة، اليوم هاي كانت يمكن زمان مجموعة صغيرة، بس اليوم صارت مجموعة جدا كبيرة وعم تكبر شوي شوي، وعم تأخذ منصات هاي المجموعات المختلفة بمنصات مختلفة وبوفرة، وبتدخل السياسة العنصرية المتطرفة لحتى تزعزع من ثبات الجهاز الصحة اللي احنا عايشين فيه اليوم. فهي هدفها عمليا تعمل تقسيمات مختلفة وتحاول انه تزرع هاي التقسيمات او المجموعات كمان بجهاز الصحة. فاحنا من هذا المنبر يعني لازم نحاول نصدها باي امكانية. فعشان هيك عم برجع وبتشكرك انك اعطتيني المجال انه نحكي ونطلع على الاشي هذا.
0: لأنه بصير كتير خطير دكتور صافي.
1: صحيح.
0: يعني بداية نحن بنعرف أنه الطواقم الطبية العربية ومش بس الأطباء والطبيبات إني حجر أساس نسبة كبيرة عمود أساس في جهاز الصحة الإسرائيلية، وهي محاولة يعني التشويه والشيطني وكل موضوع يعني التعبيرات الخطيرة اللي عم نسمعها، ربط الهوية القومية للطبيب وأداء وأمانته المهنية، هذا يعني أمر غير مقبول.
1: إحنا وبكلمة نحن أنا بشمل الطواقم الطبية كلها، ممرضات ممرضين طبيبات أطباء وجميعهم كلياتهم، إحنا أكبر بكثير من أي مجموعة عنصرية فاشية ومتطرفة، لأنه إحنا أكبر بكثير من أنه يحكوا عنا محبلين بحلوكيم أو محبلين بلافان بعد ما كنا ملأخين بلافان قبل كم من سنة بعد جائحة الكورونا. إحنا أكبر بكثير، وللأسف بغض النظر وقد ما بتحاول أنك أنت ما تهتم بهذا الحديث، أنت بتنجبر أنك تحكي لأنك لازم تصدر لهدول الناس. على القليلة الطواقم الطبية عندهم رسالة سامية مشتركة مقدسة للجميع، وهي مبنية على احترام الإنسان كإنسان، ما في أي تأثير لا لقومية ولا لديانة ولا للون بشرة ولا لإسم ولا للغة على هدفنا ورسالتنا أن نقدم العلاج للمريض بغض النظر عن من وين هو جاي. أنا اشتغلت في رمبم أكثر من 15 سنة، أكثر من 15 سنة عالجنا عشرات الألاف مئات الألاف من المرضى، إذا كانوا مدنيين ولا جنود، إذا كانوا صغار ولا كبار، يهود عرب مسيحيين دروز إسلام، بغض النظر عن من وين هن جايين، ولا مرة كان التفكير شو اسم المريض أو شو ديانته هو جزء من العلاج أبدا، ما كان الإشي هذا، وهذا ما كان يأثر أبدا عن طريقة علاجنا للمريض. في نقطتين كمان زيادة بدي بس أذكرهن. واحد، سمعت انه ما بدنا نحكي باللغه العربيه في جهاز الصحه وبالمستشفيات،
0: مش مريح،
1: مش مريح. بس من جهه ثانيه يعني 40% من الطواقم هن عرب، فيعني شو بتتوقع مني لما بدي احكي مع زميلي مثلا اللي موجود معي اللي هو عربي، احكي معه باي لغه؟ بالصين يعني. يعني على مدار السنين تحدثنا لغات كتيرة، اذا كانت عربي ولا عبري، اذا كانت روسي ولا امهارت بترجمه، مرات كنا نستعين بجوجل ترانسليت لحتى هاي. اذا كان الهدف هو هدف سامي لحتى يعالج المريض او نوصل لفهم شو بيعانوا منه المريض ونقدم له العلاج اللازم، فمش لازم يكون هذه يعني عائق ولا نحكي عن الموضوع هذا.
0: صحيح.
1: ابدا.
0: صحيح.
1: النقطه الثانيه اللي سمعتها امبارح يعني قالوها بالعبري تصريح لي هيدتها رفقاء، يعني انا مش
0: تهويد
1: فاهم
0: تهويد مهنه الطب.
1: بالضبط، تهويد مهنه الطب. فانا مش فاهم هذا الانسان اللي ذكرت الإشي هذا، ما في جمله اكثر عنصريه حاولت تتطرق لها؟ يعني ما يعني جيبيها بصوره شوي سلسه، صوره بلاش.
0: لا بطلت دكتور، هاي صار السباق اليوم مين فعليا بيكون اكثر عنصريه.
1: وهذا اللي عم بيصير للاسف، عم بيدخلوا السياسي لقلب اكثر جهاز ثبات موجود، هذا الجهاز الوحيد اللي ضله آمن. صحيح. وثابت
0: وأكثر مهنة إنسانية. ومثل ما أنت قلت، ما بتطلع على مين الشخص وشو قوميته وشو ديانته. مع الأسف الشديد هاي محاولات ومساعي اللي هي مش جديدة، ولكن فعليا الموجة خطيرة جدا وغير مسبوقة. وأنا بدأ أشكرك على هذا الموقف دكتور، كتير كان مهم لإلي نبلش هاي الحلقة بهذا الموضوع. نرجع لتخصصك، البنكرياس من أصغر أعضاء الجسم، صحيح المعلومة؟
1: صحيح، هو من أصغر أعضاء الجسم بس تأثيره جدا كبير.
0: شو وظيفته؟
1: البنكرياس هو عضو جدا صغير، حتى وزنه يعني لا يتعدى 100 جرام، تخيل انت قديش هو صغير. بس موقعه داخل تجويف البطن هو جدا جدا معقد، هو موجود في الجزء الخلفي من تجويف البطن عمليا، ورايح بشكل افقي بتجويف البطن، وهذا بيزيد من تعقيده اكثر. ومن اسمه عادة لاربع اقسام لحتى يسهل علينا التعامل مع العضو هذا إذا وصلنا لمرحلة الجراحة لاحقا. فأنا مقسمه أربع أقسام: الرأس، العنق، الجسم والذيل. عمليا البنكرياس هو عضو فيه جهازين مختلفين، جهاز واحد اللي هو جهاز بسموه جهاز الاندوكرين اللي بيفرز فيه الهرمونات زي الإنسولين والجلوكاجون، وبتحافظ على توازن السكر وغيرها في الدم. الجهاز الثاني هو جهاز الإكزوكريني، عمليا في عندنا خلايا اللي بتفرز إنزيمات مختلفة للقناة الرئيسية للبنكرياس، بوصل الـ 12 وبساعد عمليا في عملية هضم الأكل وتفكيك الأكل لحتى نقدر يكون في عنا عملية امتصاص للأشياء المختلفة اللي بحاجة لها الجسم.
0: هل لأجل زي ما أنت قلت حجمه الصغير وأنه على الرغم من هيك مقسم لأقسام, هذا بيخلي الجراحة, ورح ندخل في موضوع الجراحة بشكل موسع, ولكن بيخليها أكثر تعقيد دكتور؟
1: جدا بيخليها أكثر تعقيد, لأنه إحنا لما

0: كان تدخل جراحي، في اختلاف جدا كبير بين إذا التدخل الجراحي هو برأس البنكرياس أو بذيل البنكرياس، لأنه برأس البنكرياس العمليات هي جدا معقدة، هي أكثر عملية تعقيدا بالجراحة العامة، بينما بذيل البنكرياس تعتبر عمليا عملية بعد معقدة بس مش بنفس المستوى التعقيدي إذا كان الإشي في رأس البنكرياس.
1: نعم. شو الحالات اللي بتستدعي تدخل من قبل مختص أو تدخل جراحي بما يتعلق بالبنكرياس دكتور؟ لأنه يعني إحنا ما بنسمع كتير عن أمراض خاصة بالبنكرياس، بنسمع عن أورام سرطانية بتصير في هذا العضو.
0: في كتير حالات أو أمراض اللي إحنا بنحتاج نعمل فيها تدخل جراحي لأمراض البنكرياس. المرض الأساسي اللي إحنا بنتدخل فيه أو نعمل تدخل جراحي هو أورام، بنحكي على سرطانات. في عنا أنواع كتير مختلفة من السرطانات في البنكرياس، أنا بحكي على ورم أليم، يعني ورم خبيث مش ورم حميد. وأكثر واحد دارج هو عمليا الورم اللي بيصير في قنوات البنكرياس، هذا أكثر واحد دارج، بيشكل حوالي 90% من الأورام الخبيثة في البنكرياس.
1: 90%؟
0: أكثر من 90% من أورام البنكرياس. نعم. في هناك أورام اللي هي نادرة كمان خبيثة في البنكرياس، وفي عنا الأمراض الثانية هي عمليا الأورام الحميدة، أو إحنا بنسميها باللغة الطبية التسيستوت، اللي هي عبارة عن أكياس فيها زي سوائل. في عنا حوالي 5 أنواع من هاي الأمراض أو هاي التسيستوت، اللي فيهن درجات مختلفة إن يتحولوا لكتلة سرطانية خبيثة في المستقبل. لهيك هذا بيحتاج لأنه يضل الإنسان في متابعة على مدار سنوات، يعني مش إنه متابعة تخلص بعد سنة سنتين، لا للأبد مجبور يضل في متابعة. ثلاثة هو الالتهابات اللي ممكن أقسمها التهابات مزمنة أو حادة. عادة بالالتهاب الحاد الغالبية الصحكة ما بتحتاج لا تدخل جراحي، أكثر من 90% منهن عمليا الالتهاب بمرق بعد 48-72 ساعة وكل شيء بيرجع كيف كان من قبل. بينما الالتهاب المزمن لحسن حظنا هو مش دارج عندنا في البلاد، وموجود أكثر في دول أوروبية اللي بيكون فيها استهلاك كحول بشكل مفرط.
1: أنا كنت أسألك عن علاقة أو الكحول بالبنكرياس.
0: فهناك في بهذا بأدي لالتهابات مزمنة بالبنكرياس، اللي عمليا كل مرة بصير التهاب بصير فينا في عنا زي بيسموها ندوبات بقلب العضو نفسه، والخلايا عمليا ما بترجع تفرز أو تشتغل وتعطي وظيفتها كيف كانت من قبل. والأخير هو عمليا صدمات، أحيانا ممكن يجي في عنا صدمات نتيجة حادث طرق، نتيجة حروبات مختلفة، طعن أو أشياء مختلفة
1: اللي بصير في ضرر على البنكرياس،
0: بصير ممكن يؤدي لضرر على البنكرياس ويحتاج لتدخل جراحي.
1: شرب الكحول دكتور، لأنه هاي نقطة هامة، أو الإدمان على شرب الكحول بضر بشكل مباشر في البنكرياس.
0: صحيح، أنا بحب أدمج مش بس شرب الكحول وإنما التدخين بشكل مفرط، لأنه هن عبارة مثلا على سبيل المثال في التهاب البنكرياس المزمن هن اتنين مع بعض بشكله ما يقارب 70% من السبب الرئيسي اللي بيعمل التهاب مزمن في البنكرياس. وبالإضافة هدول هن عبارة عن عوامل خطر اللي ممكن بيزيدوا من نسبة إنه الإنسان يصير عنده لا سمح الله مرض خبيث أو ورم خبيث في البنكرياس.
1: نعم. طب دكتور، يعني هذا التخصص مثل ما أنا ذكرت بالافتتاحية شهد تطور كبير بالسنوات الأخيرة، كيف غيرت التقنيات الحديثة تخصصكو، الجراحات اللي بتصير، هل تقلل من احتمالية حدوث تعقيدات معينة، بأي مراحل بتساعدكو؟
0: في الشك إنه جراحة البنكرياس يعني شهدت تطور جدا جدا كبير. أول عملية بنكرياس على اسم الجراح ألين ويبل انعملت سنة 1945. هاي العملية عمليا هي استئصال رأس البنكرياس، وهو أول واحد عملها
1: 1945. مش كتير زمان نسبيا يعني بعالم الطب ممكن
0: يعني بس هذا اللي احنا بتعرف اللي سجله أو اللي كتبه. فأول ثلاث حالات عملهن ألين ويبل ماتوا أول ثلاث حالات. فبعدين صار في شوي شوي تطور. التطور عمليا هو مش بس بالتقنية الجراحية أو بالجراح نفسه، لا، إلا بفهم المريض قبل خلال وبعد العملية. وطبعا هذا التطور صار بعالم الجراحة، عالم العلاج المكثف، لأنه كتير من المرضى بيحتاج يكونوا بالعلاج المكثف بعد العمليات، وفهم المرض والأدوية اللي لازم يأخذها المريض بعد العمليات عمليا. فهذا التطور خلى نسبة الوفاة خلال العملية أو بعد العملية نزل بصورة جدا جدا كبيرة، من أكثر من 50% ل 2% ل 1 ل 2% اليوم هاي العمليات. بس المضاعفات الثانية اللي ممكن تتطور للأسف ما تحسنت. يعني احنا بنحكي اليوم على ما يقارب 30 ل 50% من المرضى اللي بتمرق عمليات في البنكرياس راح يكون عندها مضاعف واحد أو اثنين على الأقل في الفترة اللي ما بعد العملية.
1: نعم.
0: عم نحاول انه ننزل هاي النسبه. للاسف بعدنا ما وصلنا اليوم لمحل اللي احنا نقول المضاعفات هاي نزلت. احنا بعدنا بنحكي عن اكثر من 50 سنه من قبل، بعدها تقريبا نفس المضاعفات
1: نفس المضاعفات نفس

0: نفس نسبة المضاعفات بالضبط.
1: طب دكتور صافي، لما بتقولوا للمريض انه بحاجة لتدخل جراحي في البنكرياس، في هيك يعني شعور انه الناس بتخاف، وتحديدا لما بنحكي عن البنكرياس، ليش؟
0: لا شك هاي اول شغلة، لانه كتير من المرضى بخافوا، كتير عندهم تساؤلات، لانه الأغلبية الصاحقة بتصير تقول طب يعني إذا يعني بقدر أعيش بلا بنكرياس، بقدر تقدر تستأصل. أنا بعرف إنه مثلاً لا، ممنوع تقرب على البنكرياس، تقرب على البنكرياس بموت. لا لا، هذه كلها معلومات خاطئة. التخوف تبع المرضى عملياً هي مش من العملية، إلا ما من المرض ذاته. يعني بالرغم من تطور كل الطب، خاصة بعالم الأورام المختلفة، إحنا اليوم بعدنا بنعرف إن ورم البنكرياس الخبيث هو من أكثر الأورام خبث. يعني بالرغم أنه كل شيء تطور، بعدنا اليوم إحنا بنعرف أنه سرطان البنكرياس هو جداً أليم ولئيم،
1: ومنقدر نقول هو من أكثر السرطانات القاتلة.
0: بالضبط، أكثر من السرطانات القاتلة. التوقعات أنه بسنة 2030 كمان 4 سنين، أنه يصير رقم ثاني بعد سرطان الرئة كسرطان قاتل، لما كان قبل 10 أو 15 سنة هو رقم 14. فتخيل انت الحده اللي عم بتزايد فيها الاورام هذه، والقديش هو قاتل وخبيث.
1: دكتور، كيف بتفسروا هذا التغيير اللي عم بيصير؟ يعني طبيا شو تفسيركم له؟
0: التفسير الوحيد هو انه للاورام الثانيه قدرنا نوصل لمحطات اللي نوصل للورم او بشكل اللي هو او بمرحله جدا جدا
1: مبكره.
0: بس بسرطان البنكرياس، واحد من الاشياء المهمه او اللي انا ما ذكرتها، انه موقعه بتاخد تجويف البطن بخليه انه بالبداية ما يعمل ولا اي اعراض. عادي، الانسان بيكون عايش طبيعي. كثير منهم بيعانوا من الم في الظهر، لا ولا شيء، ممكن صار حملت اشي غلط، عضلي او اشي، وبستمر هيك. وللأسف لما بيصير في عندهم أعراض بيكون صرنا بمرحلة متقدمة.
1: طب دكتور، فحوصات دورية، يعني هل في وعي أنه الناس تيجي تطلب؟ ليش كمان ما بيكون، يعني على سبيل المثال اليوم إحنا كمان بنقول قطعنا شوط كبير بموضوع سرطان الثدي لأجل هاي الفحوصات والفحص المبكر والميموغرافيا، لما عم نقول يعني عم يتصدر سرطان البنكرياس القائم وممكن يصير بعد 4 سنين في المكان الثاني، قلت؟
0: كقاتل.
1: طب ليش ما بيصير في قرار بانه يتحول لفحص دوري؟
0: ما فيش فحوصات معينه اللي ممكن تعطيك 100% نسبه انك تقول ما في ورم ولا في ورم. احنا بنحاول نلاقي الاشخاص اللي هن بخطوره عاليه عن باقي المجتمع انه يصير عندهم السرطان. هدول احنا بنحاول نلاقيهم، اللي الناس اللي عندهم مثلا طفرات جينيه مختلفه. احنا بنعرف انه مثلا الناس اللي عندهم طفرات جينيه لسرطان الثدي ممكن يكون كمان الشيء متصل في سرطان البنكرياس. فهدول الاشخاص احنا بنحاول نجيبهم ونفوتهم على مسار معين اللي كل سنه نعمل فيها فحص. حتى اليوم ما فيش عندنا فحص اللي هو جدا دقيق، يعني احنا بنتبع اليوم، وهذا جديد وزاره الصحه دفعته لهدول الناس اللي عندهم طفرات جينيه، انه كل سنه بعد جيل ال40 تعملهم فحص الام ار اي للبطن. بس هل فحص الام ار اي هو حساس جدا لحتى تمسك الورم ببدايته؟ أنا أشك.
1: مش لهي الدرجة.
0: لا.
1: ولأجل هاي الأسباب يوصف سرطان البنكرياس بأنه السرطان الصامت، لأنه مثل ما أنت ذكرت، مع الأسف لما بتظهر الأعراض بيكون صار في مرحلة متقدمة. طب وهون بتكون التدخلات دكتور فقط جراحية أو جراحية بالمرحلة الأولى مباشرة؟
0: لا، زي أي سرطان ثاني عمليا، كمان سرطان البنكرياس إحنا لما بدنا نشخصه بدنا نحدد هو وين موجود عمليا. فعنا 4 مراحل، المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. المرحلة الرابعة هي مرحلة اللي فيها ما في ولا أي تدخل جراحي، لأنه الورم يعني انتشر لمحلات ثانية. وللأسف الشديد أنا بحكيها، بديش أنا أخوف الناس، بس بهذه المرحلة الأشخاص بيروحوا لعلاج كيماوي، بس علاج كيماوي. اليوم صار نحكي عن إشي بيسموه إميونوثيرابيا أو علاج بيولوجي، بس بعد مش فايت في عالم سرطان البنكرياس. وهون مع العلاجات اللي بخدوها، للأسف احنا بنحكي على 9 أشهر 12 شهر،
1: يعني نسب النجاح كمان
0: للعلاج جدا واطي،
1: منخفضة.
0: وهذا اللي بخليه انه سرطان البنكرياس بيولوجيا جدا أليم. لما بنحكي على المرحلة الأولى والثانية، هناك في عنا إمكانية لتدخل جراحي بالبداية، مع انه اليوم في كتير ورقات علمية طبية اللي بتقول حتى في المرحلة الأولى والثانية لا، أعطيهن علاج كيماوي، شوف افحص كيف الورم بتجاوب مع العلاج الكيماوي من ناحية بيولوجيا، إذا كان الإشي منيح يعني بتاعده أو بقلص الورم فتروح لتدخل جراحي، إذا لا معناته الظاهر أنه التدخل الجراحي اللي كنت بنيه بالبداية ما كانش راح يساعده. بالمرحلة الثالثة هناك احنا نسميها مرحلة المتوسطة، بيكون عندنا ورم اللي هو متقدم موضوع.

0: انه في عندنا هناك اوعيه دمويه جدا جدا اساسيه لجسم الانسان بيقدرش يستغني عنها, اللي بنحاول نعطيه علاج كيماوي ونقلص الورم وبعدين نعمل تدخل جراحي.
1: ورح نحكي عن مراحل التدخل الجراحي ايضا, ولكن بعد هذا الفاصل القصير. المستمعات والمستمعين ابقوا معنا, فاصل ونواصل معكم.

وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
3: فرحتكم كملت فرحتكم.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
6: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: عدنا بعد الفاصل ونواصل في هذا العدد من برنامج المختص المفيد، نتحدث عن البنكرياس، جراحة البنكرياس وأورامه، ويرافقني في هذه الحلقة دكتور صافي خوري، أخصائي جراحة عامي أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة. عن جديد أهلا وسهلا فيك دكتور صافي. يعني كتير هيك أمور تحدثنا عنها قبل الفاصل، أجل وقت أسألك عن أساليب الجراحة اليوم وشو المتبع لما يؤخذ قرار أو يتخذ قرار التدخل الجراحي.
1: هذا بيتعلق بكتير أمور طبعا، من لحظة تشخيص المريض بورم أو بمرض اللي بحاجة لاستئصال، مهم جدا نعرف مكان الورم أو مكان المرض، هل هو بالرأس، هل هو بالعنق أو بالجسم أو بذيل البنكرياس عملية، لأنه العمليات مختلفة بين ما يسمى الرأس أو الذيل. بعد ما شخصنا المريض احنا بحاجة لنعمل كمان فحوصات تانية زي التصوير المقطعي السي تي سكان، مرات نحتاج لفحص الامراي، مرات نحتاج لعينة اذا ما كانش عندنا عينة من قبل، فحوصات دم. بعد ما نخلص كل هاي الفحوصات بنعمل زي ملتي ديسيبلينري تيم ميتنج، اللي هو عمليا زي جلسة من تعددية الاختصاصات اللي بيكون فيها جراحين أخصائيين، أطباء أورام أخصائيين، أطباء أشعة أخصائيين، لحتى نرجع على كل التيك تبع المريض ونقرر بفم واحد هل احنا بحاجة لاستئصال ولا لمسار آخر من العلاج. إذا قررنا بالنهاية انه بحاجة لعملية استئصال،

0: فعمليا المكان تبع المرض هو اللي بحدد شو العملية اللي بدنا نعملها. يعني إذا كان الورم برأس البنكرياس عملنا إحنا بحاجة لاستئصال رأس البنكرياس. لأجل مكانته برأس البنكرياس واللي بحيطه عمليا الاثني عشر، العملية هاي جدا معقدة لأنه في عنا كتير أوعية دموية هناك داخلي. والأوعية الدموية هاي بتغذي رأس البنكرياس والاثني عشر نفس الأوعية الدموية. فلهيك إذا احتجنا لاستئصال رأس البنكرياس عمليا بتكون عملية معقدة فيها استئصال رأس البنكرياس، اثني عشر، أنابيب المرارة، أحيانا جزء من المعدة، كيس المرارة، فهي بتصير عملية جدا جدا معقدة. عشان هيك حكيتك من قبل إنه هاي أكثر عملية تعقيدا بالجراحة العامة. إذا كان الورم بالجهة الثانية اللي هو بالذيل أو بجسم البنكرياس، فعمليا احنا بنروح بنستأصل غالبية الجزء هذا الذيل أو الذيل مع الجسم جسم البنكرياس، وهذا بيكون بالعادة مصطحب مع استئصال الطحال. بيكون مصطحب مع استئصال الطحال بس لأجل مقربة الطحال من ذيل البنكرياس، وبمر هناك الأوعية الدموية للطحال عمليا. هاي العمليات نقدر تتم بثلاث أساليب مختلفة. الإشي القديم اللي كنا نسميه الكونفنشنال اللي هو فتح عمليا، عملية بصورة فتح البطن. الثانية هي الادفانس لابروسكوبي اللي هي بالمناظير عمليا. والثالثة هي بالروبوتك سيرجري عن طريق الروبوت. هاي الثلاث أساليب المختلفة اللي احنا نقدر نستعملها في عمليات الاستئصال الذيل أو الجسم. اليوم غالبية العمليات، احنا بنحكي على الدول المتقدمة طبعا، بتتم عن طريق جراحة المناظير أو جراحة الروبوت. مش فتح.
1: لأنه كأنه هاي صارت طريقة أقل متبعة.
0: الفتح. العملية التقليدية القديمة هي أقل متبعة. بينما في رأس البنكرياس لليوم بعدنا احنا بنحاول ندخل جراحة المناظير والروبوت عشان تاخد مكانتها محل العمليات القديمة التقليدية. بس بعدنا مش واصلين لمرحلة انه هذا زي ما الطرف الآخر اليوم احنا متبع اكثر نعمل العمليات هذه بالمناظير او بالروبوت. برأس البنكرياس لانها معقدة جدا، فبعد مش ماخدة مكانتها انه هي هاي العملية اللي احنا متبعة نعملها.
1: نعم. طب دكتور، يعني لما بتقرروا على سبيل المثال استئصال جزئي أو الطرق اللي حكيت عنها طبعا نظرا لحالة المريض، شو الحظوظ بعد هيك لأنه يكون معافى في حالة أنه عم نحكي عن أورام، أنه ما يكون في كمان مرة خلايا سرطانية أو ورم سرطاني؟ كيف المريض بيقدر يساهم في إنجاح هاي العملية كمان؟
0: المريض أول شغلة بيقدر يساهم بأنه يكون معنوياته عالية ويكون إيجابي، أما الباقي بيكون على عاتق الطبيب. لأنه إذا المريض ما كان جاهز من ناحية اللي بسموها ميتابوليت، إنه يكون جسمه يقدر يوقف بهيك عمليات، فجدا مهم. إذا خسر بالوزن كتير بالفترة الأخيرة فمجبورين إحنا بالأول شيء نرفع له وزنه، نفوت طاقات أو سعرات حرارية على جسمه لحتى يقدر يوقف بعمليات عن هالشكل. مهم جدا، يمكن هاي أهم نقطة اللي حابب أحكيها، سرطان البنكرياس أو كل مريض شخص به سرطان خبيث بالبنكرياس راح يأخذ علاج كيماوي. مش مهم أي مرحلة إحنا بنحكي عنها، مش مهم أي مرحلة، كل مرحلة أولى ولا مرحلة رابعة كلهم بده يأخذ علاج كيماوي. ممكن يكون علاج كيماوي قبل، ممكن يكون بعد، ممكن يكون خلال أحيانا، بس كلهم راح يأخذوا علاج كيماوي لأنه العلاج الكيماوي هو الأساس بعلاج ورم خبيث في البنكرياس. زمان كنا نقول الجراحة هي الأساس، لا، اليوم العلاج الكيماوي هو الأساس، الجراحة هي مكملة. أو بناش نقول الجراحة مكملة، الجراحة والعلاج الكيماوي واحدة بتكمل الثاني. يعني حتى لو مريض شخصناه بالمرحلة الأولى أو الثانية وعملنا عملية استئصال، احنا طبعا نستنى الجواب النهائي للعينات، اذا في غدد لمفاوية وصلها المرض ولا فيش، قديش حجم المرض، لحتى نعرف قديش المرحلة بصورة دقيقة راح يحتاج علاج كيماوي. وحتى لو طلع الورم بصورة نظيفة وما بقي ورم ولا ما، لانه احنا اليوم ما بنحكي على ماكروسكوبيك ديزيز اللي هي يعني الاشي اللي احنا بنشوفه بالعين المجردة، احنا اليوم بنحكي على ميكروسكوبيك ديزيز اللي هي في عنا خلايا صغيرة هيك احنا بنعتبرها خلايا صغيرة احنا مش شايفينها موجودة بكل محل اللي لازم يتم علاجها.
1: نعم. طب المضاعفات دكتور، يعني احنا بنعرف كل تدخل جراحي ممكن يكون في له مضاعفاته، شو هي في هاي الحالة وكمان كيف بتحاولوا انكم تتجاوزوها؟
0: المضاعفات بتختلف إذا بنحكي على استئصال الرأس أو الذيل والجسم، لأنه بالرأس هي المضاعفات أكثر، بتكون مضاعفات أكثر، نحكي على 30-50% زي ما حكيت ذكرت قبل أنه يكون في عنا مضاعفات هناك. في المضاعفات اللي بتصير في المرحلة اللي ما بعد العملية مباشرة، يعني لما يكون بعض المريض في المستشفى عمال يتعافى، هاي المضاعفات ممكن تكون ناتجة لأنه إحنا عمليا بنعمل استئصال، فإحنا بيصير عنا تغيير مسار. يعني استئصلنا رأس البنكرياس مع الاثنى عشر، طب الباقي البنكرياس بده يفرز إفرازاته لوين؟ فاحنا بنجيب زي جزء من الأعماء الدقيقة ومنوصلها مع البنكرياس. نفس الشيء مع أنابيب المرارة. فأكثر مضاعفات شيوعا بعد هاي العمليات هو إنه يصير في عنا زي يسموها دليفا اللي هو
1: يصير في

0: خروق يعني
1: خروق في الوصلة هاي بين المصران والبنكرياس. لحسن حظنا الأغلبية الصاحقة أنه ما بيحتاج لتدخل جراحي تاني, بس ممكن إذا الإشي هذا كان جدا بغير من مسار المريض بعد العملية ممكن نحتاج لعملية كمان مرة عملية. ونفس الشيء ممكن يكون خروق بأي وصلة تانية, بأنابيب المرارة أو بالمعدة أو بالهاي. الإشي الثاني اللي ممكن يصير هو أنه يصير فعلا نزيف, وعادة النزيف اللي بيصير بعد هاي العمليات هو جدا جدا مخيف لإلي كجراح, لأنه إذا المريض عمال صار في عنده إثبات أنه عمال ينزف, فهذا ما أي طبيب أو أي أخصائي لازم يكون قلبه ينبض بشكل مش طبيعي, لأنه ممكن المريض أنت تخسره بأي لحظة. فلازم تحط ضلك قاعد قباله وتحاول توصل للإشي اللي عمال يعني مسبب النزيف.
0: صحيح. بس دكتور لحتى نوضح, لأنه هذا السؤال يعني مهم جدا في هذه المرحلة, إذا كنا عم نحكي عن التسرب أو عن النزيف, هل هذا بيقول أنه صار في يعني خطأ خلال العملية؟
1: لا أو ما بنقول أنه خطأ, لأنه هاي واحدة من المضاعفات اللي احنا أنا دائما لما بحكي مع المريض قبل العملية
0: بيكون عارف أنه ممكن تصير.
1: ممكن يصير أكيد. لأنه الجراح هو إنسان, هو ما عنده قوة عليا, احنا بنستخدم أجهزة مختلفة, إذا كان بالخيوط إذا كان بالأجهزة المختلفة, فأنا ما بعرف بهذا الخيط اللي استعملته هل كان في خلل من الشركة ولا لا. ممكن يكون في خلل أنا بعرفوش,
0: في وسائل مساعدة أنت بتستعملها.
1: صحيح, اللي هي وسائل مساعدة اللي بتصير. طبعا إحنا ما في جراح اللي هو بده يعمل هاي العمليات وبده يصير معاه مضاعفات, لأنه هاي المضاعفات بتأدي لقلة نوم عند الجراح, ما بيعرف ينام بعديها, بده يضل كل وقت يفكر ويهدس في المريض, وما بده يوصل لهاي المرحلة, بده إنه المريض يتعافى ويوصل بيته يرجع لعيلته سالم غانم زي ما بيقولوا. بس في أشياء اللي بتصير على الطريق اللي ممكن يكون مش متوقعة,
0: ولي مهم كمان المريض يكون عارفها قبل الدخول إلى غرفة الجراحة.
1: أكيد, هاي أهم الشغلات, هاي أهم الأشياء اللي لازم. طبعا كل حديث أو كل لقاء مع المريض قبل العملية, الشرح عن العملية راح يأخذ وقت كتير, لأنه هاي العمليات معقدة, فبدي كتير. هاي في مرات مرضى بتقولي لا خلص بديش أسمع. لا أنا بحب بديش, بديك تسمع, مجبور تسمع, لانه بدك تكون انت جاهز.
0: هذا جزء من الهروب من الواقع. هي بديش اسمع وانا متكل عليك وعلى ربنا. دكتور قبل ما اسالك على توصياتك, انا فكر كل واحد فينا مش بس انتو كاطباء, بسمع كتير مرات من ناس اللي بتتشخص بسرطان, ان كان بنكرياس على سبيل المثال, احنا عم نحكي من اكثر السرطانات القاتلة, وعم نحكي على انه عضو حساس والجراحة معقدة ومركبة. وفي ناس اللي بتقول تمام تشخصت, لا بدي جراحة ولا بدي كيماوي, واللي بده يا ربنا بيصير, وكأنه بتكون شايفة صورة كتير سوداوية وقاتمة. أنا بدي أسألك دكتور صافي خوري, أنت شو بتكون رسالتك لهدول الأشخاص؟
1: أنا رسالتي دائما أنه المريض هو جزء من كل قرار وكل نجاح لأي مسار بنختاره. ومع أنه ما حداش حكى عنها ومش مسجلة بالأوراق العلمية مختلفة, بس أنا بآمن أنه معنويات المريض لها تأثير كبير على شو المسار راح يكون أو يمر فيه المريض. وعم بشوف الإشي هذا وشفت الإشي هذا, إنه الناس اللي كانت معنويات عالية عم بمرقوا العمليات بصورة سلسة أكتر, سهلة أكتر, بينما المرضى اللي بتسلم بدهاش تسمع بدهاش
0: بيكونوا شايفين صورة جدا سوداوية,
1: فهذا ما بيساعدهم, هذا بس بيرجعهم لورا, هذا بس بيزيد من نسبة المضاعفات اللي ممكن تصير, بضلنا قاعدين بالتخت, بصير عندي التهابات في الرئات بالرئة, بصير عندي, هذا بس بيعمل إعاقة, لأنه البروسيس بعد العملية يكون سهل.
0: نعم. توصياتك دكتور صافي بما يتعلق بهذا الموضوع, احنا قلنا بضل موضوع البنكرياس شوي مخيف بالنسبة للناس, وحكينا كمان عن انه التشخيصات ما بتكون مبكرة مع الأسف.
1: صحيح, احنا ما في عنا, حكيت انه ما في عنا فحص معين اللي ممكن يكون جدا دقيق لحتى نقدر نتابع المرضى. في عنا 15% من الناس اللي بصير عندهم اورام او ورم خبيث في البنكرياس بيكون الاساس تبعهم هو الاكياس التستوت اللي حكيت عنهم. للاسف انا حاولت بالسنوات الاخيره انه اوصل رسالتي لاطباء العائله اللي موجودين, اذا صدفتوا هذا الاشي في اي فحص روتين عملتوه, ابعتوا الشخص للطبيب المناسب, لانه يمكن انت شفتوا انه هذا اليوم تمام, بس كمان 3 سنين هذا بصير سرطان إذا ما تبعنا. فحاولنا نوصل الرسالة هاي للأطباء, حاولنا نوصل هاي الرسالة للمجتمع نفسه, لحتى يقصد الطبيب المناسب اللي يقدر يتابع معاه, يقدر يشخصه بوقت, أو ممكن مرات اللي بتعرف المرحلة يتغير من قبل ما مرحلة اللي هي قبل السرطان للسرطان بتختلف كليا بين المرضى هدول عمليا. فلهيك راجع الطبيب المناسب المختص، مش اي طبيب بيعرف كل شيء. انا اليوم طبيب اخصائي جراحه عامه، اخصائي جراحه بنكرياس، بيبعثوا لي مرات تخطيط قلب، طب انا بعرفوش اذا فيش فيه نوبه قلبيه، عمل بتساعد مع زميل لي، ببعث له الصوره بقول له شو رايك انت في الموضوع، لانه مش تخصصي. اليوم الطب جدا تطور، تفرع كتير،
0: وكل شخص وتخصصه واختصاصه فعليا. دكتور، احنا بلشنا الحلقة بالحديث عن قضية هيك بتمثل الأطباء العرب، وبدي أختمها كمان إلى جانب الموضوع المهني اللي استفدنا منك كتير بما يتعلق بتفاصيله بقضية أخرى. اليوم عم نحكي عن آلاف الأطباء العرب، هاي حسب التقارير اللي ما زالت عم تتوالى وبتصدر، اللي هن أنهوا سنوات طويلة من الدراسة والتدريب ولكن بيواجهوا صعوبة بالاندماج بجهاز الصحة في البلاد، وهن في خانة يعني العاطلين عن العمل. كطبيب شاب، كمختص، كيف بتطلع على هاي الأزمة؟ واليوم إذا في حدا بيسألك بتنصحني أدرس الطب، شو بيكون جوابك؟
1: أول شغلة إحنا يعني هو إحنا بنحكيها بابتسامة خفيفة، بس هاي ابتسامة نابعة من حزن
0: طبعاً،
1: لأنه جدا جدا محزن الوضع اللي وصلنا له اليوم. إحنا عمليا بأنه آلاف الأطباء، أنت بتحكي على ما يقارب 4,000 في اليوم، بيحكوا ما يقارب 5,000 من أطباء طلعوا وتعلموا سنوات، مش سنة وسنتين، سنوات من حياتهم، سنوات من الدراسة الكثيفة والتعب لحتى بالآخر يحصلوا على لقب طبيب. بعد ما حصلوا على لقب طبيب، بتعرفي فرحة الأهل كانت اللي هي بتشوفيها
0: طبعاً.
1: فرحة الأب اللي بيفتخر في إنه ابنه طبيب،
0: ابني دكتور وبنتي دكتورة،
1: وعن جد يعني فيش يمكن أكتر من هيك شعور جميل. بتحول هذا خلال أسابيع لحزن، لإشي جدا جدا سيء، إنه ابنه مش عم بيلاقي وظيفة شاغرة للأسف. هاي واحدة من المشاكل اللي لازم أنا حسب رأيي ينحكى عليها باستمرار، لأنه من جهة إحنا بنحكي إنه في نقص في الأطباء، وظائف الأطباء، بس من جهة ثانية ما في، مش عم بعطوا هاي الوظائف، أو مش عم بعطوا التكانيم لحتى يشغلوا هاي الأطباء يدخلوهم. طب ليه؟ ما داموا في نقص، ليش ما منرجنش ندخلهم مش هدول الأطباء لعالم الطب؟ يعني أنا يعني اليوم كتير ناس من أقربائي من أصدقائي اللي بعتوا أولادين تعلموا برا، فأنا بقول لهم ولا شيء، خليه يخلص يكمل شغله هناك ما يرجع.
0: فعلا بتكون هاي نصيحتك انه
1: هاي يعني هاي كانت
0: اذا بتوفى او تنفتح له بواب.
1: هاي كانت نصيحتي لقريب لي مش من زمان، درس ابنه خلص، تخرج من ايطاليا سنه، قلت له خلي ابنك يستمر يتعلم يشتغل في ايطاليا لحتى ويعمل امتحان الدولي من ايطاليا، لانه لحتى يلاقي وظيفه ايش بده يعمل؟ بده يرجع لهون؟ ايش بده يعمل؟ بده يستنى في، انا بعرف في اطباء صار سنتين وثلاثه واربعه عم بيستنوا.
0: في كمان اطباء دكتور صافي اللي عم بيقولوا فعلي بشكل صريح جدا وواضح، هيك عم بتكون الجمله وانا اقتبسها، تدرسوش طب خارج البلاد. حاليا في تقريبا 9 كليات في البلاد اللي عم بتعلم، عدد الاطباء اللي عم بتخرج كبير، منظومه الصحه مش راح تستوعب اللي جايين من الخارج كمان.
1: بس من جهه ثانيه شروط القبول انك تتعلم طب في البلاد هي جدا صعبه،
0: تعجيزيه،
1: وفي ناس اللي عندهم حلم بحياتهم انه يصيروا طبيب، بس الظروف او الشروط اللي بحطوها ممكن تكون زي ما حكيت تعجيزيه. طب هذا حلمه، انا اخذ منه حلمه ليش؟ للشخص او للانسان هذا حلمه يكون طبيب، يساعد، عنده رساله بده يتعلم طبيب، مع انه بيعرف انه في صعوبات على الطريق، صعوبات ومطبات جدا جدا صعبه، بس هذا حلمه. طب انا اخذ حلمه هذا ليش؟ يعني انا واحد من الناس اللي درسوا بخارج البلاد، تعلمت في جامعه العلوم والتكنولوجيا الاردنيه، طب مستوى التعليم هناك جدا طبعاً. جدا صعب،
0: يعني قبل 10 و20 سنة كان الوضع مختلف، اليوم يعني أكبر دليل عم نحكي تقريبا على 5,000 طبيب وطبيب صحيح. اللي هني قاعدين في بيوتن.
1: وأنا بحكي لك على أرقام من إحدى المستشفيات بالشمال، من هون عندنا في الناصري، بآخر سنة كان في 8 وظائف شاغرة بأربع أقسام مختلفة، قدموا ما يقارب 300 طبيب عليهم. تخيل أنت 300 طبيب قاعد عاطل عن العمل،
0: 300 شخص قدموا على 8 وظائف،
1: طبيب قدموا على 8 وظائف، يعني هدول 8 وظائف دي روحوا لـ8 أطباء و300 و292 طبيب راح يكمل يكون عاطل عن العمل قاعد.
0: هذا بيقول الضغط كمان كبير، المنافسة بتكون كبيرة، مش جداً. يعني كنا نحكي على المنافسة بالقبول للتعلم، اليوم عم نحكي كمان المنافسة على كل وظيفة. شو نصيحتك؟ كيف نقدر نتجاوز هاي الأزمة دكتور؟
1: أنا عن جد ما في عندي حل أعطيك إياه إنه كيف ممكن نتجاوز هاي الأزمة. يعني
0: سو كأنه في إشي خاصه كمان بالسياسات، يعني إحنا بنعرف قديه في اكتظاظ، قديه في حاجة لأنه يكون في أكتر أطباء، تكنيم، ملكات مش عم تنعطى لأجل ميزانيات، بالوقت اللي فيه 5,000 طبيب عم بستنوا هاي الفرصة.
1: صحيح. احنا افتتحنا الحديث انه اذا بدخل السياسي في أيوة. في جهاز اللي هو نقي بنخربها، وممكن ممكن جدا، مش ممكن، انا يعني اجزم واقول يمكن متاكد انه في طرف سياسي دخل في هذا الموضوع اللي عم بحاول يصغر من نسبة الأطباء أو نشك الأطباء من طاقم العربي بجهاز الصحة.
0: صحيح. فبنرجع لأنه القضية اللي افتتحنا مع التحريض على الأطباء العرب واللي عم نختتم معاها 5000 طبيب تقريبا خارج

0: للطبيب المختص اللي بيفهم بهذا الموضوع.
1: المختص المفيد دكتور صافي خوري، شكرا جزيلا لحضورك. أخصائي جراحة عامة أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة، هذا كان موضوع حلقتنا لليوم، وتطرقنا أيضا لقضايا هامة تخص الأطباء والطبيبات العرب، الطواقم الطبية العربية في منظومة الصحة في البلاد. شكرا لكم على حسن المتابعة، على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة. الشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.

0: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: نحن طبخين يوم حتى سوقين كاريرا.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
5: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أكد رئيس مجلس عيلبون المحلي والقيادي في الجبهة سمير أبو زيد سحب ترشيحه للمركز الثاني في قائمة الجبهة لانتخابات الكنيسة، وهو الموقع الذي كان مطروحا أن يشغله خلفا لجعفر فرح، وذلك بعد ساعات من الاجتماع المرتقب لمجلس الجبهة مساء اليوم. من المتوقع أن يعقد مجلس الجبهة القطري اليوم في مدينة شفا عمر جلسة استثنائية للتصويت على سحب أو تثبيت ترشيح جعفر فرح على المقعد الثاني في قائمة الجبهة، وسط حالة الاحتجاج الداخلية والأزمة المتصاعدة التي يشهدها الحزب. تتوجه القائمة العربية الموحدة اليوم إلى القدس لتقديم قائمة مرشحيها رسميا لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، وذلك في اليوم الأول من فتح باب تقديم القوائم وبحضور جميع مرشحي القائمة. وتأتي الخطوة بعد استكمال الموحدة استعداداتها الانتخابية وترتيب قائمتها لتنتقل اليوم إلى المرحلة الرسمية بتسجيل المرشحين لدى لجنة الانتخابات المركزية تمهيدا لخوض المعركة الانتخابية المقبلة. ناشدت لجنة الوفاق الوطني حزب لكلنا مكان ورئيسته المشاركة رولا داوود عدم خوض انتخابات الكنيسة المقبلة، داعية الحزب إلى مواصلة نشاطه السياسي والميداني والعمل من أجل إسقاط حكومة اليمين بدلا من خوض الانتخابات بقائمة مستقلة، فيما وجه عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية رسالة إلى قيادات أحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، دعوا فيها إلى فتح المجال أمام انضمام حزب لكلنا مكان إلى القائمة المشتركة. قرر رئيس حزب عتما يهودي تيتمار بن غفير عدم منح وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان مقعدا مضمونا في قائمة حزبه للكنيسة. من جانبها قالت جولان إن بن غفير قد عرض عليها مقعدا مضمونا ورفضت ذلك، مضيفة أنه حان الوقت لأخذ استراحة من العمل في الكنيسة. فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا اليوم السجن لمدة 12 عاما على الشاب باسل عباهرة من مدينة عرابي في أعقاب تقديم لائحة اتهام أمنية بحقه وإدانته في شهر يونيو حزيران العام الجاري، وكانت النيابة العامة قد طلبت من المحكمة فرض عقوبة تتجاوز 25 عاما، إلى أن المحكمة قررت فرض عقوبة أقل مما طلبته النيابة.

0: عثر الجيش الإسرائيلي على مركبة منفذ عملية الطعن قرب بلدة أسرين شرق نابلس، وكان المنفذ قد حاول طعن عدد من الجنود قبل أن يطلق قائد اللواء النار عليه ويقتله. وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن المنفذ وصل بمركبة إلى المنطقة وترجل منها قبل أن يطعن إسرائيليا كان في المكان ويصيبه بجروح خطيرة. أفادت الوكالة اللبنانية بأن قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ عمليات تفجير في منطقة المنصوري. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان، من بينها مستودع لتخزين الوسائل القتالية، وذلك ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات ليلا باتجاه قوات الجيش في منطقة جبل علي الطاهر. حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة من استهداف الأصول الإيرانية، مؤكدا أن أي ضربة ستقابلها ضربة مضادة. وردا على منشور لوزير الدفاع الأمريكي قال قاليباف أن سلسلة إنتاج النفط والغاز في المنطقة مترامية الأطراف ومكشوفة، وأن شركات النفط والغاز الأمريكية العاملة عبر هذه المياه والمنشآت تشارك في حالة الانكشاف نفسها. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا بوجه عام. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كتير. فيش بعد راديو الناس.
3: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
4: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي. دايماً نسمع راديو الناس.
5: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
6: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
7: راديو الناس أحسن ناس عمي.
8: هيدا حكينا راديو.
9: تقريبا دقيقة. أنقوط يقدم كثير منا حين يشارك في فرح ما يسمى بنقوط كالمال أو الهدية أو قطعة حلي، ولكن قليلا منا من يعرف أصل هذه الكلمة. يقال في المعاجم نقط فلان فلانا، أي أهده مالا في زفافه أو عيد ميلاده أو غيرها من المناسبات السعيدة. ويذكر بعض اللغويين أن أصل الكلمة يعود إلى النوطة، أي الوصل والتعليق، كما تهدى الهدية لتصل بين قلبين فيقال نياط القلوب، أي أوثق ما يربطها. ويرى رأي آخر أن النقوط جاء من نقط الحلي، إذ كانت تعلق على ثوب العروس، بل هناك من يرجعه إلى زينة العروس نفسها، حيث كانت تنقط خدها فتهدى لتتزين. وهكذا، سواء أكان نقوط وصلاً أو زينة أو رمز مودة، فالمعنى باق، عطاء في لحظة فرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الألترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية ووقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل، إحنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.

0: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: نحن طبخين يوم عدم سوقين كاريرا.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمر.

0: مولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
4: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: وهاي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال: إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد، اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم 1 بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: نحن فتخين يوم أتم ثقلين كاريرا.
4: عريس مضغوط، المعزيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
5: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو
6: فرحتكو. سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وانت تهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
6: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل. نعم ب 200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع عرق الجامعات البريطانية العالمية: جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
6: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
7: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
8: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير.

0: فير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
2: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنتي ما تستني.
3: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
4: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
5: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
6: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
7: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 12 لبنانيا وإصابة 10 آخرين جراء غارتين جويتين استهدفتا بلدة كف الرمان جنوب لبنان. وأفادت الوكالة اللبنانية بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عمليات تفجير في منطقة المنصوري. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان، من بينها مستودع لتخزين الوسائل القتالية، وذلك ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات ليلا باتجاه قوات الجيش في منطقة جبل علي طاهر. عثر الجيش الإسرائيلي على مركبة منفذ عملية الطعن قرب بلدة وصرين شرق نابلس، وكان المنفذ قد حاول طعن عدد من الجنود قبل أن يطلق قائد اللواء النار عليه ويقتله. وبحسب تقارير الإسرائيلية فإن المنفذ وصل بمركبة إلى المنطقة وترجل منها قبل أن يطعن إسرائيليا كان في المكان ويصيبه بجروح خطيرة. حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة من استهداف الوصول الإيرانية، مؤكدا أن أي ضربة ستقابلها ضربة مضادة. وردا على منشور لوزير الدفاع الأمريكي قال قاليباف أن سلسلة إنتاج النفط والغاز في المنطقة مترامية الأطراف ومكشوفة، وإن شركات النفط والغاز الأمريكية العاملة عبر هذه المياه والمنشآت ستشارك في حالة الانكشاف نفسها. أعلن رئيس مجلس محل علبون والقيادي في الجبهة سمير أبو زيد سحب ترشحه للمقعد الثاني في قائمة الجبهة لانتخابات الكنيست، وهو المقعد الذي كان من المقرر أن يشغله خلفا لجعفر فرح، وذلك قبل ساعات من الاجتماع المرتقب لمجلس الجبهة مساء اليوم. هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الجبهة القطرية اليوم في مدينة شفا عمر جلسة استثنائية للتصويت على سحب أو تثبيت ترشيح جعفر فرح للمقعد الثاني في قائمة الجبهة وسط احتجاجات داخلية وتصاعد الأزمة التي يشهدها الحزب. تتوجه القائمة العربية الموحدة اليوم إلى القدس لتقديم قائمة مرشحيها رسميا لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، وذلك في اليوم الأول من فتح باب تقديم القوائم وبحضور جميع مرشحي القائمة. ومن المقرر أن تقدم الأحزاب والقوائم التي ستخوض الانتخابات العامة قوائم مرشحيها إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية اليوم وحتى يوم غد الثلاثاء. ناشدت لجنة الوفاق الوطني حزب لكلنا مكان ورئيسته المشاركة رولا داود عدم خوض انتخابات الكنيسة المقبلة، داعية الحزب لمواصلة نشاطه السياسي والميداني والعمل من أجل إسقاط حكومة اليمين بدل خوض الانتخابات بقائمة مستقلة. فيما وجه عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية رسالة إلى قيادات أحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، دعوا فيها إلى فتح المجال أمام انضمام حزب لكلنا مكان إلى القائمة المشتركة. قرر رئيس حزب عتمة يهودية تمر بن كفير عدم منح وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان مقعدا مضمونا في قائمة حزبه للكنيست. من جانبها قالت ماي جولان إن بن كفير قد عرض عليها مقعدا مضمونا ورفضت، مضيفة أنه حان الوقت لأخذ استراحة من العمل في الكنيست. فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا اليوم السجن لمدة 12 عاما على الشاب باسل عباهرة من مدينة عرابة البطوف في أعقاب تقديم لائحة اتهام أمنية بحقه وإدانته في حزيران يونيو 2026. وكانت النيابة العامة قد طلبت من المحكمة فرض عقوبة تتجاوز 25 عاما، إلا أن المحكمة قررت فرض عقوبة أقل مما طلبتها. إلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا وعند المساء والليل يمسي الجو معتدلا وعادلا. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: رايق، هل قال لكم أحدهم أنا مش رايق؟ أو قلتم لأحد ما روق؟ ما أصل مثل هذه التعابير؟ وهل هي فصيحة أم عامية؟ يرد اللفظ إلى الجذر راقة بمعنى صفا. فإذا قلت لصاحبك روق يا رجل، قصدت أن تطلب منه الهدوء والصفاء النفسي. وإذا قلنا الجو رائق، قصدنا أن الجو صاف. والشراب الرائق هو الشراب المصفى، والرائق هو ما أكل أو شرب على الريق، لأنه يحصل فيه الصفاء أو يحدث في وقت الصفاء. ومن هنا جاء استخدام لفظ الترويقة للإشارة إلى الفطور أو إلى ما يؤكل في الصباح على الريق. والروق والرواق والرواق هو مقدم البيت أو سقف ممتد في مقدم البيت، والجمع أروقة. ومن هنا جاء معنى أروقة البيت أو القصر بمعنى ردهات، لأنها مساحات ممتدة في البيت بعيدة عن مركزه وضغطه. وبنفس المعنى يأتي تعبير أروقة الحكم أو أروقة المحاكم، ليشير إلى المساحات الداخلية في المباني الحكومية والتي يحصل فيها الكثير من المداولات ويلتقي فيها الأشخاص بعيداً عن القاعات المركزية وما تفرضه من ضوابط رسمية. والروق كذلك يعني الإعجاب، وراقني الشيء يروقني روقاً وروقاناً بمعنى أعجبني.
0: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معزيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
4: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
8: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
9: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
10: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
11: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
12: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإن

0: دهان أكفانير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
1: دهان أكفانير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا

0: اختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: نحن طبخين يوم قدام ثقلين كاريرا.
2: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: اللب يكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
5: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت أقابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله
7: قال لي ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
5: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: 103.3 107.8 FM برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل تنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة. معي أنا ناصر طه.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
6: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
7: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
8: خد حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
10: عارف لمين بدك تصوت؟
11: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
12: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات.

0: بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة منحافظ على صوتك وصوتك.
1: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال. بنك بيعرفك بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: دهانك بنير على حيط ام منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان ام منير،
3: دهانك بنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وإليكم العناوين. الجبهة تلتئم بعد ساعة للتصويت على سحب ترشيح جعفر فرح من المقعد الثاني. لجنة الوفاق الوطني تناشد حزب لكلنا مكان بالانسحاب من السباق الانتخابي. والحكم ب 12 عاما على الشاب باسل عباهري من عرابي بعد إدانته بتهم أمنية. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد من برنامج استوديو المساء، سنواصله لساعتين على الأقل في ظل التطورات التي قد تحصل في الجبهة التي تعقد المجلس اليوم في تمام السادسة. سنكون أيضا هناك من خلال زملائنا، ولكن أيضا سنعرج على آخر التطورات في الساحة السياسية. قبل ذلك نبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. رولا داود رئيسة مشاركة لحزب لكلنا مكان عن رغبة الحزب بالانضمام للقائمة المشتركة قبل فتح أو إغلاق باب تقديم القوائم لخوض انتخابات الكنيست. وجهت مناشدة أخيرة للقائمتين العربيتين تحديدا للمشتركة.
1: نحن نقدر نجيب أصوات جديدة، ولكن نحن بنقدر نجيب أصوات أكثر في حالة كان في تحالف مع قوائم عربية، وهو المطلب اللي احنا بنسمعه من الشارع واحنا بنصغي لناسنا. لهيك أنا يعني لحتى نوجه كذلك نداء أخير، الهدف من هذا النداء للقائمة وخاصة القائمة المشتركة، في هون تحالف اللي احنا ممكن نعمله اللي ممكن يزيد عدد المقاعد فعلا، يحط أمل أكبر بناسنا وبشبابنا وبصبايانا لحتى تتوجه لصناديق الاقتراع، لأنه شبابنا عم بطالب في سياسة جديدة وكذلك وجوه جديدة ووجوه شابة. وأعتقد لازم يكون فينا الإمكانية نحن نرتقي لوضع اللي فيه منحط مصلحة مجتمعنا أمام أي مصلحة تانية. إحنا دائما نعرف كمية المسؤولية وإحنا على قد هاي المسؤولية. إحنا ما أجينا لهون لحتى نعمل مغامرة فقط لهذه الانتخابات، إنما لحتى نقدر نبني حزب جديد قوي عربي يهودي من الناس وعشان الناس من الميدان. كل أمل إنه الأذان اللي عم تسمعنا تكون على قد هاي المسؤولية وتشوف شو الفرص الموجودة لحتى فعلا نقدر للانتخابات القريبة ناخذ أكبر كمية دعم أكبر كمية مقاعد.
0: سمير أبو زيد القيادي في الجبهة رئيس المجلس المحلي في عيلبون، طبعا عن اجتماع مجلس الجبهة وأيضا قرار ترشحه أو ترشيحه كبديل لجعفر فرح في حال استقال، ولكن هذا الحديث ما لنا معه كان قبل إعلانه، والحديث طبعا مع عن السيد سمير أبو زيد إعلانه هذا الانسحاب من الترشح.
2: جعفر مقدم هو استقالة خطيرة، فكانت هناك استماعات انه هو موافق او مش موافق، مع اني انا اتصلت مع جعفر قبل ما اروح على الاجتماع وبلغته انه بالطرح المتكامل انه انا ممكن اقدم ترشيحي، وطبعا اذا هو متنحي وكذا ترشيحي مستمر وكامل ووافق، وقال انا فعلا تعبان من هالوضع اللي فيه، ويعني خدت موافقته على الموضوع. وبعد الاجتماع بعد ما صار يعني التوافق علي

0: أنا زرته مع وفد وكان في ضيوف كمان هناك وبلغته بالاجتماع وبموقفي، وإحنا طبعا رفاق وأصدقاء، وعلى هيك قال لي انطيني المجال حتى أصل التقارير من المستشفى وأعرف حالي من ناحية صحية، هل بقدر أكمل أو بقدرش أكمل. المنتخب الدستوري جعفر فرح، أنا ما بقدر أجي يكون محل حدا اللي هو منتخب دستوري بأي شكل.
1: المحامي عمر خمايسي مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان عن تأجيل جلسة الحكم على المتهم بقتل المرحوم ديار العمري قبل لحظات من موعدها المقرر.
2: هذا الملف الأمر ليس سهل، يعني أنه الأم والخوات والأبو بيفوتوا في النفسيين وجايين على الجلسة ينظروا لقاتل يعني أغلى ما يعني يملكون كعائلة، ويسمعوا أنه عمليا مش بس جلسة عادية، هي جلسة اللي هي ما تسمى يعني بتغلق هذه الدائرة من يعني مسلسل الجلسات المطولة التي كانت في هذا الملف. فصراحة دائما ردة فعل يعني أبو ديار كانت يعني ما هذا التلاعب، يعني وأنا أتفهمه طبعا يعني بغضب قالها وتفهم العائلة وغضب على العائلة إنه تحضر حالها نفسيا يعني ليس من الأمس وإنما يعني من أسبوع وإحنا نتواصل مع العائلة.
1: نصير مشعل مراقب خطوط حافلات حدثنا عن الاعتداء الذي تعرض له من جانب مستوطنين.
3: مش تمام، يعني عيني بشوفش فيها منيح، ايدي يعني تحكي على كسرين فيها، تم اعتداء علي بطريقة وحشية جدا، يعني اشي مش معقول، يعني كمية العنصرية كمية العنف اشي لا يطاق، يعني كان الاشي كثير وحشية، لحتى انه تم استدعاء ان اروح تحقيق وروح التحقيق، المحققين بورجوا فيها اني كيف انا بدافع عن حالي كيف بنضرب قاعد، بحكي لي انت قاعد بتضرب، بحكي له اطلع على الفيديو منيح بتشوف اني انا ما مش قاعد بضرب انا قاعد بنضرب، كان بده يحاول قديش بيقدر انه يلبسني هذا الملف إنه أنا المعتدي أنا الغلطان أنا اللي بلشت أنا اللي غلطت كل هاي الشغلات.
1: علي خضر زيدان رئيس المجلس المحلي في كفر مندا عن عقد راية الصلح بين عائلتي زيدان ودراغمي في البلدة بعد خلاف دائم.
4: توصل البارحة إلى صلح نهائي وعقد راية الصلح بين عائلتي زيدان ودراغمي. كفر مندا تعتبر نموذج يحتذى به من ناحية الكظم الغيظ والعفو عن الناس والصلح، يعني الصلح كان بشكل سريع. احنا كفر مندا رغم انه كان في حادث قتل لشاب بشكل غير مشروع وغير أخلاقي، ولكن طبعا ضبطنا أنفسنا ربطنا جأشنا وغضبنا ومنعنا منعا باتا يكون أي تهور أو أي ردة فعل. هاي ما يسمى بفورة الدم بإعطاء شرعية لحرق بيوت وإلحاق ضرب الناس لم تستعمل عندنا بتاتا من اللحظات الاولى. احنا وضعنا يعني اليد على المبيض، امسكنا الامور، منعنا اي تصرف اللي يلحق ضرب انسان بريء. الحمد لله مرقنا هاي المرحله. بعد ذلك طبعا تم الكشف عن الجاني وتقديم لائحه اتهام ضده وقمنا بتكليف جهد صلح. هذا هو الحل الامثل في مثل هاي الحالات، يعني الدم لا يعالج بالدم والقتل لا يلاحق بالقتل.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: البداية من جلسة مجلس الجبهة القطرية، وهذه الجلسة الاستثنائية التي ستنطلق بعد أقل من ساعة من الآن في مدينة شفا عمر لبحث الأزمة الحالية في الجبهة وربما للتصويت على سحب أو تثبيت ترشيح السيد جعفر فرح في المقعد الثاني للقائمة التي ستخوض قائمة الجبهة ضمن القائمة المشتركة. الزميل وديع عوودي موجود في شفا عمر، مساء الخير وديع.
6: مساء الخير شيرين، أنت وكل المستمعين.
1: وصلت ولا لسه؟
6: طبعا أنا قاعد في مؤتمر العودي في انتظار التئام هذا المجلس، مجلس الجبهة وهو الجهة الدستورية المخولة الأكثر صلاحية في مؤسسات الجبهة. القاعة تنتظر الوافدين الذين يصلون تباعا بعد ساعة فيلتئم هذا المجلس ويتخذ قرارين هامين بالمختصر المفيد شيرين. الأول كما قلت تثبيت موضوع استبدال جعفر فرح أو إبقاؤه، والنية تتجه طبعا لاحترام توصية سكرتيريا الجبهة واللجنة المركزية للحزب باستبدال جعفر فرح بمرشح آخر في المكان الثاني لقائمة الجبهة. والقرار الثاني طبعا المصادقة على بديل، على ما فهمنا حتى الآن يوجد هناك مرشحان اثنان، الأول هو ساري خوري المسؤول عن
1: محامي ساري خوري
6: في شفا عمر، وكذلك الأمر الناشط ابن بلدة الرامي فاتن غطاس، وإن كانت هناك طبعا التقديرات تتفاوت بين احتمالية هذا وذاك، ولكن هناك مصادر في الجبهة تقول أن فاتن غطاس هو الذي سيكون خليفة جعفر فرح في القائمة الثانية.

0: بما يتعلق بالناحية الإجرائية شيرين، بعد ساعة سيلتئم ويبدأ ينطلق هذا المجلس مجلس الجبهة. الكلمة الأولى ستكون للدكتور شكر عواد رئيس الجبهة. هناك طبعا نواب لرئيس الجبهة الراحل عصام مخول، لم تنتخب جبهة حتى الآن رئيس. هناك أمجد شبيطة في الكلمة الثانية بعد الدكتور شكر عواودي، الأستاذ عادل عامر الأمين العام للحزب الشيوعي، وكلمة للقيادة الجبهة والحزب محمد بركي. بعد الكلمات الأربع سيفتح باب النقاش، عدد من المتناقشين نحو الساعة والنصف من النقاشات وربما تكون أقل من ذلك. وهناك طبعا بيان لزعفر فرح نفسه، كما فهمت المصادر مطلعة في الجبهة أكدت لراديو الناس أن الأمور تتجه بالاتجاه الإيجابي وأن الأجواء إيجابية، وهناك احتمال بأن يخفف جعفر فرح من وطأة هذا التوتر وهذا الاستكتاب وهذا السجال بأن يستبطن هذا البيان الذي سيتلوه على مسامع رفاقه في الجبهة نبأ سارا لبقية الجبهويين. وهناك على ما يبدو تفاهمات، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء سري رسمي، إنما هذه يعني تأكيدات
1: تكهنات ربما أو احتمالات.
0: ستكون الصورة واضحة بعد نحو ساعتين من الآن.
1: مفتوح وديع المؤتمر عمليا جلسة المجلس؟
0: حتى الآن الاجتماع مغلق، ولكن أنا دخلت هنا بصفة أن المؤتمر المجلس لم يلتئم بعد. نحاول أن نكون هنا لننقل الوقائع كما يحصل، أن نسمع ونرى بالعين والأذن، لأن نقل ذلك من مصادر أخرى يبقى أقل مصداقية مما هو طبعاً الحال عندما تكون المشاهدة مباشرة. نرجو أن تكون هذه خاتمة هذه التسجيلات في الجبهة، لأن المجتمع العربي ليس جمهور الجبهة والحزب فقط ينتظر الانتهاء من هذا المأزق من هذه المحنة كي تنطلق هذه الحركة الأم العمود الفقري للقائمة المشتركة لينطلق هذا القطار. المجتمع العربي ينتظر المزيد من الوئام، المزيد من الانسجام، لأن تحديات كبيرة بالمعنى الحقيقي للكلمة وليس بالشعارات فقط.
1: وديع من ناحية الحضور، المجلس الذي صوت في على القائمة في المرحلة الأولى تقريبا 1000 شخص، 900 شخص عمليا. اليوم متوقع هذا الحضور كوننا نتحدث عن جلسة استثنائية عاجلة في بحر الأسبوع؟
0: أنا موجود داخل القاعة الآن. عدد أعضاء مجلس الجبهة 960، وأنا قمت بعد بشكل أو بآخر لهذه المقاعد، تقريبا العدد متطابق مع عدد أعضاء الجبهة. من المتوقع أن تكون هناك مشاركة كبيرة كما هو الحال في اجتماع 16 أيار حينما انتخب مجلس الجبهة من انتخب لقائمة الجبهة لانتخابات الكنيسة. تحضرني من تلك الجلسة من ذاك الاجتماع في 16 من مايو أيار سليم، فيما صعد الرفيق جعفر فرح إلى منصة المؤتمرين بعدما أعلن عن تفوقه على المحامي شادي شويري بفارق 14 صوتا. استدعى زوجته، ولم أكن أصدق في سري أن هذا المشهد التاريخي سيكون فقط لشهرين، وأننا سنعود إلى ذات القاعة في محاولة لحسم هذا المأزق لهذا السؤال لهذا النقاش. هناك شيء إيجابي بهذا الموضوع رغم أن الأزمة ثقيلة وهي غمامة سوداء، ولكن في المقابل هناك حركة سياسية فيها حسم ديمقراطي تحتكم إلى رأي المندوبين من كل البلدات العربية الذين سيصلون شفا عمر وبدأوا بالوصول من رهط إلى فصوطة، وهذا أمر ينبغي أن يقال وينبغي أن يسجل طبعا. أن الاحتكام في نهاية المطاف هو للإرادة الجماعية، لإرادة الناس، لمندوبي الناس، لمندوبي هذه الجبهة الحركة التي ولدت من رحم الحزب الشيوعي الذي يعتبر من الأحزاب العربية التاريخية الأكثر عراقة نحو 100 عام ونيف في البلاد. ولذلك يعني بالحديث مع بعض المصادر، مع بعض الناشطين، مع بعض القيادات الجبهويين الذين وصلوا هنا مبكرا، استشعر أن هناك حالة من التفاؤل، حالة من الإيجابية، حالة من الثقة بالنفس، ويقولون إن يستذكرون الكثير من القصص والحكايات، منها مثلا حينما وقعت أزمة إيميل حبيب على خلفية البيرستروكا ونداء الإصلاحات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي فيل في حينه، هذا أن الحزب في تلك الهزة كان قد تفوق على هذه الهزة رغم أن إيميل حبيب شخصية أدبية سياسية مرموقة وله وزن كبير، ولكن مع ذلك يستطيع الحزب والجبهة أن يغلب المصلحة للمصلحة العليا، مصلحة الحزب، مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد حتى لو كان شخصية مرموقة وذات

0: زين أو شخصية وازنة. بكل الأحوال ننتظر ساعة
1: طبعاً. ساعة ودير سؤال آخر يعني يوم السبت كان هناك مظاهر مختلفة طبعاً اجتماع أصغر كان كونه للمركزي وكان في خارج الاجتماع نوع من الاحتجاج. اليوم يتوقع أن يكون هناك احتجاج أو دعم ربما يعني ليس بالضرورة فقط لجعفر إنما ربما يكون يعني موقف آخر.
0: لابد من وجود نقاشات ومألوف عادة حتى حينما يكون صاحب القرار أو صاحب الشأن قد سجل هذا الموقف أو ذاك أو يبدي رغبة بتغيير الموقف أو تعديل الموقف. ربما نجد بعض المريدين والأنصار ممن يفضلون غير ذلك. هذا أمر طبيعي وأمر مشروع أن نشهد نقاشات ساخنة. بكل الأحوال أنا أتوقع أن تكون هناك نقاشات لأن ما جرى في الجبهة يبعث على التساؤل كيف وصلنا إلى هنا. هناك أيضا ربما حاجة لأن تضع قيادة الجبهة والحزب نفسها أمام المرآة ولكن في الوقت المناسب حتى تستنتج كيف وصلنا إلى هنا. ليس عيبا أن تخطئ الأحزاب ولا الفعاليات السياسية. العيب والخلل والنقص حينما لا تحاسب نفسها وتستخلص الدروس لتنطلق وتبقى عند المسؤولية. لأن الأمل كبير هذه الحركة السياسية العريقة التي ينتظر أن تكون الأخت الكبرى التي تقود بقية الفعاليات السياسية ضمن القائمة المشتركة. ونحن في لحظة حرجة، لحظة حساسة، لحظة دقيقة على مستوى المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل وعلى مستوى الشعب الفلسطيني. وإن كان طبعا هناك انتقادات بأن يعلق الفلسطينيون على طرفي الخط الأخضر الأمل والفرج على إسقاط هذه الحكومة وتلك لأنه في نهاية المطاف هناك أمور ينبغي أن تفعل أيضا وهناك استحقاقات ينبغي أن تتحقق على الأرض وليس الرهان فقط على إسقاط نتنياهو أو حكومة نتنياهو سواء في موضوع المواطني سواء في موضوع ترتيب صفوف المجتمع العربي أمام التحديات كالجريمة والعنف وغيرها وغيرها وغيرها من المشاكل والتحديات. طبعاً.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل وديع عواودي لنا عودة معك مرة أخرى في سياق هذا الوقت وهاتين الساعتين في هذه التغطية أيضا لأي جديد. شكرا جزيلا في هذه المرحلة وديع.
0: تحياتي.
1: سنخرج الآن إلى فاصل لكن علينا أن نذكر بأنه في كل السياق الانتخابي ونحن لا نزال نتحدث على الرغم من أنه نتحدث عن أزمة ولكن في السياق الانتخابي والانتخابات العامة ومسألة القوائم اليوم يعني تتقدم القوائم أو بدأت تتقدم بقوائم والأحزاب بقوائم مرشحيها للجنة الانتخابات المركزية. الموعد الأخير سيكون غدا في 10:00 مساء وطبعا هناك توافد على لجنة الانتخابات ويعني سيكون لنا وقفة أيضا في هذا السياق. فاصل وبعده نعود.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: عارف لمين بدك تصوت؟
6: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
7: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة منحافظ على صوتك وصوتك.
8: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
9: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
8: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
10: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
11: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
12: دهان أكبنير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
13: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
14: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.
15: ثنتاني وعشرون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نشدت لجنة الوفاق الوطني حزب لكلنا مكان بعدم تقديم القائمة وخوض الانتخابات المقبلة. أتي ذلك في ظل عدم قدرة هذا الحزب على تجاوز نسبة الحسم وفق نتائج استطلاعات مختلفة. بروفيسور مصطفى كبه المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني، مساء الخير بروفيسور.
16: مساء الخير.
15: أهلا بك. أولا يعني هذا النداء الذي وجه اليوم جاء قبل عمليا تقديم القوائم بشكل نهائي، واليوم كانت مناشدة أخيرة أيضا من جانب لكلنا مكان بشملهم ضمن القوائم أو إحدى القائمتين العربيتين.
16: نعم، يعني هذا يأتي من خلال حرصنا وحرصهم على عدم تبديد عشرات آلاف الأصوات التي يعني تشير الاستطلاعات بأنهم أقنعوها، وأن هذه الأصوات طبعا تأتي لي يعني تؤكد بأنهم في فترة القصيرة التي يعني نشطوا فيها كانوا قد أنشأوا قاعدة، ولكن هذه القاعدة لم يعني ليست كافية لتمر نسبة الحسم إذا يعني استمروا في الحملة الانتخابية لوحدهم، وطبعا حرصا منا ومنهم على عدم تبديد هذه القاعدة وجعلها قاعدة مستقبلية إذا أرادوا أن يستمروا، وأنا أعتقد بأنهم سيستمروا في نشاطهم بعد الانتخابات. فهذا الأمر يأتي ليصب في مصلحة

0: الهدف الأسمى وهو عملية زيادة مشاركة التصويت وعدم تبديد الأصوات.
1: بروفيسور، لم يكن هناك موقف من جانب الوفاق في إطار محاولة أن يشملوا أيضا ضمن القوائم كما يريدون؟ يعني يقولون لا نريد مقاعد، إنما نريد اتفاقا يضمن أن لا تذهب هذه الأصوات هدرا عمليا.
0: يعني نحن كنا قد جلسنا معهم وكنا على تواصل دائم معهم الحقيقة، وكنا نفضل يعني في جلستنا الرسمية اللي جلسناها قلنا لهم بأن حدود تفويض الوفاق في حينه عند تشكيل القائمة الثلاثية المشتركة محدودة، واقترحنا أن يحاولوا الأحزاب، وأعتقد بأنهم جلسوا مع بعض مركبات القائمة الثلاثية. لا أعرف ماذا جرى هناك وما أفضت به هذه الجلسات. كنا نفضل أن يتم حوار مباشر بينهم وبين الأحزاب والاتفاق على معادلة تضمن أن لا يستمروا في لوحدهم في خوض الحملة الانتخابية، وأن ينضوا تحت يعني إطار معين يضمن لهذه الأصوات بأن لا تضيع هدرا.
1: اليوم يعني السيدة رولا داود قالت سنتصرف بمسؤولية، طبعا لم تعلن القرار، ولكن الاتجاه كان واضح، إذا لم يكن هناك اتفاق مع أي من القائمتين، واضح يعني القائمة العربية الموحدة الآن تقدم قائمتها للجنة الانتخابات، ولكن الحديث الآن ربما عن المشتركة، فيعني سنتخذ القرار. هل تعتقد إنه في حال انسحبت لكلنا مكان كما يعني يظهر، إنه بالفعل المصوتين اللي كانوا معدودين عليها ومتشجعين يصوتوا لها عمليا، ممكن إنه تعود هذه الأصوات للقوائم العربية؟
0: لا شيء واضح، ولكن باعتقادي بأنه يعني الإجابة هي يعني الاتجاه نعم، الاتجاه العام، ولكن لا يمكن لأحد أن يضمن أحدا. القضية الأخرى أعتقد يعني بأنهم سيتصرفون بمسؤولية بالفعل، لأننا سمعنا ذلك منهم أيضا، ونأمل أن يكون قرارهم في الاتجاه الصحيح.
1: بروفيسور، يعني أعرف أنه تتحفظ أحيانا على قضايا داخلية لا تخص الوفاق، ولكن هل لديكم اتصالات؟ حاولتم أن تبحثوا مسألة ما يجري في الجبهة لتفويت ربما الفرصة على انقسام داخلي وكذلك تأثير في الانتخابات العامة على التصويت؟
0: يعني نحن ننظر بقلق بالغ لما نراه، ونأمل أن تعبر الجبهة هذا الامتحان الصعب بأسرع وقت ممكن، وهي يعني بأكثر قوة ووحدة واستعدادا للانتخابات. بطبيعة الحال يعني نحن كما الجميع نعمل الخير لهذا الجسم، نرغب في أن يعني يكون كما عهدناه، ويعني نطمح أن يمر الأزمة بسلاسة. لا شك بأنه كانت لدينا يعني محادثات واتصالات ومحاولات رأب صدع هنا وهناك، ولكن في النهاية نحن لسنا مطلعين على حيثيات الأمور، وكل ما نستطيع هو كما قلت أن نحض على حل الموضوع بأسرع وقت ممكن، وأن تتجاوز الجبهة هذا الامتحان وتمضي قدما.
1: الآن بنظرة عامة إلى الانتخابات المقبلة، بما أننا نتحدث عن عمليا بداية الحملة رسميا بعد ما تقدم القوائم، هل تعتقد أنه بالفعل سيكون هناك توجه من جانب الناخبين للتصويت؟ قائمتين، ما يجري داخل مشتركة والجبهة، كل ذلك كيف سيؤثر على التصويت، علما بأنه الهدف الأساسي تعلنه القائمتان وكذلك الجماهير؟
0: باعتقاد الظروف ما هي كثيرا لمشاركة أوسع بكثير مما كانت عليه في المرة السابقة. كل ما يجري في الأيام الأخيرة هو يعني شيء يمكن أن يحبط الناس، ولكن باعتقادي بأن الجميع سيغلب المصلحة العامة، المشاركة ستكون أكثر، ونأمل أن تكون يعني أن يكون هذا اليوم هو اليوم الذي تتجاوز فيه الجبهة هذه الأزمة، ويعني ستكون في الأيام القريبة من ورائنا بشكل يعني في النهاية يسمح بالاستعداد اللازم لاستغلال هذا. يعني أنا قلت بأنه الظروف مهيئة.

0: العمل على استغلالها بحملة انتخابية ذكية وواعية ووازنة ونظيفة خالية من التراشق وخالية من الاتهامات. سيبدأ كل ذلك يعني مرنا.
1: ألقيتم إجابات من الأحزاب بشأن ميثاق الشرف وكل ما طرحتم؟
0: نعم كنا قد أعلننا ذلك في السابق، وأعتقد أنه بعد تقديم القوائم يعني نعمل على تحديد يوم يتم فيه التوقيع. نحن نعمل من منطلق يعني كما عهدتمونا دائما، من منطلق أن يكون هناك وفاق حقيقي وأن يكون هناك أجواء تسمح بعملية انتخابية نزيهة ونظيفة وآمنة، وأن تحقق أكبر مشاركة ممكنة.
1: نعم بروفيسور مصطفى كبه المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني، شكرا جزيلا لك، مساء الخير.
0: شكرا لك.
1: شكرا. عودة إلى شفا عمر وما يجري في العودية والمجلس، جلسة المجلس الاستثنائية مجلس الجبهة التي تعقد هناك للأجواء أكثر نطلع عليها من زميلنا الموجود هناك مبدة فرحات. أهلا بك مبدة، مساء الخير.
2: مساء الخير شيرين لك ولجميع المستمعين.
1: مبدأ ما الذي يجري؟ قبل قليل تحدثنا مع وديع يقول يعني توافد لأعضاء المجلس إلى القاعة لحضور هذا الاجتماع، الجلسة نشدد بأنها مغلقة، يعني أنت موجود خارج عمليا القاعة.
2: نعم بالفعل شيرين، يعني كما تحدث زميل وديع عواود، يعني بدأ كوادر الجبهة بالوصول إلى مدينة شفا عمر أين سيعقد اجتماع المجلس القطري الاستثنائي للجبهة والحزب بعد يعني قضية سيد جعفر فرح، وأيضا التوترات التي كانت يوم السبت في اجتماع سكرتارية واللجنة المركزية للجبهة والحزب. وكما ذكرت شيرين، يعني لأول مرة ربما في تاريخ الجبهة والحزب يكون اجتماع المجلس القطري مغلق أمام وسائل الإعلام، يعني طلبوا من جميع وسائل الإعلام عند بدء الاجتماع من جميع الصحفيين والإعلاميين بالخروج خارج القاعة. حتى الآن يعني شيرين لا معلومات أكيدة ماذا سيحصل في اجتماع الجبهة في هذا المجلس، وهل سيكون التصويت على سحب ترشيح سيد جعفر فرح أو سيد جعفر فرح سيصل إلى المجلس القطري و ويقول له كلمة وربما يعلن انتخابه. حتى الآن يعني الجميع يتوقع، ولكن لا يوجد أي معلومات أكيدة في هذا الشأن شيرين. بجانب إذا بالإمكان يعني علو الجبهة إكسال مؤنس شلبي يعطيك العافية.
3: أهلين فيك ومين
4: طبعا احنا توقعاتنا ايجابيه كثير لحد معلوماتي لغايه الان ان الرفيق جعفر باق ومستمر في ترشحه. نحن نعمل بكل قوة وجدية لتثبيت الرفيق جعفر في مكانه، هذا المكان الذي يستحقه الرفيق جعفر القائد السياسي الذي يمكن أن نقول أنه نفتقد أمثال جعفر في وسطنا العربي.
3: لكن إذا كان قرار مجلس الجبهة بسحب الترشيح،
4: نعم نعم سيكون تصويت على سحبه أو عدم سحبه، ولكن ما يهم في نهاية الأمر أننا خاصة إحنا اللي وقفنا يوم السبت طالبنا باحترام الدستور وعدم اغتيال الدستور بعد أن تمت محاولات اغتيال الرفيق جعفر سياسيا ومعنويا. استطعنا يوم السبت أنه نوصل رسالتنا وكلمتنا بكل قوة وثبات أنه لن نسمح بالمس بدستور الجبهة، وطالبنا بالعودة إلى المجلس العام. وعلى هذا الأساس بما أنه وصلنا صوتنا بهذه القوة والثبات ما زلنا نعمل بكل جدية وبقوة، ولكن نحن رفاق عندنا مسؤولية وسنخرج من هذا الاجتماع موحدين مهما كانت النتيجة. سنلتزم بوصية الرفيق الشهيد الرافل توفيق زياد، ديروا بالكوا على بعض، وهذا ما سنعمل عليه في هذه اللحظات.
2: شكرا لك. إذن شيرين بالفعل يعني ساعات حاسمة بالنسبة للجبهة والحزب وأيضا قائمة الجبهة والقائمة.

0: المشتركة والسؤال يعني سؤال المليون شيرين، هل سيكون جعفر فرح مرشح في القائمة المشتركة أم سينتحب أم سيكون تصويت ضد جعفر فرح وسحب ترشيحه من الانتخابات القادمة؟
1: طبعا في نهاية هذه الليلة وهذا المساء ستحدد الإجابة بالفعل على هذا السؤال. زميلنا مبدى فرحات عد إلينا في حال طرأ أي جديد أيضا هناك في شفا عمر. شكرا جزيلا لك مبدى، شكرا. طيب نخرج الآن إلى فاصل وبعده سنكون أيضا في ملفات أخرى، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس. عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
5: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها قليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
6: نحن طبخين يوم أتم سوبلين كاريرا.
7: ديكولاين
8: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
7: ديكولاين.
9: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
10: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، تذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك.

0: لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: 40 دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا اليوم السجن لمدة 12 عاما على الشاب باسل عباهري من مدينة عرابة البطوف في أعقاب تقديم لائحة اتهام أمنية بحقه وإدانته في يونيو حزيران الماضي. سيكون معنا بعد لحظات السيد محمد كناعني خال باسل للحديث عن هذا الحكم، إذن لن يكون معنا على ما يبدو، وسنتحول إلى المحامي حسين مناع وهو محامي الشاب باسل عباهري في هذه القضية. أستاذ حسين مناع المحامي، محامي باسل عباهري، أهلا بك أستاذ حسين. يعني هذه القضية نهايتها بهذا الحكم أولا، يعني رأيك وهل سيكون هناك استئناف على هذا الحكم؟
1: يعني أولا بعد جميع المداولات في هذه القضية بعد سنتين تلقينا اليوم هذا الحكم، وأنا قلت منذ البداية هذا حكم زائر وحكم غير منطقي، قلت وأقولها أنه تعودنا ما بعد 7 أكتوبر يعني على هذه الضربات في هذه الملفات بالذات و التجديد وفرض عقوبات قاسية في الملفات ما تسمى الملفات الأمنية، هنالك مكان للاستئناف وسنقوم بتقديم استئناف، لأنه يعني حتى المحكمة قدمنا سوابق قضائية تقضي بفرض عقوبة من بين 3 إلى 5 سنوات في هكذا قضايا، مع أن النيابة العامة طلبت 25 عام ولكن ما قدموه لا يمت في صلة للملف أو لحيثيات الملف الذي كنا به اليوم، والصادق القانوني التي قدمناها شبيهة أكثر بهذه الحالة، وكان على المحكمة يعني أن تعطي رأيها بهذه الصادق القضائية أو أن تبرر وتعلل لماذا ذهبت بعيدا عن الصادق القضائية التي قدمناها ولماذا وصلت إلى ما وصلت إليه.
0: طب على ماذا اعتمد الملف يعني أستاذ حسين؟
1: يعني اليوم الحكام قالوا أن هنالك أن الدفاع قدم صوابق قضائية بأحكام مخففة، وأن النيابة قدمت صوابق قضائية بأحكام أصعب بكثير، ويعني ما لاحظته أنهم ذهبوا إلى حكم ما بين وبين دون التعليل ودون التبرير، يعني ودون يجب أن يعلل لماذا وصلوا إلى هذه النتيجة. برأيي النتيجة قاسية، وبرأيي الملف يعني قابل للاستئناف، وسنفعل كل ما بمقدورنا وسنبذل كل جهودنا في تقديم استئناف لتخفيف هذا الحكم الذي يعتبره بنظري حكم جائر في هذه القضية.
0: أستاذ حسين، يعني كيف وجدتم حالة باسل بما أنك ترافق في هذين العامين والأوضاع في السجون كما يعلم الجميع سيئة للغاية، فبالتالي أي تغيرات كانت؟
1: يعني أولا باسل هو الذي يعطي المعنويات لمن هم خارج السجن، هو قوي ويتمتع بمعنويات عالية وواثق بأن هذا الحكم سيخفف عنه، وكان متوقع يعني أول جملة قالها لي ما بعد الحكم وصل لأهلي أني كنت متوقع هذا الحكم، وأنا لست متفاجئ، وأنا قوي وأتقبل ومتقبل هذا الحكم، واتفق معه على تقديم الاستئناف. يعني هو يتمتع بمعنويات جدا جدا عالية، فاهم، يفهم الظروف التي نمر بها والتجديد في هذه الملفات والظلم بالذات في هذه الملفات، وضعه في السجن في الفترة الأخيرة وضع

0: جيد أفضل مما كانوا على أي المعاملة في السجن بطبيعة الحال. يعني بالفترة الأخيرة في الأشهر الأخيرة بدأت تهدأ، بدأت تكون أفضل مما كانت عليه قبل، يعني ما بعد 7 أكتوبر حتى قبل 3 أشهر كانت هناك ظروف قاسية ومعاملة جدا قاسية، ولكن نلاحظ مما نعلم، يعني مما يقولون لنا الموقوفون والأسرى، لأنه في الفترة الأخيرة يعني بدأت المعاملة تتغير شيئا ما، ليس يعني إلى المستوى الذي نرتقيه ونريده لأسرانا، ولكن أفضل مما كانت عليه.
1: كل تغيير يؤثر صحيح.
0: وضع الصحي جيد، والأهم من كل ذلك أن معنوياته جدا جدا عالية، ويعطي معنويات لمن هم خارج السجن.
1: أشكرك جزيل الشكر المحامي أستاذ حسين مناع، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا شيرين.
1: أعلنت لجنة الصلح في بلدة عبلين والمنطقة توصل إلى اتفاق تهدئة ووقف للتصعيد بين العائلات والأطراف المرتبطة بالنزاع الذي شهدته البلدة وأودى بحياة 10 أشخاص خلال الأشهر الأخيرة. الشيخ عباس زكور رئيس لجنة الإصلاح في عكا، مساء الخير شيخ عباس، السلام عليكم.
2: مرحبا، أهلا فيك.
1: أهلا بك شيخ عباس. نتحدث عن تهدئة وليس عن صلح نهائي.
2: نعم، بدأنا بالتهدئة بعد سنوات من الخصام والمشاحنات والدماء والهجرة من البلد وعدم الذهاب إلى المدارس الأطفال وعدم الذهاب إلى العمل من قبل العمال. فالحمد لله رب العالمين، الخطوة الأولى بمباركة من جميع العائلات الموافقة والاتفاق على تهدئة وحقن الدماء وعدم الاعتداء والسماح لجميع الطلاب أن يذهبوا إلى مدارسهم وكذلك العمال إلى أعمالهم وأن لا يكون اعتداء وأن تعود القرية تدريجيا إن شاء الله إلى الحياة التي عاشتها قبل هذه الخصومة وقبل هذه المشاحنات وقبل تلك الدماء.
1: طب يعني شيخ عباس، لو تضعنا دائما نسألك يعني في صورة الوضع، كيف تم التوصل؟ هل من شروط؟ كيف بدأتم في هذا المسار؟ وأظن أنه يعني الخاتمة التي تطمحون الوصول إليها هي مسألة الصلح.
2: بلا شك، احنا سبقنا العديد من رجال الإصلاح ولجان الإصلاح وكل من جاء إلى عبلين وإلى أي كل مكان فيه مشاحنات، كلهم مباركين وكلهم مشكورين. وقدر الله سبحانه وتعالى بعد يعني الحادث المؤلم الأخير في عبلين قبل ليلة عيد الأضحى، مما دعانا للتحرك وكان لنا تواصل مع كل العائلات. ولم يكن الأمر سهل، لأنه عندما تتحدثين مع أي إنسان سواء قتل له أب أو قتل له أخ أو قتل له ابن، ليس بالسهولة أن تتحدث عن فتح الصفحات الجديدة، ولكن بحمد الله تعالى نحن أعلننا أنه لن نيأس ولن نستسلم وسنذهب وسنعود وسنبقى نرابط في عبلين. وفعلا كان عندنا تقريبا من 3 إلى 4 شهور تواجد شبه يومي واتصال يومي مع كل الاتجاهات، حتى وصلنا بحمد الله تعالى إلى هذه النتيجة الطيبة وإلى أن شرح الله سبحانه وتعالى صدور الجميع جميع العائلات. وهنا يعني أستحضر قول الله سبحانه وتعالى الذي يعني أيقنته أنا، لن يستطيع أي إنسان بقدرته أن يقنع إنسان أن يقبل بتهدئة على دماء، ولكن الله عز وجل عندما قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أدركنا رعاية الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي شرح الصدور، ونشكر الكبار والشباب والنساء الذين بكوا وبكينا معهم وهم يروون قصصهم وقصص رحيل وفقدان أحبابهم. ولكن كان عندي يقين وكنت أقول لهم عندما يقولون لا يمكن أن نقبل بأي شيء، كنت على يقين أننا سنصل، لأننا بحمد الله ذهبنا بقلوب صافية وكنا متوكلين على الله وكنا محايدين وسنبقى محايدين، ولا نريد إلا الأمن والأمان والسعادة لكل رجال ونساء وشباب وأطفال عبلين، لأنهم يستحقون ذلك. وقرية عبلين التي يشهد لها الجميع أنها كانت من أفضل القرى وتاج على رؤوس القرى والمدن في الجليل، نريد لها أن تعود كذلك، أن تكون الدرة والتاج وأن تكون المرجع، وبالذات بعد أن ترك القرية العديد من

0: نقدم لهم هذه الهدية، لأن شعبنا العظيم يعني يجب أن نقدم له هذه النماذج التي تستطيع أن تقول كفى للدماء، كفى للموت، كفى يعني للغضب الذي يخيم على قرانا ومدننا وعدم وجود الأمن والأمان. فكل من ساهم ويساهم في أن نعطي ونقول انظروا إلى هذه النماذج، يعني من أجمل ما كان معنا أول امبارح أننا دعونا ليشاركنا في الجلسة الإخوة الذين كانوا متخاصمين في قرية الجديد المكر من عائلة كيال ورباح، دعوناهم ليكونوا معنا
1: نموذج.
0: تحدث الشيخ عمر كيال وقال يا إخوان عشنا نحن هذه المآسي، والحمد لله نحن اليوم في ألف نعمة وفي ألف خير. يعني يتحول الذين كانوا متقاتلين متخاصمين إلى أن يكونوا معنا في جهات الصلح وفي لجان الإصلاح. أنا أقول هذه خطوات رائعة، وكم كنت متأثر وأنا أستمع للشيخ عمر، وعندما تحدثت مع أبو سليم رباح وقال يعني كم يشرفني أن أكون أنا في هذا المجال وأن أساهم في يعني أن نحيي إنسان واحد، لأن الله عز وجل يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا طبعا. ومن كان السبب في قتل إنسان أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وبالفعل يعني أنا كمان أقول لابد من شخصيات إضافة للجنة الصلح الذين كانوا مع الشيخ محمد سواعد، أخي فوزي خالدي، الشيخ ديسير محميد، كذلك رئيس المجلس، وعبد الله خطيب، ومنصور عباس الذي شاركنا بعديد من الجلسات وفرغ نفسه لهذا الأمر. أنا أقول يجب أن نعطي أولوية لكل بلادنا، لكل قرانا. وأنا أسعدني أنه أحد الأخوات هي تعمل بالصحافة، عندما سألتني عن بجديد المكر إلى أين الوجهة، قلت الوجهة إلى عبلين، فقالت
1: جميل.
0: أنا من عبلين. لما كتبت اليوم وتقول أنا الشيخ عباس وعدني، والحمد لله اليوم التحقيق، أنا أقول أنا الآن وجهتي إلى شفا عمر وإلى الناصرة وإلى إبطن وإلى أم الفحم، ونريد التعاضد والتعاون من الجميع، وبإذن الله سنصل، لا يأس أمام هذا الأمر.
1: أتمنى ذلك بالفعل.
0: وأنا كذلك نقول حتى الشرطة في هذه القضية تعاونت معنا، عندما نلزمها وترى الجدية من رجال الإصلاح سيتعاونون وسيقدمون العون المساعدة، ولكن لا يكفي ما قدموه، نريد المزيد. الحكومة والشرطة والدولة أن تقف معنا، ولكن علينا أن لا نكون مكتوفي الأيدي، علينا أن لا نستسلم. شعبنا يستحق أن نتعب من أجله. أنا تعبت كثير، ولكن والله عندما استلمت كلمة الموافقة من الجميع نسيت جميع التعب، وشعبنا يستحق وأهلنا يستحقون.
1: نعم. طبعا نتمنى كل الخير لأهلنا أيضا في عبلين وفي سائر البلدات، وكما ذكرت الوجهة شفا عمر، إلى جانب أنه إن شاء الله يكلل هذه التهدئة أيضا باتفاق الصلح وعقد راية الصلح. الشيخ عباس زكور رئيس لجنة الإصلاح في عكا، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لكم. شكرا لكم.
1: قبل أن نختم هذه الساعة عمليا استوديو المساء، نذكر بأنه بعد قليل سيلتئم المجلس العام، تبدأ الجلسة الاستثنائية للمجلس العام في الجبهة في مسألة إقرار أو سحب ترشيح المرشح الثاني جعفر فرح. بداية لتوافد، كنا تحدثنا مع زميلنا وديع عواودي وكذلك زميلنا ومراسلنا مبدأ فرحات في هذا السياق. ونذكر بأنه بعد الفاصل على رأس الساعة يعني بعد رأس الساعة بقليل سنكون أيضا في ساعة ثانية لهذه التغطية، ابقوا معنا من فضلكم.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: النقود التي كانت في المحفظة.
1: الحمد لله رجعوا بعد سنة. للصراحة أنا كنت ناس الموضوع، فجأة بيصلنا على البريد مكتوب من الشرطة، قلت يا ساتر شو فيه. قلت إنه الحمد لله لما أنت بتطالب بحقك وبتركض وراه، طبعا الشكر لإلكو للطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
0: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
2: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
3: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند؟ يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
5: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
7: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
8: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
9: خد حبة فصصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
11: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الانترنت اونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
12: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: سهلي مع فرات نصار.
1: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق يو اس بي. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تيأس.
2: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
3: وبعد عام عاد

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب شاب بجروح بالغة الخطورة إثر جريمة إطلاق نار وقعت قبل قليل في مدينة طمرة، وقدم طاقم الزهراوية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. إذن وفق المعلومات الأولية فالحديث يدور عن جريمة إطلاق نار وقعت قبل قليل في مدينة طمرة، هذه هي الأنباء الأولية حتى الآن. سنكون في متابعة في حول هذا الشأن في حال توفر المعلومات الأكيدة. يعقد مجلس الجبهة القطري في هذه الأثناء في مدينة شفا عمر جلسة استثنائية للتصويت على سحب أو تثبيت ترشيح جعفر فرح للمقعد الثاني في قائمة الجبهة لانتخابات الكنيسة وسط احتجاجات داخلية وتصاعد الأزمة التي يشهدها الحزب. وقبيل الاجتماع أعلن رئيس مجلس محل علبون والقيادي في الجبهة سمير أبو زيد سحب ترشيح للمقعد الثاني، وهو المقعد الذي كان من المقرر أن يشغله خلفا لجعفر فرح. وفي ذات السياق تستعد قيادة الجبهة لطرح فاتن غطاس كمرشحة توافقية لشغل المقعد الثاني في قائمة الجبهة لانتخابات الكنيسة خلفا لجعفر فرح، ويأتي ذلك في حال سحب فرح ترشيحه بقرار منه، أو في حال قرر المجلس العام للجبهة سحب الترشيح والتصويت على استبداله. من ناحية ثانية، قدمت القائمة العربية الموحدة اليوم في القدس قائمة مرشحيها رسميا لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، وذلك في اليوم الأول من فتح باب تقديم القوائم وبحضور جميع مرشحي القائمة. ويأتي تقديم القائمة ضمن عملية تقديم قوائم المرشحين للانتخابات العامة إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، والتي تستمر اليوم وحتى يوم غد الثلاثاء. ناشدت لجنة الوفاق الوطني حزب لكلنا مكان ورئيسته المشاركة رولا داود عدم خوض انتخابات الكنيسة المقبلة، داعية الحزب إلى مواصلة نشاطه السياسي والميداني والعمل من أجل إسقاط حكومة اليمين بدل خوض الانتخابات بقائمة مستقلة. فيما وجه عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية رسالة إلى قيادات أحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، دعوا فيها إلى فتح المجال أمام انضمام حزب لكلنا مكان إلى القائمة المشتركة. أعلن في عبلين عن توصل الاتفاق تهدئة بين العائلات والأطراف المرتبطة بالنزاع بعد جهود قادها شيخ عباس زكور وطاقم من أهل الإصلاح. وأكد بيان عبلين تستحق الحياة موافقة جميع الأطراف على التهدئة بهدف حقن الدماء وإنهاء التوتر وفتح صفحة جديدة في البلدة. وناشد شيخ عباس زكور جميع الأطراف والأهالي الالتزام بالاتفاق وتجنب أي خطوات من شأنها إعادة التوتر والتصعيد إلى البلدة. فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا اليوم السجن لمدة 12 عاما على الشاب باسل عباهرة من مدينة عرابة البطوف في أعقاب تقديم لائحة اتهام أمنية بحقه وإدانته في حزيران يونيو 2026. وكانت النيابة العامة قد طلبت من المحكمة فرض عقوبة تتجاوز 25 عاما إلا أن المحكمة قررت فرض عقوبة أقل مما طلبته. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 12 لبنانيا وإصابة 10 آخرين جراء غارتين جويتين استهدفتا بلدة كف الرمان جنوب لبنان. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عمليات

0: تفجير في المنصوري. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان، من بينها مستودع لتخزين الوسائل القتالية، وذلك ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات ليلا باتجاه قوات الجيش في منطقة مرتفعات علي الطاهر. عثر الجيش الإسرائيلي على مركبة منفذ عملية الطعن قرب بلدة وصرين شرق نابلس، وكان المنفذ قد حاول طعن عدد من الجنود قبل أن يطلق قائد اللواء النار عليه ويقتله. وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن المنفذ وصل بمركبة إلى المنطقة وترجل منها قبل أن يطعن إسرائيليا كان في المكان ويصيبه بجروح خطيرة. إلى أحوال الطقس. يسود جو صيفي حار إلى شديد الحرارة في المناطق الساحلية والساحلية والجبلية مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعة الليل يصبح الجو لطيفا في المناطق الجبلية وأقل لطفا في المناطق الساحلية والساحلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. فوضى. يشيع في الأونة الأخيرة استخدام مصطلح فوضى ويقابله بالعبرية أنارخيا وبالإنجليزية أناركي. فما المقصود به؟ هو مصطلح إغريقي الأصل يمثل نظرية سياسية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى وغياب الحكم بغرض إحداث تغيير اجتماعي تقوده الفئات الشعبية لخلق مجتمع يكون فيه الأفراد متعاونين بشكل متساو وبحرية. ولابد من الإشارة إلى الخلط الحاصل بين مفاهيم الفوضوية وقانون الغاب، على اعتبار أن الفوضوية لها أهداف ومعايير ومقاييس واضحة للمجتمع المثالي برأيهم. وتلتقي الفوضوية مع الفكر الاشتراكي في رفضه للنظام الرأسمالي المبني على تسلط النخب، وتتفق مع الفكر الليبرالي في قضية تمجيد الفرد والحرية الفردية، ولكنها لا توافقه على بناء المؤسسات الحاكمة وترسيخ أسسها. ويعتبر الفيلسوف الروسي ميخائيل بيكونين والفرنسي بيير جوزيف برودون من أهم المنظرين لهذا المبدأ.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية الخاصة لوقائع انعقاد مجلس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في أعقاب الأزمة التي خلفتها قضية المرشح الثاني في القائمة جعفر فرح. اليوم سيصوت المجلس على ربما تثبيت أو سحب ترشيح السيد جعفر فرح، سنكون في التفاصيل بعد قليل، لكن قبل ذلك للأسف نتحول إلى الواقع اليوم الذي يعيشهم المجتمع العربي وإصابة شاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت قبل قليل في مدينة طمرة. عن هذا الموضوع دكتور محمد عواد من مركز الزهراوي طمرة، أهلا بك دكتور محمد. دكتور محمد تفاصيل متوفرة لديكم؟
1: وصلت على إصابة شاب في سنوات 13-14 سنة.

0: كان ملقى على الأرض غريب عن الوعي، ثلاث إصابات في البطن وفي الساقين، بعد كم دقيقة في سيارة إسعاف توقف قلبه عن النبض، قمنا في عمليات إنعاش متقدمة ووصاله للأكسجين عن طريق الأنبوب. أنت معي؟
1: نعم نعم تفضل.
0: حاليا النبض رجع وضع صعب جدا.
1: تحكي عن طفل عمليا بتقول لي 13-14
0: طفل مواليد، أنا عسا عم بتفرج على رقم هويته 11-2005 مواليد
1: 21 سنة. نعم شاب يعني في بداية حياته، وتقول أنتو يعني إنعاش حاولتم إنعاشه ونقلتموه للمستشفى.
0: عملية إنعاش كانت ناجحة، حاليا بده حوالي ربع ساعة بيوصل للعلاج المكثف في رمضان. وضع صعب جدا جدا،
1: إصابته خطيرة أو ربما حرجة في هذه الحالة.
0: لما نصل لوضع نفقد النبض يعني طبعا. الوضع كثير صعب
1: طبعا، يعني طبعا هذه جريمة جديدة في طمرة. تقول شاب عمره 21 سنة هو المصاب وفي طريقكم لنقله للمركز الطبي رمبم في مدينة حيفا، في حال تطور أي جديد سنعود إليك دكتور محمد عواد من مركز الزهراوي، شكرا جزيلا لك. إلى جريمة أخرى في اللد، نتحدث عن مصابين في هذه الجريمة، والآن ينضم إلي زميلنا ضياء حاج يحيى للاطلاع على هذا الموضوع. أهلا بك ضياء.
2: نعم أهلا بك شيرين وبكل المستمعين. نعم شيرين، إصابتان في جريمة إطلاق رصاص في مدينة اللد أسفرت عن إصابتين متوسطتين بحسب المصادر من نجمة داود الحمراء. طبعا بحسب التفاصيل المتوفرة فأن أحد المصابين نقل إلى مستشفى سيف الرفيع والآخر أيضا إلى مستشفى في ريشون ليتسيون. طبعا بحسب المصادر المتوفرة فإن إصابة شخص 60 عاما وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وإصابة شخص أيضا 40 عاما وصفت بالمتوسطة. قوات من الشرطة وصلت إلى مكان الجريمة فيما لم تحدد خلفية الجريمة حتى هذه اللحظات، وتفشل في الإعلان عن معتقلين. ولكن نذكر شيرين تأتي هذه الجريمة يعني جريمة إطلاق الرصاص بعد يعني أسابيع طويلة من الهدوء في مدينة اللد، حيث انخفضت نسب الجريمة وأيضا جرائم القتل وإطلاق الرصاص بشكل عام بأكثر من 80% على الأقل في الشهرين الأخيرين.
1: يعني للأسف هذا هو حال مجتمعنا العربي. زميلنا ضياء حاج يحيى شكرا جزيلا لك. شكرا. تحية. جريمة في طمرة، مصاب بجروح حرجة في هذه الحالة، وجريمة أخرى في اللد والحديث عن مصابين. نعود إلى ما يجري في شفا عمر ومجلس الجبهة، ومباشرة إلى زميلنا هناك زميل وديع عواودي.
3: نعم تحياتي شيرين من شفا عمر. مجلس الجبهة يشارف على أن يبدأ في هذا المساء الأعمال لهذه الجلسة الاستثنائية. 960 عضوا من المفترض أن يشاركوا هنا في هذا الاجتماع. عدد كبير من أعضاء الجبهة يتدفقون حتى الآن، وعلى ما يبدو سيكون هناك عدد كبير جدا من المفترض أن يشاركوا في هذا المجلس. دكتور شكر عواودي هو نائب رئيس الجبهة، ونكد نكد وكذلك الأمر نوع ليفي هم النواب، ثلاثتهم نواب لرئيس الجبهة، رئيس الجبهة الراحل عصام مخول. دكتور شكر عواودي سيدير هذه الجلسة الآن، وستكون بعض الكلمات في بداية هذا الملتقى، في بداية هذا الاجتماع. الكلمة الأولى ستكون لأمجد شبيطة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبعد ذلك سيتلوه عادل عامر الأمين العام للحزب الشيوعي والقيادي في الجبهة والحزب محمد بركي. باب النقاش سيكون بعد ذلك مفتوح، وعدد المتناقشين سيكون ليس بالكثير، خاصة وأن هناك أجواء انفراج كما فهمنا من عدد من المصادر.

0: صادر التي تحدثت لراديو الناس وأفادت أن زعفر فرح المرشح الثاني في قائمة الجبهة يتجه إلى أن يقول في كلمته أمام المؤتمرين أمام رفاق الجبهة والحزب في هذا الاجتماع الاستثنائي أنه يتجه لإنهاء هذا الفصل والذهاب إلى التوافق، الذهاب إلى التفاهم، تغليب المصلحة العامة قبل أن يدخل قاعة الاجتماع. كان قد قال في تصريحات إعلامية هنا على مدخل بناية العودية أنه يرى أن مصلحة الجبهة فوق الجميع، وكان هناك تلميح غليظ من قبل جعفر فرح في هذا الاتجاه بما يتعلق بالمرشح البديل شيرين ساري خوري وهو سكرتير فرع الجبهة في مدينة شفاعمر، سيتنافس مع فاتن غطاس من الرامة ناشط جبهة وشيوعي منذ عقود، أنا أعرفه شخصيا منذ أيام الجامعة العبرية في القدس، على ما يبدو هو صاحب الحظوظ رغم أن هناك أوساط في الجبهة والحزب كانت تفضل أن يكون ساري خوري باعتبار أنه أقرب إلى فئة الشباب. فاتن غطاس على في نهاية الستينيات من العمر، ولكن على ما يبدو شيرين وأنا الآن أدخل في موضوع التحليل الجبهة تبحث عن مرشح توافقي يرضي كافة الأطراف في محاولة لرش الماء البارد على هذا التوتر الكبير الذي عصف في الجبهة في أزمة غير مسبوقة تاريخيا منذ أن تأسست الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 76-77، حتى أكاد أقول لك قليلة هي الأزمات التي عصفت بالحزب الشيوعي الذي كان قد تأسس قبل 100 عام ونيف، عدا عام 65 الانقسام الكبير لم نشهد مثل هذا الانقسام. بالسطر الأخير في الجوهر ربما شيرين نعود ونقول جعفر فرح يتجه إلى أن ينهي هذا الخلاف، ينهي هذا المأزق من خلال التراجع عن المقعد الثاني بالتراضي بالتوافق. وهناك من يقول من المصادر التي تحدثت لراديو الناس أن هناك اتفاق خطي مكتوب، مصدر مسؤول آخر قال تستطيع أن تتحدث عن انفراج الموضوع من خلفنا، مع أن كانت بعض المصادر قبل ساعة كانت تقول أنها مثل هذه التصريحات ربما تكون محاولة تخدير ومحاولة تضليل disinformation، ولكن كما فهمت من عدد كبير من قيادة الجبهة في الدقائق الأخيرة تؤكد الآن أن الأمور تتجه للانفراج داخل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
1: بالتالي هذا يعني وديع سيكون تصويت في هذه الحالة، طبعا إذا يعني سبق ذلك كلمة انسحاب مثلا هذا يفض عمليا المجلس.
0: إذا كانت هناك نية فعلا في بيان جعفر فرح من خلال الكلمات سيكون باب النقاش مفتوح، والكلمات كافتها بما في ذلك النقاشات بما في ذلك كلمة جعفر فرح ستسبق عملية التصويت كما هو عادة مألوف وكما هو كما تقتضي التقاليد. في حال أكد على مسمع ومرأة الجميع وأنا أتحدث عن جعفر فرح أنه يتراجع عن هذا الموضوع ويقبل بتوصية الحزب وهيئات الحزب بأن يتنحى عن المكان الثاني، أعتقد أنه لن يكون هناك حاجة للتصويت على ذلك، ولكن يبقى هناك حاجة وضرورة للتصويت على المرشح البديل من باب تأكيد المصداقية والشرعية، خاصة وأن هذا المجلس هو صاحب الشرعية الدستورية في تعيين مثل هؤلاء المرشحين لقائمة الجبهة. على ما يبدو سيكون هناك انتخابات بين ساري خوري كما كنا سكرتير فرع الجبهة في شفاعمر وبين فاتن غطاس هذا الناشط ابن مدينة ابن بلدة الرامة الذي كان منذ عقود أيضا ينشط في جمعية مكافحة السرطان ناشط اجتماعي وأهلي وسياسي. على ما يبدو هذا الاجتماع لن يطول ساعات كما كنا نخشى من قبل، إنما تبدو الأمور تتجه للتقليص للتفاهم للانفراج، نأمل أن يكون خاتمتها مسك وأن تنطلق القائمة المشتركة، لأن قائد هذا القطار الذي يدعى القائمة المشتركة هو الجبهة، سائق الجبهة حتى الآن كان معطلا للأسف في الأسبوعين على الأقل الأخيرين، والجمهور العربي وليس فقط الجمهور الجبهة كما قلت أنت شيرين يونس في الحديث في الأمس ينتظر الانفراج، ينتظر بفارغ الصبر أن تلملم الأحزاب أوراقها وتنطلق في معركة حقيقية على مستقبل الكثير من الأمور على طرفي الخط الأخضر.
1: بالتأكيد وسنعود إليك، عد إلينا أيضا في إشارة يعني وديع في حال تطور أي جديد مع بداية هذه الجلسة. أشكرك في هذه المرحلة الزميل وديع عوودي، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي.
1: طيب قبل أن نخرج إلى الفاصل يعني نتحول إلى ما قاله لنا قبل قليل إلى ما قاله لزملائنا في شفاعمر رئيس قائمة الجبهة بروفيسور يوسف جبارين.
2: هنالك حوارات إيجابية حول يعني إدارة المجلس اليوم، هنالك توجه ل

0: قرارات توافقية تضمن تماسك الجبهة قوتها ووحدتها، ونحن متفائلون أن اليوم أيضا ستكون انطلاقة نحو تقديم القائمة المشتركة غدا بشكل وحدوي في الكنيست، والانطلاق للمعركة الانتخابية. أمامنا تحديات كبيرة، نحن بحاجة لكل هذه القوى الشبابية السياسية، الجبهة قوة طلاعية مركزية بين أبناء شعبنا، ونريد نحافظ على وحدتها وعلى قوتها أمام المعركة الانتخابية.
1: هل حسم الأمر مع جعفر صالح ليلة؟
0: الآن هذا النقاش لأعضاء المجلس، وهم من سيقررون، وهذه قوتنا بالجو الديمقراطي الذي نحمله، وهذه أمانة لكل الكوادر في الجبهة.
2: إذن كان هذا بروفيسور يوسف جبرين، رئيس قائمة الجبهة، رئيس القائمة المشتركة، في هذا الحديث قبل طبعا لراديو الناس، قبل وصوله أو دخوله إلى قاعة انعقاد المجلس. سنخرج الآن إلى فاصل، بعده نعود لمتابعة هذه الساعة وما ربما تحمله من تطورات هناك. ابقوا معنا.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
6: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
7: فرحتكم كملت فرحتكم.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
9: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
11: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
12: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
13: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك، وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
14: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
15: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.

مستمرون معكم في هذه التغطية الانتخابية في حقيقة الأمر لوقائع انعقاد المجلس القطري للجبهة في شفا عمر، إلى جانب أن اليوم هو اليوم الأول لتقديم القوائم الانتخابية من جانب الأحزاب. سنحاول أيضا أن نفهم ما الذي يجري في

0: السياسية، أي أحزاب قدمت حتى الآن قوائمها، كيف تبدو هذه القوائم وقضية التحالفات ومحاولات التحالفات في اللحظات الأخيرة. الزميل محمد مجاد لمدير الأخبار في راديو الناس، مساء الخير. يعني محمد، لابد أن نعود أيضا معك لقضية الجبهة، ولكن في انتخابات يعني بالبلاد، وبدنا نفهم شو اللي قاعد بصير اليوم الأول لتقديم القوائم. ما الذي جرى؟ أي أحزاب كانت جاهزة؟
1: بالفعل يعني نحن أمام يومين من تقديم القوائم، اليوم وغدا حتى الساعة 10 مساء. البداية لربما شيرين يعني بهذه القوائم التي تثير غالبية التساؤلات، وكذلك أيضا لربما هي التي ستكون حاسمة حتى وإن كانت صغيرة من ناحية العدد ومن ناحية الحجم، ولكن لها أهمية كبيرة. نتحدث هنا طبعا عن حزب عمخاي إسرائيل، وهو هذا الحزب الذي يقوده طبعا عوفر فينتر، ومعه في الموقع الثاني المدعو يوسف حداد. اللافت هنا يعني بأن هذا الحزب لديه أهمية من حيث اجتياز أو عدم اجتياز نسبة الحسم. رأينا أولا بأنه كان من أوائل المتسجلين لتقديم قائمته، وهذا لكي يقطع الطريق على كل الضغوطات التي كان قد مارسها بنيامين نتنياهو على هذا الحزب لكي ينسحب، أو لكي يحصلوا على مواقع مضمونة في داخل الليكود، أو لكي لا يستكملوا الطريق في الانتخابات، أو ينضموا إلى سموتريتش أو أمور من هذا القبيل. فلذلك سارع فينتر إلى تسجيل حزبه والإعلان عنه، وكذلك أيضا تقديم القوائم الانتخابية، هذا لكي يضمن بأنه ضمن المنافسة، ولكي لربما يقتنع نتنياهو بأن هذا الحزب قائم. أيوة، انتهى الأمر. محاربته يجب أن يدعمه وأن يمكنه من اجتياز نسبة الحسم. إلى جانب ذلك طبعا عثمة يهوديت، إتمار دينغفير الذي قدم كذلك القائمة، وإلى جانبه النجمة الجديدة الوافدة طبعا بين مزدوجين تالي غوتليب، التي لربما ستكون الآن قاعات حزب الليكود أهدأ بعد أن انتقلت إلى عثمة يهوديت لكي تملأ هناك لربما صراخها بقاعات عثمة يهوديت. وكذلك أيضا الأنظار تتجه إلى استمرار تقديم القوائم، القائمة العربية الموحدة حدا من المفترض أن تقدم قائمتها كذلك اليوم. قبل قليل رأينا طبعا، دعينا نقول، هذا الثلاثي من جانب النائب منصور عباس، من جانب آخر يوآف سيغالوفيتش طبعا كذلك الوافد الجديد إلى القائمة العربية الموحدة، ورافقتهما النائبة إيمان خطيب ياسين. وهذا أيضا يعني كان لافتا للأنظار وفي قاعات الكنيسة وكل الإعلام الذي توجه للحديث،
0: كان في اهتمام إعلامي رصدته محمد بهذه الصورة تحديدا. أول مرة ممكن كمان صور جماعية، يعني من أسبوع إحنا نشوف سيغالوفيتش وعباس، والآن توسعت هيك الصورة أكثر.
1: طبعا كان هناك اهتمام كبير جدا لوسائل إعلام إسرائيلية، ودعيني أقول حتى أجنبية على فكرة، يعني ليس في كل يوم نرى هذا المشهد في داخل حزب عربي. يعني أولا مرشحة للكنيسة أو عضو الكنيسة محجبة، إلى جانب عضو كنيسة يهودي كان سابقا يعني ضابطا كبيرا في الشرطة، وكذلك أيضا رئيس القائمة العربية الموحدة. فلذلك هذا المشهد حظي باهتمام كبير جدا، وكذلك أيضا دعيني أقول حتى من الأحزاب التي رأيناها هناك باحترام من قبل الأحزاب، يعني حتى أولئك الذين يختلفون مع الموحدة ليسوا بتحالف معها، ويعني الآراء السياسية متفاوتة ومتضاربة، يعني كان هناك مصافحات وتهنئة وأمور من هذا القبيل، وهذا أيضا كان لافتا. إلى جانب ذلك طبعا نتحدث عن الحزبين اللافتين والأكبر في معسكر
0: المتنافسين،
1: طبعا حزب يشار لغادي أيزنكوت الذي أعلن طبعا عن قائمة مرشحيه، قائمة دعينا نقول من المنظور الإسرائيلي قائمة متنوعة جدا شيرين، فيها الكثير من الأسماء والوجوه المعروفة، فيها كذلك أيضا أسماء ووجوه جديدة. يعني لافتة وجديدة ولها باع طويل إن كانت العمل الاجتماعي في العمل المؤسساتي وأمور من هذا القبيل. في الجانب العربي أو في المنظور غير الإسرائيلي فقط دعينا نقول طبعا المرشح الوحيد لربما غير اليهودي في الأمان لكن المضمونة هو الجنرال المتقاعد كميل أبو ركن، الذي كان سابقا طبعا
0: منسق عمل الحكومة في
1: تماما تولى منسق العمل الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وأيضا قائمة نفتالي بنت بيحد، هذه القائمة يعني كذلك التي من شأنها أن تكون من بين القوائم اللافتة والهامة. بنت اهتم يعني بتقديم كذلك صور وأسماء وتمثيل نسائي لافت كذلك في هذه القائمة، هذا إلى جانب طبعا المواقع المقلصة دعينا نقول لحزب يش عتيد برئاسة يائير لبيد.
0: تفسير محمد شو يعني اللي صار هنا؟ يش عتيد القوة حاليا في الكنيست وحدات التمويل وما إلى ذلك، بينما بنت يسيطر على القائمة، طبيعة الاتفاق؟
1: يعني دعينا نقول هذا اتفاق بوجهين. أولا كما ذكرتي يعني يش عتيد هو حزب كبير جدا، لديه عشرات بل مئات الفروع في كل مكان تقريبا في الدولة، لديه كمية كبيرة أيضا من المقاعد في الكنيسة الفائتة، ولذلك لديه وحدات تمويل أيضا يمكن أن تدفع بهذه الحملة الانتخابية لكي تكون قوية ممولة وما إلى ذلك. ولكن في استطلاعات الرأي ماذا يفعل يائير لبيد الذي تراجع بشكل كبير جدا، طبعا بسبب كل ما حدث من الانزياح اليميني في عقاب 7 أكتوبر، وكذلك أيضا دعيني أقول بسبب يعني خيبة الأمل من تصريحات لبيد الذي لم ينجح بأن يكون قائد معسكر اليسار من ناحية، لأن يائير جولان تفوق عليه في أرائه وبما يتعلق بالتعاون مع الأحزاب العربية والدولة الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، فهو خسر اليسار ولم يتمكن كذلك من الفوز بقيادة المركز، لأن جادي أيزنكوت وضع نفسه في هذا المكان، فتحول يائير لبيد إلى ضائع ما بين يعني هاتين الوجهتين، ولذلك نفتالي بنت اغتنم هذه الفرصة، استقطبه من ناحية لكي يحصل على كل القدرات القائمة لدى حزب يش عتيد، ومن جانب آخر لكي يتولى هو الصدارة ويكون هو يعني في صدارة هذه القائمة. باعتقادي هذا التحالف بين الرجلين يعني مفيد ليائير لبيد، لأنه يضمن بألا يمحى من
0: يضمن له البقاء الآن
1: طبعا، ويضمن أيضا لبنت أن يحظى بكل الملكات والموارد الموجودة لدى حزب يش عتيد. لذلك نحن يعني نرى هذه القوائم الآن، والتقديم سيبقى
0: ماذا
1: مستمرا.
0: عن ليكود محمد بنيامين نتنياهو، لأنه قضية يعني عوفر فينتر أيضا أثرت، قضية روبيك دانيلوفيتش ما أفهم أنه عرض عليه أيضا تحصين ورفض يعني أصلا أن يفكر في الموضوع، هذه الأخبار كانت هذا الصباح، في شو مع التعيينات أو التحصين؟
1: الآن الليكود ونتنياهو بورطة شيرين، كيف نعرف ذلك؟ لأن يعني تخيلي عندما يتوجه يعني الرجل الأقوى اليوم في الدولة ورئيس الحكومة، عندما يتوجه لأشخاص ليسوا خارقي الشعبية، ليسوا بهذه القدرة الكبيرة والهائلة، ولكن يتوجه إليهم يعني بعروض بسيطة. على سبيل المثال يعني روبيك دانيلوفيتش وهو يعني رئيس بلدية بئر السبع، توجه له نتنياهو بأن يكون ليس فقط ضمن قائمة الليكود، أن يكون نائب رئيس الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، والرجل يرفض. توجه لأوفر فينتر، توجه لشخصيات أخرى إضافية، يعني تخيل حتى شخصية مثل يوسف حداد رفضت أن تنضم إلى حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وفضل البقاء مع فينتر. هذا يظهر أولا بأن الجميع بات لا يثق بنتنياهو بوعوده بما يقدمه وما يقترحه، ومن ناحية أخرى هناك رغبة للابتعاد عن حزب الليكود، حزب الليكود الموصوم اليوم إسرائيليا بالمسؤولية عن 7 أكتوبر، بكل ما يتعلق أيضا كذلك بتهرب الحريدين من التجميد. نتنياهو يعاني أزمة كبيرة في هذا الجانب، ولذلك رأينا بأن يعني حزب الليكود أجل تقديم القائمة حتى يوم غد، حتى هذه اللحظة على فكرة وباعتقادي حتى ظهر يوم غد أيضا لم يتم حسم الأسماء التي بقيت في المواقع المضمونة التي يمكن لنتنياهو أن يعني يرشح فيها شخصيات. هناك نقاشات داخلية في داخل حزب الليكود، ما هو الأفضل؟ هل نجلب أسماء جديدة لديها شهرة، لديها قدرة لربما على أن ترفع يعني قائمة الليكود التي بكل المعايير هي قائمة سيئة لا يوجد فيها الكثير من الإنجازات والشخصيات الكبيرة؟ أم لربما لكي يتدارك نتنياهو الإشكالات الداخلية الموجودة اليوم في حزب الليكود، مثلا شخصية مثل أفي ديختر رئيس شباك سابق، لديه احترام، لديه أهمية في داخل يعني المجتمع الإسرائيلي والصهيوني وما إلى ذلك، وهو خارج المواقع المضمونة، هل يعيده نتنياهو مثلا إلى مقعد مضمون؟ هل يعطي هذه الفرصة أيضا لشخصيات أخرى؟ ماي جولان أسماء إضافية،
0: ماي جولان يعني رفضها في نهاية المطاف أيضا، يعني عمليا بن غفير كانت يعني معولة على بن غفير.
1: تخيلي شيرين فيها من السوء ما فيها، لأن يقبل بن غفير أن يضم إليه تالي قتلب وأن يرفض ماي جولان، ولكن هذا لربما هذه العدالة يعني دعينا نقول الكونية، بأن شخصية مثل ماي جولان التي كانت في هذه الحكومة وزيرة المساواة الاجتماعية
0: تعاونت بشكل كبير مع بن غفير أيضا،
1: طبعا تلك المسؤولة عن يعني توفير الميزانيات والخطط الاقتصادية للمجتمع العربي، كانت هي الأكثر تعاونا مع بن غفير لاقتطاع الميزانيات من المجتمع العربي لظلم المجتمع العربي، وفي النهاية ألقى بها بن غفير ولم يضمها إلى داخل حزبه. فلذلك أنا باعتقادي سنرى بأن الليكود لربما غدا سيحاول نتنياهو تمرير هذه القائمة، قائمة التحصينات أو المواقع المضمونة الجديدة، وسيقدم القائمة. ولكن الأمر الأهم إذا أردنا يعني أن ننظر إلى الصورة الأوسع شيرين، هذه المرة في هذه الانتخابات يصل معسكر نتنياهو إلى المعركة الانتخابية وهو ليس موحدا، ليس حاضرا.

0: ليس متفقا كما رأينا في الانتخابات السابقة. وهنا يجب أن نقول نقطة
1: مهمة، في مؤشرات في يهدوتها ترى على ذلك أيضا
0: طبعا. والأهم هنا بأن نجاح نتنياهو في الانتخابات الأخيرة كان لسببين اثنين. الأول ما حدث مع التجمع وعدم اجتياز نسبة الحسم، وكذلك أيضا مع ميرتس، وهذا أعطى إمكانية لنتنياهو أن يحصل على 64 مقعدا بسبب عدم اجتياز حزبين من معسكر التغيير لنسبة الحسم. والأمر الآخر هو أن نتنياهو تمكن من إدارة معسكره جيدا، من عدم إحداث انقسامات، من توحيد الصفوف، وهذا ما سمح له بأن يفوز في هذه الانتخابات في الانتخابات السابقة. ما نراه الآن هو العكس تماما، معسكر التغيير يصل أكثر تحضيرا، أقل انقساما، أكثر توافقا، معسكر نتنياهو لا يبدو كذلك. هذه لربما قد تكون نقطة إيجابية لمعارضين نتنياهو الذين يعتقدون بأن هذه الانتخابات القريبة هي ستكون النهاية السياسية لبنيامين نتنياهو.
1: محمد، قبل نفترق لأنه أيضا انبدى بانتظارنا وربما معه ضيف، ما الذي يصلك عن ومن الجبهة؟
0: يعني دعينا نقول شيرين بأن الأمور تتجه إلى يعني على الأقل مسار واضح. جعفر فرح وفق غالبية الأصوات التي نستمع إليها في الجبهة لن يكون في القائمة التي ستقدم غدا من قبل القائمة المشتركة. القضية هي الآن كيف يتم حسم ذلك من ناحية بعدم إحداث انقسام كبير وشرخ في داخل الجبهة، لأن هناك لجعفر فرح أنصار ومؤيدين، ورأينا طبعا المشاهد التي كانت يوم السبت، يعني مشاهد مضرة بالمشهد الحزبي للجبهة، ومناوشات ومشادات وحتى عراك بالأيدي. ومن ناحية أخرى هناك من يبحث كذلك عن إمكانية لإيجاد حل لكل هذا الأمر. يعني النقاشات الآن ستستمر في داخل الجبهة. جعفر فرح باعتقادي يدرك أو على الأقل سيدرك في خلال النقاشات بأنه لا يتوفر لديه أغلبية كبيرة وساحقة لكي يثبت ترشيحه، ولذلك هناك من يعتقد بأنه إما سيقوم هو بسحب الترشيح، وكذلك أيضا سيتم التوصل إلى صيغة من قبل الجبهة أن يبقوا له مكانا في الحملة الانتخابية، أن يعطوه إمكانية يعني أن على الأقل يعني أن يكون هذا الانسحاب يعني لا أريد أن أقول كلمة انسحاب مشرف، ولكن على الأقل أن لا تكون
1: سلس
0: يعني من ناحية، ولكن من ناحية أخرى دون إحداث انقسامات داخلية. هذا ما أعتقد أننا نتجه إليه. ولكن شيرين، يعني كم أنت تعرفين جيدا في مؤتمرات الجبهة وفي السياسة دائما هناك أحيانا مفاجآت، هناك أحيانا متغيرات، هناك ديناميكية داخلية يمكن أن تغير كل هذا، ولذلك كل شيء وارد. ولكن باعتقادي هذا الاتجاه الذي نذهب إليه الآن.
1: يعني ننتظر بالفعل ربما ساعة أو أكثر لنرى. أشكرك جزيل الشكر زميلنا محمد مجاد، لمدير الأخبار في راديو الناس. شكرا جزيلا محمد. عودة إلى شفا عمر وزميل مبدا فرحات، أهلا بك مجددا مبدا.
2: أهلا شيرين، يعني القرار ربما أكثر من ساعة وساعتين شيرين حتى الآن، يعني
1: هذا الحد؟
2: نعم، حتى الآن يعني لم يبدأ مؤتمر مجلس الجبهة القطري حتى الآن، يعني عدد أعداد كبيرة تتوافد إلى مكان الاجتماع، ولكن كما ذكرت كان من المفترض أن يبدأ الاجتماع الساعة 6 مساء ولكن تأخر حتى الآن. وأيضا يعني قيادات الجبهة وصلت إلى الاجتماع، وأيضا السيد جعفر فرح تحدث مع وسائل الإعلام بعض الكلمات وقال بأن أي قرار سيتم اتخاذه من مجلس الجبهة سيلتزم به، ويطلب يعني الجميع بالالتزام بقرار المجلس وأن يكون الجميع موحدين. ولكن يعني شيرين بعكس ما كان يوم السبت، يعني ما أشاهده الوجوه مرتاحة شيرين، وربما يعني لا أدري ولا يوجد لدينا معلومات، ولكن ربما هناك في اتفاق على كيفية الخروج من هذه القضية والمأزق للجبهة والحزب بجانب المهندس شريف زعبي يعطيك العافية.
3: الله يعافيك يا هلا بي.
2: شو ممكن يصير في الاجتماع في القرار اللي ممكن تتخذوه؟
3: عندي يعني أنا أسا على الباب هنا وعم بشوف الارتياح بين الرفاق، عم تنتظر اقتراحات توافقية. هاي اللي اليوم القيادة عم تحكي فيها من الصبح واللي عم نسمع فيها اقتراحات توافقية، اعتقد انه هذا الاجتماع راح يكون بعكس الاجتماع السابق فيه روح الوحدة، روح الروح الجبهوية اللي بكرة بدها تروح تقدم القائمة بالقائمة المشتركة مع بعض ونكمل بطريقنا ونشوف انه الطريق المضبوط انه احنا نكون موحدين كمشتركة وكجبهة وننطلق.

0: إلى معركة الانتخابات اللي فيها لازم نسد الباب على اليمين الفاشي، نسد الباب على نتنياهو. وأنا بتوقع نتائج جدا جيدة للقائمة المشتركة، وأن تكون يعني جسم بالآخر إله رح يحسم كتير أمور في الكنيسة. أنا بحكي على نتيجة جيدة، وهذه النتيجة ربما ستكون فاصلة ما بين مجموعة نتنياهو ومجموعة أيزنكوت. وأنا أعتقد أننا اليوم موحدين سنخرج من هنا، احنا مقتنعين اي قرار هنا بالزمنا واي موقف هنا بالزمنا. احنا تنظيم ديمقراطي، صحيح في نقاشات وصحيح في بيكون مرات اختلاف الرأي، ولكن في نهاية الامر احنا موحدين وراء القرار الديمقراطي.
1: الفترة الاخيرة وقضية جعفر فرح واي قرار اليوم سيتم اتخاذه ممكن يكون له تأثير على القائمة المشتركة.
0: انا بعتقد يعني انه احنا جايين هنا نتوافق. اللي صار مرات يعني امور النقاشات هي امور صحيه، امور لازم تكون في كل تنظيم ديمقراطي. الحده مش مطلوبه، ولكن مرات يعني في كوادر بتفرغ الغضب اللي عندها، وهذا حق، هذا لازم يكون في نقاش. احنا بدنا الديمقراطيه. تنساش انه احنا بالاجتماع الاخير حتى اللي كانوا برا واللي كانوا جوا طالبوا بان يكون القرار ديمقراطي، وان يكون مجلس قطري وليس فقط مجموعه او قياده فقط هي تقر في ما يخصنا احنا كجبهة. احنا انتخبنا القائمة في المجلس السابق في شهر 5، ونحن جميعنا 960 مندوب اليوم نحن سنقرر. كان يعني قرار ديمقراطي، اصرينا على ان يكون قرار ديمقراطي، ولما احنا منصر هيك فاحنا عمليا راح نلزم بهذا القرار كلنا مع بعض وراح نطلع موحدين.
1: شكرا لك المهندس شريف زوبي، ولكن شيرين من الواضح التجميد بهذا الاجتماع، يعني
2: عدد كبير
1: عدد كبير، وحتى الآن يعني ما زال كما ذكرت كوادر الجبهة وال يعني الوصول إلى مكان الاجتماع، وربما يعني هذا التجميد الهام لهذا المجلس، وخاصة القرار المثير الذي سيصدر عن هذا المجلس، وربما أكثر من تجنيد المؤتمر الذي كان بشهر 25. ولكن لا نتوقع أي نتيجة حتى الآن، ننتظر يعني انتهاء هذا الاجتماع للتفكير. لأول مرة ربما اجتماع المجلس القطري للجبهة يكون مغلق أمام وسائل الإعلام.
2: نعم، أشكرك طبعا، هذا لحساسية الموقف وهذه الأزمة. أشكرك جزيلا، الشكر زميلنا مبدا فرحات، والشكر موصول لضيفك المهندس شريف زعبي. شكرا مبدا،
1: سلام.
2: طيب فاصل وبعده نعود ايضا لشفا عمر وزميلنا وديع عواودي، ابقوا معنا.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: عارف لمين بدك تصوت؟
5: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
6: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.

تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الألترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل.

0: القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. عودة إلى الشفا عمرو، ولكن قبل ذلك نؤكد بأنه اليوم الأول لتقديم القوائم انتهى قبل قليل بتقديم القائمة العربية الموحدة، طبعا قائمة مرشحيها للجنة الانتخابات المركزية، والتأكيد من جانب رئيس الموحدة بأنها ستكون شريكة في الائتلاف المقبل. إلى شفا عمرو وزميلنا وديع عواودي، أهلا بك مجددا وديع.
1: تحياتي شيرين، يعطيك العافية. من مدينة شفا عمرو نحن في هذا الاجتماع الذي لا يزال حتى الآن في طور استكمال عملية تسجيل الرفاق بسبب حساسية الموضوع. هناك تسجيل، وكل من هو عضو في مجلس الجبهة عليه أن يحتاط على بطاقة تحمل اسمه وصورته قبل الدخول إلى القاعة كي يكون التصويت كما يجب. هذا طبعا كان قد سبق هذا الترتيب، هذا الإجراء سبق الأنباء التي تتحدث عن انفراجي وعن تفاهمات وما إلى ذلك. في الناحية الإجرائية قبل أن نخوض في العمق وفي الجوهر شيرين، الحديث يدور مرة أخرى لا بأس من توضيح الواضح. 960 عضو مجلس جبهة، أكاد أقول أن هؤلاء كفتهم هنا بسبب الحشد وبسبب حساسية الموضوع وبسبب هذا الحرص الكبير على الجبهة وسلامة الجبهة. سيفتتح بعد قليل هذا الاجتماع مجلس الجبهة، سيديره الدكتور شكر عواودي وهو نائب رئيس الجبهة. هناك 3 نواب، شكر عواودي ونكد نكد ونوعة ليفي، للرئيس الراحل للجبهة عصام مخول الذي لم ينتخب بديل له حتى الآن، ربما عما قريب. وبعد ذلك ستكون هناك كلمات لسكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة، الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر، والقيادي في الحزب والجبهة محمد بركة. عند بعد ذلك سيفتح باب النقاش لكلمات قصيرة من المتناقشين من أعضاء المجلس. سيكون من بين هؤلاء طبعا كلمة لجعفر فرح الذي كان قد حضر إلى هنا برفقة زوجته وأولاده، وكان قد أعطى إشارة في تصريحات إعلامية قبل الدخول إلى قاعة المجلس فيها استبطنت رسائل إيجابية وطيبة، قال في بالمختصر المفيد فيها أنه يغلب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، وأن مصالح المجتمع والشعب أهم من الكنيسة وعضوية الكنيسة وكرسي الكنيسة، وتحدث بشكل إيجابي، وهذا يعزز أجواء الانفراج وأجواء الإيجابية داخل المجلس. منذ نحو ساعتين نحن هنا ونسمع من جهات تنتمي إلى طرفي هذا المجلس، هناك من أتباع جعفر فرح، هناك من يناهضوا، أو في الطرف الآخر ممن يقولون أن الأمور تتجه بهذا الاتجاه. تحدثنا مع عدد كبير من القيادات في الصف الأول طبعا في الجبهة والحزب، أكدوا كافتهم أن الأمور تتجه إلى الانفراج وأن هناك تفاهم. ذهب أحدهم إلى حد القول أن هناك اتفاقا خطيا مكتوبا في هذا الأساس. حينما توجهنا بالسؤال هل سينسحب ذلك على إدارة مركز مساواة، لم يكن

0: من تاريخ خورية. كان يفضل أن ينتخب باعتبار أنه شاب وقريب من فئات الشباب والجبهة ما أحوجها لأن تكون أيضا ممثلة بروح شبابية، ولكنه قال أنا سأحترم كل قرار، تحدث بكثير من الأريحية في هذا الخصوص. في نطاق أو في التحليل الجملة الأخيرة الشيرين، أنا أعتقد لمن يتساءل الآن ويسمعنا كيف انقلب الجو والأجواء، تحولت إلى إيجابية بهذه السرعة، ويتحدث جعفر فرح بهذه الأريحية بعد سجال طويل عريض كان وقد ربما بلغ ذروته في هذه المقابلة معك بالأمس. على ما يبدو جهاز الحزب والجبهة قد استشعر أن هناك خطر انقسام أو خطر يزعزع الجبهة، مما حرك الحمض النووي السياسي لهؤلاء المنتمين للحزب وللجبهة، الحرص على سلامتها على هذا التاريخ العريق. تخيلي أن الحديث يدور عن حزب عمره أكثر من 100 عام على جبهة، موجودة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، عدد هائل من الأجيال كانت قد انتمت وشاركت في قيادة هذا الشعب وراكمت المكاسب. الآن حينما يستشعر هؤلاء الأعضاء بأن السفينة تتعرض إلى الأمواج العاتية، فهكذا أنا شعرت على الأقل هبوا لنجد ذلك. استجابت القيادة بالإقناع وتمكنت من إقناع جعفر فرح على ما يبدو أن يتجه بهذا الاتجاه.
1: يعني نبقى متحفظين حتى اللحظات الأخيرة، تصل بعض الرسائل من بعض المقربين أنه في إيحاء معين أنه لا يعني لن يستقيل، ولكن كل شيء وارد بالتحفظ لأنه ما يجري غريب جدا الآن.
0: هذا صحيح، لك أن تتخيل بعد كل هذا الكلام الجميل اللي أتحدث فيه الآن ويتضح بعد قليل أن الصورة معاكسة داخل المؤتمر. لم أكن لأجرؤ على الحديث بهذه اللهجة لو أنني لم أتحدث إلى عدد كبير حينما أكون
1: طبعا
0: عدد
1: وأنت
0: كبير
1: موجود هناك، وهذا
0: لك
1: طبعا
0: تتخيلي أنني تحدثت إلى كافة قيادات الجبهة والحزب فردا وكانت قبل ساعتين نوع من أبدأ بعضهم التشكيك عما إذا كانت هذه عملية تضليل disinformation في محاولة تخدير للحزب والكوادر من قبل جعفر فرح الذي يتصرف بذكاء. ولكن الآن أستطيع أن أقول لك أن هناك إجماع لدى القيادات في الطرفين الجبهة والحزب، وفي معسكرين متنافسين مع جعفر وضد جعفر يتحدثون عن أن الأمور تتجه إلى اتفاق إلى تفاهم. جعفر فرح تحدث أكثر بكثير من تلميح بما يتجاوز موضوع التضليل أو محاولة التضليل أو إلى آخره، تحدث بأريحية وبشكل إيجابي. جعفر فرح سياسي مخضرم معروف يستشعر توجهات هذه السفينة إلى تتجه، وهو لا يضع نفسه في وجهتها. أنا أعتقد أنه جعفر استنتج على ما يبدو، هذا أمر تحليل على مسؤوليتي أنا، أن الأمور تتجه سفن الجبهة تجري بما لا يشتهي سفن جعفر فرح على الأقل. ما بدنا نظلمه، ولكن أعتقد أن هذا هو، وإن كنت لا أستثني أن هناك عوامل وحسابات أخرى ربما كانت مجموعة من الجبهة والحزب قد ناشدته وتحدثت إليه بحديث القلب إلى القلب بالحديث الوجداني، أن كل تاريخنا على الميزان وأننا لابد أن نترفع ولابد أن نتنازل ولابد من التضحيات. وهذا ما ذكره جعفر فرح نفسه حينما قال كرسي الكنيسة مهم ولكن ليس الأهم،
1: ليس الأهم، الحزب هو الأهم بالفعل. طيب وديع، يعني ربما تكون على رأس الساعة مع زملائنا أيضا، ولكن نحن الآن يعني نختم هذه التغطية في هذه المرحلة. أشكرك جزيل الشكر، والشكر موصول أيضا للزميل مراسلنا إمبدة فرحات معك هناك موجود، وكل من هم طبعاً معكم الزميل جواد العمري كذلك. شكرا وديع، يعطيك ألف عافية.
0: يعطيك العافية شيرين، شكرا. برضو أنت كان لك يوم عاصف فاضة من الساعة السادسة أو قبل ذلك،
1: بعين
0: الله يعطيك ألف عافية. عمود البيت شيرين يونس،
1: تسلم، شكرا جزيلا زميلنا وديع، شكرا،
0: يعطيك العافية.
1: بالفعل إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية المتواصلة، كانت معكم على مدار ساعتين. في حال ترى أي جديد، أي يعني خبر جديد من شفا عمر أو من غيرها، ستجدونه بالتأكيد في راديو الناس عبر نشراتنا المواجز وعلى تطبيق ناس. أشكر كل من رافقني في هذه التغطية، الزملاء طاهر يونس، محمد علي أبو ليل، وأيضا زميلة عرين نصار. أطيب المنى في أمان الله وحفظه.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
3: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين في الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بك.

0: اللب يكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب شاب بجروح بالغة الخطورة إثر جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة طمرة مساء اليوم، وقدم طاقم الزهراوي الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج وهو بحالة حرجة. وفي سياق الجريمة، أفادت نجمة داود الحمراء بإصابة شخصين بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد، وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين قبل نقلهما إلى مستشفى سافاروفيه لتتمة العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. يعقد مجلس الجبهة القطري في هذه الأثناء في مدينة شفا عمر جلسة استثنائية للتصويت على سحب أو تثبيت ترشيح جعفر فرح للمقعد الثاني في قائمة الجبهة لانتخابات الكنيست، وسط احتجاجات داخلية وتصاعد الأزمة التي يشهدها الحزب. وأكد فرح قبل دخوله الجلسة الاستثنائية أنه سيحترم أي نتيجة يخرج بها المجلس في مسألة ترشيحه، مشددا على أن الحفاظ على وحدة الجبهة والاستعداد للانتخابات أهم من مصيره الشخصي. وقبيل الاجتماع أعلن رئيس مجلس محل علبون والقيادي في الجبهة سمير أبو زيد سحب ترشيحه للمقعد الثاني، وهو المقعد الذي كان من المقرر أن يشغله خلفا لجعفر فرح. من ناحية ثانية، قدمت القائمة العربية الموحدة مساء اليوم في القدس قائمة مرشحيها رسميا لخوض انتخابات الكنيست المقبلة، وذلك في اليوم الأول من فتح باب تقديم القوائم وبحضور جميع مرشحي القائمة. ويأتي تقديم القائمة ضمن عملية تقديم قوائم المرشحين للانتخابات العامة إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، والتي تستمر حتى يوم غد الثلاثاء. أعلن في قرية عبلية عن التوصل إلى اتفاق تهدئة بين العائلات والأطراف المرتبطة بالنزاع بعد جهود قادها الشيخ عباس زكور وطاقم من أهل الإصلاح. وأكد بيان عبلين تستحق الحياة موافقة جميع الأطراف على التهدئة بهدف حقن الدماء وإنهاء التوتر الذي أوقع عددا من الضحايا وفتح صفحة جديدة في البلدة. ونشد شيخ عباس زكور جميع الأطراف والأهالي الالتزام بالاتفاق وتجنب أي خطوات من شأنها إعادة التوتر والتصعيد إلى البلدة. فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا اليوم السجن لمدة 12 عاما على الشاب باسل عباهرة من مدينة عرابة البطوف في أعقاب تقديم لائحة اتهام أمنية بحقه وإدانته في حزيران يونيو 2026. وكانت النيابة العامة قد طلبت من المحكمة فرض عقوبة تتجاوز 25 عاما، إلا أن المحكمة قررت فرض عقوبة أقل مما طلبته. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين في اشتباك مسلح مع عنصر من حزب الله في قلعة الشقيف جنوبية لبنان. وقال الجيش إن قواته أطلقت قذائف باتجاه الموقع الذي تحصن فيه العنصر، ما أدى إلى مقتله، مضيفا أن قواته هاجمت مستودعات أسلحة ومقرات وبنى تحتية تابعة لحزب الله. وفي ذات السياق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 12 لبنانيا وإصابة 10 آخرين جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة كف الرمان جنوب لبنان. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عمليات تفجير في المنصوري، وذلك ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات ليلا باتجاه قوات الجيش في مرتفعات علي الطاهر. إلى أحوال الطقس. يبقى الجو صيفيا وحارا إلى شديد الحرارة، وفي ساعات الليل يصبح الجو لطيفا في المناطق الجبلية وأقل لطفا في المناطق السهلية والساحلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: 103.3 107.8 FM.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: تنطوي عملية التوثيق وكتابة اليوميات والمذكرات من قبل الأفراد على قيمة كبيرة بالنسبة للمؤرخين، خاصة بما يتعلق بكتابة التاريخ الاجتماعي. من الأمثلة المحلية الأخيرة على ذلك الكتاب الجديد شاهد على العصر، صفحات من ذاكرة الحاج أحمد طه مصطفى أمارة، سيرة ومسيرة. هذا الكتاب يصدر الآن عن نجله الدكتور طه أمارة ابن بلدة كفر كنة. طه أمارة ضيفنا في خارج الضوء اليوم، وسيحدثنا عن الكتاب وعن مسيرته المتداخلة مع سيرة والده وغيرها. قبل ذلك لنستمع لموجز عن مسيرته بصوت الزميلة رجاء كناني ونسافر.
1: ولد الدكتور طه أمارة لعائلة عصامية عام 1950 في كفر كنة، وتتلمذ في المدرسة الابتدائية الأميرية فيها. انتقل بعدها إلى الناصرة وأنهى المرحلة الثانوية في مدرستها البلدية عام 68، ومنها انتقل دكتور طه إلى جامعة حيفا، أنهى اللقب الأول في اللغة العربية والتاريخ، وخلال ذلك شرع بالعمل في مهنة التعليم. في مجال التعلم حاز على الماجستير في جامعة بار إيلان، وأعد دكتوراه حول مناهج التعليم بالمدارس الثانوية العربية في جامعة نيوبورد الأمريكية. التحق بالمدرسة الثانوية في كفر كنة وعمل أستاذاً للتاريخ، بقي فيها نحو 3 عقود، وأنهى فيها العمل وبادر لتأسيس كلية غرناطة عام 95، وما زال يتولى رئاستها، وأسس مدرسة غرناطة الثانوية عام 2000 بإدارة كريمته المربية فهيمة طه. في الشهر الماضي أصدر كتاباً بعنوان شاهد على العصر، سيرة ومسيرة، وهو وثيقة للتاريخ الاجتماعي مبنية على يوميات كتبها والده الشيخ الراحل أحمد طه أمارة. في هذه اليوميات التفصيلية روى والده تجاربه الذاتية ومشاهداته لواقع الحياة في بلده ووطنه في الأرياف والمدن قبل وبعد نكبة 48، إضافة إلى تجاربه الشخصية في لبنان والأردن وغيره.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: الدكتور طه أبو أحمد من بلدة كان الجليل كفر كنة، أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: الله حييك. تسلم حبيبي، الله يخلي لنا إياك.
0: أنا مرت بك اليوم بهذا اللقاء لأنه استثنائي لأكثر من سبب، كونك أنت كناوي وأنا كناوي، والأهم من ذلك أنك أنت أستاذ التاريخ تاعي.
3: الله حييك، هذا شرف كبير إلي، وأنا يوم أشوف نجاحك وأسمع نجاحك بستمتع بالنجاح، وبشوف النجاح تاعك هو نجاح إلي كمان.
0: أنت صاحبي الفضل، كنت
3: حبيبي الله يخليك
0: أستاذ تاريخ تغرف من بحر، وكنت مخلص. أنا شخصيا أقول هذه مناسبة تاريخية، لأن تعز هذه الفرصة وأقول لك ينطيك العافية، أنا تأثرت فيك مش من باب المجاملة. أنا عادة دبلوماسي وبجامل الناس، بس في أمور لا تحتمل المجاملة. طيلة سنوات أنا كنت شاهد عيان كطالب، وبعدين كزميل لإلك كنت مخلص، وكنت أستاذ تاريخ اللي جاي على المدرسة تعلم وتفيد وتروح، وإيدك على قلبك وتقول إن أنا طلعت اليوم اليومية بإخلاص ومودة ومحبة.
3: بالفعل بالفعل.
0: وأنا بدي أقول لك ليش كمان كلمة، أسا كطالب درس التاريخ مش هويني مرر أستاذ التاريخ، مادة جافة بعيدة، أنا مالي ومال إسبارتا وأثينا، أنا مالي ومالي تاريخ العرب، أنا مالي ومالي تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى في أوروبا وإلى آخره. بس كان عندك القدرة أنك أنت تلطف وتخفف وتزد طبشورة لهذا الطالب، الجواب سليم، تعمل شيء مسرحي في الصف اللي فيه شيء اللي فيه من الإثارة، تقريب الطالب لموضوع التاريخ. ودائما أنا بحضرني كمان لما بستذكر سيرتك، هذا بحكي دائما، أنا جارنا وزميلنا الله يرحمه سهل علي، جاري وجارك، جارك في الماضي وجاري في الحاضر الأستاذ جيرس بيات
3: رحمة الله على أخوي. مش بس جاري، أخوي كل معنى الكلمة،
0: الله يرحمه سهل علي كمان. طيب. كان له دور، وأنا لما طلعت من العاشر على صف 11 في أنه يقربني للغة العربية. وأذكر أنا ذاك الدرس الفاصل في هاي المسيرة في علاقتي اللي كانت مشوشة مع اللغة العربية، لما ولدت قصة حب بيني وبينها، كان في ذاك اليوم قد دخل

0: مسجل السبيات، وكان موضوعنا قصيدة أبو تمام فتح عموريا.
1: السيف أصدق إنباء من الكتب
0: في حده الحد بين الجد واللعب. كان يتمرس حياة أبو الحكم جرس البيات بالصف في نشوي من الانتصار، وهو يصف مشاهد القصيدة لأبو تمام وهي تحترق حينما دخل. القصة معروفة طبعا، واحتلوا المدينة على
1: عموريا.
0: ما حصل حينما صرخت واحد من النساء ومعتصماه، فاستفزت فيه مشاعر الرجولة والحماس العربي إلى آخره. الله يرحمه سهل عليه وطول بعمرك أبو
1: حكم. تعيش الله يخليك. الأستاذ جريس الله يرحمه أبو الحكم مميز بأسلوبه بأفكاره بمواقفه، بالفعل خسارة كبيرة إلنا جميعا. وتحياتنا لك يا أستاذ وديع، والله يطول بعمرك
0: حبيب.
1: أنا جدا بستمتع ببرامجك وبستمتع فيها جدا، وبشوف أنه هذا ابني.
0: صحيح.
1: هذا ابني وتلميذي، لأنه كل تلاميذي كل طلابي أنا بعتبرهن أبنائي، والحمد لله أبنائنا وتلاميذنا هن قيادات المجتمع وانت منهن.
0: بارك الله بك، لك ذوق هذا اللطف.
1: الله
0: منك حيك. وأنا مدين لك بهذا الكلام، واستحضرت الأستاذ جيرس بايدر لأنه المدين اللي بعد فتح عموريا فتح قلبي أنا للغة العربية، سكنتني وأنا انطلقت في محبتها. ويعني قبل ذلك كانت القصة مختلفة تماما، من صف العاشر وترجع ريفرس لورا كنت أنا واللغة العربية
1: مش أصحاب. من عمورية والأستاذ جيرس وطالع صرت أصحاب.
0: شاهد على العصر صفحات ناصعة من ذاكرة الحاج أحمد طه مصطفى أمارة، أبو طه سيرة ومسيرة. هذا الكتاب الجميل اللي صدر أصدرته أنت وفاء واحتراما واستذكارا لوالدك الله يرحمه سهل عليه الحاج أحمد طه مصطفى أمارة أبو طه، اللي كان طيلة عقود يكتب يوميات ما يحصل معه وما يحصل في بلدته وفي محيطه كفر كنا. أكم مجلد لقيت وراه بخط إيده؟ أكم دوسية؟
1: 122 دوسية
0: بخط اليد،
1: بخط إيده. كل قضية كل موضوع يكتبه عدة مرات، يكتبه اليوم، يكتبه بعد سنة، بعد 4 سنين، بعد 5 سنين، ونفس النص ونفس الكلمات.
0: وخطه مقروء؟
1: خطه مقروء. مش كل واحد بيقدر يقرأ خطه، أنا بقرأ خطه منيح، وكثار اللي بيقرأ خطه.
0: جميل. هذا يعني الكتاب جديد جدا جدا، طالع من الفرن، من كل لك مبروك، يعطيك العافية.
1: الله يبارك فيك.
0: هذا أيضا جزء من الدلائل على الكلام اللي أنا فتحت فيه هذا الحديث معك، الوفاء للوالد، إنك أنت تتعب. وهذا أنا لأني أنا بعرف إنك شو معنى تتوقف عندي.
1: أنت ابننا وحبيبنا، وأبوي الله يرحمه كان يحبك كثير ومعجب فيك، وأنت عملت معه عدة مقابلات.
0: أنا رافقته طيلة العمر، هذا كثير مقابلات في الصحف العربية المحلية والأجنبية، والقصد إنه كان ولا يزال هذا موضوع شائك، إنك تأخذ مادة خام بهاي عشرات الملفات المكتوبة بخط اليد وتستنبط منها كتاب اللي مثل ما حكينا عنه شاهد على العصر، اللي يروي عمليا سيرة كفر كنا وسيرة منطقة الجليل، بل سيرة النكبة الفلسطينية، بل سيرة المدينة والأرياف الفلسطينية قبل النكبة، لأنه ما شاء الله يعني عايش تلك الفترة
1: عايش
0: قبل النكبة.
1: نعم.
0: وهو كمان ابن مدينة طبرية وابن مدينة حيفا، اشتغل هناك أيضا في التجارة بموازاة وبالتزامن مع شغله بالفلاحة. أنا بجيب هذا الموضوع لأنه يعني إحنا أنت ضيفنا، بس حقك وحقه علينا أنه نستذكر هذا الكتاب اللي إحنا بصدده الآن شاهد على العصر، سيرة ومسيرة، يوميات كتبها بخط اليد، حتى يعني هيك الناس يأخذوا فكرة، خاصة اللي من خارج كفر كنا عن شو بنحكي إحنا وليش هذا الكتاب هالقد مهم، وإن كان قد جاء على لسان شيخ وجد من المناسب أن يكتب ويوثق يوميات وليس بقلم المؤرخ، ولكن هذا ربما يعطيه امتياز، ما كان في عنده غربلة إنه هذا صح ولا هذا مش صح ولا هذا حلو ننشره ولا ننشره، كان يكتب كل شيء،
1: كل إشي كان يكتب، اللي إله واللي عليه، إذا عليه حق ولا معلوش حق.
0: جميل.
1: كل إشي كان يفكر فيه كان يحكي بمصداقية كاملة.
0: في صفحة 15 ومضات من ذاكرتي بقول عن الطفولة واشم الذاكرة، ولدت سنة 24 وبدأ إدراكي للحياة سنة 29. أتذكر يوم رجوع جدي محمد المصطفى من الحج برفقة الحج كريم، وخروج أهلي كفر كنا لاستقبالهما بالغناء والزغاريت. هذا الكلام تقريبا قبل 100 سنة،
1: نعم.
0: كيف كانوا الناس يروحوا على الحج؟
1: كانوا يروحوا على الحج. طبعا الحج كان غريب جدا هجني, يعني عدد الحجاج قليل جدا من كل العالم الإسلامي, بس كان فيه, كانوا يروحوا وطلعوا. سيد أبوي بسنة 29, وسيدي أبوي الله يرحمه بال44
0: كاتب عن حجيج والده وجده.
1: بالضبط, وجده بال29 1929, والده سنة 1944.
0: في صفحة 68 لمن انضم إلينا الآن وضيفنا العزيز الدكتور طه أمارة, صاحب ومدير كلية غرناطة في كفر كنا, أستاذ تاريخ سابق, أنا من تلاميذه كنا في بداية هذا البرنامج. في هذا الكتاب شاهد على العصر, كتاب جديد جدا جدا, خلنج مثل ما يقال. يتحدث والدك في صفحة 68, الحج والعمرة عبادة وعلاقات اجتماعية, جدي محمد المصطفى يؤدي فريضة الحج عام 29. فيك تقرأ أنت ولا أقرأ أنا أول فقرتين
1: اللي بدك إياه؟
0: يلا أقرأ, خلي الناس يسمعوا صوتك.
1: الله حييك. جدي محمد المصطفى يؤدي فريضة الحج عام 1929. أدى جدي محمد المصطفى فريضة الحج عام 1929 برفقة الحج كريم, وعند عودته استقبله بحفاوة أهل كفر كنا, وكان الاستقبال كزفة عريس.
0: حلو.
1: بالضبط مثل زفة العريس. نزل جدي من التاكسي كان هجني
0: طبعا.
1: 29
0: فوق العين.
1: فوق العين عنا, مرتديا عباءة بيضاء. عند وصولهم للبيت بدأت والدتي أميرة الحج أميري ستي إذابة الشراب في قدورة الأعراس. كانوا يعملوا القدورة للعراس
0: شربات,
1: فعمليا ذوبوا الشراب في قدورة الأعراس لكثرة الناس, من كثرة الناس اللي كانوا
0: طبعا.
1: ووزع والدي الحلويات في هذه المناسبة السعيدة. بعد عودة جدي محمد الحاج كنت أخدمه في المضافة في العقد الغربي, وكانت مضافات جدي وعمي ووالدي مفتوحة ليلا ونهار.
0: حلو.
1: وكان الرجال يجتمعون من البلد عنده, وأنا أخدمهم وأحضر القهوة والماء من الخابية. المي كان يجيبوها من الخابية. الخابية هاي
0: الفخارة,
1: الفخارة اللي بتحافظ على برودة المي.
0: صحيح.
1: تتذكرها؟
0: معلوم,
1: احنا بنتذكر اليوم الأجيال منين يعرفوها.
0: معلوم, اللي بسمعنا حتى بكفر كنا يمكن يستغربوا. كانت عين كفر كنا تتدفق مياه الباردة صافي بصفاء عين العصفور على مدار الأيام كل السنة, بتنزل
1: كل
0: على البساتين.
1: بالفعل.
0: أنا أتحدث إليك الآن ومشاهد وصور تقفز إلى ذاكرتي ومخيلتي, تلك البقعة الخضراء السجادة البساتين خاصة في الربيع, تدفق ما يمكن بلاد كفر كنا اليوم بيستغرب هذا الكلام, قديش كان في غزارة في المياه,
1: غزارة المي
0: تنبع من جبل سيخ,
1: غزارة المي. والمي كانت اللي تفضلت فيها ماء
0: وإذا كان صاحب بستان
1: طبعا,
0: بستان رمان
1: طبيعي, يأخذوا المي, الناس تشرب المي من العين وبقية المي اللي تظل تروح للبساتين.
0: وكان في ران للنساء للبساتين,
1: الران شو اسمه كنا نتسبح فيه,
0: بعد المواشي تروح على البساتين.
1: صح.
0: من البساتين تكمل باتجاه صفورية. بدي أقرأ أنا كمالة القصة هاي في صفحة 68. والدك الله يرحمه سهل عليه أحمد طه مصطفى يقول عن جده اللي أنت قرأته, ولكن يكتب والدي طه يؤدي فريضة الحج. يتحدث والدك عن والده.
1: نعم.
0: مش بال29
1: بال44
0: يقول نوى والدي تأدية فريضة الحج, نظر أنه إذا أعطاه الله موسما جيدا سيسامح كل من عليه دين للدكان. جميل. وفعلا حصل على موسم وفير وسامح بديونه. أدى والدي طه سنة 44 فريضة الحج برفقة والدتي وثلاث مرافقات, عمتي آمنة الصالح, الحاج مريم حسين الطه زوجة يوسف أحمد طه, ووردي مصطفى زوجة خالي درويش. سافروا بالقطار, انتبه أبو أحمد من يسمعنا, على أنه تحدث عن طريقة الحج, بين ما تروح بالطيارة اليوم ومرفه وبخمس نجوم وتدفع 120 ألف شيكل, والله يسامحها جمعية الحج على هذا التغريم, هذا المبالغ الكبيرة. بقول سافروا بالقطار من حيفا إلى مدينة السويس, ومنها إلى جدي بالباخرة, ومن جدي إلى مكة ركوبا على الجمال. تخيل المشقة, انت
1: مشقة 90 يوم.
0: ومن مكة إلى المدينة بسيارات الشحن. دامت رحلة الحج 90 يوما, وعند عودتهم جرى لهم استقبال طيب من أهل كفر كنا. كان عدد الحجاج عام 1944
1: 75 ألف حج
0: من كل العالم الإسلامي
1: بالضبط.
0: بدل ملايين اليوم. وكان والدي من أواخر الحجاج من فلسطيني الداخل الذين أدوا فريضة الحج، فقد أغلق طريق الحج منذ قيام إسرائيل بعد النكبة عام 48 حتى عام 78 عندما تعهد الملك حسين بالسماح للعرب الداخل بتأدية فريضة الحج إلى آخره. هذا غيض من فيض مما جاء على لسان والدك في كتابه حول هذا الموضوع. يتحدث أيضا في الكتاب عن ولاد صفه، كمان من الأشياء الظريفة بذكر هناك، تخيل يعني أسا أنا بدي أقول

0: لك كل أنا مثلا أولاد صفي اللي كانوا مثلا قبل كذا سنوات
1: بجوز قسم من ما تتذكروش.
0: فهو يتحدث دخلت المدرسة الابتدائية في كفر كنا والحديث لوالدك طالما من انضم إلينا الآن الراحل أحمد طه أبو طه والدك. دخلت المدرسة الابتدائية في كفر كنا سنة 30 تخرجت سنة 34 وأبناء صفهم راضي خوري من طرعان، داود يوسف خوري طرعان، محمود يوسف الشيخ عدوي طرعان، ظاهر مفلح دحلي طرعان، سعيد يوسف عبيد من طرعان، أهل طرعان سامعين أنتوا بين كوسين بس خلينا فينا تعب عليكم. كانت المدرسة الابتدائية
1: المدرسة الأميرية العقود اللي تعلمت فيها أنا تعلمت فيها وأنت تعلمت فيها
0: في صفين أنا، وكانت هاي من الفترة من الحكم العثمانية.
1: نعم الفترة العثمانية الأميرية من زمن العثمانيين.
0: إبراهيم كامل عواودي من كفر كنا، محمود حسين علي مصطفى أبو جمال كفر كنا، عرفات عكاوي من كفر كنا، محمد سعيد كريم والقائمة للآخر. بعدين يتحدث عن الزراعة، وهذا بستوقفني كمان بكلمتين قبل ما نكمل الحديث معك. العمل في الزراعة أبو أحمد، دكتور طه أمارة أبو أحمد أستاذ التاريخ كان لك الفضل في إصدار هذا الكتاب. كان والدك يشتغل في الخضروات والرمان وكان يبيع المنتوج في حيفا في طبرية مع أخوه أمين، ويتحدث هناك قصص وحكايات منها أنه مرة كان حياة جدك مديون بألفين ليرة فلسطينية وشدوا حالهن بالشغل وسددوا دين وربحوا حتى زيادة.
1: بالفعل كانوا الجد والجدية والإخلاص والتعب أثمر، لأنه كان عليه دين حوالي 2000 ليرة، 2000 ليرة فلسطيني بالثلاثينات سنوات الثلاثين، وكانوا يشتغلوا كل يوم يجيبوا ليرة وليرة ونص وبالليرة ونص وبالليرتين تنهن سدوا كل الدين اللي عليهن، وظل له شوية مصاري. يعني بعد 6 سنين قال هي سدينا الدين وظل معانا 200 ليرة.
0: لما يتحدث عن زراعة الخضر روات الرمان، يعني هو فلاح ويعمل مع الوالد كان والدك، ولكن بعد الظهر يتحول إلى تاجر إلى بائع خضروات رمان في طبرية وفي حيفا. لو تعطينا فكرة عن الزراعة بذيك الفترة ويعني أنواعها.
1: نعم الزراعة كان في نوعين من الزراعة، السجر اللي هو الرمان والزيتون،
0: وكان الرمان مصدر دخل بذيك الفترة،
1: مصدر دخل أساسي. كان الرمان بتلك الفترة حتى بزمني أنا كان الرمان مصدر دخل سنوات الخمسين بالخمسين، أنا مواليد الخمسين 14 واحد 13 واحد الخمسين. هلا حيك شايف كان مصدر دخل، كان مصدر دخل أساسي عنا، وبزمن الانتداب كان مصدر دخل أكثر وأكثر، يعني مصدر دخل أساسي. اليوم الرمان رمز.
0: كان عندكم بستان ولا بستان؟
1: إحنا عندنا بساتين، كان عندنا بستان.
0: أنواع الرمان للي ما بعرف كناوي انطينا هيك فكرة.
1: أنواع الرمان، الرمان المليسي والرمان الشامي اللي من بريد كفر كنا بيقولوا عنه البغالي، احنا بنقول عنه الاحمر،
0: الاحمر
1: الاحمر الكبير. هذا بيقولوا البغالي. ليش البغالي؟ لانه بيقولوا جابوا الشتله من غوطه دمشق على بغلي.
0: هيك الاصل
1: هيك بيقولوا. شايف فعمليا اما الرمان المليسي هو المليسي الشامي الروحاني الطيب. كيف أبوي مرة استضاف البطريرك، كتب أنه استضافه عنا، وكان موسم الرمان وقال له يا حضرة البطريرك أبو إحنا هنا منقدم لك الرمان اللي إحنا منحبه، إذا أنت بدك نقدم لك رمان الإحمر البغالي بتصير تغاوش من الصبح، أما إحنا منقدم لك الرمان الروحاني المليسي لأنه أنت إنسان روحاني، منقدم لك الرمان الروحاني المليسي الشامي اللي هو طيب ومن أحلى ما يكون. وفي الرمان الحامض
0: الشرابي. يعني أنواع كثيرة،
1: أنواع
0: أشكال وأذواق وألوان مختلفة.
1: بالضبط ألوان وأذواق.
0: أنت أي واحد بتحب؟
1: أنا بحب الرمان الشامي.
0: كمان
1: الشامي المليسي.
0: بعد في حواليك انت وين ساكن؟
1: في شوي يعني رموز. يعني 5-6 شجرات.
0: طيب لما بتقول حياة والدك، هو بيقول في الكتاب انه هو اخوه امين كان يروح يبيع المنتوج في طبرية وحيفا، ياخذ الرمان في مواسم الرمان لطبرية وحيفا. احنا الحديث طبعا قبل 48 قبل
1: طبعا قبل 48 قبل 48 سنوات بالاربعينات والاواخر الثلاثينات كان يروح ياخذ عرباي يجرها الخيل الفرس بس أبوي يروح مرات على طبرية ومع العربية تاعته ملاني رمان خيار، غير الرمان كمان خضروات
0: داخل البساتين تزرع،
1: داخل البساتين يوم في مي يزرعوا
0: كل شيء،
1: ويزرعوا
0: الزهرة
1: الملفوف الخيار الذرة كل الأنواع، ويروحوا يبيعوها بطبرية أو بحيفة بالسلام.

0: بحسبة ويروحوا يضلوا كل اليوم يروحوا وينتا العصر اليوم مثلا اليوم العصر منشان يلحقوا السوق بكرة الصبح وبس يخلص السوق تقريبا الظهر بعد الظهر شوي يروحوا يعني يكون 24 ساعة على الأقل مشوارين.
1: جميل جميل هذا يعني الحديث موجود كله في الكتاب وفي التفصيل وفي قصص وحكايات أخرى عن كفر كنا عن الجليل عن البلاد يتحدث هناك عن إعدام قادة ثورة البراق حجازي وجمجوم والزير كذلك الأمر يتحدث عن كيف استصدر رخصة وكيف اشترى سيارة حياة نعم. سيدك وأعطاه لشوفير من دار الفهوم وبعدين اتعلم هو السيارة
0: فخر الفهوم فخر الفهوم الشوفير يعني فخر الفهوم أبو عدي هو اللي اختاره ونصحوا فيه حياة شفيق غنيم أبو عدنان صاحب الكراج ورجل محترم جدا وهو اللي اقترح عليه قال له عين شوفير فخر الفهوم إنسان مليح ومحترم إذا كان مبسوط رايح يفيدك ويعلمك السواقة وبالفعل من أول أسبوع بدي مبادرة فخر الفهوم أبو عدي يعلم أبوي سواقة بشارع مجده
1: لأنه شارع المسترة
0: المسترة
1: هذا الكلام بالمطلع الأربعينيات
0: بال 46 1946
1: منتصف الأربعينيات يتحدث هناك أيضا من جملة ما يتحدث عنه حياة والدك في هذا الكتاب شاهد على العصر أيضا بشفافية وأنا المزبط أدهشني في هذا المقطع الجاهزي لأن يكتب عن ذاته معطيات ذاتية بشكل شفاف يتحدث مثلا من جملة ما يتحدث فيه كيف تجوز والدتك فهيمة أم طاها بقول أنه هي سيدة فتاة كانت من يافة الناصري عمرها 14 سنة كان طبعا بطريقة عرفوا ناس على ناس كما كان في تقاليد المجتمع الفلسطيني بهذيك الفترة وربما لليوم وكان الجماعة الإخوان عندك في يافة الناصري طلبوا مهر 130 ليرة فلسطيني
0: صحيح
1: وتمت الخطوبة في 2-2 سنة 1942 وتجوزنا ب 20-10 ب 42 يعني فترة الخطوبة أقل من سنة كنت أو كانت بنت 14 سنة لم تنجب لمدة 8 سنوات تعرضت لكلام كثير وبذيء من أقاربي وغيرهم في أهالي كفر كنا وزعم بعضهم أنني عجز عن الإنجاب منهم بشفقة ومنهم بشماتة ومنهم اقترح علي امرأة ثانية فقلت إنني لا أتزوج على فهيمة وأنني مؤمن بقضاء الله وحكمته ووهبنا الله ابني طه مثل ما أنت بتقول كاتب تاريخ ميلادك 13/1/1950 ثم رزقتنا بأميرة ونظيرة ومنيرة وفتحية وربيحة وعندي اليوم 140 من الأبناء والأحفاد واستكمل أنا كنت أقرأ هذا الكلام يعني يجيني بعض الأمثلة من كتب السيرة اللي أنا أدهشتني بشكل خاص منها مثلا كتاب حنان كارا مذكرات محامي فلسطيني يتحدث فيه عن حالة الفقر لما ذهب ليدرس في دمشق ثم راح للجامعة الأمريكية في بيروت ليدرس القضاء المحاماة الحقوق هناك أو حينما يتحدث آخرون أمثال على سبيل المثال إدوارد سعيد في خارج المكان بشفافية عن عقدة والده البرجوازي الأرستقراطي اللي بده يعلمه تقاليد وأنماط الحياة الأرستقراطية وهو يرفض ذلك
0: بالضبط أبوي الله يرحمه إنسان صادق الإنسان الصادق وجريء وذكي رحمة الله عليه الإنسان الصادق بيحكي الصدق وإنت بيحكي الصدق يوم تكون بطبيعته صادق يوم تكون مش عاوز يوم تكون بخفش وجريء
1: صحيح
0: وهاي المواصفات كلها موجودة عند أبوي فكان يكتب بالضبط كل إشي اللي إله واللي عليه
1: هذا هو إحنا بنحكي
0: بس على... أنا ما اخترتش كل إشي بالكتاب
1: طبعا
0: اخترت عينات
1: رح نحكي على هذا الموضوع بس للتنويف هاي القصة قصة الشفافية والكتابة بهاي الروح كل ما هو موجود بدون غربلة وبدون فلسفة الأكاديميين والباحثين اللي مرات بيعملوا على هندسة الوعي من خلال الشطب والجرح والتعديل ونشر بعض الأمور وعدم نشر الأمور الأخرى كتب كل شيء وهو لما يتحدث عن قصة أنه كخطب وقالوا له مرتك ما بتخلف طلقها وجوز عليها وإلى آخره
0: رغم أنه كان معروف يعني مألوف أنه الواحد يتجوز
1: تماما نحن بنحكي عن سياق سنوات الأربعين في مجتمع ريفي في تلك الأيام كان دائما يعني أنا بدأت الحديث معك حول هذا الموضوع لأنه موضوع التاريخ والناس مرات بيخافوا منه تقيل وبعيد ومثل ما كنا احنا ما انه مال فترة اليمن السعيد ولا فترة الهيلينيين ولا فترة إسبارتا ولا القرون الوسطى والى اخره
0: بس التاريخ بتعرف التاريخ بيشمل كل العلوم
1: بدونه تبقى المعرفة محدودة
0: صح
1: وخاصة لما بدك تشتغل انت في الكتابة وفي الاعلام يعني مفروض

0: بكل المجالات
1: صحيح.
0: يعني الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، العاطفية، العقلانية، كله التاريخ بدمجه. ابن خلدون أكبر دليل على على هذا الإطار، على هذا العمل.
1: فإحنا تحدثنا حتى الآن عن هذا الكتاب اللي أصدرته أنت، شاهد على العصر، اللي أنت ترجمت فيه يوميات والدك بخط إيده، دوسية على دوسية، وراق على وراق، أرخ ما حصل في كفر كنا والجليل والبلاد. يعني حتى شفت في الكتاب عن يافا، يافا القدس، وزياراته للمدينة.
0: زيارته كان سيارة ترك معها يروح يومي على حسبة يافا يودي خضرة.
1: جميل جميل.
0: وبعدين يشتغل على خط يافا بيروت حيفا دمشق عمان، على هذا الخط كله اشتغل عليه.
1: ربما نعود نتحدث في نهاية البرنامج عن عمله كسائق شاحنة على خط بيروت عمان.
0: نعم.
1: وغيرها من المواضيع في هذا الكتاب اللي يرد فيه الكثير الكثير، وفيه صورته ولابس العباي مع شجرة الرمان، مع كواز الرمان البغالي،
0: رمز كفر كنا.
1: احنا أصل بالموسم،
0: احنا بعده مش جاي
1: يعني
0: اخرى جمعة زمان ببلش الرمان يستوي.
1: جميل. وصورتك مع صورته وحامل عكازه على الصفحة الأخيرة، وأيضا تحت شجرة الرمان. طيب بدنا نحكي عن، بعد حديك حكينا كثير عن الولد، نحكي عن الولد، نحكي عنك يا أستاذ طه.
0: الله حيك.
1: خلقت أنت في كفر كنا في 1950 سنة. نعم. الثلجي.
0: بس أنت الثلجي عليك نور. بالضبط.
1: وتعلمت في مدارسها.
0: نعم، مدرسة كفر كنا الابتدائية، وإحنا موجودين بالعقودي هاي
1: اللي إيش كانوا يسموها المدرسة الأميرية،
0: الأميرية بزمن العثمانيين والإنجليز، وبعدين المدرسة الابتدائية.
1: وكاتب حياة والدك عنها.
0: نعم.
1: من يعني أنا مثلا
0: عن وين اتعلم فيها ومين زملائه كمان كتب.
1: مزبوط. أنا يعني من سنوات كمان أدهشني أنه رحت مرة زرت الأستاذ خضر طه أبو محمد، من بعت له كل التحيات والسلامات.
0: الله حيك.
1: ابن بلدنا وأستاذنا وصديقنا وجارنا وحبيبنا أبو محمد.
0: الله حيك.
1: أستاذ خضر طه صاحب والدي كمان، وأنا بحب كمان.
0: الله يرحمه والدك.
1: الحفاظ. وأستاذ خضر له كثير امتيازات، الحكي زيادة مش منيح، بس أستاذ خضر إنسان مميز. قبل ما ينهي عمله كمدير مدرسة زرته مرة، فرجاني أرشيف المدرسة من زمن الدولة العثمانية، يطلع أسماء الطلاب والعلامات الشهادات إلى آخره، بقصة إنه كان في دور في تعليم الأجيال مش بس لأبناء كفر كنا المنطقة، كان حدا من إخوال أبوي من نمرين، بلدة نمرين اللي بجنب حطين البلدة الفلسطينية المهجرة، أبو فيصل اسمه، يعني طبعا تهجروا على الأردن، دارس كان هناك في بلدة.
0: دارس هناك بده يكون اسمه موجود.
1: راح معاه وأعطاه شهادة من سنوات الثلاثينيات هذا الكلام. فكان يعني هذا، هاي المدرسة لها تعب. بعدين أنا تعلمت فيها سنتين، وكانت على لسان الناس تسمى المدرسة الابتدائية باه مش الأميرية. جينا غير.
0: طبعا المدرسة تغير الاسم مع مرور الوقت. المبنى كان مبنى. بتذكر إحنا وأنا بصف السابع السادس حتى، الأستاذ إبراهيم جرايسي رحمة الله عليه، أبو أسامة المدير، كان دائما يحضرنا يا شباب، كانت مدرسة للأولاد بالأول، يا شباب ديروا بالكو العقد الغربي في خطر ينهد. أوف. فبديش تكونوا بهاي المنطقة، ابعدوا عنها. ثاني يوم من الصبح نرجع وإحنا جايين على المدرسة نطلع من بعيد، بعده مش مهدود. إيه شو السيرة؟ خلصنا السادس والسابع والثامن ورجعت أعلم وبرضه مش مهدود. أما الأستاذ إبراهيم الله يرحمه كان يحذرنا ديروا بالكو بدها تنهد، هن زبطوه ورمموه والآخره. بس كيف حضر الأستاذ المدير رحمة الله عليه، قديش كان يهتم بطلابه، ابعدوا عن هاي المنطقة.
1: من الأساتذة اللي علموك وبعدك يعني بتستذكره موجود عبالك؟
0: والله عندنا الأستاذ إبراهيم حبيب رحمة الله عليه، إبراهيم حبيب أستاذ لغة إنجليزية، ولكن كانت تميزه اللغة العربية، لغة العربية مميزة، خطه يا الله قديش خطه حلو،
1: وطنيته وانتماءه،
0: وطنيته وانتماءه لفلسطيني. وكان دايما يقرأ الجرائد. أنا أول ما صرت معلم خلصت الجامعة وبديت بالتعليم، فتحت مكتبة سميتها مكتبة الثقافة، وكنت أجيب جرائد. يسألني كل يوم أكم جريدة جبت وأكم جريدة الناس اشتروها. كان يهتم، وكان يعني مستاء جدا يوم أقول له جبت مثلا 20 جريدة ورجعت ثاني يوم 15. انجن يا الله، وين الوعي، وين الكذا، وين المثقفين. كان جدا قدوة إلنا. أنا بالنسبة إلي كان القدوة المركزية.
1: أستاذ طه وأنت أستاذ تاريخ، أنصفوها الكفر كنا؟

0: بالذاكرة يعني في شارع على اسمه مؤسساً؟
1: لا للأسف الشديد، للأسف الشديد
0: بيحبوه بموتوا عليه،
1: للأسف الشديد الكل بيحبه بس ما كانش فيه.
0: يلا ربما حدا من اللي سمعنا من المجلس المحلي يأخذ في الحسبان في لجنة التسميات. الأستاذ إبراهيم حبيب لم أسمع أنا شخص في كفر كنا مثقف أو تعلم إلا ما ذكروا بالخير.
1: بالفعل ذكروا بالخير والمفروض وبالفعل هاي واحدة من المبادرات اللي لازم تكون موجودة، يجب تخليد ذكرى، خاصة انه هو ما جوز ظل اعزب، فلذلك لازم تتخلد ذكرى عن طريق تلاميذه.
0: انا كاتب نص عنه بعد ما نشرتش من 3-4 سنين، عندي بدور على صورته، اذا في حدا بكفر كنا بسمعنا، حتى دورت على اسامه انا في الولايات المتحده الامريكيه ابن استاذ ابراهيم، يعني يمكن روح سمعت
1: اصلا بيروح وبيروح وبيجي موجود قبل جمعتين شفته،
0: لحقته على ميشيغان اني ادور صوره انا بلكي في ارشيف.
1: انا بحاول ادور لك كمان، انا بحاول ادور لك، لابد ليكون في صور.
0: جميل. كان والدك قد تعلم ايضا المدرسه الابتدائيه ولكن بسبب الظروف هذيك الفتره اشتغل في الزراعه، انت في هاي الفتره لما اشتغلت في الابتدائيه كان لك نصيب تشتغل في الزراعه ولا كنت مدلل؟
1: لا انا اطلع، انا عمليا المفروض اكون مدلل لان ولد وحداني، بس انا كان الدلال تاعي دلال عملي، ابوي كان وجهه ابوي كان واعي انه بدي ادللك الدلال اللي يظل مدللك العمر كله، بدي تشتغل بدي تعمل. كان يقول لي دايما يا بني تنعموا وتخشنوا فإن النعمة لا تدوم، بدك تشتغل بدك تعمل، وأنا كنت أشتغل وأعمل. وأنا بالمدرسة
0: شو تشتغل؟
1: أشتغل أول إشي مع حياة سيدي الله يرحمه، سيدي الحاج طه أنا على اسمه، كان عنده يبيع بنزين وكاز والإنتاج البس ستين والآخره الناس تشتري، وكان عنده تحت البساط المصاري موجودة غاد، وبالأوضة هاي الأوضة تاعته ولا ولد مسموح له يفوت عليها إلا أنا.
0: طبعا شو هذا الخير روح هناك
1: أنا اللي أفوت وأبيع وأعطي وأرجع مصاري ومن هنا كانت الأمانة عندي. مع حياة ستي كنت أروح معها على طبرية، طبرية نأخذ الخضرة ومدنا نبيع بطبرية، والنسوان اللي كانوا يطلعوا على طبرية ليش؟ لأنه الزلان كان بدهن تصريح بالحكم العسكري.
0: النساء لا،
1: النساء لا بدهنش، النساء والأولاد ما كان بدهن تصريح، وكنت أنا أروح دائما مع ستي وتعرفت على الطريق وتعرفت على الأسلوب، وكانت صارت ستي تبعثني مع النسوان وما تروح شيء أركنوا علي، وكنت أتاجر أجيد آخر إشي بدي أخلص من الرمان بسرعة مشان أروح على البحر أتسبح وأرجع وأروح مع النسوان.
0: بزنس أند بلازر يعني
1: أبيع أبدل هاي بقيت شو اسمه الرمانات اللي ظلوا بشوية تفاح، على أساس إنه قال أجيب على الدار يعني تفاح، والتفاح كان غريب عندنا بذاك الوقت
0: طبعاً.
1: نبدله ما شاء الله عنه. بعدين أنا كنت أشتغل بالأرض، أنكش أحوش بالبساتين وبالسمسم
0: في السهل كمان
1: بالسهل
0: سهل طبعا.
1: طلع كيف قيمة الأرض، كيف أبوي غرسها فينا وقديش إلها الأرض أهمية. بعد ما كبرت أنا وصرت معلم وعندي معاش وما شاء الله عنه الأخره، كان عندنا سمسم أرض زرعناها سمسم، أنا أروح بسيارتي وأبوي بتركتره ونروح كلنا، وبعد البذار نيجي ننظف الأرض وبعدين نحوش السمسمات، الموسم كله كل سنة نص السنة بالشغل. جميل. آخر إشي طلع الموسم، يوم طلع الموسم سألت أبوي قلت له يابا قديش الموسم طلع، قديش يعني إحنا لمينا مصاري من هاي الأرض، أرض بالدواوير منطقة الدواوير بالسهل. أبوي قال لي الحمد لله نعمة كريم.
0: مجاوبكش.
1: قلت له يابا قديش؟ قال لي قلت لك الحمد لله نعمة كريم. عاوز مصاري؟ أنا كان عندي معاش مش عاوز مصاري، رغم أنه معاش لمعلم بذاك الوقت مش بالزيادة، ولكن أنا بديش مصاري بس عندي حب. قلت له بس بدي أعرف قديش. قال لي فيش حاجة تعرف. قلت له يابا من شان الله قل لي قديش أطلعنا. قال لي الحمد لله أنا أطلعنا كأنه مش عارف أكمل شوال سمسم بعتن وهالقدي المصريات. قلت له ولاو، قلت له بحياة ربك يابا هذول المصريات اللي احنا طلعناهن بيجيبوا البنزين تاع سيارتي والسولر تاع تركترك واحنا رايحين جايين على السهل طفر. قال لي لهذا السبب انا بديش اقول لك ولك هذا، احنا منقول هاي الارض مش منشان تعيشنا
0: هوية،
1: احنا اللي بدنا ندير بالنا عليها.

0: ونحافظ عليها ونخدمها.
1: تدير بالها علينا.
0: هذا مستقبلنا، هذا تاريخنا، هذا تراثنا، هاي أرضنا، هذا وطننا. طلع بهذا الكلمات
1: أعطاك درس،
0: أعطاني الدرس وعلمني أنا وخواتي وإخوتي وأولادنا كلنا،
1: علمك درس
0: نحافظ عليها.
1: وأنت أستاذ
0: الله يخليك،
1: دير مفاد الدرس بكل دير بالك على الأرض، الأرض بتدير بال عليك.
0: بالضبط.
1: الأرض هوية وانتماء، وبدون هوية وانتماء أنت بتكون إنسان مهزوز.
0: صح.
1: كشجرة اللي بدون جذور. طيب يعني خلصنا المدرسة الابتدائية مثل ما احنا أخذنا الكلام في المدرسة الأمريكية، كفر كنا رحت على ثانوية البلدية في الناصر.
0: الثانوية البلدية كيف بالثامن في كان امتحانات الثوامن.
1: صحيح.
0: امتحانات الثوامن يعني الطالب اللي ينجح بالامتحان عن الوزارة يتعلم بالثانوية مجانا. فنجحنا مجموعة، أولاد صفنا كنا كثير، أولاد صفنا شاطرين، وكانوا يجوا معاي أولاد صفي بالابتدائية نحل الوظائف مع بعض. أمي الله يرحمها تساعدنا. أمي مخلصة صف ثامن بيافة الناصري.
1: فهيمة سميت بنتك عاسم فهيمة
0: طبعا، مديرة المدرسة الثانوية.
1: نبعث لها كل التحيات.
0: تسلم، الله حيك.
1: سميت عاسم أبوك اسم أمك،
0: اسم أبوي واسم أمي. بالضبط.
1: جميل.
0: فعمليا أولاد صفي يوم يجوا معي أصحابي، أم تصير تساعدنا بحل الوظائف والآخر، ولا تصفي كانوا يقولوا أم طاها معلمة، أما مش بالمدرسة، بالدار وتعلمنا وإحنا بالدار.
1: جميل.
0: فنجحنا امتحان الثوامن وطلعنا على الثانوية بالثانوية البلدية.
1: أي سنة هذا الكلام؟
0: بال64.
1: وكنت تروح بالمواصلات كيف ولا
0: بالباص؟
1: مشي؟
0: كان في باص آدم،
1: مرة الصبح مرة العصير،
0: مرة الصبح مرة العصر. بس بجوز مرة كان مرة.
1: كم طالب من كفر كان معك في ذيك الفترة؟
0: كان معانا من كفر كنا بالثانوية كلها. طلع حياة إبراهيم الرضا الله يرحمه، أبو رضا الله يرحمه، كان متخرج وأجب. أتذكر أول ما طلعنا أو بال64 طلع على الباص، عباص آدم معشم ما شاء الله عنه، تعرف متخرج 4 سنين ومتخرج، قال يطلع بده يشوف قديش الطلاب جداد اللي بده ينفوتوا على المدرسة الثانوية اللي هو تخرج منها. اطلع والآخره وقال إنه والله ملاح طلاب كفر كنا.
1: كم واحد؟
0: يعني ملات باص يعني حوالي 40.
1: بال64؟
0: بال64. بس مش للتاسع، 9 10 11 12.
1: ما شاء الله. بذيك الفترة بلد زي كفر كنا هذا شيء.
0: كان مجموعة حوالي 40.
1: جميل. وهناك انطلقت باختصار، رحت على جامعة حيفا درست
0: بعدين بعد ما خلصت من الثانوية خلصنا، علمنا الأستاذ سعود الأسدي على لغة عربية.
1: أبو تميم.
0: كيف انت حكيت عن الأستاذ جريس رحمة الله عليه،
1: زرع.
0: أنا بحكي عن الأستاذ سعود الله يطول بعمره،
1: يعطي العافية.
0: حببنا باللغة العربية، بالمتنبي، بالشعر، طبعا قصيدة أبو تمام اللي تفضل فيها،
1: فاتح عموري،
0: كله يعني عشق اللغة العربية.
1: بفضله نبعث له كل التحيات أبو تميم.
0: كل التحيات إله، وربنا يطول بعمره ويشفيه.
1: شاعر العمية في فلسطين من البحر للنهار.
0: صح.
1: واللي ما معجبه يشرب بحر غزة. أبو تميم.
0: أبو تميم وتميم.
1: تميم إله دور كمان في إصدار هذا الكتاب.
0: طبعاً إله دور، وكتب راجع وكتب مقدمة.
1: يعطي العافية. رحنا على جامعة حيفا.
0: بجامعة حيفا تعلمت اللغة العربية والتاريخ.
1: قررت وين أنك تصير أستاذ تاريخ؟
0: أنا المضبوط
1: تتعلم تاريخ.
0: أنا صحيح كنت بدي أتعلم محامي، وبس كان في امتحانات باللغة الإنجليزية، ما كانش بسيخومتري، كان امتحان باللغة الإنجليزية وإحنا وضعنا صعب فما انقبلتش. قدمت لل
1: ما كنتش تحكي مع السواح، ما تبزن بالكنيسة ساكن.
0: نحكي حكي بالجواء ومبيحن
1: انت ساكن بين كنيستين، كنيسة الكاتلوك وكنيسة اللاتين.
0: صح.
1: وكنيسة الروم ثلاثة.
0: بس لغة الإنجليزية تاعت البيع والمشترى غير عن إنجليزية
1: السواح اللي من لا يعلم. كفر كنا كانت أفواج يعني بالذروة، كان يفوت مليون سائح كفر كنا بالسنة.
0: بالفعل يعني السياحة بكفر كنا
1: من تايوان لكندا،
0: كل العالم يجي على كفر كنا. إسا بالجامعة، بديت بالجامعة وأنا شو يعني خلصت صف 12 ودغري فتت على الجامعة وسكنت بالكبابير،
1: قريب من الجامعة،
0: بمركز الكرمل، بالبلدة عربية الكبابير، تحياتنا إلهن. وأنا سكنت غاد، وأنا موجود غاد، شفت مدرسة ابتدائية أهلية، المدرسة الأحمدية، فتت كان الأستاذ فلاح عودي الله يطول بعمره هو المدير، بقول لي قلت له شو رأيك بدكم معلمين؟ قال لي بدنا. قلت له يلا بدنا نفوت. فوت اتعلم وانا سنة اولى بالجامعة، المعاش كان قليل جدا. اجيت قلت له اقول لك شو، انا بديش معاش، بدي اتطوع تطوع. كل يوم الصبح

0: بروح أعلم درسين وأروح على الجامعة، شو رأيك؟ قال لي ممتاز. وتطوعت بالتعليم بالمدرسة الأحمدية مش سنة، سنتين، كل يوم أعلم درسين وأروح على الجامعة. إسا بالجامعة السنة الأولى الصعوبة كانت كبيرة، تحديات رهيبة. التحديات كانت إنه اللغة، لغتنا العربية طبعا إحنا معتزين فيها، اللغة العبرية إحنا مش هالقد قويين، اللغة الإنجليزية ضعاف. السبب أول ما تعلمتنا تاريخ عام صرنا نتعلم لاتيني، اللاتيني والكل العبراني صعب، الإنجليزي تحملنا أخرى لاتيني. كنت أول جمعة يعني إحباط ولا فاهم إشي، شو بدي أعمل؟ وأنا كنت مميز بالثانوية واللي مكانتي والشاطر دائما يعني دائما يعني مميز،
1: بس
0: بدي أسقط. أشوف الطلاب العرب زملائنا اللي سابقين غاد يقولوا لي تكلشم بدك تسقط سنة وسنتين باللاتيني، تنو السنة الثالثة ربنا يفتحها عليك.
1: وهيك صار.
0: إسا بثاني بس اسمح لي، شو بدي أعمل؟ أجيت أنا طوالي بديت أفكر شو بدي أعمل، روحت الدار قلت طيب لاتيني بلكي كنيسة اللاتين إلها دور. رحت عند خوري اللاتين قلت له أبونا أنا بتعلم لاتيني
1: كفر كنا
0: ومش عارف مش فاهم حالي إيش. أنتوا لاتيني يعني اللغة اللاتينية هي نفسها اللي بنتعلمها بالجامعة؟ وورجيته الكتاب قال لي طبعا. فأجل خوري الله يرحمه بدي يعلمني لاتيني، فهمني طرف الخيط، بدي الأسس الأساسية. صرت الأسبوع الثاني استوعب شو بيحكي المعلم. الاسبوع الثالث استفدت، ومش بس استفدت، اخذت تميز باللغة اللاتينية. جميل. وهذا اعطاني ثقة بالنفس وخلاني اتغلب على اللاتيني والعبراني والانجليزي.
1: ما شاء الله. يعني جار الكنيسة استفدت من الكنيسة
0: جدا استفدت.
1: جميل. كم سنة علمت؟
0: انا علمت بالثانوية بالمدرسة الثانوية اللي انا من المؤسسين الاساسيين اللي فيها
1: في كفر كنا.
0: بكفر كنا علمت 25 سنة،
1: وبعدين خرجت
0: وبعدين أسست كلية غرناطة ومدرسة غرناطة الثانوية.
1: جميل. بما يعني مشروعك الأخير كما بدأنا هذا اللقاء يا دكتور طه أمارة أبو أحمد من كفر كنا في الحديث عن هذا الكتاب الجديد جدا جدا شاهد على العصر، سيرة ومسيرة عن حياة والدك أحمد طه مصطفى أمارة. بدأنا الحديث في بداية البرنامج ننهي بما تبقى من دقائق قليل حول هذا الموضوع. الكتاب يبدو للوهلة الأولى أنه محلوي وأنه القصص والحكايات ذات طابع محلي، لكنه هي إطلالة على كل البلاد من بحرها إلى نهرها. بتشوف حيفا، بتشوف يافا، بتشوف طبرية، بتشوف عكا، بتشوف الناصري، بتشوف صفد والجليل. تتشابك القصص والدروب لتنسج في نهاية المطاف حينما تنتهي من قراءة هذا الكتاب صورة فسيفسائية جميلة عن التاريخ الاجتماعي والسياسي ليس المحلي فقط، إنما لتاريخ فلسطين في تلك الفترة في قضايا مفصلية تتعلق بكثير من القضايا والأمور. فقط حتى يعني ما نضوع الوقت، كاتبه مثل ما كنا بالتفصيل المفصل بدقة وبشفافية، ما غربل. يعني مثلا الحرب الآلية بين قسيم وكفر كنا لما كنا بعدنا في عصر الظلمات واختلفوا الناس ببعضهم وصار اللي صار، واليوم الحمد لله طلعنا من هاي القصص مكتبها.
0: بس أبوي كان يكتب، بس أنا ما اخترتها بالكتاب لأنه بدي
1: ناس تفتح صفحات،
0: بدي أخلي ناس صفحات ناصعة. التاريخ الأسود ببلدنا أنا ما بدي إياه.
1: بس هو كان مؤرخ أشطر منه.
0: أبوي كان مؤرخ
1: واختار
0: حقيقي
1: أن يكتب ما حصل،
0: كتب اللي إله اللي عليه. بس أنا مربي،
1: أنت
0: يومت أنا مربي، بدي أربي الأجيال، بدي أربي الأجيال على التاريخ الناصع تاع كفر كنا.
1: حتى لو
0: التاريخ الأسود رغم انه حقيقة تاريخية مؤلمة، انا بدي ببعد عن الالم وبطلع للامل دائما.
1: جميل جميل. يعني ممكن يكون تجاهله افضل من ناحية تربوية، مزبوط، وان كان طبعا هذا واقع بنعرفه لازم نتعايش معاه، ولازم نتعايش معاه بمعنى انه نفسك عنه نتعلم دروسه الى اخره. الناس اليوم اوعى ب 200 مليون سنة اكثر من اول بهاي القصص، رغم احيانا انه بتصير هنا وهناك يعني اشكاليات، ولكن احنا في محل ثاني تماما بهذا الموضوع. كذلك الامر في موضوع الكتاب يروي كمان عن حياته كفلاح، يعني اللي بده ياخذ فكره مثلا عن حياه الفلاحين بهذيك الفتره، كل هذا العالم الجميل موجود في الكتاب.
0: نعم. ابوي الله يرحمه طلع عايش. كيف كان فلاح، كان سائق، كان تاجر، كان متجول، كان مشارك بالمجهود الحربي. يوم السيارة والسيارة وهو عنده الحس الوطني مثله مثل أبناء مجتمعنا كلهم. صحيح. على الإطلاق كان لاجئ كان عائد
1: من لبنان
0: بعد بعد قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 إنه يسمحوا للاجئين الفلسطينيين العودة، فصارت

0: أي الوظائف والأدوار وعن حياته كفلاح. يروي بشكل تفصيلي جدا عن يومه العادي. يستيقظ قبل الفجر، يصلي قيام الليل، يقرأ القرآن، ثم يذهب للمسجد بالتراكتر. وكان عندكم تراكتر تاريخي معروف، تراكتر أبو طه.
1: صح.
0: قديش عمره يعني كان هذا التراكتر؟
1: كان عمره
0: عشرات سنين،
1: بعشرين 22 سنة.
0: بس كان يبدله.
1: احنا ابوي بدوش يبدل، انا اللي كنت اضغط عليه، لانه كان صار التراكتر عالي، ويوم بده يطلع عليه بخاف انه تفقز اجره. نقول له بتنو 100 حلاوه بلان، بدل له بدلنا مرتين.
0: فبقول بالكتاب هذا انه التراك كان يروح على المسجد بالتراكتر، واهل الحاره لما بيسمعوا التراكتر يتيقنوا انه قرب ميعاد
1: صلاه الفجر.
0: صلاه الفجر. وين راح التراكتر؟
1: طلع التراكتر يوم انا بدي. أبوي كان الله يرحمه نشيط جدا جدا جدا، وما يعترف أنه هو قوته ضعفت، لا، عنده معنويات عالية. يوم الدنيا كب من الرب مطر، بده يدور التراكتر، ما درش التراكتر يدحله يدفشه، ما دفشش يجيب واحد ثاني يجيب بطري، المهم بده يدور ويدور. طيب السبعدين يومت أنا شفت أنه أبوي صار صعب عليه، غيرت له، بدي أقنعته أنه نجيب تراكتر ثاني من جديد، وصار أبوي بده يدور التراكتر هذاك القديم بده يدوره. أجيت قلت لابن عمتي من يافة الناصري، دار كناني، عمتي عايشة الله يرحمها، ابنها رباح، قلت له تعال اشتري التراكتر، تاخذ التراكتر بنطيك إياه ببلاش. قال لا، ليش ببلاش؟ قديش حقه الآخرية؟ قلت له مش مشكلة خذه. وقلت لأبوي يابا عمتي بتقول إنه بدها تحفظ بالتراكتر، قال إذا لأختي عايشة خذه، خليها تاخذه، وظل موجود غاد عندن.
0: وهكذا حصل. فبقول أنا كنت روح على المسجد وأرجع في التراكتور بعد ما يرجع يفطر. أيضا في الوقت بقول على ساعة بيج بن، لما يسمع يسمع البي بي سي في موعد للإفطار للفطور الصبح.
1: بالضبط.
0: يعني هذا موجود في الكتاب، بالإضافة لنشاطه الاجتماعي أنه كان يعني يشارك في الحياة الاجتماعية في البلد. لكن اللي أدهشني آخر شيء، يعني هذا الموضوع ممكن نعمل عنا أربع حلقات، بس بدي أنا أنطي للي بحب يستزيد يرجع هو يقرأ في الكتاب. يعود إلى ما سمعه من جده، من والده، من جده، والحديث عن والدك يا دكتور طه أحمد الطه الله يرحمه وسهل عليه أبو طه، يتحدث عن حرب اليمن. قصة مدهشة يتحدث فيها في صفحة 39 أنه كيف الدولة العثمانية جندت ناس شباب من هون، من بلادنا،
1: من السوريين،
0: وراح قسم
1: من بلاد الشام،
0: من الشام، وبذكر أولاد بلد ولا أهل كفر كنا عشرات، أو خلينا نقول مش عشرات، عدد كبير: محمد طه، أحمد طه، علي طه، إبراهيم خليل طه، فياض خطيب، جد فياض نمر الخطيب، عبد الرحيم عبد الغني، محمد أعمر عواودي، عبد اللطيف محمد أعمر عواودي، موسى المنزل، ذياب العباس، أحمد طوافشي، من كل العائلات.
1: كل من كل عائلات كفر كنا، شباب كفر كنا بذاك الوقت كانوا يجندوهن يودوهن على حرب اليمن.
0: حرب اليمن
1: بعدوهم من هون
0: سنة 1896، وكان منهم مجموعة من استشهدت هناك، ومنهم من نجا من الحرب،
1: ومنهم اللي هربوا.
0: يا زلمة، في حديث عن انه عادوا من اليمن
1: مشي
0: على الصومال لهون مشي، اخذت معهم سنتين.
1: يعني حياة ابو نايف محمد الطاها،
0: كلام يشابه الخيال. انا حياة شيخ نايف حكى قدامي هذا الكلام عن العودة من اليمن. بعدين بحكي عن حرب البلقان في صفحة 41،
1: البلقان مع سيدي مصطفى وعبد القادر الكريم،
0: اللي ايضا كانت يعني الدولة العثمانية قد شاركت فيها، اضطرت الى تجنيد الشباب روح لهناك. ومن جملة ما يروي ايضا من الفصول الدامية الصعبة المشي على اشواك الصبر، بقول في صفحة 47 انه بعد ايام معركة كبشاني، معركة فاصلة اللي استشهد فيها عدد كبير من اهالي كفر كنا واهالي عين ماهل والبعيني والمناطق المنطقة في، اذا مش غلط، 18/8/38، هاي المعركة الكبيرة،
1: 38.
0: معركة جسر النقطة اللي أهل الكفر كانوا بسموها معركة كبشاني مع الإنجليز، واستمرت ساعات. الإنجليز اضطروا بها هليكوبتر، طيارة عسكرية تضرب الثوار، قصة معروفة طويلة، وعدد أسماء الناس اللي مشاركين فيها، فلان وفلان وفلان، ومنين أنا كان حياة سيدي فندي وأخوه توفيق اللي كمان شاركوا في إعداد الكمبلة مع الشيخ سالم صقر،
1: سليمان صقر قائد الفصيل، كان سليمان صقر.
0: فأجد الدولة العثمانية، إذا أجدوا للاستعمار البريطاني بده يقاصص أهل كفر كنا، وقالوا لهن في عقاب جماعي على البلد، حملوهن مسؤولية اللي حصل. فرض الجيش غرامة 100 ليرة على أهل كفر كنا، في حال عدم الدفع فسيتتم معاقبتهم بالدعس على الصبر.
1: على دعس الصبر. على الصبر
0: لم يدفع المبلغ، فجمعوا الرجال وأجبرونا على أن ندعس ونرقص على

0: الواحد صبر حفاه كان موقفا مؤلما محزنا، وكنت أنا أحمد الطه من بين الأشخاص، هذا والدك اللي بيخلي هذا الكلام، الذي داسوا على الصبر ونساء البلدة يصرخن على الجنود الإنجليز، وقال القائد الإنجليزي كل واحد بدفع ليرة، وكان العدد 100 رجل، فذهب اسكندر غريب، هذا من بلدنا،
1: من بلدنا اسكندر غريب،
0: الله يرحمه وسهل عليه، أحضر مالا من البنك وخلص الرجال من معاناة شواك
1: دفع عنهن.
0: والقصة طويلة، قصص وحكايات لها أول وليس آخر،
1: حكايات في هذا جدا ومصدر اعتزاز وفخر.
0: في قصص مفرحة وفي قصص
1: مؤلمة.
0: أنا كاتب، أنت في فصل في الكتاب، لما كنت أنا بعدني صحفي في زمن الدولة العثمانية، كنت عامل معالقة عن تأثير عبد الناصر والناصرية من خلال صوت العرب ومن خلال المذياع على العرب الفلسطيني في إسرائيل في الخمسينيات والستينيات، نشره أنت في الكتاب، وفي إلي صورة أنا وياه بجنب الراديو الكبير اللي عندكم في الدار، هذا الراديو اللي قد السحارة الرومان.
1: بالضبط بالضبط، أنا خدتها منك حطيتها بالكتاب، طلبتها جميل. منك وانت بعثت لي إياها وبارك الله فيك.
0: قديش بعدها موجود الراديو؟
1: الراديو موجودة، محتفظين فيها.
0: ممتاز، ينطيك العافية. كلمة أخيرة يا أبو أحمد بما تبقى لنا من وقت، للأسف دهنا الوقت دقيقة واحدة، نعطيك للحديث ما تريد في هذه الدقيقة قبل ما أن ننهي معك، لأنه هذا الحديث معك لا ينتهي، وخاصة أنه الكتاب جميل وشيق ومثير وغني.
1: تحياتي إليك وشكري إليك واعتزازي فيك وبدورك وبكل طلابي اللي أنا بعتز فيهن وبفتخر فيهن. أبوي الله يرحمه شاهد على العصر، شاهد بمثل إنسان فلسطيني على أرض وطنه اللي كافح وعمل بجد وبنشاط وباهتمام وبذكاء وبجرأة وبحكمة، غدره رتب الأمور، وهو سيرة حياته بتعكس سيرة حياة شعبنا الفلسطيني، نموذج للإنسان الفلسطيني اللي عاش هاي الفترة.
0: وأضاف إلى ذلك وثق اليوميات، وبذلك ساهم مساهمة كبيرة جدا، وربما للحديث تتمة، كان في حديث بيني وبين المؤرخ البروفيسور مصطفى كبهة، قال لي أنه بما معناه المادة الخام هاي ممكن ينعمل فيها كمان أشياء وأشياء. وكل الأحوال بدي أشكرك الدكتور طه أمارة، أستاذي الخاص، أستاذ التاريخ، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء. الشكر للياس مرجية في الهندسة الإذاعية، وجواد العمري في قسم التصوير والإخراج، وشكر لكل من استمع وأصغى إلينا، ومن كلكم إلى اللقاء في عدد جديد من برنامج خارج الضوء. أهلا وسهلا مرحبتين يا أبو أحمد.
1: شكرا لك وبارك الله فيك، وتحياتنا لك وكل الاحترام لك، وكل التمنيات بالخير لكل المستمعين ولكل بلدنا وبلادنا، لأنه كل بلدنا واحدة.
0: يا مرحبا بك.
1: الله يحييك.
2: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
3: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع، هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد، رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل، احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
5: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النافذة التي نخصصها للوقوف عند وقائع أعمال الجلسة الاستثنائية التي تتواصل حتى هذه اللحظة لمجلس الجبهة القطرية التي تبحث مصير ترشيح جعفر فرح للمقعد الثاني في قائمة الجبهة لانتخابات الكنيسة وسط احتجاجات داخلية وتصاعد الأزمة داخل الحزب. هذا وكان فرح قد أكد قبل دخوله الجلسة أنه سيحترم أي نتيجة يخرج بها المجلس بشأن ترشيحه، مشددا على أن الحفاظ على وحدة الجبهة والاستعداد للانتخابات أهم من مصيره الشخصي.
1: أي نتيجة بدها تكون اليوم مقبولة علي، إحنا بدنا نطلع على الانتخابات عشان نجند شعبنا كمان للقائمة المشتركة وكمان للجبهة. أي نتيجة إحنا خلص، يعني جعفر فرح مش أهم لا من الجبهة ولا من شعبه، فخلينا نطلع بهاي النتيجة. بده يكون تصويت، خليه يكون تصويت. إحنا أهم إشي نحافظ على وحدتنا مع بعض ونطلع مع بعض نقنع الناس تنزل تصوت، هذا أهم إشي. في عنا معركة أهم مني، في موضوع اجتماعي تابعنا كان مهم إنه ينطرح، خليه ينحسم اليوم ونطلع ننطلق للانتخابات. في اقتراحات بنسمع الاقتراحات، إذا في حاجة لتصويت بنصوت عليها ونطلع خلص.
0: وأيضا كان قد صرح رئيس القائمة المشتركة والقيادي في الجبهة دكتور يوسف جبارين بأن الوضع في الجبهة رغم كل ما يقال وما يشاع أنه تحت سيطرة، وهذا النقاش وهذا السجال هو صحي، والأهم هو أن الحفاظ على هذا البيت من أي شائبة، والبوصلة يجب أن تتجه وتصوب نحو الانتخابات وإسقاط اليمين.
2: هناك حوارات إيجابية حول إدارة المجلس اليوم، هناك توجه لقرارات توافقية تضمن تماسك الجبهة، قوتها ووحدتها. نحن متفائلون أن اليوم أيضا ستكون انطلاقة نحو تقديم القائمة المشتركة غدا بشكل وحدوي في الكنيسة، والانطلاق للمعركة الانتخابية. أمامنا تحديات كبيرة، نحن بحاجة لكل هذه القوى الشبابية السياسية الجبهة، قوة طلاعية مركزية بين أبناء شعبنا، ونريد نحافظ على وحدتها وعلى قوتها أمام المعركة. الآن هذا النقاش لأعضاء المجلس وهم من سيقررون، وهذه قوتنا بالجو الديمقراطي الذي نحمله، وهذه أمانة لكل الكوادر في الجبهة.
0: وقبيل الاجتماع أعلن رئيس مجلس محل علبون والقيادي في الجبهة سمير أبو زيد سحب ترشيح للمقعد الثاني، وهو المقعد الذي كان من المقرر أن يشغله خلفا لفرح. ونعود إلى مقر الجبهة في شفا عمر، ومعنا من هناك الزميل ورد قراقرة. مساء الخير ورد، إذن كيف تبدو الأجواء حيث أنت حتى هذه اللحظة؟
3: أهلا بك أنس وبجميع المستمعين. نعم أنس، يعني أجواء توتر جدا داخل القاعة، وتحديدا قبل قليل حيث بدأت منذ ساعة هذه الجلسة، والتي كانت من المفترض أن تبدأ عند الساعة 6 من مساء هذا اليوم، لكن بسبب تأخير بعض نشطين الحزب والجبهة وبعض التنظيم اللوجيستي التي تطلب في الساعة الأخيرة، تم الجلسة أو هذا المؤتمر الاستثنائي كان قد افتتح عند الساعة 7. الجلسة مغلقة، منعوا الجبهة والحزب الشيوعي منعوا من دخول الصحفيين والمراسلين إلى القاعة، لكن نحن نتابع من خارج القاعة وعبر الأبواب. نتحدث عن أجواء متوترة أنس للغاية. أنصار وداعمي جعفر فرح وكوادر الجبهة تطالب جعفر بعدم سحب ترشحه واستكمال ترشيحه حتى الأخير، حتى لو كان ذلك يعني في التصويت الذي من المفترض أن يجري بعد قليل. ونتحدث عن حجب الثقة عن جعفر فرح واستقالته من المقعد الثاني. أنصار جعفر فرح داخل القاعة يطالبونه، وأثناء خطابه أمام مجلس الجبهة القطري طالبوه ب يعني استكمال هذه المرحلة السياسية أو ترشحه على المقعد الثاني حتى الأخير، وهذا كان مطلب غالبية الداعمين لجعفر فرح وأنصار جعفر فرح في هذا المجلس الاستثنائي. لكن حتى هذه

0: لحظة أنس، لم يبدأ التصويت بعد على إقالة جعفر فرح. بعد قليل من المتوقع أن يتم عرض التوصية التي كانت ودرست بحسب الجبهة من قبل طاقم مختص في الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي. وقبل قليل كان هناك كلمة لجعفر فرح أمام المؤتمر العام، والذي تحدث عما حصل خلال الأيام الأخيرة. كما تحدثنا، أجواء مشحونة، توتر شديد داخل القاعة، وأنصار جعفر فرح يطالبون من جعفر بالذهاب للأخير، وخصيصا نتحدث عن يعني عن عدم سحب ترشيحه على المقعد الثاني وإكمال ترشيحه، وأن ناشطي وناصري جعفر فرح يتحدثون قبل قليل حتى خارج أبواب هذه القاعة أن جعفر سوف يكسب الثقة من قبل الكوادر. لكن أيضا نتحدث، هناك أيضا أجواء مشحونة من الشق الثاني والذي يطالب بإقالة جعفر فرح. نتحدث حتى هذه اللحظة التصويت لم يبدأ بعد على إقالة جعفر فرح على المقعد الثاني. إذا فعليا لم يستطيعوا إقالة جعفر، وجعفر كان له الأغلبية مع ترشحه لانتخابات الكنيست، فنتحدث لن يكون هناك انتخاب ومرشح انتخابات جديدة لانتخاب مرشح ثاني بديلا عن جعفر فرح. لكن حتى هذه اللحظة نتحدث عن أجواء مشحونة، توتر شديد من قبل الشقين في داخل الجبهة والحزب، وكذلك الأمر من أعضاء مجلس الجبهة القطري.
1: إليك بطبيعة الحال سنعود إليك طبعا لمتابعة كل هذه الوقائع والأحداث. أشكرك حتى هذه اللحظة الزميل ورد قرقرة، كنت معنا من مقر الجبهة في شفا عمر حيث يعقد الاجتماع العام. ومن الزميل ورد نتحول إلى الزميل وديع عوضي المتواجد هناك. مساء الخير وديع.
2: مساء النور أخي أنس، يعطيك العافية.
1: أهلا بك، يعطيك ألف عافية طبعا على هذا المجهود يعني وهذه التغطية الخاصة، وأنت وكل طاقم راديو الناس حيث تتواجدنا في الميدان لنقل وقائع وحيثيات هذه الجلسة. يعني وديع، يعني كان يقال أنه كل شيء تمام والأجواء هي جيدة وطيبة وتسير في الاتجاه الصحيح والمطلوب، ولكن يعني نسمع هنا وهناك أنه ما زال هناك يعني توتر قائم في الأجواء.
2: نعم هذا صحيح، هناك توتر وهناك مشدات وهناك صراخ داخل القاعة، هذا ليس مستهجنا تماما عن تقاليد الجبهة. كانت الجبهة قد عرفت مثل هذه الأزمات. أذكر على سبيل المثال في العام 2006 حينما تنافس عصام مخول الله يرحمه سهل عليه مقابل حنا سويد، وكانت القاعة أيضا قد انقسمت إلى معسكرين متنافسين، الساق على الساق كما يقال، وحسمت بشكل ديمقراطي. الآن ما حصل الآن وبشكل مفاجئ وبخلاف التصريحات والتسريبات التي كانت قد سبقت هذا الاجتماع لمجلس الجبهة على لسان كافة قادة الجبهة والحزب، بما في ذلك أيضا جعفر فرح ممن تحدثوا بالتلميح وعلى حد التصريح بأن هناك انفراج وأن هناك تفاهم وهناك توافق. وسرعان ما اكتشفنا أن داخل الاجتماع محمد بركي القيادي في الجبهة والحزب الذي تحدث في كلمته للمؤتمرين وقال أنتم أصحاب القرار، كل منكم يصوت كما يرى كما يريد، وثم قال إن الجبهة هي بيت وليست محطة، من يعتبرها محطة فليذهب من هنا، ومن يعتبر الجبهة بيت فليدافع عن البيت. ثم اقترح مقترحا أن يكون هناك تنحي لجعفر فرح على الأقل على الولاية، هذه الولاية ليعود لاحقا بعدما أن يعالج قضية الشبهات التي تنسب له كما هو معلوم. وجعفر فرح في كلمته قال إن مقترح محمد بركي مقبول عليه، ولكنه يريد إخضاع هذا المقترح إلى التصويت، وعندها هاجت وماجت القاع بين مؤيد وبين معارض، وحالة سادت حالة من الفوضى لدقائق معدودة. ثم تسلم محمد بركي من جديد زمام الميكروفون وحاول أن يهدئ من روع المؤتمرين في هذا الاجتماع المتوتر الآن في هذه الساعة، ونحن على مسافة ساعتين من بدء مجلس الجبهة. وجعفر فرح على ما يبدو يريد أن يسمع صوت المؤتمرين، وخاصة أن هناك عدد كبير من أنصاره داخل القاعة، وربما هذا يدفعه أيضا إلى محاولة تعزيز مكانته وهيبته بعد كل ما تعرض له وبعدما كل ما وجهت له من شبهات. ولكن هناك محاولات لإقناع جعفر بأن يعود إلى التفاهم الذي تم عليه بالتفاهم، بمعنى احترام توصية قيادات ومؤسسات الحزب والجمهور.

0: يذهبها بأن يتنحى هذه المرة على خلفية الشبهات التي نسبت له، ولكن جعفر على ما يبدو مصمم أن يكون ذلك في الصناديق في الاقتراع أن يحسم مجلس الجبهة وصاحب الصلاحية الدستورية الوحيد أنس في هذا الموضوع. وأنا أتحدث لك الآن، نحن
1: يعني ربما تكون هذه مناورة من جعفر، أليس كذلك يا وديع؟
0: كانت هناك بعض التصريحات أو بعض التقديرات بأن محاولة إشاعة أجواء إيجابية في مستهل هذا المجلس وقبل أن يبدأ بقليل هي محاولة تخدير للرفاق وللجهاز، لأنه كان واضح أن الحزب والجبهة أنس قد استنفرت كوادره في محاولة لحماية صحيح. البيت كما قال محمد صحيح. بركي، واستشعر الجميع أن هناك خطر يتهدد وحدة وسلامة الجبهة والحزب، وبالتالي ربما كانت هذه محاولة لتبريد معسكر الحزب معسكر الجهاز، لكن هذا مجرد تحليل وتقديرات وترجيحات، لا أحد يعلم. حتى الآن نحن خارج القاعة لم يسمح للصحفيين، كنا قد توقفنا على عتبة المؤتمر، أحيانا كنا نسمع وأحيانا نسمع كلمات مبطورة، ولكن حتى الآن في هذه اللحظة وعلى مسافة أكثر من ساعتين من انطلاق أعمال مجلس الجبهة، بعدما أن تحدث أمجد شبيطة وأشاد بالجبهة والجبهويين وحاول أن يتحدث بالمعنويات واستذكر أيضا نشيد جبهتي يا ناصرة يا ظافرة أنت الروح الثائرة، وصفق الكثيرون في القاعة، ولكن الآن حينما وصلنا إلى الجوهر على ما يبدو نحن على مسافة من عملية الحسم، لا تزال النقاشات مستمرة على منصة المجلس، محمد بركي وحنا سويد ويوسف جبرين وجعفر فرح وشكر عواودي وآخرون، والجميع كافتهم على أقدامهم وليسوا جلوسا، وهذا بدليل التوتر الحاصل، وهناك مقاطعات وهناك كل يحاول أن يدلي بدلوه، وضع ليس بالسهل بخلاف ما كنا نتوقع في بداية هذا الحديث في بداية هذه التغطية حينما تحدثنا عن أجواء انفراج، وإن تحدثنا طبعا بحذر وكنا أن هذا ما يرد على لسان عدد كبير من قادة الجبهة والحزب، وهذا ما أكد أيضا جعفر فرح، ولكن الآن نحن عدنا إلى نقطة الصفر، يطالب جعفر فرح بأن يخضع الموضوع من أصله إلى التصويت، أن كان سيثبت أم يخلع بشكل أو بآخر، تنحي أم تنحية، وعند بعد ذلك سيتم التصويت على من سيخلف جعفر فرح بحال تم التصويت لصالح تنحيته، أو إذا ما هو وجد من المناسب أن يتنحى. هناك مرشحان لخلافة جعفر فرح من قبل مجلس الجبهة الآن لا ثالث لهما، الأول فاتن غطاس من الرامة هو صاحب الحظ الأوفر مدعوم من قيادة الحزب ومن جهاز الحزب، وكذلك سكرتير جبهة شفا عمر المحامي ساري خوري. حتى الآن لازلنا بعيدين عن هذه المرحلة الثانية، نحن لا نزال في طور المرحلة الأولى، مرحلة الحسم حول السؤال الأول، هل يبقى جعفر، هل يتنحى أم تتم تنحيته، أم سيبقى مرشحا وتبقى القائمة على حالها. حالة ليست سهلة، هناك توتر، والكل يدرك أن تاريخ وموروث هذا الحزب العريق كله موجود الآن على المحك على الامتحان.
1: يعني أريد أن أتوقف معك وديع لنستمع إلى هذه الأصوات والتسريبات التي وصلتنا من داخل القاعة حيث المؤتمر العام، لنستمع إلى هذه الكلمة من جعفر فرح.
2: الشبكات الاجتماعية تعرف أنه 90% و95% منها والتليفونات اللي وصلتني والاتصالات اللي وصلتني عارف شو في مرة منيح، وكل الأبناء عارفين شو مرة منيح. إحنا حزب قوي بنقدر نتعامل مع الخلافات اللي صارت والإساءات اللي صارت، لأننا حزب قوي. أنا مش ممكن أسمح، وأنا شفت مش ممكن أسمح بإهانة رفيق أو رفيقة لإلي، كنت أتوقع ما حدا يساهم بإهانتي. بكيف حدا يهمني إذا حاضر على القرار كل رفيق رفيق. يسعد علي ان اشوف رفاق هنا زيكم ابراهيم موجودين بهيك لحظات مش مريحه. اليوم احنا لازم نطلع موحدين من هذا اللقاء، انا سمعتك، انا اجيب لهون والدعوه ما كانتش هاي الدعوه اللي لسه طلعت امبارح وتغيرت، وانا بقدر تغيير الدعوه، أنا بقدر مصبوط في نقاشات بيناتنا، بس أنا بفكر إنه كمان تغيير نص الدعوة، كمان الفيديو اللي كان امبارح مع الدكتور يوسف، كمان الأجواء إنه يا جعفر تحمل المسؤولية ولا متحمل.

0: بتحملها. طيب انا عارف جاي لهنا والشباب هنا كلياتهم بيسالوني بدك تستطيل بدك تقال هاي اللغه تعالوا نطلعها برا. طيب تعالوا نطلعها برا. انا احتكمت لاراده الرفاق والرفيقات ب 16.5 16.5 اخذت 54% وبلشت اشتغل على اساس انه احنا رايحين على الانتخابات. احنا بكره مع تسليم القوائم خلصنا، ما فيش عندنا بعد وقت نخرب. اوكي؟ ابو سعيد انت على راسنا، اقتراحاتك انت وابو كرات على راسنا. طيب؟ انا ما عنديش انا اشتغل بنيتكم انكم تطلعوا لنا على الازمه احنا فتنا فيها. فيش عندي شغل. بس انا بفكر انه بنهايه المطاف الرفيق الرفاق والرفيقات الموجودين هنا الهن الحق يقولوا لا.
1: إذن ما زلت معي طبعا وديع صحيح؟
2: أنا معك صحيح أنس، أنا معك لازلت هناك.
1: يعني هذه التصريحات يعني عناوين كثيرة يمكن أن تخرج من خلال هذه الكلمة لجعفر فرح، يعني كيف يمكن أن نقرأها؟ واضح أن هناك شرخ كبير جدا. طبعا
2: واضح أن هناك في نهاية المطاف جعفر فرح يقف على المنصة ويرى أن هناك جمهور كبير داخل القاعة التي غصت 960 عضو مجلس جبهة، كثيرون من هؤلاء الأعضاء يؤيدون طرح الموضوع إلى التصويت، يؤيدون بقاء جعفر فرح في هذه القائمة، وبالتالي قيادة الجبهة تجد نفسها الآن في مأزق. هذا المقترح الذي حاول محمد بركي أن يخرج به هو والجبهة ورفاق الجبهة والحزب من هذا المأزق بأن يتنحى جعفر فرح لهذه الولاية، ما جعفر فرح قال حتى ذلك مقبول علي على رأسي أبو السعيد، ولكن أنا أريد أن تكون هناك كلمة، أن يكون احترام لهؤلاء الرفيقات والرفاق، أن تكون كلمة لهم، أن يكون حق لهم بأن يحسموا ذلك وأن يكونوا هم أصحاب القرار. وأنت استمعت إلى التصفيق وواضح أن هناك حالة اصطفاف شبه متوازنة، لا أستطيع وأنا خارج القاعة أن أحكم أي من المعسكرين كفته ترجح، ولكن واضح أن الذهاب إلى الانتخابات فيه شيء من المغامرة بالنسبة للحزب وجهاز الحزب وجهاز الجبهة وقيادة الجبهة. لك أن تتخيل إذا ما تم تثبيت جعفر الآن في مكانه كمرشح ثاني في قائمة
1: بالفعل الجبهة. وهنا السؤال، يعني لماذا يقود هذا التعنت ورب من طرف جعفر، و يعني هذا يعني التصرف من قبل قيادة الحزب إلى ماذا يقود؟ كيف سيؤثر على مستقبل الحزب، على الوضع الحالي اليوم ونحن يعني عشية تقديم القوائم؟
2: الجبهة كانت قد في مؤسساتها قالت أن هناك توصية لطاقم الفحص الداخلي بتنحي جعفر فرح، وطرحت ذلك الآن في مجلس الجبهة. جعفر فرح له رأي آخر في كل قضية الشبهات منذ أن انطلقت منذ البداية، والآن يقول ببساطة وبخلاف ما كان قد أشيع في بداية هذا المجلس من أن هناك اتفاق وتفاهم وأن هناك أجواء انفراج تدفع باتجاه أن يتنازل جعفر فرح ويرضى بالتوصية، توصية مؤسسات الحزب بأن يتنحى. يقول أنا هذا مقبول علي ولكنني أريد أن أخضع ذلك لقرار الرفيقات والرفاق، بمعنى الانتخابات. قيادة الحزب تخشى من هذا القرار رغم أن هناك محاولة حشد، شعرت من خلال اللقاءات مع الرفاق هنا وأنا موجود منذ قبل الساعة الخامسة هنا أنس، من أن الرفاق، وأنا أعرف كثير من هذه الوجوه منذ عقود، أنا كنت قد غطيت انطلاقة العمل الجبهوي منذ أكثر من 3 عقود ونصف العقد، وكانت الوجوه هنا واللغة والحديث والتصريح والتسريب وكل اللغة تشي بأن حالة استنفار، الكل يستشعر أن الجبهة في خطر، وهناك حمض نووي سياسي لدى الجبهويين، الدي ان اي السياسي لدى الجبهويين لدى الحزبيين، حينما يستشعرون الخطر يقومون بالتجند ويتجاوبون مع القيادة.

0: هذا في توجهاتها، في قراراتها، في خياراتها، لكن هذه المرة تبدو المهمة أصعب من محل من من من مرات سابقة. هناك رأي آخر في الجبهة، ليس بالسهل تجاهله أن جعفر فرح في 16 مايو أيار الماضي قد انتخب بشكل ديمقراطي، وليس من حق أي مؤسسة في الجبهة ولا من حق أي جهة ولا من حق أي قيادة أن تقول لجعفر الآن عليك أن تتنحى وعليك أن تستقيل. هذا نقاش صعب، ربما بعد الانتخابات أقول لك بشكل مختصر مفيد، هناك حاجة لأن تقف الجبهة مقابل المرآة وتحاول أن تستشعر ما هو الخلل الذي أوصلها إلى هنا، وكيف وصلت الجبهة إلى هذا المأزق. هل كانت الخطوات مدروسة بما يكفي، أم كانت نوع من الصبيانية والتعامل غير المدروس، غير الناجم عن حالة من التأمل والتفكير الملي حول كل خطوة وخطوة بسبب حساسية ذلك؟ ولك أن تتخيل كل إنسان يستطيع أن يستشعر، إنسان قدم ترشحه ونال ثقة مجلس الجبهة، المؤسسة الدستورية الأكبر الأولى، تقريبا 1000 عضو، وبعد شهرين يحصل ما حصل، ونتيجة شبهات توجه له، شبهات خطيرة متراكمة، الحديث يدور عن 7 أو 9 شبهات أو إفادات، لكن لا أحد يطلع على فحوى ذلك. صحيح. سوى الحديث عن أن التقرير الداخلي للجنة الفحص الداخلية في الجبهة تقول أنها استمعت وأنها خرجت في انطباع أن الأوضاع أن الحالة حساسة وصعبة، وأن الإفادات على لسان النساء المشتكيات أو الضحايا التحرش هي ليست سهلة، ولكن ربما يتساءل في المقابل، يعني هناك من جهة أولى من يقول أنه من غير المعقول أن تنم هذه الشهادات 9 عن مؤامرة، لا تستطيع أن تجمع 9 نساء بهذه السهولة، ولكن في المقابل أيضا هناك من يتحدث عن أن المضامين هذه الإفادات صعبة وقاسية، ولكن كما كنا في الجهة الثانية هناك من يقول كان من المفضل أن يكون هناك قاد متقاعد على رأس طاقم من الحقوقيين المنزهين عن المصالح وعن التجاذبات داخل الجبهة بعدين عن هذا أو ذاك من المعسكرين المتنافسين، ليقوموا بالبت بالأدوات المنطقية العلمية المتداولة المألوفة في لجان الفحص والتحقيق والخروج بتوصية واستنتاج، وهذا ما لم يحصل. ولكن هذا نقاش آخر حول العبر والدروس. أنا أستطيع أن أقول لك وبذلك نختم أنس، الجبهة حزب عريق عمره أكثر من 1000 سنة مبني، يعني 100 سنة 100 عام. الجبهة كانت تشكلت في العام 76-77، لكن حزب الشيوعي عمره 100 عام ونيف. يستطيع هذا الجسم العريق أن يستخلص الدروس. الخلل والعيب ليس بأن تخطئ، العيب والخلل أنك لا تسعى لتصحيح الخطأ، ولكن هذا حديث مؤجل إلى ما بعد الانتخابات. الآن الجبهة في هذا اليوم العاصف، في اليوم العصيب، ونحن على مسافة ساعات من تقديم من الموعد الأخير لتقديم القوائم الانتخابية. كيف ستخرج الجبهة موحدة كما جاء على لسان أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة، وعادل عامر الأمين العام للحزب الشيوعي، ومحمد بركي، الكل يتغنى بالوحدة. يبقى الامتحان في التطبيق.
1: وكما يبدو هناك عمل كثير بعد الانتخابات. تشكرك حتى هذه اللحظة زميل وديع عوابد المتواجد في المجلس العام للجبهة في شفا عمر، أشكرك جزيلا. ومن الزميل وديع عوابد أنتقل إلى الزميل محمد مجاد لمدير الأخبار في راديو الناس. مساء الخير محمد.
2: أهلا بك أنس.
1: يعني قيل أن الأجواء يعني هي الآن يعني باتت طبيعية والتوتر بات من ورائنا، ولكن ما يجري الآن في القاعة عكس ذلك.
2: يعني بالفعل يمكن أن نقول بأن الأجواء متوترة بشكل متقطع أنس، يعني قبل لربما قليل عادت الأمور إلى الأجواء الهادئة، ولكن سبقها ذلك بمشادات وتدافع وعراك بالأيدي حتى، والآن يعني هناك محاولات لتهدئة الخواطر ولضبط سير هذه الجلسة وانعقاد المجلس العام للجبهة. المؤكد هنا بأننا كنا قد استمعنا أيضا قبل قليل جعفر فرح أمام المجلس العام، يعني حظي بتصفيق كبير، وهذا لربما يعني خلافا لبعض التوقعات التي جاءت من قيادة الجبهة وكان لديها أغلبية واضحة على الأقل يعني لكي تفرض على جعفر فرح أن يسحب ترشيحه أو أن يكون هناك تصويت يقوم بإقصاء جعفر فرح أو بعزله عن الموقع الثاني. لذلك حاليا نرى بأن يعني المجلس عاد لتسيير أعماله، هناك حالة من التوتر بالفعل، ولكن جعفر فرح ألقى كلمته. قبل ذلك أيضا كانت هناك كلمة لمحمد بركي، وتم استعراض أيضا بعض النقاط المتعلقة باللجنة

0: التي كانت قد فحصت الشهادات والشبهات التي أثيرت بحق جعفر فرح تم التطرق إليها ليس بشكل موسع، خلافا أيضا لما كان قد قيل في وقت سابق بأنه سيتم عرض الشهادات بشكل كامل، هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة على الأقل. ومما أفهمه من بعض المصادر المطلعة على سير مجلس الجبهة يبدو واضحا بأن هناك معارضة داخلية حتى لعرض هذه الشهادات بشكل كامل أو بشكل يعني وافي يمكن أن نقول. فلذلك الأمور الآن ما زالت تسير بين خطاب وآخر، بين تعليق وآخر، بين حديث وآخر، والتوتر هو سيد الموقف. هناك يعني حضور لافت وكبير لأنصار جعفر فرح الذين يعني منعوا كل شخص أراد من جعفر فرح أن يسحب ترشيحه، منعوه من الاستمرار بالحديث، قاطعوا الكلمات. وكان هناك أيضا مقترحات كما استمعنا إلى بعض المصادر في الداخل، مقترح من محمد بركي رئيس الجبهة الأسبق الذي يعني اقترح على جعفر فرح أن يعلق ترشيحه. طبعا لا أدري ما الفرق بين سحب الترشيح وتعليق الترشيح، نحن فقط على بعد يعني يوم واحد من انتهاء تقديم القوائم. كذلك الأمر كان هناك مطالبة من قبل رئيس قائمة الجبهة سابقا دكتور حنا سويد، هو الآخر طالب جعفر فرح في ذات المطلب، ولكن يعني الأنصار الذين جاءوا وتجمعوا هناك لجعفر فرح رفضوا هذا المقترح.
1: وخطاب جعفر أيضا يشي بذلك.
0: طبعا جعفر فرح في خطابه أيضا يقول بشكل واضح بأن يعني من يتواجدون هنا، وهو يشير طبعا إلى أنصاره، إلى المجلس العام للجبهة، إلى الرفاق في الجبهة الذين تواجدوا هناك كما ذكر جعفر فرح، ويقول بأن لديهم الحق رغم احترام هذه المقترحات التي جاءت على لسان محمد بركي وحنا سويد، ولكن لدى الرفاق في الجبهة، لدى أعضاء الجبهة، لدى أعضاء المجلس العام كل الحرية بأن يرفضوا هذه المقترحات وأن يصوتوا ضد هذه المقترحات. طبعا لابد من الإشارة هنا أنس إلى أن يعني هناك نقاش أيضا بما يتعلق بآلية التصويت، لأن المجلس العام وفق قواعده وقوانينه عادة هو بحاجة لثلثي المجلس لكي يقوم بالإطاحة أو بعزل يعني مرشح ما، هذا يعني 66% من مجمل أصوات المجلس العام، وهذا ما يزيد التعقيد بكل ما يتعلق بإمكانية يعني الإطاحة بجعفر فرح أو عزله عن منصبه. المؤكد واللافت هنا، وهذه هي القضية لربما التي لا تقل أهمية، النقاش حاليا في الجبهة يعني يتجه إلى النقاش الإجرائي، يتجه إلى النقاش هل يبقى جعفر فرح، من يستبدل جعفر فرح، ماذا يتعلق بالمقعد هذا وبالأغلبية الدستورية وأمور من هذا القبيل. وهناك من يعني أعرب عن غضبه في داخل المجلس، وتحديدا يعني من الجمعيات النسوية ومن الناشطات كذلك الحقوقيات التي تواجدنا في داخل المجلس، وهو أنه تم تحييد النقاش الأخلاقي، النقاش الأساس، النقاش المتعلق به هل هناك بالفعل أهلية لجعفر فرح أن يترشح في ظل وجود هذه الشهادات التي عرضت، وهل هناك أصلا أحقية لجعفر فرح بأن يترشح في ظل وجود يعني هذه الشبهات التي أثيرت حتى وإن لم تكن وصلت إلى شكوى في الشرطة أو كذلك الاعتراف واضح من قبل يعني إحدى التي قدمنا هذه الشهادات. فلذلك هناك حالة من التوتر، حالة من الارتباك، وليس من باب الصدفة رأينا بأن قيادة الجبهة منعت الصحفيين من الدخول إلى داخل قاعة المجلس العام للجبهة، لأن التوتر كان سيد الموقف، على الرغم طبعا من أنه كان هناك يعني جلسات بالأمس، كان هناك لقاء بين يوسف جبارين وجعفر فرح، وبعد ذلك أيضا لقاء بين أمجد شبيطة سكرتير الجبهة، وكذلك أيضا عادل عامر وهو الأمين العام للحزب الشيوعي، كان قد اجتمعا بجعفر فرح لكي يتم يعني احتواء الموقف، والاتفاق كان بأن لا يكون هناك مشادات أو مناوشات أو حتى عراك بالأيدي، وهذا بالفعل ما يعني خلصت إليه الأمور. ورأينا هذا البيان المشترك أو هذا المقطع المصور المشترك ليوسف جبرين وكذلك لأمجد شبيطة، كلاهما أكدا على ضرورة إجراء الحوار بتوافق وبود وباحترام، ولكن يبدو بأن الأمور سارت يعني بعكس ما أرادا أو لربما ليس كما كان متوقعا، ولذلك الوضع متوتر جدا في داخل المجلس الجبهة.
1: يعني محمد، وفق ما يصلنا الآن من أنباء بأن الاقتراح يعني تم والتوصية يعني قد إذن بالفعل، وفق ما يصلنا الآن من أنباء أنه التوصية بالفعل يعني مثل ما بيقولوا مرقت، ويبدو أن هناك انسحاب
0: فعلا يعني وفق المعلومات التي وردت هناك أغلبية وهناك أيضا تصويت.

0: جرى بتنحية جعفر فرح. يمكن القول الآن وفق المعلومات التي تريدنا وهي معلومات أولية بأنه تم تعليق هذا يعني هذا الترشيح لجعفر فرح، وكذلك أيضا ما يعني في نهاية المطاف بأنه سيتم سحب هذا الترشيح. الآن يبقى أمام المجلس أن يصوت على ما الذي سيقوم به في حال تم بفعل تعليق وسحب ترشيح جعفر صرح، من الذي سيخلفه، من الذي سيكون من بعده. وهذا أيضا يفتح بورصة الأسماء أمام اسمين كنا قد وقفنا معهما سابقا، ساري خوري وهو المحامي ساري خوري طبعا، وكذلك أيضا فاتن غطاف. هذه الأسماء التي لربما طرحت لكي تكون يعني بديلا لجعفر صرح بقرار من هيئات الجبهة. المؤكد هنا بأنه رغم معارضة جعفر فرح ورغم التوتر الذي رأيناه ورغم التصفيق الذي كان في داخل القاعة، ولكن في نهاية المطاف تم حسم هذا الأمر والتصويت بالأغلبية لصالح المقترحات التي قدمت من قبل قيادة الجبهة، عزل جعفر فرح وتنحيته عن منصبه.
1: إذن ربما هذه هي الأصح، يعني وفق ما يراها الكثير هو عزل جعفر فرح وتنحيته عن منصبه. سنتابع طبعا كل هذه التفاصيل طبعا والتطورات معك، ولكن أنتقل إلى الزميل مبدا فرحات المتواجد في الجلسة. أهلا بك مبدا. إذن يعني تقريبا حسم الأمر وتم عزل جعفر.
2: نعم بالفعل أنس، قبل قليل طلع القرار، كان التصويت علني بشكل علني، تعليق ترشيح السيد جعفر فرح في انتخابه في قائمة الجبهة والقائمة المشتركة، ويعني كان وهناك أصوات كثيرة يعني انسحبت الآن من الاجتماع بعد صدور النتيجة ومطالبة بإعادة هذه الانتخابات وأن تكون الانتخابات سرية وليس علنية. يعني نتحدث عن انتخابات مجلس الجبهة العام، وكانت الانتخابات هي عبارة عن انتخابات علنية يعني تعليق ترشيح السيد جعفر فرح، وكانت الأغلبية بأن يتم تعليق ترشيحه. وبعد ذلك يعني تكلم السيد جعفر فرح وقال بأنه يتقبل هذه النتيجة، رغم يعني هناك كما ذكرت أنس يعني عدد من مؤيدي جعفر فرح تركوا القاعة وخرجوا من القاعة بعد قليل. أيضا بحسب ما يصلنا أنس سيتم التصويت على المرشح الثاني في قائمة الجبهة بدل من جعفر فرح، ولكن هناك غضب أيضا لدى المؤيدين مؤيدي جعفر فرح بعد هذا القرار.
1: نعم، إذن تم بالأغلبية تصويت على عزل جعفر فرح من خلال طبعا هذه الجلسة الاستثنائية. سنتابع طبعا معك مبدا. ربما أعود إلى الزميل وديع عوابدي المتواجد في مقر الجبهة. إن كنت تسمعني وديع. إذن نحن معكم في هذه التغطية الخاصة لنقل وقائع جلسات وجلسة الجلسة الاستثنائية للجبهة، والتي بالفعل يعني وفق ما يردنا الآن من الزملاء تم بالأغلبية بعزل جعفر فرح من الترشح لقائمة الجبهة لانتخابات الكنيسة. تعود إلى الزميل وديع عوابدي. قضي الأمر محمود.
3: نعم، قضي الأمر بتصويت علني بالأيدي وليس بالتصويت في الصناديق، وكانت النتيجة حسب ما ورد على لسان القائمين على الموضوع على المنصة بأن القرار يتم بتنحية جعفر أو بتعليق ترشح جعفر فرح من قائمة الجبهة لانتخابات الكنيسة، وقد قاطع عدد كبير من أنصار جعفر فرح ذلك، وبعضهم غادر وبعضهم أيضا طعن في مصداقية وشرعية العدية، وهناك من طعن أيضا في شرعية الخطوة والإجراء ودعا إلى التصويت الصناديق وليس علانية بالأيدي. جعفر من طرفه وأمام هذا المشهد المربك اعتلى المنصة ودعا إلى الوحدة وقال وحدتنا أهم من الكرسي وأهم من جعفر فرح وأهم من الجميع، وحاول أن ينشد أيضا بطول بالعرض جبهة الزهارد، وكانت هذه محاولة لإطفاء هذا التوتر قبل جعفر فرح، ولكن بعض أنصاره كما كنا غادر القاعة الآن، وهناك نقاشات وأنت تسمع الآن حين

0: أعلن محمد بركي القرار. هناك أصوات تقول بوز، هناك أصوات داخل القاعة تدعو لعدم قبول هذا القرار وتسخر من آلية اتخاذ هذا القرار. والآن نحن من المفترض أن ندخل في الجولة الثانية من هذا المؤتمر، من هذا المجلس، وهو اتخاذ مرشح بديل لجعفر الطرح. كما كنا هناك مرشحان، الأول فاتن غطاس من الرامة، والثاني هناك محامي ساري كوري من نظيم القف عمر. وأنت الآن تسمع ربما محمد بركي، ونحن على أعتاب مجلس الجولة الآن. محمد بركي يحاول أن يفرض النظام في هذا المجلس الذي يبدو الآن عاصفا أكثر مما كان في بداية هذا الاجتماع.
1: متوقع.
0: وأكاد أن لا أسمعك ولا أسمع محمد بركي بسبب حالة الصراخ وحالة النقاشات التي تعصف في هذا المجلس. ولكن في السطر الأخير قبل الأمر تم اتخاذ قرار في مجلس الجبهة الذي يقول تم تعليق ترشح جعفر طرح على أن يبدأ بعد قليل الجزء الثاني اختيار مرشح بديل لجعفر طرح.
1: نعم، سنعود إليك طبعا زميل وديع وودي، وأنتقل الآن إلى زميل فراس خطيب. أهلا بك فراس. إذن قضي الأمر بالفعل، تم عزل جعفر فرح.
2: بالفعل يعني نحن نتحدث عن نهاية للدراسة، ربما بداية لأخرى أنس في هذا الصدد. يعني هذا الأمر ممتد منذ أسابيع. إذا بدنا نرجع هيك لتاريخ القضية، هي بدأت عمليا بعد ما نجح جعفر صرح في الانتخابات الداخلية للجبهة عمليا، وفاز بفوز خلينا نقول يعني كان مقنعا ضد شادي شويري في ذلك الوقت ب 54% من الأصوات. ومن بعدها تبدلت الأمور، وبعد الترشيح وبعدما بدأت الحملة الانتخابية نوعا ما، كان هنالك يعني حملة على ما يبدو من جمعيات نسوية التي كانت حملة غامضة ليست مفهومة، ولكن هنالك من نسبها إلى جعفر فرح، هنالك من قال بأنها تتحدث عن التحرش بشكل عام.
1: ربما هناك من يسأل فراس، يعني إذا كانت غامضة وغير يعني واضحة ومجهولة، كيف لماذا تم التعامل معها بهذا الشكل؟
2: نعم، لأنه كان يعني كان من يعرف يعرف من يعرف بأن هذه القضية هي منذ العام 2019 كان هنالك شبهات نسبت إلى جعفر فرح، ومن بعدها يعني أغلق أو على الأقل لم يتحدثوا كثيرا عن هذا الملف، وانفجرت بعد ترشيحه، وكان هنالك تلميحات واضحة بالنسبة لجعفر فرح. تزامنت هذه القضية الأهم، تزامنت الحملة أيضا مع حديث داخل مجلس الجبهة، ضغوطات داخل مجلس الجبهة من أجل الحديث والتحقيق بكل هذه الشبهات التي وصلت. كان هنالك لجنة تحقيق، هي لجنة تحقيق من اللجنة المركزية ومن اللجان المحلية عملية من سكرتاري الجبهة، التي أفضت في نهاية المطاف إلى توصية في إقالة جعفر فرح. طبعا جعفر فرح لم يستقل، صمت حتى في مرحلة ما، وكان له تأييد أيضا من قبل قياديين في الحزب. الأمور بدأت تتبدل وتأخذ وتتخذ منحا آخر يوم الأربعاء الماضي أنس، عندما يعني شعر قادة في الجبهة بأن هذا الملف ينبغي أن ينتهي، وأن النهاية ربما قد تكون الأفضل والأمن بأن يتنحى جعفر فرح عن منصبه. تحدثوا إليه ولكن هو يعني رفض هذا الموضوع، وقال بأنه سيتحدث إلى العائلة وما إلى ذلك. وفي نهاية المطاف توصلوا إلى نوع من التفاهم بأن يسحب ترشيحه في هذه المرحلة مقابل تفاهمات لم نعرف بالضبط ما هي التفاهمات. ولكن عندما تحدثوا عن الإقالة الرسمية، الإقالة الرسمية لم تأتي حتى يوم الجمعة. انتظر الحزب إقالة من قبل جعفر فرح، لكنه دخل المستشفى بسبب وعكة صحية، ومن بعدها أخرج بيان قيل بأنه بالاتفاق مع جعفر فرح، وبعد ذلك تحدث جعفر فرح وقال بأنه مستمر حتى النهاية في هذا الملف. واليوم كان هنالك أجواء بأنه قد ينسحب من الترشيح، وقد يعني في نهاية المطاف قد ينقل هذا الموضوع إلى مجلس الجبهة من أجل أن يختار خليفة له. ولكن على ما يبدو بسبب يعني رأى التأييد الكبير الذي كان له داخل الجبهة وخارج الجبهة، قرر المضي قدما. وبحكي لك أنا حكيت مع قياديين خلال هذا اليوم في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، تحدثوا جميعهم بأنهم يدركون بأنه يمكن أن يكون هنالك حل قبل الوصول إلى المؤتمر، ولكن المؤتمر قال كلمته الأخيرة. الإشكالية الكبرى كان واضحة بأن التصويت العلني أيضا لم يكن لصالح جعفر فرح في هذا الموضوع، خاصة أن الحديث يكون عن ما يعرف بالطاعة، طاعة الفروع لقرارات سياسية. كل من كان معه من القياديين، وأنا أذكر محمد بركي، حنا السويد وقياديين آخر.

0: الذين دعموه منذ البداية، طلبوا منه تقديم الاستقالة في نهاية المطاف ولم يدعموه، وبالأمس يعني طلبوه بأن يكون بأن قالوا له أنه نحن نرفع الغطاء الآن ولا نستطيع هذا الاستمرار. إلى أين سنستمر؟ أنا أعتقد بأن الأمور انتهت، وأن الجبهة على الرغم من المناوشات هنا وهناك والانقسامات هنا وهناك، جعفر فرح على ما يبدو لن يكون مرشحا بسبب هذا التصويت، والإشكالية بأنه أيضا خسر عملية ثقة الحزب الآن من القياديين الذين وعدهم وكان بينهم تفاهمات وأجواء إيجابية. مجرد الذهاب إلى التصويت هذا كسر بحسب ما يراه قادة في الجبهة، كسر التفاهمات التي كانت بين الجانبين. فلذلك يعني أنا لا أعتقد بأنه الأمور ستعود إلى طبيعتها داخل الحزب الشيوعي وداخل الجبهة، خاصة وأن هنالك الكثير من الأمور التي كسرت في هذا الصدد. القضية الثانية والأهم، هل سيؤدي هذا الانقسام ربما كبير صغير في داخل الجبهة؟ أنا لا أعتقد بأن الموضوع سيكون في هذه الحدة. أنا أعتقد بأن جعفر فرح يعرف بأن ربما إذا هذه التهم تبددت نوعا ما، أو هذه الشبهات عذرا تبددت، أو هذه الإفادات التي لم يقرأها كثيرون، من اطلع عليها هي مجموعة صغيرة، ونحن حاولنا يعني الوصول إلى هذه الشهادات مرة تلو المرة، نشر جزء منها 2019، ولكن كان هنالك تكتم على هذه الشهادات بشكل كبير، ويعني من قبل الجماعات النسوية التي حتى التقرير الذي أوصى بإقالة جعفر فرح قرئ أمام اللجنة ولم يوزع للناس، وهذه الشهادات لم تصل يعني بشكل كافي، قرأت أمام اللجنة من قبل يعني مندوبين ومن قبل من حققوا بالأمر. الأمور حسمت نوعا ما، غدا تقديم القوائم
1: حسمت حتى اللحظة.
0: نعم، ولكن يعني أنا أعتقد بأنها ستحسم. جعفر فرح يدرك جيدا بأن من أجل يعني استمراريته ومن أجل العمل الجماهيري، وإذا أراد مستقبلا أن يكون جزءا من الكنيسة في حال يعني تبددت هذه الشبهات، عليه أن نوعا ما أن يقول بأن الجبهة بيتي وما إلى ذلك، وبالتالي يعني سيواصل هذا الموضوع وسيواصل في الجبهة. لحظة درامية، نحن لم غير مسبوقة تاريخيا بأن يكون هنالك تصويت حتى اللحظة الأخيرة قبل التصويت. يعني احنا اليوم تسليم قوائم، وفي كل مرة يعني هنالك دراما عادة في تسليم القوائم، هذه المرة جاءت الدراما قبل ذلك. إذا كنا نذكر في العام 2022 عندما يعني تقدمت الجبهة وترك التجمع نوعا ما خارج القاعة ودخلوا وقدموا التصويت، ومن بعدها يعني خاض التجمع منفردا وحصل ما حصل، حرق أكثر من 135 ألف صوت في ذلك الوقت. اليوم يعني الجبهة تذهب إلى هذه الانتخابات ربما مجروحة، ولكن يبدو واضحا بأنه يوجد حشد، وأن هذا المجلس الكبير الذي كان هو مجلس عمليا يبين بأن هنالك جسم ناضج، جسم حي بطبيعة الحال. يعني سننتظر ونرى. أنا متواجد في شفا عمر، الأجواء ليست على أفضل حالها، ولكن أهدأ مما كانت عليه في السابق،
1: ونتمنى أن تكون أهدأ وأهدأ إن شاء الله. اسمح لي فراس أن أنتقل إلى الزميل ضياء حاج يحيى المتواجد أيضا في الجلسة لننقل الصورة من زاوية أخرى. أهلا بك ضياء، إذن كيف يبدو المشهد بعد التصويت على عزل جعفر فرح؟
2: أنس كل المستمعين، طبعا قد نقول عن أجواء مشحونة وآراء متضاربة ضد هذا القرار، قرار تعليق ترشيح جعفر فرح. الكثير ممن كانوا في داخل الاجتماع ولديهم حق التصويت وقد صوتوا يعني بشكل علني أيضا ضد هذا القرار، خرجوا من القاعة يعني بآراء مختلفة. قد نقول أن الأجواء يعني حتى هذه اللحظات مشحونة هنا في هذا الاجتماع، وقد بدأت يعني كذلك منذ بدء الجلسة أكثر من ساعتين يعني كانت المداولات وكان هنالك خطابات وكلمات، ولكن أيضا نود أن ننوه أن الاجتماع كان مغلقا للصحافة ولم يتسنى لنا الدخول لكلمات بطبيعة الحال، يعني بسبب أن الأجواء كانت منذ بداية هذا الاجتماع مشحونة. ولكن يعني حتى هذه اللحظات يعني هنالك من يتواجدون بالقاعة ومداولات، ولكن قد نقول عن أن الاجتماع فضى، ولكن يعني الأجواء حتى هذه اللحظات يعني الصدمة هنا، سواء كانوا من كانوا ضد القرار أو من كانوا مع هذا مع قرار تجميد الترشيح.
1: نعم، مشكورك جزيل، شكر الزميل ضياء حاج يحيى، كنت معنا طبعا من مقر الجبهة، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. إذن وفق صور

0: الحصرية التي تصلنا طبعا من الزملاء من داخل القاعة، صور خاصة برد الناس تظهر طبعا يعني أعداد كبيرة جدا، وغالبية من حضر هذا الاجتماع صوت طبعا لصالح عزل جعفر فرح، وواضح طبعا صورة أيضا من الصور التي وصلت تظهر جعفر فرح وهو يمسك في بطاقة طبعا بطاقة ويتوسط طبعا الدكتور يوسف جبارين ومحمد بركي. واضح أن هناك طبعا أجواء مشحونة جدا في أعقاب التصويت على عزل جعفر فرح. لنستمع من جديد إلى ما قاله جعفر فرح خلال هذه الجلسة.
1: والشباب هنا كلها يسألوني بدك تستقيل بدك تقال، هاي اللغة تعالوا تعبروا. طيب تعالوا تعبروا. أنا احتكمت لإرادة الرفاق ورفيقات ب 16-5 أخذت 54% وبلشت أشتغل على أساس إحنا رايحين على الانتخابات. إحنا بكرة مع تسليم القوائم خلصنا، ففيش عندنا بعد وقت نخرف بنهاية المطاف. الرفاق والرفيقات الموجودين هنا إلهن الحق يقولوا لا رفاق رفاق بيحبونا بيحبونا كلهم.
0: وتحول الآن إلى الزميلة شيرين يونس. مساء الخير شيرين.
2: مساء الخير أنس.
0: إذن يعني هو كان متوقع ولكن ليس بهذا الحد وفق ما كانت طبعا من تصريحات قبل هذه الجلسة، كيف يمكن أن ينظر إلى هذا القرار وهذا التصويت؟
2: نعم، أولا يعني دعنا نرتب الأمور أنس. كما وصلت في الساعات الأخيرة كان من الواضح أن التوجه لدى الأغلبية في الجبهة أن هذا ما سيكون، وربما لن تصل الأمور إلى مسألة إقرار العزل أو تعليق هذا الترشيح لحد التصويت، بل إن جعفر فرح سيقوم بإعلان هذا الانسحاب قبل أو خلال خطابه وأن يجنب المجلس العام التصويت. ولكن في الساعات الأخيرة كان هناك أيضا بعض التسريبات وصلتني من يعني أنصاره التي قالوا فيها إنه يريد المواصلة حتى النهاية وعدم الانسحاب، ما كان هو عمليا بين المسألتين أدلى بالتصريحات التي استمعنا إليها. وقال إن مسألة تعليق الاستقالة أو عفوا مسألة تعليق هذا الترشح ستكون خاضعة للانتخابات. جرى ما جرى، ثلثاء أعضاء المجلس صوتوا لمصلحة عزل جعفر فرح والثلث آخر عارض طبعا هم أنصاره. الآن الجبهة تصوت أو المجلس سيصوت في المرحلة هذه على ترشيح بديل لجعفر فرح، والحديث طبعا الأساسي أو الآن التصويت سيكون بين ساري خوري وطبعا فاتن غطاس. نعم. وأيضا برفع الأيدي بمعنى أنه تصويت علني، ستعلن نتائج لجنة المراقبة في الوقت القريب. الجبهة وإن كان هناك توترات ولكن أظن أن هذه الليلة المتوترة يعني بعد ذلك ستنتهي بتقديم القائمة المشتركة غدا وإطلاق الحملة الانتخابية. بعد ذلك سنرى حجم تأثير هذا الشرخ وهذه العاصفة التي يعني عصفت بالجبهة في الأسابيع الأخيرة، إذا كان هناك انشقاقات من جانب أنصار جعفر فرح أو تقبل للنتيجة ما تحدث به محاولاته لتهدئة الأوضاع في صفوف أنصاره توحي بأن الأمور ربما تكون باتجاه أفضل، ولكن هذا منوط بما سيكون في الأيام القليلة المقبلة.
0: طيب يعني إذا ما تحدثنا عن مستقبل أو تأثيرات هذه الخطوة الاستثنائية اليوم، كيف يمكن أن ينظر إليها على المستوى السياسي الحزبي، ربما قاعدة الحزب يعني في هذه المرحلة الحساسة أيضا؟
2: نعم، من المفترض أنه نتحدث يعني عن حزب ليس وليد يعني بضع سنوات، إنما حزب له تاريخه وعشرات السنين، فبالتالي له مؤسسات، وربما هذه التجربة وإن كانت إلى حد ما غير مطبوقة أو سبقة وكانت في الجبهة ولكن ليس بهذا الحجم، ولكن يعني تجاوزتها الجبهة بشكل أو بآخر بهذا التصويت باللجنة.

0: وتحديدا بعد هذه الأزمة في الجبهة، ربما يعني يدعو كثيرين من داخل الأحزاب العربية إلى إيجاد صيغ للتعامل مع مثل هذه الأزمات ومثل هذه اللجان، يعني كما كان لدى الجبهة، وبالتالي تطوير هذه المنظومات. الآن التوجه سيكون للمجتمع العربي من خلال القائمة المشتركة، محاولة لملمة الأوراق، ترتيب الأوراق على أساس حملة انتخابية الأساس فيها للقوائم العربية هو يعني البيان السياسي والمقولة السياسية ضد هذا الائتلاف القائم. هل ستفلح المشتركة بالفعل في تجاوز تداعيات هذه الأزمة؟ الشارع العربي هل سيصوت، يخرج بأعداد كبيرة للتصويت بنسب كبيرة للقائمتين؟ هذا السؤال يبقى مطروحا، وأظن يعني سيبقى حتى يوم 27 من أكتوبر المقبل.
1: نعم، أشكرك جزيل شكر زميلة شيرين.
0: أنا ونس... فقط حتى نعم. قبل أن ننهي
1: نعم
0: بالترشيح بين ساري خوريي وفاتن غطاس خوريي، سحب ترشيحه والآن سيتم التصويت على فاتن غطاس في الموقع الثاني.
1: نعم أشكرك إذن بالفعل، يعني شكرا جزيلا على هذه المعلومات والمعطيات والتفاصيل. إذن تم طبعا سحب ساري خوريي، سحب ترشيحه، والآن يجري التصويت على فاتن غطاس في طبعا عقب التصويت بالأغلبية على عزل جعفر فرح من قائمة الجبهة. إذن نجمل طبعا هذه النافذة وهذه التغطية الخاصة التي طبعا وقفنا من خلالها عند وقائع الجلسة، جلسة المجلس العام للجبهة، والتي أفضت في نهاية المطاف إلى تصويت بالأغلبية لعزل جعفر فرح. أعود إلى مقر الجبهة ومعي من هناك الزميل مبدة فرحات. أهلا بك مبدة.
2: نعم أنا تلتف معني.
1: نعم أسمعك تفضل، أجمل لنا الصورة والمشهد.
2: طبعا نبدأ من الخبر الأخير، يعني طبعا الجلسة كانت مغلقة، ولكن قبل قليل وصلني بأن سيكون السيد فاتن غطاس هو مرشح الجبهة في المركز الثاني خلفا لسيد جعفر فرح، وسيكون الرابع في القائمة المشتركة، وذلك بعد التصويت قبل قليل في مؤتمر مجلس الجبهة الكتري. وأيضا يعني ما كان مساء هذا اليوم يعني كان مشاحنات كبيرة داخل القاعة، يعني كان يصلنا التسريبات من داخل القاعة والأجواء المشحونة، وتم التصويت على تعليق ترشيح السيد جعفر فرح وبالأغلبية، ولكن يعني غضب، يوجد غضب أيضا من مؤيدي جعفر فرح لأن التصويت لم يكن عادلا، وأن التصويت كان بالتصويت علني وليس بشكل سري، وهذا ما أثار غضب مؤيدي جعفر فرح. ولكن في النهاية مجلس الجبهة صوت بالأغلبية على تعليق ترشيح السيد جعفر فرح وانتخاب السيد فاتن غطاس في المركز الثاني.
1: طبعا يمكن يعني جزم هذه المعلومة مبدأ صح؟
2: نعم نعم بشكل نهائي، فاتن غطاس هو مرشح الجبهة، المرشح الثاني خلفا لجعفر فرح والرابع في القائمة المشتركة. الآن يعني الجميع من كان في القاعة يخرج من القاعة بعد التصويت على المرشح فاتن غطاس، ولكن ما زال عدد كبير من مؤيدي جعفر فرح خارج القاعة ربما بانتظار يعني خروج قيادة الجبهة وأيضا خروج السيد جعفر فرح من قاعة الاجتماع.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر الزميل مبدأ فرحات على كل هذه التفاصيل، وطبعا كنت متواجد معنا في مقر الجبهة، المقر المجلس العام، حيث طبعا صوت بالأغلبية لعزل جعفر فرح، وكذلك أيضا صوت على أوصى بأن يكون طبعا فاتن غطاس المرشح الثاني في الجبهة بديلا لجعفر فرح. إذن جعفر فرح طبعا خارج هذا السباق الانتخابي، خارج قائمة الجبهة بعد هذه الانتخابات وهذا التصويت بالأغلبية، بدلا منه سيكون طبعا في المقعد الثاني.

0: فاتن غطاس. طبعا هذه العملية رافقتها أجواء مشحونة جدا، وكما استمعنا طبعا إلى هذه التصريحات من جعفر فرح وآخرين من قيادات الجبهة، واضح أن هناك طبعا لم يكن سهلا هذا الأمر وهذه الخطوة كما ذكرنا، يعني كانت أجواء يعني مشحونة جدا، هناك تباين كبير في المواقف والآراء، واضح أنه يعني الأمور والمشهد لم يكن طبيعيا، بالفعل كانت جلسة استثنائية. إذن هذه الجلسة في نهاية المطاف أفضت إلى عزل جعفر فرح من خوض هذا سباق الانتخاب انتخابات الكنيست، والتوصية على فاتن غطاس ليكون محله في الموقع الثاني. وبهذا نكون طبعا قد وصلنا لختام هذه التغطية الخاصة، الشكر كل الشكر للزملاء في الميدان من مقر طبعا حزب الجبهة، المجلس العام، طبعا الزميل وديع عوابدي، الزميل مبدى فرحات، الزميل ورد قراقرة، الزميل ضياء حاج يحيى، وطبعا الزميل جواد العمري، وأيضا كل الشكر للزملاء في تنسيق والإنتاج مصطفى وليد زعبي، وكذلك ذلك أيضا الزميل طاهر يونس، وكان معي أيضا في الهندسة الإذاعية الزميل محمد علي أبو ليل، وكل الشكر موصول لكم أنتم أيضا المستمعين الكرام. كنت معكم أنا أنس غنايم، إلى اللقاء.
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة، طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM، جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
2: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%، على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني، البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء، مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. صوت المجلس العام للجبهة مساء قبل قليل على سحب ترشيح جعفر فرح للمقعد الثاني في قائمة الجبهة لانتخابات الكنيست، وذلك بناء على توصية اللجنة الخاصة. وقال مصدر خاص لراديو الناس إن التصويت جرى مرتين، فيما قررت اللجنة المراقبة قرار تعليق. وعقب سحب ترشيح فرح جرى اختيار فاتن غطاس لشغل المقعد الثاني في قائمة الجبهة. هذا وكان مجلس الجبهة القطري قد عقد مساء اليوم، عقد جلسة استثنائية في مدينة شفا عمر للتصويت على سحب أو تثبيت ترشيح فرح وسط احتجاجات داخلية وتصاعد الأزمة التي يشهدها الحزب. وللحديث أكثر حول هذا التطور معي زميل

0: وديع عوابدي، أهلا بك وديع.
1: تحياتي أنس، مساء الخير.
0: إذن خرج الدخان الأبيض، كيف هي الصورة، كيف تداعيات هذه الخطوة وهذا القرار؟
1: نعم، بعد انتهاء الجزء الأول من هذا المجلس الذي انتهى بتعليق ترشيح جعفر فرح المرشح الثاني في قائمة الجبهة من خلال آلية تصويت رفع الأيدي وبشكل علني بخلاف ما كان في كثير من المرات السابقة في مجالس الجبهة، حيث كانت تصويتها يتم في الصناديق وبشكل سري. جعفر فرح بارى كذلك، لكن عدد كبير من أنصاره ومريديه لم يقبلوا بذلك وشككوا بشرعية آلية التصويت وبطريقة عد الأصوات، لكن جعفر أبى إلا أن يعتني المنصة وينشد بطول بالعرض جبهة حزب الأرض، وطلب من مريديه احترام القرار وقال إنه ذاهب غدا مع بقية قادة الجبهة لتقديم قائمة الجبهة إلى لجنة الانتخابات المركزية ليبدأ بعد ذلك الفصل الثاني من هذا المجلس العاصف، أكاد أقول غير المسبوق، وإن كان ما هو مشابه تقريبا ما حصل في العام 2006 بين الراحل عصام مقبول وحمد سويد، تلك المناظرة الكبرى. الآن تم انتخاب مازن فاتن غطاس من بلدة الرامة، هو ناشط أهلي اجتماعي سياسي، كان أيضا فاعلا في جمعية مكافحة السرطان في السنوات الأخيرة، انتخب كمرشح وحيد الآن من خلال هذا المجلس بعد انسحاب سكرتير فرع الجبهة في شفا عمر المحامي ساري خوري، والآن النقاشات مستمرة داخل القاعة وخارج القاعة، ولكن نستطيع أن نقول كما قلت خرج دخان أبيض في نهاية المطاف، ولكن النقاشات مستمرة. حالة النزيف هذه تؤول إلى النهاية، ولكن الجبهة تحتاج إلى الكثير الكثير من الجهود من أجل بعض الصدع ومحاولة إشفاء هذا ساخنة بين أنصار جعفر فرح وبين أنصار الجبهة وقيادة الجبهة التي والحديث يدور طبعا عن مقترح لبركي كان قد طرح على التصويت أن يتم تعليق ترشح جعفر فرح لهذه الولاية، بمعنى أن يفتح الباب أمام جعفر فرح في انتخابات كنيسة بعد هذه التي في 27 من أكتوبر القادم.
0: نعم، أشكرك جزيلا، شكرا الزميل وديع عوابدي على كل هذه الإضاءات وهذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. قدمت القائمة العربية الموحدة في القدس قائمة مرشحيها رسميا لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، وذلك في اليوم الأول من فتح باب تقديم القوائم وبحضور جميع مرشحي القائمة. ويأتي تقديم القائمة ضمن عملية تقديم قوائم المرشحين للانتخابات العامة إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، والتي تستمر حتى يوم غد الثلاثاء. ألزمت محكمة حزب الليكود مساء اليوم رئيس الحزب بنيامين نتنياهو بنشر أسماء المرشحين الذين يعتزم تحصينهم في مواقع مضمونة بقائمة الحزب لانتخابات الكنيسة 26، وذلك خلال ساعتين. وحذرت المحكمة من أن عدم الكشف عن الأسماء في الموعد المحدد قبل قد يعتبر خطوة غير لائقة، وقد يؤدي إلى طرح اقتراحات نتنياهو بشأن التحصينات للتصويت السري في ظل خلافات داخلية حول عدد المواقع التي سيحصل عليها وترتيبها في القائمة النهائية. في شأن آخر، أصيب شاب بجروح بالغة الخطورة إثر جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة طمرة مساء اليوم، وقدم طاقم الزهراوي الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج، وقد وصف حالته بالحرجة. وفي سياق الجريمة، أفادت نجمة داود الحمراء بإصابة شخصين بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهما إلى مستشفى أسف روفيه لتتمة العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أعلن في عبلين عن توصل لاتفاق تهدئة بين العائلات والأطراف المرتبطة بالنزاع بعد جهود قادها شيخ عباس زكور وطاقم من أهل الإصلاح، وأكد بيان عبلين تستحق الحياة موافقة جميع الأطراف على تهدئة بهدف حقن الدماء وإنهاء التوتر الذي أوقع عددا من الضحايا وفتح صفحة جديدة في البلدة. وناشد شيخ عباس زكور جميع الأطراف والأهالي الالتزام بالاتفاق وتجنب أي خطوات من شأنها إعادة التوتر والتصعيد إلى البلدة. فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا اليوم السجن لمدة 12 عاما على الشاب باسل عبهري من مدينة عرابة البطوف في عقاب تقديم لائحة اتهام أمنية بحقه وإدانته في حزيران يونيو 2026. وكانت النيابة العامة قد طلبت من المحكمة فرض عقوبة تتجاوز 25 عاما، إلا أن المحكمة قررت فرض عقوبة أقل مما طلبته. إلى أحوال الطقس. يبقى الجو صيفيا، وفي ساعة الليل يصبح لطيفا في المناطق الجبلية وأقل لطفا في المناطق السهلية والساحلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

عدو برضو ما حرمش خلاص القلب دب دوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي

0: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
1: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
0: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
2: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
0: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
3: عارف لمين بدك تصوت؟
4: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
5: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الاصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست،
6: منحافظ
5: على صوتك.
6: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. انتخب مجلس الجبهة القطري مساء اليوم فاتن غطاس للمقعد الثاني في قائمة الجبهة لانتخابات الكنيست بدلا من جعفر فرح، وذلك بعد تصويت الأغلبية على سحب ترشيح الأخير خلال جلسة استثنائية مغلقة عقدت في مدينة شفا عمر. وجاء انتخاب غطاس بعد جلسة شهدت نقاشات حادة وأجواء مشحونة على خلفية الشبهات الموجهة لجعفر فرح. وكانت قيادة الجبهة قد طرحت على فرح تعليق ترشحه في الانتخابات الحالية مع إبقاء إمكانية ترشحه مستقبلا، إلا أن المقترح قوبل باعتراض من مؤيديه داخل مجلس الجبهة. وفي أول تعقيب له على قرار عزله أعرب جعفر فرح عن تقبله لقرار المجلس، لكنه قال أنه كان بالإمكان تدارك ما حدث
2: على الطريق، ولكن هذا يعني تعرف شو هقول لك، احنا حزب قوي نقدر نواجه قضايا صعبه، هاي كانت قضيه صعبه مش هوينه مش بسيطه، خطيناها. اليوم احنا في عندنا قائمه ممتازه، بكره بنروح نسلمها وانتهى الموضوع.
1: من ناحية ثانية، قدمت القائمة العربية الموحدة اليوم في القدس قائمة مرشحيها رسميا لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، وذلك في اليوم الأول من فتح باب تقديم القوائم وبحضور جميع مرشحي القائمة. ويأتي تقديم القائمة ضمن عملية تقديم قوائم المرشحين للانتخابات العامة إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، والتي تستمر حتى يوم غد الثلاثاء. أصيب شاب بجروح بالغة الخطورة إثر جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة طمرة مساء اليوم، وقدم طاقم الزهراوي الطبي الإسعافات الأول

0: ولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج وهو بحالة حرجة. وفي سياق الجريمة، أفادت نجمة داود الحمراء بإصابة شخصين بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد، وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين قبل نقلهما إلى مستشفى أسف هروفي لتتمة العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أعلن في عبلين عن التوصل إلى اتفاق تهدئة بين العائلات والأطراف المرتبطة بالنزاع بعد جهود قادها الشيخ عباس زكور وطاقم من أهل الإصلاح، وأكد بيان عبلين تستحق الحياة موافقة جميع الأطراف على التهدئة بهدف حقن الدماء وإنهاء التوتر الذي أوقع عددا من الضحايا وفتح صفحة جديدة في البلدة. فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا اليوم السجن لمدة 12 عاما على الشاب باسل عباهري من مدينة عرابي في عقاب تقديم لائحة اتهام أمنية بحقه وإدانته في حزيران يونيو 2026. وكانت النيابة العامة قد طلبت من المحكمة فرض عقوبة تتجاوز 25 عاما، إلا أن المحكمة قررت فرض عقوبة أقل مما طلبته. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين في اشتباك مسلح مع عنصر من حزب الله في قلعة الشقيف جنوبية لبنان، وقال الجيش إن قواته أطلقت قذائف باتجاه الموقع الذي تحصن فيه العنصر ما أدى إلى مقتله، مضيفا أن قواته هاجمت مستودعات أسلحة ومقرات وبنى تحتية تابعة لحزب الله. وفي ذات السياق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 12 لبنانيا وإصابة 10 آخرين جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة كفر رمان جنوب لبنان. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عمليات تفجير في المنصوري، وذلك ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات ليلا باتجاه قوات الجيش في مرتفعات علي الطاهر. في الشؤون الرياضية، سجل فريق بيتار القدس الهدف الأول في شباك اتحاد ابن سخنين خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد الدوحة في سخنين ضمن منافسة الدرجة العليا. وتشهد مدينة سخنين أجواء كروية استثنائية وسط حضور جماهيري كبير وحالة من الترقب والحماس في واحدة من أبرز مواجهات الموسم. إلى أحوال الطقس. تسود هذه الليلة أجواء لطيفة في المناطق الجبلية ومعتدلة في السهلية والساحلية، فيما يكون الطقس نهار غد حارا إلى شديد الحرارة مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بنحو 3 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: عريس مضغوط؟ المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
2: فرحتكم كملت فرحتكم.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: بالقشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدي.

0: سنين. دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
1: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.